الثاني من الاتفاق سوف يأتي بعد مفاوضات تستمر إلى 60 يوما، وتم الاتفاق على 60 يوما نظرا للظروف التي تمر بها العالم والمنطقة. على سبيل المثال موسم الحج سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم، ويوم 11 يونيو القادم سوف تبدأ فعاليات كأس العالم على الأراضي الأمريكية، وسوف يتم تسليم كأس العالم يوم 19 يوليو، بمعنى نكون اقتربنا

0: في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فترة 60 يوما سوف يتم استغلال هذه المناسبات، سواء المناسبات الدينية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية أو كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء مشاورات ومفاوضات حول البنود الشائكة والملفات الشائكة، والحديث هنا يدور عن البرنامج النووي الإيراني. لكن أبرز قضيتين وهم إنهاء الحرب.
1: لكن كما ذكر دكتور أيمن، عفوا للمقاطعة، أن الملف النووي الإيراني على حدة وسيناقش بعد 60 يوما.
0: نعم، لا، سوف يناقش خلال 60 يوما، ولكن خلال 60 يوما يعني لا يقوم أي طرف بأي إجراء سواء عسكري أو اقتصادي أو عقوبات أو ما إلى ذلك ضد الطرف الآخر، وينتظر حتى اليوم الأخير. نعم. معروف فكرة المهل في المفاوضات هي دائما يعني مهل مطاطة. أذكر حضرتك والسادة المستمعين أن الهدنة التي نحن بصددها الآن هي بدأت لمدة أسبوعين فقط، بدأت يوم 8 أبريل، ونحن اليوم تجاوزنا يعني أكثر من 8 أسابيع رغم أن الهدنة بدأت بأسبوعين. لذلك أنا في تقديري المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تستمر لفترات طويلة، ليست فقط 60 يوما، قد تستمر ربما 60 أسبوعا، لأن المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثناء أو للتوصل اتفاق 5+1 في يوليو عام 2015 استمرت 9 سنوات كاملة. وبالتالي عمليا إذا ما تم توقيع هذا الاتفاق غدا، الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف تكون انتهت. لكن هناك سؤال كبير، ماذا عن إيران وإسرائيل؟ لأنه لدينا سيناريو جرى في العام الماضي عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قصف متبادل على الحوثيين، انتهت الحرب مع الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاق رعته سلطنة عمان، وانتهت القصف ما بين الطرفين. لكن استمرت الحرب ما بين الحوثيين وإسرائيل. هنا سؤال، في الولايات المتحدة الأمريكية يطرحون أن هذه الحرب ليست حرب الولايات المتحدة الأمريكية لكنها حرب إسرائيل.
1: طيب عفوا دكتور أيمن للمقاطعة، لكن هناك سؤال أيضا، يعني ما لماذا برأيك تم استبعاد الملف النووي من المرحلة الحالية؟ هل ذلك لصعوبة التوصل إلى تفاهم سريع بشأن هذا الملف؟
0: أنا في رأيي نعم، لأن أولا هذا الملف ملف شائك للغاية، وإذا تم وضعه في بداية المفاوضات قد لا نصل إلى حل لفترة طويلة. لكن بدأت يعني الوسيط الباكستاني تحديدا كان صاحب هذه الفكرة، نبدأ بالملفات السهلة والملفات أيضا التي تهم أكبر قدر من العالم. على سبيل المثال عندما يتم وقف الحرب ويتم عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الخليج وتعود الملاحة بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز، هذه أولويات. لكن البرنامج النووي الإيراني، أولا جرى قصفه في مطرقة الليل في حرب 13 يوما في العام الماضي، أيضا تم استهداف المفاعلات الكبيرة الثلاثة فورد وناطنز وأصفهان في خلال هذه الحرب التي استمرت 39 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أن الأقمار الصناعية سوف تراقب كل شبر وكل مكان فيه هذه المفاعلات. أيضا مطروح في فترة 60 يوما ألا تقوم إيران بأي نشاط يتعلق بزيادة التخصيب أو يتعلق بأنشطة نووية.
1: طيب لذلك نتساءل أيضا دكتور أيمن، لذلك نتساءل أيضا، هل من الوارد أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق مرحلي مع إيران مثلا دون معالجة هذا الملف النووي بشكل مباشر؟
0: أنا في رأي الرئيس دونالد ترامب عندما تأكد له صعوبة يعني إيجاد حل يرضي الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأولى، هو قبل الآن بفكرة ترحيل الحل. لأنه فكرة بقاء مضيق هرمز مغلق وارتفاع أسعار النفط الأرقام قياسية ويدخل الرئيس دونالد ترامب بانتخابات التجديد النصفي، كانت كل المؤشرات بتقول أنه سوف يخسر أو الحزب الجمهوري سوف يخسر هذه الانتخابات. وبالتالي لا يستطيع الرئيس دونالد ترامب أن يترك إرثا في ولاياته الثانية. دائما أي رئيس أمريكي في الولاية الثانية يحاول أن يصنع التاريخ من خلال سواء اقتصاد مزدهر أو تحقيق أهداف كبيرة. هو تأكد له أن إذا استمرت الحرب بهذه الصيرورة وبهذه الذهنية التي تجرى بها المفاوضات لن يتحقق شيء، وبالتالي تحقيق شيء أفضل من لا شيء، بمعنى فتح المضيق وبالتالي تتراجع أسعار النفط والغاز، يتراجع أسعار التضخم، يكسب الجبهة الداخلية، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعود لإيران بأدوات جديدة لكن بنفس الأهداف. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تتخلى عن الحرب المباشرة على إيران، لكنها لن تتخلى عن

0: الأهداف المتعلقة بالنظام وسلوك إيران في المنطقة. يعني على سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تشجع عودة المظاهرات مرة أخرى إلى الشارع الإيراني، وهذه ورقة لم تستخدم حتى الآن. يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم ورقة الأقليات في إيران، لدينا 25 مليون إيراني من أصل آذاري يريدون الالتحاق بأذربيجان أو إقامة دولة خاصة بهم، لدينا 10 مليون كردي أو إيراني من أصل كردي يريدون العودة إلى جمهورية مهاباد، وهذه الجمهورية كانت موجودة قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك أيضا 5 مليون عربي، 5 مليون بلوشي، وبالتالي هذه أوراق يمكن العمل بها واللعب عليها في المستقبل إذا لم تلتزم إيران بشكل كبير جدا.
1: طيب دكتور، دكتور أيمن،
0: الأدوات تختلف.
1: نعم طيب دكتور أيمن، بالنسبة لأهمية فتح مضيق هرمز وذكرى في مذكرة التفاهم هذه الحالية، هل تعتقد أن ذلك يرتبط بضغوط دولية معينة مثلا على أسواق الطاقة والملاحة العالمية؟
0: نعم، أنا في رأيي هذا كان السبب والمحفز الأول للرئيس دونالد ترامب، لأنه مساء هذه الليلة تحدث الرئيس دونالد ترامب إلى قادة دول المنطقة، إلى قادة باكستان وتركيا ومصر والإمارات والسعودية وقطر، جميعهم طالبوا الرئيس دونالد ترامب بقبول مسودة الاتفاق الموجودة على الطاولة، وطالبوه فيها بوقف الحرب، لأن تأثيرات هذه الحرب بتؤثر على كل مواطني دول العالم. لا يوجد مواطن ولا أسرة في العالم إلا ما دفعت تكلفة لهذه الحرب، وبالتالي هذا تشكل ضغوط، خصوصا أن الضغوط تأتي على الرئيس دونالد ترامب ليس فقط من الخصوم مثل الصين وروسيا، لكنها أيضا تأتي من الحلفاء، حلفائه في حلف الناتو، حلفائه في الاتحاد الأوروبي، حلفائه في منطقة الخليج والمنطقة العربية. لذلك أنا في رأيي حتى لو كانت هذا الاتفاق بمثابة هدنة طويلة أو استراحة محارب طويلة تستمر من 5 إلى 10 سنوات، أنا في رأيي سوف يظل هذه جولة من جولات الخلاف والصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد تنيب الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لتنفيذ المهمة سواء في القريب أو في المدى القريب أو المدى المتوسط، أو تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق هذه الأهداف لكن بأدوات داخلية وبأدوات مختلفة.
1: طيب ما الشروط طبيعة الشروط الإيرانية دكتور أيمن التي تم نقلها إلى الجانب الأمريكي؟ يعني هل هذه الشروط تمثل تنازلات متبادلة أو تمسك بإيراني بسقفها التفاوضي؟
0: أنا في رأيي من قراءتي للبنود التسعة التي نشرت تقريبا منذ 7 دقائق قبل المداخلة كلها تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكأنها تنازلت عن الأهداف الكبيرة التي بدأت بها، بدأت بتغيير النظام، هذا لم يتحقق، تحدثت بعد ذلك عن تغيير وجه النظام وهذا أيضا أمر لم يتحقق لأن المجموعة الجديدة أشد تطرفا وتشددا من المجموعات السابقة. كان هناك حديث عن تدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني على غرار السيناريو الليبي، بمعنى تفكيك المفاعلات وتفكيك كل شيء يتعلق بالبرنامج وإخراجه إلى الخارج. الحديث الآن حتى في المفاوضات سوف يتم الحديث عن سقف أقل، بمعنى أن تلتزم إيران في حالة التخصيب بنسبة تخصيب 3.7، أن يتم تقليل نسب اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 20%، وأن يتم هذا الأمر داخل إيران وعلى الأراضي الإيرانية، وأن هذا يضمن للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم أن إيران لم تصل إلى عتبة 90% اللي هي لازمة لإنتاج القنبلة النووية، وأن إيران سوف تعلق حق التخصيب لمدة تزيد عن 10 سنوات. ولماذا تزيد عن 10 سنوات؟ لأن اتفاق أوباما مع إيران عام 2015 كان يستمر من عام 2015 إلى 2025. الرئيس دونالد ترامب كان ينتقده دائما، وبالتالي كان المطروح أن على إيران أن تقدم شيئا للرئيس الأمريكي أكثر من 10 سنوات حتى يستطيع رئيس دونالد ترامب تسويقه في الداخل الأمريكي باعتباره اتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما، وأيضا يستطيع أيضا تسويقه للقاعدة الجماهيرية وحركة ماجا بأن رئيس ترامب لم يذهب إلى الحرب سودا ولم يعني يقتل حوالي 13 جندي أمريكي سودا، ولم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 مليار دولار سودا في حرب 39 يوم. وبالتالي أنا في رأيي الصيغة المطروحة بتحاول أن تحفظ ماء الطرفين، يستطيع الطرف الأمريكي والإيراني وحتى الإسرائيلي أن يقول أنه انتصر، وكل طرف يروج هذا الاتفاق لقاعدته الشعبية، وهذا في تقديري إذا ما جرى

0: الأمور وتم التوقيع عليه بشكل نهائي غدا، هذه سوف تكون أفضل صيغة، لأن الصيغة التي يروجها كل طرف بأنه انتصر يمكن أن تستمر.
1: طيب في حال الاتفاق دكتور، في حال تم الاتفاق خلال الأيام المقبلة كما تفضلت، ما أبرز التحديات برأيك التي قد تعرقل تنفيذه؟
0: أنا في رأي أبرز التحديات قد تحاول إيران اختبار إرادة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد. بمعنى إذا ما انسحبت الأساطيل الأمريكية العسكرية من محيط إيران، وهذا بند موجود في الاتفاق، إذا ما انسحبت الحشود الأمريكية، البوارج الأمريكية، حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وجورج بوش الابن، إذا ما كل ذلك انسحبوا، بدأت إيران مثلا تحاول أن تفرض رسوم على السفن التجارية.
1: هل يمكن تطبيق هذا البند فعليا دكتور؟
0: أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون حريصة، بمعنى يمكن أن تسحب هذه الأصول العسكرية من بحر عمان ومن المناطق القريبة من إيران، لكنها يمكن أن تزيد هذا الأمر في القواعد العسكرية القريبة التي يمكن أن تأتي بسرعة إلى المنطقة. نعم. على سبيل المثال قاعدة ديو غارسيا الموجودة في المحيط الهندي هي تبعد حوالي 3 أيام عن المياه الإقليمية لإيران، يمكن أن يتم تخزين أصول في هذه المناطق. أيضا يمكن عودة ما يسمى بالكميات الكبيرة من الصواريخ الشبحية إلى القواعد الأمريكية الموجودة في جنوب شرق آسيا، وهي تستطيع أن تأتي في غضون أسبوع 10 أيام في قواعد في الفلبين وفيتنام واليابان. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لديها يعني بدائل إذا ما حاولت إيران التنصل من هذا الاتفاق.
1: قضايا استراتيجية. جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان بالإخلاء من منازلهم. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، في البداية نتساءل عن قراءتك لاستمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ووقوع المزيد من الضحايا كما ذكرنا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الممدد حتى شهر يوليو المقبل، وأيضا كما ذكر في التقرير السابق لمراسلتنا أيضا ما دلالة استهداف الاحتلال لمحيط المستشفيات والطواقم الصحية في المدن الجنوبية؟
2: يعني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي عادة يشن حروبه ولا يميز يعني بين عسكري ومدني، وهو يستهدف بشكل خاص البنى المدنية لأنه يريد تحويل المنطقة المعنية أي جنوب لبنان إلى منطقة غير قابلة للحياة. فعلى ذلك في غزة لم يدمر فقط المباني ويقتل الناس، وإنما أيضا استهدف المستشفيات، ويعني السجل واضح ومعروف. صحيح. هذا ما يجري في جنوب لبنان اليوم، ورغم الهدنة التي مددت للمرة الأولى ثم مددت للمرة الثانية قبل أيام في 17 من الشهر الجاري، مددت ل45 يوما حتى يوليو، لم يلتزم الاحتلال، بل بالعكس تصاعدت العمليات الانتقامية من المدنيين. نسبيا الجبهة منطقة جنوب الليطاني حيث كانت هناك محاولات للتوغل الإسرائيلي واجتياز نهر الليطاني هدأت نسبيا، ولكن اليوم التركيز على هذا القصف المتنقل من قرية إلى أخرى، لا تكاد قرية في جنوب لبنان لم يطلها القصف، وثمة تركيز أيضا على مدينتي صور والنبطية لأنهما الأهم في جنوب لبنان، وهذا يعني واضح أنه بهدف الأذى والتهجير والقتل والتدمير للضغط على الحكومة اللبنانية التي قبلت بالوساطة الأمريكية.
1: طب ما الخيارات أستاذ علي، يعني ما الخيارات المتاحة الآن للحكومة أمام الحكومة اللبنانية دبلوماسيا، يعني في ظل هذا الاتساع لرقعة غارات الاحتلال؟
2: للأسف يعني بدأ لبنان المفاوضات، لبنان الرسمي أتحدث عن الحكومة ولا أتحدث عن ميليشيات، بدأت على أساس أن يكون البند الأول على طاولة المفاوضات هو تثبيت وقف اطلاق النار، لأن الاتفاق موجود منذ أشهر ولم يلتزم به الاحتلال، ولكن للأسف لم يتم الالتزام من جانب الاحتلال، ولم يمارس الضغط الأمريكي الكافي على الاحتلال ليتوقف. الآن في هناك جولتان من المفاوضات، الأولى عسكرية أمنية يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة، ثم

0: في الثاني والثالث من الشهر المقبل هناك جولة مفاوضات سياسية.
1: نعم.
0: ما تريده هو الحكومة اللبنانية أن يساعد الطرف الأمريكي الراعي الأمريكي، هو طرف وراعي أيضا، في إجبار إسرائيل. لا أحد يجبر إسرائيل إلا الولايات المتحدة، لأن كل الدول غائبة عن هذا الملف. الأمم المتحدة لا حول لها ولا قوة. قوات اليونيفيل الموجودة أساسا في جنوب لبنان ستنسحب نهاية العام بقرار من مجلس الأمن. إذا الطرف الوحيد القادر على الضغط هو الولايات المتحدة. نأمل أنه في الجولة المقبلة يوم الجمعة، وهي جولة مفاوضات عسكرية سيشارك فيها ضباط من الجيش اللبناني ومن جيش الاحتلال في البنتاغون وليس في وزارة الخارجية، أن يتم تكريس اتفاق وقف اطلاق النار. هذا ما يأمله لبنان.
1: طيب استاذ علي، ما السيناريوهات برأيك المتوقعة في لبنان حاليا في حال انهيار التهدئة بالكامل؟
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونتابع مع حضراتكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا والبداية، وبل نعود مرة أخرى بتحليلات

0: استراتيجية، وفيها ارتفع عدد قتلى ضربة أوكرانية بمسيرات استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا إلى 18 شخصا بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعينة من موسكو. فيما قال الرئيس الأوكراني نقلا عن معلومات مخابراتية إن روسيا تستعد لشن هجوم على بلاده باستخدام الصاروخ أورياشنيك، وذلك ردا على الاستهداف في لوغانسك. كما قال فلاديمير زيلينسكي في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إن الاقتراح الألماني بمنح أوكرانيا صفة عضو منتسب في التكتل أمر غير عادل، لأنه سيحرم كييف من حق التعبير عن رأيها داخله. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن الدكتور سعيد شحاتة. نتساءل في البداية، يعني كيف ترى الهجوم الأوكراني الأخير على لوغانسك؟
1: أعتقد امتداد لما تقوم به أوكرانيا مؤخرا من استهداف العمق الروسي باستخدام مسيرتها أو طائرة المسيرة المتقدمة التي تصل لأبعاد أكبر من السابق، وتحل نفسها من عدم ضرب العمق الروسي كما كان عليها خطوط حمراء قبل ذلك، لأنها وجدت أن هذه هي الطريقة التي يمكن أن تضغط بها على روسيا من أجل إذا تم التوصل للاتفاق أن يكون هناك توازن في الأوراق التفاوضية في نتائج المفاوضات، لأنه دائما المفاوضات بتعكس ميزان القوة على الأرض، وبالتالي استهدافها لهذه في لوهانسك أصاب وسبب قتلى، وهذا أثار روسيا وزعجها، كما أيضا قامت بضرب مصفات نفط وميناء نفطي، وبالتالي هذا أثر على يعني المعنويات الروسية، لأن روسيا في أصبحت في متناول اليد، لم تكن كما كانت السابق، يعني كانت الأولوية والأغلبية ولاد طولة لروسيا، ولكن الطائرات المسيرة الأوكرانية أصبحت لها دور كبير في تعديل ميزان القوة أو في مسار الحرب بين الطرفين.
0: يعني هل تعكس هذه الضربات الأوكرانية في العمق الروسي تحول نوعي في مسار الحرب وأدواتها؟
1: بالتأكيد، يعني الحرب التقليدية لم تعد يعني بالدبابات والحرب البرية، لأنها تأخذ وقت طويل وتكلفها عالية، يعني روسيا تحاول منذ فترة أن تسيطر على دونياسك، ولكن يعني أوكرانيا تسيطر على جزء كبير منها، يطلق عليه يعني منطقة يعني تصل يعني مساحتها حوالي 50 كيلومتر، ولكن تسبب أزمة لروسيا في عدم التوصل لهذا العمق والسيطرة على دونياسك، وكانت طلبت روسيا مرارا أن تتنازل أوكرانيا عن الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم الدنباس أي دونياسك ولوهانسك في مقابل السلام ووقف الحرب، ولكن أوكرانيا ترفض ذلك، كانت تخشى إذا سيطرت روسيا على هذه المناطق قد تكون كييف في المتناول وغيرها من المناطق في غرب أوكرانيا، وبالتالي يعني المسيرات غيرت كثيرا في ميزان الحرب وجعلت انه تكلفتها رخيصة واثارها كبيرة، حتى لو دمرت يعني بتكون اثارها مؤثرة، وبالتالي اعتقد احدثت يعني تحول نوعي في الحرب بين روسيا واوكرانيا، بالرغم ان روسيا تملك ايضا مسيرات وتضرب بها، ولكن اعتقد يعني الميزة النوعية للمسيرات الاوكرانية اقوى من المسيرات الروسية، وبالتالي في هذه المعركة على هذا المستوى اعتقد اوكرانيا لها اليد الطولة في هذا الاطار، ولكن ليس لن تحسم الحرب، ولكن يعني تسبب صداعا لروسيا بما يجعلها يعني تقوم بضربات انتقامية ويعني
0: طيب عفوا يعني دكتور سعيد للمقاطعة، لكن يعني ماذا عن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد يعني إلى تصعيد ميداني أكبر خلال المرحلة المقبلة؟ كيف يمكن أن نترجم هذا التهديد؟ وأيضا يعني من جانب آخر هناك تبادل للاتهامات بين موسكو وأوكرانيا بشأن استهداف منشآت مدنية أو عسكرية، كيف يمكن تقييم أيضا هذا الأمر؟
1: يعني هناك تحليلات عسكرية أن روسيا مقبلة على ضرب خلال الصيف، لأنه خلال الشتاء يكون يصعب القيام بعمليات برية، يعني روسيا تعد العدة للقيام بعمليات كبيرة للسيطرة على المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا في دونياسك، لأنها تشكل لها يعني صداعا كبيرا لروسيا، وبالتالي ولكن هذا سيستنزف كثيرا من القوات الروسية والعسكري الروسي، لأن أوكرانيا حصلت هذه المنطقة بصورة كبيرة وتطلق على هذه المنطقة حزام الحصون، لأنها تقف عائقا أمام روسيا للسيطرة على دونياسك. الاتهامات المتبادلة بين

0: الطرفين منذ بداية الحرب. يعني هناك مدنيين يدفعون الثمن، هناك ضربات في مباني مدنية، ويحدث عزم الجنبين. يعني الضربة الأخيرة الأوكرانية استهدفت يعني كما تقول روسيا يعني كلية فنية، مبنى للطلبة، وبالتالي ليس لهم ذنب في هذه الحرب. وفي المقابل روسيا أيضا قامت بضربات وفقا للسلطات الأوكرانية أصابت مدنيين ومباني مدنية، وبالتالي استهداف المباني المدنية والعسكرية يعني للأسف الشديد يأتي من الطرفين، وهذا غير مقبول وضد ينتهك القانون الدولي وقوانين الحرب.
1: نعم. طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك كيف يمكن أن يؤثر التنسيق بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مستقبل الدعم الأوروبي لأوكرانيا؟
0: يعني بريطانيا تقوم بدور كبير في هذا الأمر مع فرنسا وألمانيا. يعني هناك اتفاق على يعني تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا للدعم المالي والدعم العسكري. كان هناك معارضة من أوربان رئيس الوزراء المجري السابق، ولكن لم يعد موجودا، وبالتالي هناك يعني اتجاه لتوزيع هذه الأموال. ولكن يعني هناك بعض المشكلات الخاصة ببعض الفساد داخل أوكرانيا، بعض الإصلاحات المطلوبة، ولكن دعم هذه أوكرانيا لأنها تعتقد أنها تدافع عن أوروبا بالوقوف في أمام التهديد والتقدم الروسي في أوروبا.
1: نعم. طيب هل الخلافات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤثر أو قد تؤثر هذه الخلافات على وحدة الموقف الغربي؟
0: هناك خلافات بالتأكيد. يعني أبرز مثال الخلافات هو ما قاله المستشار الألماني فريدريك شميرتس، قال إن أوكرانيا ربما عليها قبول بعض أجزاء من أراضيها تكون خارج سيطرة كييف ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمام الاتحاد الأوروبي. يعني ربط بين ذلك من خلال إشارته إنه أي اتفاق سلام سيكون هناك تنازل لأوكرانيا لبعض الأراضي لروسيا، ولكن قد ينجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حد قول ميرس أن يصوب ذلك لشعبه إذا قال لهم أن ذلك سيكون سيفتح الطريق للانضمام لأوروبا. فقد يكون ذلك يعني في خلف الكواليس أنه أي اتفاق مستقبلي سيتم بموجبه التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية، وقد يكون الجائزة الانضمام للاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن تصور التوصل لاتفاق سلام مع روسيا بدون التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية للأسف الشديد، لأنه روسيا يعني مسيطرة على جزء كبير من إقليم الدنباس اللي هو لوهانسك ودونيسك، وبالتالي يصعب أن تتنازل روسيا عن كل هذه الأمور، لكن سيكون هناك حلول وسط تتضمن تنازل عن جزء من الأراضي في مقابل عدم التهديد، التعهد بحماية أمريكية، دخول في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كل هذا قد يسهم في توصل اتفاق سلام في الأمد المنظور.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نواصل مع حضراتكم تقديم فقرات ومواد برامجنا. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الورقون. الورقون. ملخص سريع لكتاب فن التعامل مع الناس لحازم عوض. تجنب النقد وكن سخيا في المدح. يشير الكاتب إلى حقيقتين جوهريتين في التعامل مع الناس. الأول أن اللوم والنقد اللاذع غالبا ما يفشلان في تحقيق التغيير، بل يولدان العناد والمقاومة، لأن طبيعة الإنسان تميل إلى تبرير نفسه وعدم الاعتراف بالخطأ. حتى أكثر المجرمين يرون أنفسهم ضحايا، لذا فبدلا من التسرع في إلقاء اللوم علينا أن نتحلى بالتفاهم ونفكر لو كنا مكانهم لربما فعلنا مثلهم، وبهذا نركز على إصلاح أنفسنا بدل محاكمة الآخرين. والثانية أن أعظم وسيلة لتحفيز الناس على العمل ليست بالضغط أو الانتقاد، بل بإشباع حاجاتهم العميقة إلى الشعور والأهمية. فالناس يختلفون فقط في الطريقة التي يسعون بها لتحقيق هذا الشعور، لذلك فإن الثناء الصادق والتشجيع الحار هما أفضل ما يمكن تقديمه لتحفيز الآخرين، فهو لا ينسى ويظل محفورا في النفس، بعكس النقد الذي يخنق الطموح ويطفئ الحماس. إذن كيف تجعل الناس يحبونك؟ يؤكد الكاتب من خلال تجربته أن مفتاح كسب الناس ومحبتهم لا يكمن في السعي لجعلهم يهتمون بنا، بل في إظهار اهتمام حقيقي وصادق بهم. فالناس بطبيعتهم ينجذبون لمن يقدرهم ويعترف بقيمتهم، ولهذا لا يمكن أن تنتظر من الآخرين أن يلتفتوا إلينا ما لم نلتفت إليهم أولا. إذن من النقاط الموجودة في هذا الكتاب هذا التساؤل: كيف تنتقدون أن تثير العداوة؟ يبين الكاتب أن توجيه النقد أو إخبار الآخرين بأنهم مخطئون بشكل مباشر يعد من أكثر الأساليب فشلا في إقناعهم، لأنه يجرح كبرياءهم ويدفع

دفعهم للمقاومة بدءا من الاستماع، ولهذا ينصح باتباع أسلوب أكثر حكمة وتهذيبا، كأن تبدأ حديثك باعترافك بإمكانيات الخطأ، ما يهيئ الطرف الآخر لتقبل رأيك بروح منفتحة، كما يشير إلى أهمية التواضع عند توجيه النقد، وذلك بالاعتراف بأخطائنا أولا وتقديم الملاحظات في شكل اقتراحات لأوامر، كما فعل تشارلز شواب عندما نبهه عماله المخطئين بأسلوب راق دون تعنيف، فربح احترامهم وتقديرهم. ويؤكد الكاتب أيضا أن الغضب والانفعال يهدمان فرص الإقناع، لأن العداء يغلق الأذهان، وأن الطريق إلى قلوب الآخرين يمر عبر اللطف والصداقة والنية الطيبة، لا عبر السيطرة أو التهديد. إذا تحدث عما يحبه الآخر واجعله يقول نعم. كثير من الناس يقعون في خطأ شائع عند محاولتهم إقناع الآخرين، وهو التحدث عما يريدونه هم وليس عما يريده الطرف الآخر، فيفترضون أن محدثهم يشاركهم نفس الرغبات والاهتمامات، بينما الطريقة الحقيقية للتأثير تكمن في الحديث عن الأمور التي يحبها الطرف الآخر، كما في مثال الأب الذي يريد من ابنه الإقلاع عن التدخين، فلا يجدي الوعظ بل الإشارة إلى تأثير التدخين على ما يهتم به الابن كالفوز في المباريات. يؤكد الكاتب أن النجاح في الإقناع يبدأ من فهم وجهة نظر الآخر، ومن ينجح في رؤية الأمور من منظور الآخرين سيتمكن من التأثير فيهم بسهولة، كما يشير إلى أهمية بدء الحوار بنبرة إيجابية تجعل الآخر يقول نعم منذ البداية، لأن قول لا يغلق باب الحوار ويشحن الجو بالتوتر، أما نعم فتفتح الطريق للتفاهم، وهذا ما كان يفعله سقراط في حواراته، إذا كان يبدأ بأسئلة لا يمكن رفضها لتهيئة عقل الآخر للقبول. إذن كيف تستميل الناس إلى طريقة تفكيرك؟ إن من أنجع وسائل الإقناع أن تجعل الآخرين يعتقدون أن الفكرة فكرتهم، لأن الناس يحبون الآراء التي يتوصلون إليها بأنفسهم أكثر من تلك التي تفرض عليهم. ويضرب مثلا برئيس سياسي ذكي كان يقود حزبه بحنكة، فعندما كان يريد تعيين شخص في منصب معين كان يجعل رؤساء حزبه يقترحون أسماء متعددة يرفضها بلطف حتى يصلوا أخيرا إلى الاسم الذي يريده هو، فاجعلهم يظنون أنهم أصحاب القرار، يشكرهم عليه، وهكذا يكسب رضاهم ويحقق ما يريد. ويضيف الكاتب أن استمالة الناس إلى رأيك لا تكتمل إلا إذا خطبت الدوافع النبيلة فيهم، لأن أغلب الناس يحبون التصرف بأخلاق وشرف، فإذا عملتهم كأناس نزيهين سيحاولون أن يكونوا كذلك. ويذكر مثال اللورد نورثكليف الذي خاطب مشاعر الصحابيين من خلال حبهم لأمهاتهم ليمنع نشر صورة لا يرغب بها، فاحترام مشاعر الناس وتقدير نواياهم الطيبة هو طريق فعال لتوجيههم بلطف نحو ما نريده. من كتاب فن التعامل مع الناس لرايل كرينجيه.

الورقون. من جانب نفسي، لا تهدر طاقتك على ما لا مستقبل له، العلاقات، المشاريع، وحتى الأفكار. إن لم تحمل بذور الاستمرار فلا تستحق منك الاستنزاف. الوقت والطاقة رأس مالك الحقيقي، فاستخدمهما فيما ينمو لا فيما ينهكك. ضع قلبك حيث يوجد الأمل لا حيث يتكرر الخذلان. حين ينشغل الإنسان بإصلاح ذاته من الداخل، فهو يسلك طريقا لا يراه الكثيرون، لكنه أصدق مسارات التطور. فالتقدم لا يقاس بكثرة الإنجازات ولا بالمناصب، بل بتهذيب النفس وتهدئة العاطفة وبناء الإرادة. أن تنمي قوتك في الخفاء، وتفهم ضعفك بوعي، وتتعامل مع ذاتك كأعظم مشروع يستحق الجهد والوقت. تلك هي بذور النضج وجوهر التحول الحقيقي. الوراقون.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

الناس السيئين، يمكن أن يكون تحديا، لكنه أمر مهم للحفاظ على راحة بالك وسلامتك النفسية. إليك هذه النصائح: حافظ على هدوئك، لا تدع تصرفات الأشخاص السيئين تؤثر على مشاعرك أو تدفعك للتصرف باندفاع، حاول أن تبقى هادئا ومستقرا، ضع حدودا واضحة. إذا كان الشخص يسيء التصرف أو يتعدى حدودك، كن واضحا في وضع حدود لكيفية التعامل معه. الحزم في هذه الحالة ضروري لحماية نفسك، تجنب الصدمات غير الضرورية. إذا كان بإمكانك تجنب الجدال أو الصدام مع الشخص السيء فافعل ذلك، قد يكون من الأفضل الابتعاد عن المواقف التي يمكن أن تثير النزاع. اعتمد على الذكاء العاطفي، حاول فهم دوافع الشخص السيء وما يدفع للتصرف بهذه الطريقة، هذا الفهم قد يساعدك في التعامل معه بطرق أكثر فعالية. لا تأخذ الأمور بشكل شخصي، في كثير من

0: أحيان يكون سلوك الشخص السيء نابع من مشاكله الشخصية وليس بسببك. حاول ألا تأخذ الإساءة بشكل شخصي. اختر معاركك بعناية. ليس كل موقف يتطلب رد فعل. اختر بعناية المواقف التي تستحق التدخل والرد. تجاهل الأمور التي لا تؤثر بشكل كبير على حياتك. استعن بالدعم. إذا كنت تشعر بأن الشخص السيء يستغل طيبتك أو يدفعك للقيام بأشياء لا ترغب بها، تعلم أن تقول لا بحزم وبدون تردد. حافظ على المسافة. في بعض الأحيان يكون الحل الأفضل هو الابتعاد عن الشخص السيء قدر الإمكان. تقليل التفاعل معه يمكن أن يحسن وضعك النفسي. ركز على نفسك. حافظ على تركيزك على أهدافك وتطورك الشخصي، ولا تدع الأشخاص السيئين يشتتون انتباهك أو يؤثرون على حياتك بشكل سلبي. التعامل مع الناس السيئين يتطلب وعياً وإصراراً على الحفاظ على سلامتك النفسية، وفي بعض الأحيان قد يكون الخيار الأفضل هو الابتعاد عنهم تماماً.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أظهرت بعض الدراسات أعزائي المستمعين بأن التفكير الإيجابي له عدة فوائد صحية، بما في ذلك تقليل التوتر والقلق. يمكن أن يساعد التفكير الإيجابي على تقليل مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى الشعور بالهدوء والاسترخاء. تعزيز جهاز المناعة. أظهرت الدراسات بأن الأشخاص الذين يفكرون بإيجابية لديهم جهاز مناعة أقوى. تحسين الصحة القلبية. يمكن أن يساعد التفكير الإيجابي على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. زيادة متوسط العمر. أظهرت الدراسات بأن الأشخاص الذين يفكرون بإيجابية يعيشون حياة أطول بإذن الله.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تحسين الصحة النفسية. يساعد التفكير الإيجابي على تقليل الاكتئاب والقلق ويرفع من مستوى الرضا عن الحياة. زيادة المرونة. الأشخاص ذوي التفكير الإيجابي يكونون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات والضغوطات. تحسين العلاقات. يعزز التفكير الإيجابي التواصل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، ما يؤدي إلى علاقات أقوى وأكثر سعادة. زيادة الإنتاجية. يحفز التفكير الإيجابي على العمل والإنجاز، ما يزيد من الإنتاجية والكفاءة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين

0: قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: عزيزي المستمع، فيما يلي سنعطيك بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على التفكير بإيجابية. ابتسم كثيرا حتى لو لم تكن تشعر بذلك، يمكن أن يساعد الابتسام على تحسين مزاجك وجعلك تشعر بمزيد من الإيجابية. اقضي الوقت في الطبيعة، يمكن أن يساعد قضاء الوقت في الطبيعة على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية. مارس الامتنان، اكتب قائمة بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها كل يوم. ساعد الآخرين، يمكن أن تجعلك مساعدة الآخرين تشعر بالسعادة والرضا. تعلم شيئا جديدا، يمكن أن يعزز تعلم مهارة جديدة ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر بمزيد من الإيجابية. قلل من مشاهدة الأخبار السلبية، يمكن أن يؤثر التعرض المستمر للأخبار السلبية سلبا على مزاجك وتفكيرك. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، التركيز على نقاط قوتك وإنجازاتك بدلا من مقارنة نفسك بالآخرين. حدد أهداف واقعية، تساعد عملية تحديد أهداف واقعية إلى تعزيز الشعور بالإنجاز ويدعم التفكير الإيجابي.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
1: قلل من مشاهدة الأخبار السلبية، يمكن أن يؤثر التعرض المستمر للأخبار السلبية سلبا على مزاجك وتفكيرك. تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، التركيز على نقاط قوتك وإنجازاتك بدلا من مقارنة نفسك بالآخرين. حدد أهداف واقعية، تساعد عملية تحديد أهداف واقعية إلى تعزيز الشعور بالإنجاز ويدعم التفكير الإيجابي. ينبغي لكم أعزائي المستمعين أن تدركوا بأن الانتقال من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي ليس بالأمر السهل، لكنه أمر ممكن. بالوعي بأفكارك السلبية وتحديها واستبدالها بأخرى إيجابية وبناء عادات إيجابية، يمكنك تغيير طريقة تفكيرك وتحسين حياتك بطريقة ملحوظة. تذكر أن تكون صبوراً واستمر في التركيز على الإيجابية مهما حدث لك، لأنك لا تعرف ماذا يخبئ لك الله. ربما أنك لا تعرف ولا تعلم ما سوف يحدث لك في المستقبل، فكن متفائلاً لأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
3: إذاعة على الهواء.
2: بقايا الليل.
6: استراحة الظهيرة.
7: صباح الخير.
8: إذاعة دولة.
9: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية مع موجز لأهم وآخر الأنباء.
10: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا والاتفاق النهائي بات قريبا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. دول غربية والاتحاد الأوروبي يطالبون الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين بالضفة الغربية. موسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، وكييف تحذر من هجوم روسي واسع. إطلاق نار عند نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، والسلطات الأمريكية تؤكد احتواء الموقف. وقتلى وجرحى في عمليات أمنية متفرقة ضد مسلحين داخل باكستان. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، تنضم الآن موجاتنا العاملة للموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الله

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
2: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. ننصت خاشعين إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة برواية قالون عن نافع.

النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا.

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

أتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك

أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحن

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم

أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة كانت برواية قالون عن نافع.
2: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد السعود العنزي.
2: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

0: قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ده شكرا وقليل من عبادي.
1: صدق الله العظيم. هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، تنفصل الآن موجاتنا العاملة عن الموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريمة. بعد لحظات ننتقل وإياكم لاستديو الأخبار والبرامج السياسية مع أولى نشراتنا الإخبارية.
2: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:00 صباحاً.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا والاتفاق النهائي بات قريبا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. دول غربية والاتحاد الأوروبي يطالبون الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. موسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، وكييف تحذر من هجوم روسي واسع. وقتلى وجرحى في عمليات أمنية متفرقة ضد مسلحين داخل باكستان. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم، قال إن جميع حجاج دولة الكويت قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن 64 حملة استعدادا لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط متابعة ميدانية متواصلة من البعثة. وأشار الدكتور سويلم إلى المتابعة المستمرة من مختلف لجان البعثة للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم منذ لحظة وصولهم، وقال إن جميع الحملات والحجاج الكويتيين وصلوا بسلام إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة وسط أجواء تنظيمية ميسرة وتعاون من الجهات المعنية. وشدد رئيس البعثة على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. ومع التصعيد العسكري في المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا الاتفاق على الجزء الأكبر من مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، وأن الاتفاق بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وقال ترامب إنه ناقش مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن والبحرين وباكستان تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بالسلام مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي بات تضمن عدة نقاط، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية إضافة إلى ملفات أخرى.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان بالإخلاء من منازلهم. وفي قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 8

خان يونس ومخيم البريج وجباليا البلد. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023، وسط استمرار الغارات والقصف على مناطق عدة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا واسعا يوم أمس من قوات الاحتلال والمستوطنين شمال إغلاقات للطرق واقتحامات لبلدات والقرى. وفي لندن، طالبت 11 دولة غربية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية المحتلة. وأكد البيان الذي وقعته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمفوضية الأوروبية ضرورة التحقيق في الانتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واحترام الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع عدد قتلى ضربة أوكرانية بمسيرات استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا، ارتفع إلى 18 شخصا وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعينة من موسكو، فيما لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. ومن جانب آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 365 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية. وفي المقابل، دوت انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم عقب هجوم روسي بالصواريخ الباليستية، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تضرر عدد من المواقع والمباني السكنية مع إطلاق إنذارات لغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا. ويأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من اكتمال شن روسيا ضربة واسعة باستخدام صواريخ أورشينيك فرط الصوتي الذي نشرته موسكو في بيلاروس العام الماضي واستخدمته مرتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في واشنطن، دوت عشرات الأعيرة النارية قرب البيت الأبيض في واشنطن وسط استنفار أمني وإغلاق المنطقة المحيطة بالموقع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي أن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة عند نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض قبل أن يتم استهدافه ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن الوضع تم احتواءه دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن، فيما أفادت بي بي إس نيوز بإصابة شخصين أحدهما المشتبه به.

وفي باكستان أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 17 مسلحا وخمسة من عناصر الأمن، إضافة إلى اعتقال 13 مشتبها بهم خلال سلسلة عمليات أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن في عدة أقاليم ضمن حملة متواصلة لملاحقة جماعات مسلحة محظورة. وفي الصين لقي 90 عاملا مصرعهم جراء انفجار داخل مخيم للفحم داخل منجم للفحم في مقاطعة شانشي شالي الصين. وبحسب وكالة شينخوا الصينية فإن سبب الانفجار تسرب غاز داخل منجم للفحم في قضاء شينغ وانغ التابع لمدينة شينغشانتي. وإلى القارة الإفريقية حيث أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 200 من أصل 887 حالة مشتبه بها في 3 مقاطعات وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الوباء. وحذر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حذر من أن 10 دول أفريقية باتت معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، مؤكدا أن جهود احتواء الوباء تركز حاليا على العزل والكشف السريع عن الإصابات في ظل غياب لقاح معتمد للمتحور المسؤول عن تفشي الحالي. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا والاتفاق النهائي بات قريبا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. دول غربية والاتحاد الأوروبي يطالبون الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين بالضفة الغربية. موسكو تعلن إسقاط 6 مسيرات مئات المسيرات الأوكرانية وكييف تحذر من هجوم روسي واسع. وقتلى وجرحى في عمليات أمنية متفرقة ضد مسلحين داخل باكستان. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: من استديو الأخبار والبرامج السياسية نقلنا لكم أولى نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا الكرام نواصل معكم تقديم فقرات ومواد برامجنا. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
1: إذاعة دولة الكويت برامج منوعة أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
2: هنا الكويت
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت

0: جهينة نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
2: مرحب.
3: برنامج على المكشوف.
2: برنامج الثاني على الخط.
4: نسايم.
5: نسايم.
6: إضاءات ثقافية.
7: استراحة طهيرة.
8: أبي منه الخبر.
9: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
12: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
13: مسيرة إعلامية
12: لها بداية وليست لها نهاية.
13: هنا الكويت.
12: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
13: هنا الكويت.
12: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
14: إذاعة دولة الكويت تقدم.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، نبتهل إلى الله تعالى في مفتتح لقائنا هذا أن يلطف بنا في جميع أحوالنا، وأن يرزقنا التوبة النصوح قبل أن يغاث علينا. نحمده سبحانه الذي فتح أبواب رحمته للعصاة وباب التوبة للمذنبين، ونصلي ونسلم على خير من تاب وأناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شذرات، حيث سنعيش مع معنى جليل يعد من أعظم النعم التي من الله بها على عباده، وهي مفتاح السعادة والنجاة، إنها التوبة. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، إن النفس البشرية جبلت على ضعف ونقص، والإنسان بحكم طبيعته معرض للزلل ومحاط بالشهوات والشبهات التي قد تقوده إلى معاصي. ولكن الفرق العظيم بين عبد وعبد ليس في عدم الوقوع في الذنب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن المعيار هو في الرجوع والعودة إلى الله، ومن رحمة الله بنا أنه لم يغلق بابا في وجهنا، بل جعل باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا أن تطلع الشمس من مغربها. والتوبة يا أعزائنا في المفهوم الشرعي ليست مجرد كلمات تلفظ باللسان، ولا دموع تذري بحزن ساعة ثم تتبخر بعدها الأحداث. إن حقيقة التوبة تكمن في رجوع القلب إلى ربه، هي ندم صادق في القلب يولد إقلاعا عن الذنب في الجوارح، وعزما أكيدا على عدم العودة في المستقبل. فالتائب الحقيقي هو الذي يتنفس الصعداء من بالقة الإثم، ويدير عن الطريق المعوج، ويسعى شديدا لتجديد عهده مع خالقه. إنها حركة حيوية في الروح تحدث انقلابا كليا في الحياة. من جلال شأن التوبة إن الله تعالى فرح بها عظيم الفرح. تدبروا ورعاكم الله هذا الحديث القدسي، يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، وإن اقترب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، وإن تقرب إلي بذراع تقربت إليه بباع، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. ألا يدل هذا على سعة رحمة الله؟ إن ربكم يستبقي المذنبين ويحب الذين يقبلون عليه، ولو كان ذنبهم كظلمات السماوات والأرض إن تابوا وأنابوا. ومن الأهمية بمكان أن نعرف شروط التوبة التي لا تتم إلا بها. أولا، الإقلاع عن الذنب في الحال، فلا يمكن للإنسان أن يقول تبت إلى الله وهو مقيم على المعصية لا ينوي الترك. ثانيا، الندم على ما فات، يجب أن يحس العبد بلوعة الذنب وألم المخالفة لأمر الله، فالندم هو روح التوبة. ثالثا، العزم الصادق على عدم العودة، أن يصمت العبد في قلبه على أن لا يرتكب هذا الذنب مرة أخرى أبدا. رابعا، إن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد، إرجاع الحقوق إلى أهلها، فإن كانت ظلمة لشخص يجب تبرئة ذنبه من حقه. أيها الأحبة، إن الشيطان حريص على إيأس المؤمنين، ويوسوس لهم بأن ذنوبهم قد كثرت حتى لا تغفر، وإنهم قد ضيعوا أعمارهم في الغفلة فلا مجال للرجوع. فاحذروا هذا الوسواس ولا تستجيبوا له، فإن أبواب رحمة الله أوسع من ذنوب عباده. وتذكروا دوما أن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ليهديه، فدلوه على راهب، فلما ذهب إليه استمرر في القتل حتى كمل 100، ثم سأل فدلوه على عالم آخر، فأخبره العالم أن له توبة فتاب فقبل الله توبته. إذن لا يأس مع رحمة الله إلا القوم الكافرون. ومن أجمل ما يعين على التوبة والثبات عليها مجالسة الصالحين وذكر الموت وتذكر القبر والحساب، فمن علم أن الموت آت لا محالة وأن بين يديه يوم طويل شديد، هان عليه ترك الشهوات وسهل عليه الرجوع إلى رب الأرض والسماوات. فحافظوا على الصلاة في أوقاتها، فإنها عمود الدين وأول ما يحاسب به العبد. وعليكم بكثرة الاستغفار، فإنه زاد المؤمن ودرعه الحصين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا قبل الموت، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شكرا لكم جزيلا على حسن استماعكم وطيب مرافقتكم لنا في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
2: السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحا، ساعتنا الآن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

صباح الخير والمحبة، صباح النقاء والمودة. من هنا ومن عبر أثير إذاعة دولة الكويت نحييكم تحية طيبة مباركة في بداية أسبوع جديد، نسأل الله أن يكون مليئا بالتوفيق والنجاح للجميع. مع إشراقة هذا الصباح الذي يتنفس أملا، نفتح نوافذ قلوبنا قبل نوافذ بيوتنا لنستقبل رزق الله وفضله بثقة لا تتزعزع ويقين بأن القادم أجمل بإذن الله. فما أجمل أن نبدأ أسبوعنا وهممنا تناطح السحاب، يقودنا التفاؤل وتحرسنا عناية الرحمن. في بداية هذا الأسبوع، في بداية هذا اليوم، لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

نسعد بكم وبهذا التواصل الجميل في صبيحة يوم جديد، نأمل دائما أن يكون مليء بالتفاؤل والإنجاز. تحية لكم من زينب القلاف، هبة المريشد، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

أسعد الله صباحكم جميعا أينما كنتم، وأهلا بكم في برنامج صباح الخير، وهذه انطلاقة جديدة وبداية أسبوع جديد، وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

مستمعينا الأعزاء، الكويت تستحق منا البذل والعطاء، وأنفسكم تستحق أن تمنحوها فرصة جديدة للتميز والنجاح في كل ميدان. اجعلوا هذا الأسبوع بداية لتحقيق هدف طالما أجلتموه، ونبقى معكم في سؤال انطلاقتنا لهذا الصباح: ما هو التحدي الذي ستحولونه هذا الأسبوع إلى فرصة للنجاح؟ وما هي الخطوة الأولى التي ستخطونها اليوم بكل ثقة وبالاستعانة بالله؟ شاركونا طاقاتكم الإيجابية، ودائما نتمنى لكم قضاء يوما ممتعا برفقتنا وبرفقة عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وتذكر صديقنا المستمع بأن الطريق خطوات، لتكن الخطوة الأولى أخذ القرار، فمن من قرار اتخذ بدراسة ويقين إلا أثبت صاحبه بأنه قادر على فعل المستحيل. تحية لكم جميعا من المخرج بدر المروان.

لنقف شموخا وإجلالا، لنرفع أصواتنا وقلوبنا معا، مجددين العهد والولاء لوطن النهار.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا ما وعدتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: حيث تشير آخر القراءات إلى أجواء صيفية مشمسة وصافية بشكل كامل. تبلغ درجة الحرارة الحالية 30 درجة مئوية، تلامس الشعور الفعلي بذات المقدار. ومع تقدم ساعات النهار، ننبه إخوتنا المرتادين للطرقات بأن الهيئة العامة للأرصاد تشير إلى موجة حر شديدة، حيث سترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 31 درجة عند الساعة 7 صباحا، وتواصل صعودها لتسجل 36 درجة مئوية بحلول الظهيرة. أما عن حركة الرياح، فهي رياح خفيفة السرعة منعشة حاليا، تبلغ سرعتها 11 كيلومترا في الساعة، ولن تتجاوز ذروتها اليوم 19 كيلومترا في الساعة بمشيئة الله. فيما يتعلق بالرطوبة الجوية، فقد سجلت نسبتها الحالية 39%، مع توقعات بانخفاضها التدريجي خلال الساعات القادمة لتستقر عند معدل 32%. كما تنعدم فرص هطول الأمطار تماما، جعله الله يوما نافعا. ومع هذه الأجواء الحارة، نذكركم بأهمية تناول المياه باستمرار، ونتمنى لكم السلامة والأمان أينما كنتم. هذا كان طقس الكويت لهذا اليوم. ترى ما هو محتوانا لكم في صباح الخير.
1: أهلا بكم مستمعينا في صباح الخير، واليوم لدينا الكثير من وقفات وأيضا من فقرات المنوعات والصحة. وفي فقرة المنوعات سنتعرف على ارتفاع 250 مترا، الصين تشيد أطول ناطحة سحاب أفقية في العالم.
0: نطالع معكم آخر وأبرز العناوين الرسمية والملفات التي تتصدر المشهد والساحة الإخبارية في كويتنا الغالية، مروراً بأهم الأحداث في منطقتنا العربية والعالم.

0: مستمعينا الكرام، أيضا لدينا فقرة ماذا حدث في مثل هذا اليوم.
1: وفي عالم التكنولوجيا سنتعرف على مركبة فضائية أوروبية صينية لدراسة العواصف الشمسية وحماية الأرض.

0: وفي نافذتنا الصحية سنكشف لكم عن سر الطهي الصحي في دراسة طبية حديثة تجيب على السؤال: كيف يمكن لطريقة إعداد طعامكم أن تغير مجرى صحتكم؟
1: أطعمة ومشروبات تسبب الجفاف، احذروها في موجات الحر. هذا ما سوف نتعرف عليه في محطتنا الصحية.

0: وبلا شك لدينا وقفات مع اتصالات هاتفية وأيضا فقرات مع مراسلي صباح الخير، لذا ابقوا معنا في هذا الصباح الباكر.
1: في صباح الخير
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر،
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: ترى مستمعينا الكرام، إلى أي مدى قد يدفع الفضول أو الرغبة في المغامرة بعض السياح لخرق القوانين الصارمة وتحويل معلم تاريخي شهير إلى حمام سباحة شخصي؟ تناقلت وسائل الإعلام العالمية موجة الغضب الواسعة التي اجتاحت العاصمة الإيطالية روما، والسبب تصرف غريب أقدم عليه سائح نيوزلندي يبلغ من العمر 30 عاما. السائح أثار ذهول وصدمة المرة والمتواجدين عندما قفز فجأة داخل نافورة تريفي التاريخية الشهيرة وبدأ بالطفو والسباحة داخلها وكأنه في مسبح خاص، غير آبه بقيمة المكان التاريخية. المفارقة مستمعينا أن الرجل لم يكتفي بذلك، بل تجاهل تماما تحذيرات وتوجيهات رجال الشرطة بالخروج فورا وعاد للغطس مجددا وسط تجمهر السياح. الستار أسدل على هذه المغامرة غير المحسوبة بعد أن تمكنت السلطات من إخراجه واقتياده ليواجه غرامة مالية فورية بلغت 500 يورو بسبب انتهاكه القواعد الصارمة المخصصة لحماية المعالم الأثرية في إيطاليا. يبدو أن الرغبة في التقاط لقطة تذكارية مختلفة كلفت هذا السائح ثمنا باهظا، وذكرته وذكرت الجميع بأن للتاريخ هيبة تحميها القوانين

على ارتفاع 250 مترا، الصين تشيد أطول ناطحة سحاب أفقية في العالم.

يقع مشروع ذا كريستال عند التقاء نهري يانغستري وجيالينغ في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان داخل مدينة تشونغ تشينغ الصينية، ويعد من أكثر المشاريع المعمارية طموحا حتى وفقا للمعايير المعروفة في الصين. ورغم أن ناطحة السحاب الأفقية والجسور المعلقة ليست فكرة جديدة مثل بعض الفنادق في سنغافورة ومباني سكنية في بكين، فإن ذا كريستال يتميز بكونه أعلى ناطحة سحاب أفقية في العالم، كما أنه يربط أكبر عدد من الأبراج العمودية في مشروع واحد. تم تطوير مشروع ذا كريستال بواسطة إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في آسيا بميزانية وصلت إلى مليار و100 مليون دولار، واحتاجت الواجهة الخارجية للمشروع إلى نحو 3000 لوح زجاجي وما يقارب 5000 قطعة من الألمنيوم، بينما تمثل التحدي الأكبر في عملية تركيب هذه المكونات وتجميعها بدقة.

حقق المتسلق النيبالي كامي ريتا شيربا الملقب برجل إيفرست إنجازا تاريخيا بتسلقه قمة إيفرست للمرة 32، بينما حطمت لاكبا شيربا رقمها القياسي السابق للسيدات بوصولها إلى القمة للمرة 11. وقال الناطق باسم وزارة السياحة النيبالية هيمال غوتام لوكالة فرانس برس إنه إنجازا جديدا في تاريخ تسلق الجبال في النيبال. يذكر أن كامي ريتا شيربا الذي يبلغ من العمر 56 عاما وصل إلى قمة جبل إيفرست للمرة الأولى في عام 1994 خلال عمله في رحلة استكشافية تجارية، ودأب على تسلق إيفرست سنويا تقريبا متوليا إرشاد السياح. أما لاكبا شيربا التي تبلغ من العمر 52 عاما المعروفة باسم ملكة الجبل، فقد وصلت إلى قمة إيفرست للمرة الأولى في عام 2000 لتصبح أول امرأة نيبالية تنجح في تسلق أعلى قمة في العالم والنزول منها. وقال

0: جوتام إنه إنجازهما. هذا يلهم المتسلقين الآخرين ويحفزهم على بذل مزيد من الجهود. وقال كامي ريتا شيربا بعد صعوده قمة إيفرست التي يبلغ ارتفاعها 8849 مترا، وفي عام 2004، إنه يعمل فقط ولا يخطط لتحطيم الأرقام القياسية.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند رفع جاهزية الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنافذ الحدودية على خلفية مستجدات تفشي فيروس إيبولا في عدد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس داخل دولة الكويت. وذكر السند في تصريح صحفي أنه تم تفعيل وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة الصحية للقادمين بما يشمل تطبيق إجراءات التقييم الوقائي في نقاط الدخول واستخدام أنظمة الكشف الحراري وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، وأكد أهمية تجنب السفر خلال الفترة الحالية إلى دول أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن الوضع الصحي داخل البلاد مستقر مع استمرار التنسيق والمتابعة ورصد التطورات الوبائية بشكل مستمر وجاهزية فرق الصحة العامة والاستجابة السريعة للتعامل مع أي مستجدات. ودعا السند الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية بما يشمل المحافظة على النظافة العامة وتجنب مخالطة الحالات المشتبه بإصابتها وطلب المشورة الطبية عند ظهور الأعراض بعد السفر.

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ أحمود مبارك الصباح إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في المطار. وتقدم رئيس الطيران المدني في تصريح بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدعم اللامحدود لقطاع الطيران المدني ودعم رؤية الهيئة في تحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في دولة الكويت. وأشار إلى الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مطار الكويت الدولي لتفقد سير الأعمال في مبنى الركاب T1 للإطلاع على آخر الأعمال المنجزة في المبنى برفقة وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي العبد الله السالم الصباح ومسؤولي الطيران المدني. وأعرب عن اعتزازه بالتوجيهات التي أبداها سمو رئيس مجلس الوزراء خلال العرض المرئي بشأن عمليات الإصلاح والتطوير والتحديث التي قامت بها الطيران المدني خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت، إلى جانب الخطة المقترحة لعودة تشغيل الشركات الأجنبية عبر المبنى واستعراض خطة رحلات الحج لهذا العام.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا والاتفاق النهائي بات قريبا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان.

0: عشرات الشهداء والجرحى بغارات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. دول غربية والاتحاد الأوروبي يطالبون الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. موسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، وكييف تحذر من هجوم روسي واسع. وقتلى وجرحى في عمليات أمنية متفرقة ضد مسلحين داخل باكستان. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولك أنت عزيزنا المستمع المصاحب لنا في هذا الصباح، نقول أن تقرأ الكثير. هل تستطيع أن تفعل بما تقرأ؟ لمست من الأصحاب الموافقة على أن المقدرة على مصاحبة الحياة بحاجة إلى تغيير، الذي يعتبر مهارة يجب أن تعمل من أجلها.

بعيونك شغلت الفكر بفنونك بفنونك بفنونك سحرت القلب بعيونك بعيونك بعيونك شغلت

تولعني وتصد عني عني تصد عني انا ما ادري ايش جرى مني مني ايش جرى مني تولعني وتصد عني.

وصبر قلبي وعيوني وعيوني وعيوني هلي والناس يلوموني يلوموني يلوموني وصبر قلبي وعيوني وعيوني وعيوني.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد بعد ختام جلسات الاسبوع الماضي في سوق الكويت الاوراق الماليه، واللي كانت جلسه ايجابيه اتى فيها اللون الاخضر يعني محفزا بعد ياس، وكذلك ايضا بعد تراجعات استمرت لاكثر من اسبوع. السيوله ايضا كانت عاليه، سيوله شرائيه 112 مليون دينار و530 الف، اما كميات التداول فهي 450 مليون سهم و300 81,000، وعدد الصفقات 24,000 صفقة و793. هذه بالنسبة للمؤشرات وأبرز ما كان في جلسة يوم الخميس الماضي، حيث كانت هناك الارتفاعات وتحقيق المكاسب، وكان النشاط واضح ويعني على الشركات القيادية، مما عزز أيضا من مكانة السوق وهذه الارتفاعات واللون الأخضر. باقية في هذا الأسبوع طبعا جلستين، جلسة اليوم وجلسة غد إن شاء الله، وبعدها كل عام وأنتم بألف خير. فبما أن هذا الأسبوع سيكون فقط عبارة عن جلستين في بورصة الكويت، فمتوقع أن يكون هناك أيضا تداولات، لكن تداولات بحذر أو حتى إغلاقات إن شاء الله تكون إيجابية. 81 شركة من شركات السوق في الأسبوع الماضي في ختامه في يوم الخميس كانت مرتفعة، بينما 19 شركة على استقرار و31 شركة فقط اللي كانت متراجعة. هناك أيضا شركات أو يعني تأثرت وكانت تحت وطأة الضغوطات البيعية، رغم أيضا ارتدادت كثير من الشركات، رغم اللون الأخضر الطاغي على جميع مؤشرات السوق وعلى كثير من الشركات، هناك شركات تراجعت. تنظيف على رأس هذه الشركات 267 فلس بكميات عالية، 39 مليون سهم و31 ألف. أيضا بنك الخليج أو خليج التأمين عفوا كان من ضمن الشركات التي تراجعت 7

170 فلس بكميات بلغت 4999 سهم. فنادق أيضا 179 فلس، صناعات 273 فلس، الأنظمة تراجعت حتى وصلت إلى 450 فلس، مشتركة كذلك إلى 922 فلس، مخازن إلى 131 فلس، والساحل إلى 68 فلس، وكميفك أيضا إلى 140 فلس. وإن كان ملاحظ أن هذه الشركات التي تراجعت في يوم الخميس الماضي يعني ذات بس أسهم بسيطة أو ذات يعني عدد الكميات بسيطة ما عدا التنظيف طبعا، لكن أيضا كان هناك نشاط إيجابي على أغلب الشركات، شركات السوق، ونجد أن الكميات تعلو مع الشركات وتزيد مع الشركات التي تتلون باللون الأخضر. وطنية على رأس هذه الشركات طبعا بكميات عالية 48 مليون سهم، الامتياز كذلك 46 مليون سهم، تنظيف 39 مليون سهم، التخصيص 27 مليون سهم، تداولات على التخصيص. جي اف اتش ايضا 18 مليون 900 ألف سهم تداولت عليها، أعيان 16 مليون و200 ألف، عقارات الكويت 12 مليون و81 ألف، وطني 10 مليون و279 ألف سهم تداولت عليها، البيت 9 مليون و382 ألف. الوطني أيضا عند ذات المستويات ارتفع، لكن أيضا ذات المستويات 841 فلس. بالنسبة للسيولة والقيمة المتداولة، تنظيف هي الأعلى 10 ملايين و666 ألف دينار، يليها الوطني ب 8 ملايين و644 ألف دينار، بيتك 5 مليون و337 ألف دينار، بيتك أيضا كان عنده مستويات 774 فلس. وطنية 4 مليون و879 ألف دينار، أعيان 4 مليون و517 ألف دينار، الصفات 4 مليون و420 ألف دينار، عقارات الكويت 4 مليون و289 ألف دينار، ويفا فنادق 3 مليون و798 ألف دينار، جي اف اتش 3 مليون و474 ألف دينار، والامتياز 3 مليون و6 آلاف. هكذا كانت الجلسات. طبعا الصفقات الأعلى على تنظيف 2248 صفقة، بيتك 1765 صفقة، الامتياز 1331 صفقة، وطني 1038 صفقة. أما التخصيص وطنية زين فكلهم دون مستوى الألف صفقة، 953 للتخصيص، وطنية 859 صفقة، زين 826 صفقة، وزين ارتفع أيضا إلى مستويات 588 فلس، جي اف اتش 765 صفقة، والأنظمة 611 صفقة. أما بنك وربة عند مستويات 276 فلس ب 525 صفقة إيجابية كانت عليه في يوم الخميس الماضي في ختام الأسبوع الماضي، ذاك الأسبوع الذي يعني كانت أغلب شركاته وأغلب تداولاته وكذلك أيضا جلساته متراجعة، لكن ختام حسن لون أخضر وجلسة إيجابية وترند صاعد منذ انطلاق جرس افتتاح الجلسة حتى الختام. نعمل إن شاء الله في هالجلستين المتبقيتين اليوم وبكرة إن شاء الله أن نرى لونا الأخضر أيضا يعزز من مكانة هذه الارتدادة، ونرى أيضا إن شاء الله المزيد بعد عطلة العيد، عيد الأضحى المبارك. كل عام إن شاء الله وأنتم بألف خير ويسعد صباحكم.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم:
3: الصحة،
4: البورصة،
3: أخبار ديرتنا،
2: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
3: ثقافة وفنون،
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. هل كنتم تعلمون مستمعين الكرام أن الطريقة التي تطهى بها وجباتكم اليومية قد تكون أهم من مكونات الوجبة نفسها؟ كشفت أحدث الدراسات الطبية العالمية الصادرة مؤخرا عن تحذير يهم كل بيت يتعلق بطرق إعداد الطعام، حيث أثبت الباحثون أن أساليب الطهي التي تعتمد على درجات حرارة عالية جدا لفترات طويلة كالشواء الطويل على الفحم، التحمير الشديد والقلي المفرط تؤدي إلى تحفيز تفاعلات كيميائية تنتج مركبات ضارة بالصحة داخل الأطعمة، مما قد يجهد الجسم على المدى البعيد ويفقده قيمته الغذائية الأساسية. ولأن صحتكم

هي رأس المال. ينصحكم خبراء التغذية بالاعتماد أكثر على طرق الطهي المتوازنة والصديقة للصحة، مثل الطهي على البخار، السلق أو شيء الأطعمة في الفرن بتعديل درجات الحرارة، والابتعاد عن اللهب المباشر. خطوة بسيطة في مطبخكم تصنع فارقا كبيرا في عافيتكم وعافية عائلاتكم.

فيا، في عالم الصحة دراسة، الجلطات الصامتة تهدد الذاكرة مع التقدم بالعمر. حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن الجلطات القلبية الصامتة التي تمر دون أعراض واضحة قد لا يتوقف تأثيرها عند القلب فقط، بل تمتد إلى زيادة خطر تراجع الذاكرة والتركيز مع التقدم في العمر، حتى لدى الأشخاص الذين لم يكونوا يعملون أو يعلمون بإصابتهم سابقا. بحسب تقرير نشره موقع Medical News Today، تابع الباحثون أكثر من 20,000 شخص تجاوزت مدة بعشر سنوات. أظهرت النتائج أن جميع أنواع الجلطات القلبية سواء المعروفة أو الصامتة ارتبطت بتسارع التدهور الإدراكي مع مرور الوقت، مع ارتفاع احتمالات ضعف الذاكرة والقدرات الذهنية مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لأي جلطة.

0: اعتماد أول علاج لعدوى فيروس التهاب الكبد HDV. اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أول علاج مخصص لعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي دلتا المزمن HDV الذي يعد أحد أخطر أنواع الالتهاب الكبدي الفيروسي، بعدما ظل المرض لسنوات طويلة دون خيارات علاجية معتمدة. وأوضحت الهيئة أن اعتماد علاج هيبكلوديكس جاء استنادا إلى نتائج دراسات سريرية أظهرت فعالية الدواء في خفض تكاثر الفيروس وتحسين مؤشرات وظائف الكبد لدى المرضى، ما قد يسهم في تقليل المضاعفات المرتبطة بالعدوى المزمنة وتحسين جودة الحياة للمصابين. وبينت أن العلاج الجديد المعروف علميا باسم بلوفيرتايد مخصص للبالغين المصابين بعدوى الفيروس مع وجود مرض كبدي معوض، مشيرة إلى أن فيروس HDV يعد فيروسا ناقصا يعتمد على وجود التهاب الكبد B للتكاثر، كما يصيب ملايين الأشخاص حول العالم ويتسبب بتطور أسرع لأمراض الكبد.
1: أطعمة ومشروبات تسبب الجفاف، احذرها في موجات الحر. لم يعد الحفاظ على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف مسألة ترتبط بشرب الماء فقط، إذ يلعب النظام الغذائي اليومي دورا أساسيا في توازن السوائل داخل الجسم. فبعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالصوديوم والسكر والكافيين تدفع الجسم إلى فقدان الماء عبر سحب السوائل من الخلايا أو تحفيز الكليتين على إفراز كميات أكبر، ما يزيد خطر الجفاف خاصة في الأجواء الحارة. تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الجفاف لا يقتصر تأثيره على الشعور بالعطش أو الصداع، بل

قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري وضربة الشمس، إضافة إلى إرهاق القلب والكلى واضطراب توازن الأملاح في الجسم، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، تتحول بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة إلى سبب خفي لفقدان السوائل، حتى وإن بدت منعشة أو معتادة في النظام الغذائي اليومي، مثل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والوجبات المالحة، الحلويات الغنية بالسكر. لذلك يؤكد الأطباء أهمية الانتباه لنوعية الطعام والشراب وعدم الاعتماد على شرب الماء وحده للحفاظ على الترطيب.

0: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، ساعتنا التشوير إلى 7:30. تحية لكم ونحن معكم، وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. وزير الشؤون تبحث مع سفير تنزانيا لدى البلاد تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية والتنموية. رئيس الطيران المدني إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من يونيو. رئيس بعثة الحج الكويتية: نواصل الاستعدادات الميدانية والإدارية لخدمة حجاج الكويت. الصحة: ترفع الجاهزية الوقائية في المنافذ الحدودية لمتابعة مستجدات فيروس إيبولا العالمية. جامعة الكويت تعقد اختبار القدرات الأكاديمية بمشاركة 8898 طالب وطالبة. فريق الغوص الكويتي يجدد التزامه بحماية السلاحف البحرية وإنقاذها في يومها العالمي. إدارة المسالخ توجه المستهلكين إلى المسالخ المعتمدة تجنبا للمخاطر الصحية. فريق أمان يطلع على تجربة المختصين بإدارة الطوارئ والأزمات في سنغافورة.

0: وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. ترامب: الإعلان عن اتفاق السلام مع إيران بات وشيكا. أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي عددا من المستجدات الإقليمية والدولية. لبنان تصعد ضد الجيش قبيل اجتماع البنتاغون، وترامب متمسك باتفاق سلام. إسرائيل تصعد في غزة وتقتل 5 من شرطة حماس. روبيو: بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران. فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء 10 قرى في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها. قطر: حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وإغلاق هرمز لا يؤدي إلا لتعميق الأزمة.
1: ونقرأ معكم أبرز العناوين الاقتصادية. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 48 سنتا ليبلغ 120 دولار و 81 سنت. المركزي موديز تؤكد التصنيف الانتمائي السيادي للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. اتحاد شركات الاستثمار: السوق الكويتي واكب المتغيرات.

رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. 365 مليون و700 ألف دينار أرباح 133 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية في الربع الأول. أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر بفضل التكنولوجيا. مصر تخطط لإنشاء مركز عالمي لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب. الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بضغط من توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدا التصدي لأي تجاوزات أو استغلال غير مشروع يؤثر على دور المنشآت الرياضية أو يعطل الاستفادة منها بالشكل الأمثل. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجلاهمة عقب جولة ميدانية لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة في عدد من المواقع والمنشآت الرياضية، وذلك بتعاون وتنسيق مع جهات حكومية ذات صلة. أوضح أن الجولة الميدانية جاءت في إطار التوجيهات بالحفاظ على الممتلكات العامة وصونها وضمان استغلالها في الأغراض المخصصة لها ضمن جهود تكاملية لتعزيز الالتزام بالقانون وحماية المرافق العامة. وذكر أن الجولة أسفرت عن رصد مخالفات وإزالة التعديات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفق الأثر المنظمة، مؤكدا أن القانون يطبق بكل شفافية وعدالة على الجميع من دون استثناء، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الدولة. وأشار إلى العمل وفق خطة مستمرة لمتابعة المواقع الرياضية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة ومنع تكرار المخالفات، علاوة على تعزيز الرقابة الميدانية ورفع مستوى التنسيق لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي تجاوزات. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: ضمن إياب كأس الأمير موسم 2011-2012، المباراة اللي جمعت بين القادسية والكويت، سجل الهدف الأول لصالح نادي القادسية في رأس الخطيب.
1: لصالح نفيروك، يا سلام، يا الله، هو هو هو هو هو ذا.
0: ويضيف الهدف الثاني ايضا في راس الخطيب.
1: لفراس، فراس يتقدم، فراس، يا الله يا الله، يا سلام على فراس.
0: ويسجل الهدف الثالث لصالح نادي القادسية عبد العزيز المشعان.
1: المشعان، المشعان الى بدر المطوع، الى المشعان الان، يا الله يا الله، يا سلام على الملكي.
0: ويختم المباراة بالهدف الرابع الحاج عيسى.
1: إلى الأزهر الحاج، كرة منقولة، التقدم الآن، محاولة الأزهر الحاج، يا الله الله
0: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على الكويت بنتيجة 4-0. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، نبتدي مع الصحافة الرياضية. سلتيك يحقق الثنائية بفوزه على ديفرن ميلان في نهائي كأس اسكتلندا. هال سيتي يعود إلى الدوري الممتاز بهدف قاتل أمام بلتزبرا. 9 أندية تنافس على مقاعد المسابقات القارية. محمد صلاح يودع ليفربول. الكويت تختم مشاركاتها في الخليجية ب60 ميدالية متنوعة. عيد الرشيد يعود إلى نادي القادسية. برونو فرنانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. العين يتوج بطل

0: لكأس رئيس الإمارات بفوزه على الجزيرة. ريال مدريد يعلن رحيل مدافعه الدولي ألابا. ألفارو أربيلوا يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد. انتر يختم الدوري الإيطالي بتعادل مثير أمام بولونيا 3-3. بيب غوارديولا يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم. النصر السعودي يكسر عقدة استمرت 13 عام ويتوج بالدوري السعودي. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مدربه بيب غوارديولا سيترك الفريق في نهاية الموسم، ووضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا حدا لمسيرته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي التي امتدت لعقد كامل أحرز خلالها 20 لقب منذ 2016، وذلك عقب نهاية الأسبوع الحالي. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا،
1: عالم تكنولوجيا.
3: وفي عالم التكنولوجيا، تذكر صديقنا المستمع أنه لا يتوقف تاريخ التكنولوجيا بتقنياته المتقدمة عند حد. دائما نقول القادم أجمل.
4: انطلاق مركبة فضائية أوروبية صينية لدراسة العواصف الشمسية وحماية الأرض. انطلقت مركبة فضائية مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية والأكاديمية الصينية للعلوم لدراسة التفاعلات العنيفة التي تحدث عندما تصطدم الرياح الشمسية والانفجارات البلازمية الهائلة بالدرع المغناطيسي للأرض. وتهدف المهمة التي تحمل اسم سمايل، ويبلغ حجمها حجم شاحنة صغيرة، إلى فهم ظواهر الطقس الفضائي التي قد تتسبب في تعطيل الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والكهرباء، وتهدد سلامة رواد الفضاء، إلى جانب تشكيل أضواء الشفق القطبي الساحرة وفقا للوكالة الفرنسية. ومن المقرر إطلاق المركبة التي تأجلت رحلتها السابقة في 9 أبريل بسبب عطل فني على متن صاروخ فيجا سي في تمام الساعة 3:52 صباحا بتوقيت غرينتش من قاعدة الإطلاق الأوروبية في كورو بغويانا في غويانا الفرنسية. وستعتمد المهمة على رصد الأشعة السينية المنبعثة عند تفاعل الجسيمات الشمسية المشحونة مع الجسيمات المتعادلة في الغلاف الجوي العلوي، مستهدفة تقديم بيانات تتيح للبشرية التنبؤ بالانفجارات الشمسية الكبرى والاستعداد لها بشكل أفضل ومسبق.
3: التكنولوجيا تجعل العالم طريق إلى المستقبل.

مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية، عقدت جامعة الكويت أمس السبت اختبار القدرات الأكاديمية للفرصة الثالثة في مدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 8898 طالبا وطالبة تقدموا لأداء الاختبارات في اللغتين الإنجليزية والعربية والرياضيات، إلى جانب الاختبارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق النظامين الورقي والإلكتروني.

0: جدد فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية أمس السبت التزامه بحماية السلاحف البحرية في المياه الإقليمية الكويتية عبر تكثيف جهوده الميدانية والتوعوية في هذا الصدد، مؤكدا دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي البحري. قال رئيس الفريق وليد الفاضل بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 من مايو من كل عام إن هذه المناسبة تأتي لتسليط الضوء على الإنجازات المستمرة للفريق في إنقاذ السلاحف المحتجزة والشاردة عبر برامجه التوعوية الموجهة للمجتمع للحد من المخاطر التي تهدد هذه الكائنات بحظر الانقراض. وأضاف الفاضل أن الفريق قام على مدار السنوات الماضية بعشرات العمليات الناجحة لإنقاذ السلاحف البحرية التي تعاني من مخاطر شتى في البيئة البحرية الكويتية لضمان بقائها وعدم انقراضها، وأوضح أن تلك العمليات شملت تحرير السلاحف المحتجزة والعالقة في شباك الصيد المهملة شباك الأشباح والتي تتسبب في غرقها أو إصابتها، إلى جانب إخراج السلاحف التي تضل طريقها وتدخل إلى قنوات مآخذ المياه التابعة للمصانع ومحطات توليد الطاقة وتقطير المياه وإعادتها بأمان إلى بيئتها الطبيعية.
1: أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم أن البعثة تواصل استعداداتها الميدانية والإدارية لخدمة حجاج الكويت. وقال الدكتور السويلم قبل مغادرته إلى الديار المقدسة أن الوزارة تتابع عمل بعثة الحج وسير العمل لمختلف الترتيبات المتعلقة بموسم الحج بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية لهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وأضاف أن فرق البعثة تعمل بتنسيق متواصل مع الجهات المعنية في الكويت والسعودية لمتابعة سير الخطط التشغيلية والتنظيمية والاطلاع على جاهزية الحملات ومقار السكن والنقل والخدمات المقدمة للحجاج بما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. وأكد حرص البعثة على تكثيف الجهود الميدانية خلال الأيام المقبلة ومتابعة أي المستجدات بصورة مباشرة لضمان سرعة التعامل معها وتقديم الدعم اللازم لحجاج دولة الكويت في مختلف مراحل الرحلة الإيمانية. وأوضح أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم يتمناه كل مسلم، مشددا على اهتمام الوزارة بمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة حجاج الكويت وتذليل كافة العقبات لإتمام مناسكهم وأداء شعائر الحج بالتعاون المستمر.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطير.

0: في جولتنا هذا الصباح، رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا والاتفاق النهائي بات قريبا. طهران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. دول غربية والاتحاد الأوروبي يطالبون الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث قال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم، قال إن دولة الكويت قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن 64 حملة استعدادا لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط متابعة ميدانية متواصلة من البعثة. وأشار الدكتور السويلم إلى المتابعة المستمرة من مختلف لجان البعثة للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم منذ لحظة وصولهم، وقال إن جميع الحملات والحجاج الكويتيين وصلوا بسلام إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة وسط أجواء تنظيمية ميسرة وتعاون من الجهات المعنية. وشدد رئيس البعثة على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. ومع التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق على الجزء الأكبر من مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، وأن الاتفاق بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وقال ترامب إنه ناقش مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن والبحرين وباكستان تفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بالسلام مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية إضافة إلى ملفات أخرى. وفي السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين موافقة إيران بالتخلي مبدئيا عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن المقترح لم يحسم بعد آلية التخلص من المخزون النووي الإيراني، على أن ترحل التفاصيل إلى جولة لاحقة من المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي. وقالت المصادر إن إصدار إيران بيانا عاما يلتزم بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب يمثل خطوة حاسمة لإنجاح الاتفاق، خصوصا في ظل مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من معارضة جمهورية داخل الكونغرس. وفي غضون ذلك، أفاد موقع إكسيوس اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الاتفاق الذي باتت الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيعه يتضمن مبدأ لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع نفطها بحرية، إلى جانب إجراء مفاوضات بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني. وحول هذا الموضوع يقول الخبير في العلاقات السياسية الدكتور أيمن سمير:
1: أنا في رأي الطرفين بالفعل اتفق على هذه المسودة التي يعني

الصحافة الأمريكية منذ دقائق بدأت تسرب بنود هذه المسودة، تتكون من 9 بنود رئيسية وتقوم على تحقيق يعني أهداف طالب بها الطرفين من قبل. يعني على سبيل المثال، البند الأول هو وقف الحرب بشكل كامل وعلى كل الجبهات بما يشمل جبهة لبنان، كان مطلب إيراني بشكل كبير للغاية. لكن أيضا ضمن البنود هو فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

0: أو اتفاقا مرحليا أو المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل. الجزء الثاني من الاتفاق سوف يأتي بعد مفاوضات تستمر إلى 60 يوما. الاتفاق على 60 يوما نظرا للظروف التي تمر بها العالم والمنطقة. على سبيل المثال موسم الحج سوف ينتهي في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم. يوم 11 يونيو القادم سوف تبدأ فعاليات كأس العالم على الأراضي الأمريكية، وسوف يتم تسليم كأس العالم يوم 19 يوليو. بمعنى نكون اقتربنا بشكل كبير جدا من انتخابات التجديد النصفي في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فترة 60 يوما سوف يتم استغلال هذه المناسبات، سواء المناسبات الدينية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية أو كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء مشاورات ومفاوضات حول البنود الشائكة والملفات الشائكة. والحديث هنا يدور عن البرنامج النووي الإيراني.
1: الدكتور أيمن سمير الكاتب والخبير في العلاقات السياسية، وقد حدثنا حول آخر التطورات حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حرب الأراضي اللبنانية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان في إطار خرق جديد للهدنة المعلنة منذ 16 من أبريل الماضي، والتي شهدت تمديدات متتالية. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات برج قلويه والغندورية والمحمودية في منطقة جزين، فيما نفذت طائرة مسيرة غارة على دفعتين على بلدة ميدفون. سحر بشارة والتفاصيل.
2: شهد الجنوب ليلة عنيفة من الغارات استهدفت بشكل خاص مدينة النبطية ومحيطها، حيث أغار الطيران الحربي على مركز للدفاع المدني، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات. وكان الطيران المسير قد استهدف نهارا ثقنا للجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابة عسكري بجروح متوسطة بحسب بيان لقيادة الجيش. إلى ذلك تعرضت البلدات المحيطة بالمدينة لاعتداءات عنيفة، حيث شن الطيران الحربي 5 غارات على بلدة ميفدون، وأغار 5 مرات على بلدة جبشيت، واستهدف بلدات كفر تبنيت والكفور وزبدين وكفر رمان والدوير وحروف وطول وحبوش. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارة التي استهدفت مبنى سكني في بلدة صير الغربية إلى 9 قتلى بينهم نساء وأطفال، و6 جرحى في حصيلة غير نهائية. وفي قضاء صور أغار الطيران الحربي على بلدات أرزون وصريفة ودير قانون النهر، حيث سقط 4 قتلى، كما قتل 5 أشخاص في غارة على منطقة البكبوك. وفي قضاء بنت جبيل تعرض فريق تابع للهيئة الصحية في بلدة كفرة للاستهداف الإسرائيلي أثناء قيامه بعملية سحب الإصابات الناتجة عن غارة سابقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفريق. إلى ذلك شن الطيران الحربي 4 غارات على منطقة القطران في قضاء جزين، بعد أن أنذر جيش الاحتلال سكانها بالإخلاء، إضافة إلى 3 بلدات أخرى في القضاء، كما وجه أنذارا مماثلا إلى 11 بلدة في أقضية النبطية وصور ومرجعيون. بالتوازي تواصل تحليق الطائرات المسيرة على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 3123 قتيلا و9506 جرحى. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن هنا تحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون يوم أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينها شمال مدينة غزة ومواصي خان يونس ومخيم البريج وجباليا البلد. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة

0: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023، وسط استمرار الغارات والقصف على مناطق عدة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا واسعا من قوات الاحتلال والمستوطنين شمال إغلاقات للطرق واقتحامات للبلدات والقرى. حسن جعفر والتفاصيل.
1: واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع مواصلة العدوان على قطاع غزة، حيث صعد جيش الاحتلال من وتيرة الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدن نابلس والخليل والبيرة وقلقيلية وعديد البلدات الفلسطينية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين. كما وسع جيش الاحتلال من رقعة العدوان في مدينة القدس المحتلة وأبعد العشرات من المقدسيين على المسجد الأقصى، وسط دعوات للجماعات اليهودية المتطرفة باقتحامات جماعية للأقصى، والذي بات عرضة يومية لعمليات اقتحام واستفزاز من قبل المستوطنين المتطرفين. هذا يأتي في الوقت الذي كشفت فيه الصحف الإسرائيلية نقابة عن مصادقة حكومة الاحتلال على نشرات المشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وترافق ذلك مع هدم عشرات المنازل والمحل التجارية، الأمر الذي لاقى الاستنكار والغضب الشديدين في الأوساط الفلسطينية وخاصة الرسمية، والتي دعت الرئيس الأمريكي إلى ضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على التوقف عن سياستها العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي لندن، طالبت 11 دولة غربية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية المحتلة. وأكد البيان الذي وقعته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمفوضية الأوروبية ضرورة التحقيق في الانتهاكات المنسوبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي واحترام الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. ونتحول إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفع عدد قتلى ضربة أوكرانية بالمسيرات استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا إلى 18 شخصا وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعينة من موسكو، فيما لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. ومن جانب آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 365 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية. وفي المقابل، دوت انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم عقب هجوم روسي بالصواريخ البالستية، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية تضرر عدد من المواقع والمباني السكنية مع إطلاق إنذارات للغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا. ويأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من احتمال شن روسيا ضربة واسعة باستخدام صاروخ أورشنيك فرط صوتي الذي نشرته موسكو في بيلاروس العام الماضي واستخدمته مرتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ومحطات توليد الطاقة، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وزاباروجيا ودنيبروبتروسك وخاركوف، ووجهت ضربات إلى مرافق الطاقة والوقود والنقل الأوكرانية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1200 جندي أوكراني وأسقطت 800 مسيرة خلال اليوم الأخير. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية وأسقطت 350 مسيرة فوق 15 مقاطعة من بينها موسكو. وفي تقرير منفصل أعلنت إدارة منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني في هذه المنطقة إلى 18 شخصا، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية في لوغانسك. هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهدف الرئيس لتعزيز نفوذ روسيا هو تحقيق جميع أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأكد أن هذا ضروري لتعزيز جاذبية روسيا كحضارة وكشريك ولتعميق نفوذها. وأشار لافروف إلى أن المهمة الأساسية للدبلوماسية الروسية هي بذل كل ما في وسعها لتهيئة الظروف اللازمة على خط المواجهة، وهي ظروف تمكن القوات العسكرية الروسية من القيام بأكثر العمليات فعالية وكفاءة ضمن العمليات العسكرية. وصرح مدير القسم الثاني لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي باليتشوكا بأن روسيا لا تزال منفتحة على مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة بناء على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومنها نتحول إلى واشنطن، حيث دوت عشرات الأعيرة النارية قرب البيت الأبيض في واشنطن وسط استنفار أمني وإغلاق المنطقة المحيطة بالموقع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي أن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة عند نقطة التفتيش قرب البيت الأبيض قبل أن يتم استهدافه ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن الوضع تم احتوائه دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن، فيما أفادت بي بي إس نيوز بإصابة شخصين أحدهما المشتبه به. وفي باكستان، أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 17 مسلحا وخمسة من عناصر الأمن، إضافة إلى اعتقال 13 مشتبه بهم خلال سلسلة عمليات أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن في عدة أقاليم ضمن حملة متواصلة لملاحقة جماعات مسلحة محظورة. وإلى الصين، حيث لقي 90 عاملا مصرعهم جراء انفجار داخل منجم للفحم في منطقة شانشي شمالي الصين. وبحسب وكالة شينخوا الصينية، فإن سبب الانفجار تسرب غاز داخل منجم للفحم في قضاء تشينغوان التابع لمدينة شينشينشي. وفي القارة الإفريقية، حيث أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 200 من أصل 867 حالة مشتبه بها في 3 مقاطعات وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الوباء. وحذر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن 10 دول أفريقية باتت معرضة

لخطر تفشي الفيروس، مؤكدا أن جهود احتواء الوباء تتركز حاليا على العزل والكشف السريع عن الإصابات في ظل غياب لقاح معتمد للمتحور المسؤول عن تفشي الحاجة. ومن أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالات التصنيف العالمية تؤكد متانة الاقتصاد وقوته الائتمانية السيادية بفضل الأصول الخارجية الضخمة والاحتياطيات المالية القوية. وقد ثبتت الوكالات تصنيفاتها مؤخرا بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة العالية في الاستقرار المالي للدولة.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج في وقت لاحق من اليوم. المد القادم الساعة 4:30 العصر، والجزر الساعة 12:32 دقيقة الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:38 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون أجواء حارة نسبيا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 45 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم والرياح نشطة على فترات، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن عن اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى الأراضي المقدسة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا والاتفاق النهائي بات قريبا. طهران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان. دول غربية والاتحاد الأوروبي يطالبون الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف الاستيطان ومحاسبة المستوطنين بالضفة الغربية. وهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة مجددا لكل متابعينا في صباح الخير، نقول صباح جديد، نأمل دائما أن تكون لنا فيه القدرة على تحقيق ما حلمنا به البارحة. صباحكم عسل.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما وأبدا نتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر مقدم عبد الله أبو حسن من وزارة الداخلية، نسعد بك مقدم معنا في صباح. نأمل دائما دائما نأمل أن يكون خالي من الحوادث وفيه كل الأمن والأمان لكل مستعملي الطرق. حياك الله، تفضل، ودي تعرف على الشارع الآن، وأيضا تعرفنا على أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات. حياك مقدم.
1: الله يحييك ويسلمك، على مرحبا فيك الناس، أصبح عليك بالخير، كذلك صبح على السادة المستمعين الكرام. مثل ما تفضلتي بالبداية، احنا دائما نأمل أنه ما يكون عندنا الحوادث المروية، لكن للأسف هناك بعض البلاغات الخاصة بالحوادث المرورية، وخاصة يمكن نتكلم عن فصل الصيف، دخول فصل الصيف، يمكن يأثر بشكل سلبي على الأعطال اللي قاعد تتعرض لها المركبات، وكذا كذلك نوع البلاغات اللي قاعد ترد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية 112 من تعطل المركبات المفاجئ، التلف الإطارات المفاجئ، وهذا دائما هالأمور هذه دائما تتسبب في الحوادث المرورية. كان عندنا يمكن بلاغ أخير بالنسبة لحادث المرورية على طريق الدائرات.

0: طلع مدخل دار العمل المرور اللي هو باتجاه المعسكرات، فبالتالي سمعنا من اخواننا قاعدين المركبات اخذ الحيطه والحذر، بقيه البلاغات لله الحمد تم تقويتها بشكل كامل وازاحه المركبات عن الطرفات. لكن يمكن نذكر ونقول ان في حال تعطل المركبه شنو الاجراءات اللي المفروض عليك تسويها؟ على طول اخذ الجانب الايمن من الطريق، كتف الطريق الايمن، ابتعد عن الطريق، وقف في مكان امن اللي هو حاره الطوارئ، اطلب المساعده قدر الامكان باسرع وقت ممكن، ازح المركبه، لا تخلي المركبه بالشارع وتقول المركبة عطلانة أنا راح أروح عندي دوام وبعدها أرجع، راح تشوف أن المركبة مو موجودة لأن نتيجة ترك المركبة مهملة في الطرقات العامة، وبالتالي يتم رفع المركبة وحجز المركبة وتحريرك من المخالفة المرورية. على طول ازح المركبة عن الطريق وابعدها عن الطريق، لأن أي مركبة اليوم متوقفة على جوانب الطريق قد تربك الحركة المرورية، قد تتسبب في ربكة لغادي المركبات، وإحنا ما نبي شيء هذا يحدث. الوقت الحالي أو الطرق في الوقت الحالي لله الحمد طرق جدا سالكة، ما في اي كثافه مروريه تذكر على طرق، قد يكون هناك كثافه بسيطه جدا في اماكن التحويلات المروريه، وهذا شيء طبيعي نتيجه تحويل الطرق وتعديل تغيير عدد المسارات ووجود الاعمال الخاصه في تطوير وانشاء شبكه الطرق، هذا شيء يؤثر بشكل على الطرقات ويزيد نسبه الكثافه المروريه، لكن تكون في اماكن محدوده هي فقط اماكن التحويلات المروريه. واللي حاب يعرف ويطلع على هذه الاماكن بامكانه كذلك متابعه حسابات وزاره الداخليه إدارة العمل المرور حتى يكون على علم ودراية في هذه الأماكن. كذلك استخدام البرامج الخاصة بالخرائط يفيدنا، يساعدنا في معرفة الطرق المناسبة اللي راح نسلكها، حتى لو كنت متعود تستخدم الطريق بشكل مستمر بشكل يومي سواء الذهاب والعودة من العمل، ما يمنع أنك قبل لا تطلع من البيت تستخدم الخرائط، حتى لا سمح الله في حادث في وجود طارئ على الطرقات أنت تتفادى هذا الشيء، تستخدم الطريق البديل لأن هذه البرامج تعطيك الطرق البديلة. لكن احنا ما نشاهدناه خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تغير طقس واستخدام، أو احنا نقول بداية عودة هواية الحداق والهوايات البحرية التسكي وغيرها، كذلك يمكن أصحاب الكرفانات ما شاء الله ما عندهم الهواية مستمرة في فصل الشتاء فصل الصيف، فوجب علينا كذلك أن ننوه على موضوع شروط الجر، وهي ما هي الإجراءات الصحيحة في حال عملية الجر، الجر اللي هي ما تسمى عملية القلف، شنو تحتاج أو شنو الإجراءات، شنو التعليمات والإرشادات الصحيحة في حال قيامك في عملية القلف. أول شغلة لازم تراجع لدار العمل المرور وتضيف كلمة مركبة معدة للجر بعد التأكد من لدار العمل المرور من إدارة الفحص الفني من أن المركبة بإمكانها أن تستخدم في عملية الجر، هذا رقم واحد، تعدل الدفتر ومن ثم تقدر تستخدم المركبة في عملية الجر. كذلك بالنسبة لي أثناء عملية الجر ضرورة الالتزام بالسرعة الأدنى للطريق، مثال على ذلك شارع الطريق السريع أو شارع طريق الملك سعد ما بين 120 إلى 80، تلتزم في السرعة 80 الأقل على الطريق، كذلك تلتزم الجانب الأيمن للطريق حتى تفسح الطريق لبقية المستخدمين أنهم يستخدمونه بأريحية المركبات. كذلك تتأكد من سلامة الوصلات ما بين المركبة ما بين الجسم المجرور عربانك الطراد جت كرفان أيا كان، وتتأكد من وجود السلاسل، السلاسل هي سلاسل الأمان لا سمح الله في حال حدوث أي خلل اللي إحنا نقول الوصلة الجر، على طول السلاسل هي راح تكون بمثابة الأمان أن تمنع فصل المركبة عن الجسم المجرور. كذلك ضرورة التأكد من توزيع الحمولة بالشكل الصحيح، ما يصير مركبة حتى لو كانت معدة للجر، حتى لو تم ترخيصها من المرور أو اعتمادها المرور أنها مركبة معدة للجر بإمكانها تستخدم الجر، لازم يكون فيه نسبة وتناسب، ما يصير تسحب جسم مجرور جسم كبير جدا على في مركبة صغيرة، وهذا الشيء يصير فيه خلل في توزيع الأوزان، خلل في قدرة على السحب، فبالتالي يمكن كثير من الحوادث تصير على المسنة، المركبات تنحرف تنزلق إلى البحر، وهذا نتيجة عدم التأكد من هذه الأمور أمور الوزن. كذلك إذا قمت في عملية الجر ضروري عليك أنك تتأكد من وجود العاكس على الجسم المجرور على العربانة، وتتأكد من وجود الكهرباء أو وصلات الكهرباء وصلاحيتها، علشان يعرفون قادين المركبات الخلف إذا أنت استخدمت الإشارة التنبيه استخدمت البريك، فبالتالي ما تصير أي حوادث بالنسبة لعملية الجر. كذلك موضوع الركاب يمنع وجود في الجسم المجرور سواء كان طراد أو كرفان أي جسم مجرور، ممنوع وجود الركاب لأن هذا شيء يشكل خطر على حياتهم، فيمنع وجود الركاب نهائيا. وجود تركيب المرايات الإضافية في حال عدم قدرة قائد المركبة على رؤية نهاية الجسم المجرور، هذه كلها الأمور تدخل في السلامة وطريقة الاستخدام الصحيح لعملية الجر. تكلمنا عن التعليمات والإرشادات، الحين نتكلم عن الجانب الآخر وهو جانب المخالفة. أي شخص يخالف هذه التعليمات اللي ذكرناها والعشر نقاط اللي ذكرناها راح تكون مخالفته راح يتم تحريضها. المخالفة المرورية هو بقيمة الصلح في المخالفة 20 دينار، وفي حالة المحكمة تكون الغرابة ما بين 45 إلى 75. لكن هل يتم حجز المركبة أو هل ممكن يتم حجز المركبة؟ صحيح نعم ممكن يتم حجز المركبة وفق المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور البند 26، حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهرين. فأنت عشان تتجاوز هذه العقوبات وتحافظ أولا وأخيرا على سلامتك وسلامة من يرافقك وسلامة مستخدمين الطريق، يجب عليه جميع قادة المركبات اللي يستخدمون عملية الجر والتزام في هذه التعليمات والإرشادات، وهذه بالنهاية كلها لسلامتهم وسلامة جميع مرتادين الطريق. مثل ما قلنا في البداية الطرق لله الحمد هادية، الكثافة المرورية بسيطة، كثافة محصورة فقط في أماكن تحويلات المرورية. الوضع يمكن تأثر في موضوع الدراسة، انتهاء المراحل الفصلية للدراسة وبدء الاختبارات أثر بالإيجاب في زيادة نسبة انسيابية الحركة المرورية على الطرقات، لكن هذا الشيء ما يعني أن احنا نحمل أو يعني نتغاضى عن الالتزام بقواعد وقوانين المرور، عدم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة، ترك المسافة الكافية، الانتباه، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات. البعض للأسف يشوف إذا شاف الشارع فاضي أو يقول إحنا خالي الزحمة ما في زحمة يتجاوز السرعة المحددة، وهذا الشيء يعني يضر في حياته وحياة الآخرين. فنتمنى دائما السلامة والقيادة الآمنة على الطرقات والوصول الآمن إلى مقر أعمالك.
1: شكرا مقدم، يعطيكم العافية، ودائما نتمنى أن تصل هذه الرسالة التوعوية المرورية إلى جميع من يسمعنا الحقيقة في إذاعة الكويت بصورة عامة وفي صباح الخير بصورة خاصة من أجل سلامة الجميع. حياك الله مقدم.
0: يا هلا مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: تسهيل عمل دور رجال الإطفاء. تسهيل عمل دور رجال الإطفاء من خلال إفساح الطريق لآليات الإطفاء للوصول في الوقت المناسب وعدم التجمهر في مكان وقوع الحادث حتى لا تعير عمل رجال الإطفاء. عند الاتصال على هاتف الطوارئ لا ترتبك وقم بإعطاء العنوان بشكل صحيح وواضح وإعطاء معلومات عن الحادث. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من جديد، وأهلا بكم في برنامج صباح الخير. ووقفتنا الآن مع المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. يا هلا ومرحبا فيك وصباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله.
0: الله يحييك. في البداية احنا ودنا نتعرف على آخر البلاغات وأيضا المسجدات أو التابعة لقوة الإطفاء العام.
1: نعم، طبعا خلال عطلة نهاية الأسبوع تعاملت قوة الإطفاء العام مع أكثر من بلاغ في مختلف محافظات دولة الكويت. البلاغات الحمد لله لم تسفر عن أي أمور خطيرة، ما عدا بلاغ واحد تعاملت مع قوة الإطفاء العام خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة صباح الأحمد البحرية. الحادث كان عبارة عن غرق طفلة في إحدى حمامات السباحة في الشاليهات الخاصة، وللأسف أن يعني لم يكن هناك أي رقابة ولم يكن هناك بلاغ يعني بشكل أو بوقت مناسب. فعند وصول الفرقة تبين أن الطفلة فارقت الحياة، وتعازينا لأهاليها أكيد. ومن الأمور اللي إحنا نبهنا عليها ودائما نتكلم فيها وللأيام القادمة من المواطنين والمقيمين، خصوصا في ارتفاع يعني درجات الحرارة وتوجه الأسر يعني قضاء أيام مثلا في الشاليهات أو على الشواطئ، يجب أن يكون هناك ملاحقة أو متابعة مستمرة للأطفال وللمراهقين أثناء استخدامهم المرافق الخاصة بالسباحة، سواء كانت على الشواطئ أو في حمامات السباحة. كذلك لازم يكون هناك رقابة، حتى لو لم يكن هناك أحد يعني مثلا قاعد يستخدم حوض السباحة، لازم بين فترة وفترة تتأكد أن يعني الحوض فاضي ما في أحد. اليوم هناك الكثير من الوسائل اللي ممكن تساعدك على هذه الأمور، مثل وضع كاميرات أو وضع مثلا مجسات أو سنسرات ممكن تنبهك في حال دخول أحد إلى حوض السباحة.

0: السباحة أو إحاطة حوض السباحة مثلا بقواطع لحمايتها من دخول أي أحد وقفل الباب مثلا الخاص فيها. أكثر من أمر نقدر نستخدمه لتفادي مثل هذه الحالات. إحنا خلال الأسابيع الماضية ومنذ بداية فصل الصيف وإحنا كنا نردد في كل لقاء نطلع فيه ونقول أن أمر أو موضوع حمامات السباحة هو أمر يعني خطير، ويعني العواقب راح تكون وخيمة بعيد الشر عن الجميع، ولكن هو قضاء الله وقدره. كذلك أيضا عندنا حملات التفتيشية الخاصة بإقطاع الوقاية مستمرة كذلك في مختلف محافظات البلاد، ويعني أشفرت عن الكثير من المخالفات والإسفارات. هناك بعض المنشآت لاحظنا أنها غيرت مجال أو النشاط اللي هي مرخصة له، فإذا كان مثلا مرخص إلى منجرة قام يستخدم نشاط مساند اللي هو أعمال لحيم وغيرها، أو إذا كان مرخص لمخزن ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك سكن عمال داخل هذا المخزن. هذه كلها من الأمور المخالفة لاشتراطات قوة الإطفاء العام. ف يعني تم يعني توجيه أكثر من إصدار وأكثر من مخالفة، هناك تخزين عشوائي، هناك تغيير للنشاط، هناك بعض المنشآت لم تقم ب يعني توفير مطفأة الحريق بالشكل المساند المناسب أو تبديلها فيما بعد استخراج الرصة، كذلك فحص المرشات والخزانات الخاصة بمياه الخاصة ب يعني أمور الطوارئ عادة تكون تالفة أو يعني منتهية صلاحيتها. كذلك هناك تخزين عشوائي أمام مخارج الطوارئ. ليش يقول لك صاحب المنشأة أو صاحب المحل أو الشركة أو المصنع أنا لا يعني أبي أستخدم كل متر موجود في هذه المنشأة لاستغلاله؟ فلاحظنا الكثير من أوضاع التخزين العشوائي خصوصا أمام مخارج الطوارئ أو سلالم الطوارئ أو عند أبواب السطح، وهذه كلها من يعني الأمور اللي أنت راح تحتاجها في حال لا سمح الله صار عندك حادث أو حريق بإيد الشر عن الجميع. وأخيرا عندنا تنويه صغير يعني رددنا أكثر من مرة ونرجع نردده للسادة المستمعين، أن ارتفاع درجات الحرارة قامت تزيد يوم بعد يوم. لازم نتأكد من أن ما نخلي أي أمور قابلة للاشتعال داخل السيارات. الكثير من الحوادث تعاملنا وياها في قوة الإطفاء العام أن الناس تخلي عطر أو ولاعة أو باور بانك أو أي مادة قابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال داخل السيارة. مع ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انفجارها وبالتالي يؤدي إلى حريق وخسائر يعني بعيد الشر عن الجميع. فهذه من الأمور المهمة اللي دائما نذكر فيها. لا تقول أنا والله بخلي شغلة وأنزل أو بس أخلص دوام وهذه الشغلة موجودة في مثلا مواقف مظلة. ارتفاع درجات الحرارة يعني ما راح نتنبأ بشنو ممكن يصير، خصوصا أخواتنا السيدات اليوم مثلا العطور الخاصة، الأدوات مثلا اللي هو الشواحن، هذه الأمور كلها أمور مع ارتفاع درجات الحرارة تنضغط وتؤدي إلى انفجار. كذلك لازم أتأكد من مطفأة الحريق اللي موجودة داخل السيارة أن المطفأة يعني صالحة للاستخدام، لأن كل مطفأة لها تعريف صلاحية. وكذلك الضغط الخاص بأنبوبة مطفأة الحريق أحيانا ينزل، فإذا نزل أنا ما استفدت من فاعليتها فبالتالي لازم أبدلها. هو صحيح الحين كل واحد يشتري سيارة راح يكون فيها مطفأة حريق، ولكن الناس تهمل مطفأة الحريق ويقول لك أهم شيء إن هي موجودة، ولكن
1: نعم
0: فعليا هي لها تعريف صلاحية وتحتاج صيانة ما بين فترة وفترة. وهذه أبرز الأمور عندنا في قوة الإطفاء العام.
1: نعم احنا نشكرك على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح اللي قدمتها من خلال برنامج صباح الخير، وعساكم على القوة على الجهود اللي قاعدين تبذلونها من أجل أرواح الناس وأيضا ممتلكاتهم. كل الشكر لك المقدم أحمد المشموم على هذه المداخلة.
0: حياكم الله، شكرا موصول لكم.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 23 من مايو أيار. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1844 مخترع التلغراف سامويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور. افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عاما من البناء في عام 1883، ومن عام 1960 بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ. إرتيريا تعلن استقلالها من أثيوبيا من عام 1991، وفي عام 1993 مايكروسوفت تعلن عن ويندوز NT. هذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

0: أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة.
1: أكد مدير إدارة المسالخ بقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد السالم أهمية توجه المستهلكين إلى المسالخ المعتمدة فقط وتجنب الذبح العشوائي لما قد يسببه من مخاطر صحية محتملة. وقال السالم في بيان صحفي أمس السبت إن الهيئة تشرف على المسالخ المركزية في محافظات العاصمة والجهراء والفروانية والأحمدي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة وضمان سلامة الذبائح وصحة المستهلك. وأضاف أن للهيئة جهود رقابية وتوعوية للحفاظ على الجودة والسلامة، حيث تقوم بفحص بيطري دقيق قبل وبعد عملية الذبح للتأكد من خلو الذبائح من أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة. وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير بيئة ذبح آمنة وصحية وتوفير اللحوم بالكميات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة والرقابة.
0: بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة مع سفير جمهورية تنزانيا لدى البلاد سعيد ماسورو سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية والتنموية. وقالت لحويلة في تصريح صحفي إن اللقاء تناول أبرز الخدمات والاختصاصات التي تقدمها وزارة الشؤون، ومنها الإشراف على الجمعيات الخيرية والأهلية وتنمية وتمكين المرأة وقضايا الطفولة والبرامج الداعمة للأسرة والمجتمع. وأضافت أنه تمت مناقشة فرص التعاون في المجال التعاوني وتبادل المنتجات بين دولة الكويت وجمهورية تنزانيا بما يسهم في تعزيز الشراكة وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت أهمية استمرار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.
1: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، قال المدير العام للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد أسامة الماجد إن افتتاح مركز الإرشاد في المؤسسات الإصلاحية يأتي ضمن رؤية إنسانية وإصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز برامج التأهيل والإرشاد للنزلاء ودعم مسارات إعادة الدمج المجتمعي. وأضاف الماجد في تصريح صحفي أن المركز الذي يأتي ثمرة تعاون بين الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية نماء الخيرية يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الإنسانية والإصلاحية وترسيخ قيم التوعية والإرشاد. وأوضح أن المركز يجسد الحرص على تطوير البرامج التوعوية والإرشادية داخل المؤسسات الإصلاحية بما يسهم في إعادة تأهيل النزلاء نفسيا واجتماعيا ودينيا وتمكينهم من العودة إلى المجتمع كأفراد فعالين ومنتجين. ومن جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية عبد العزيز الكندري في تصريح عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح مركز الإرشاد بالمؤسسات الإصلاحية معتبرا أن هذه الخطوة تعكس إيمان الجميع بأهمية الاستثمار في الإنسان ومنح النزلاء الفرصة الحقيقية لتصحيح المسار وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولمجتمعهم. وقال الكندري إن مراكز الإرشاد والتأهيل تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الإصلاحية الحديثة لما تؤديه من دور مهم في تعزيز الجوانب الإيمانية والنفسية والسلوكية للنزلاء.

0: صباح الخير يا وطن.
1: مستمعينا الأحبة، لكل بداية إشراقة ولكل مشوار محطة وصول، وها نحن نصل معكم إلى الدقائق الأخيرة من رحلتنا الصباحية لهذا اليوم في صباح الخير. وقبل أن نلوح لكم بالوداع، دعونا نعود إلى السؤال الذي بدأنا به انطلاقة هذا الأسبوع. ما هو التحدي الذي سنحوله اليوم إلى فرصة؟ تكمن إجابة هذا السؤال في تفاصيل صباحكم. إن الخطوة الأولى ليست بالضرورة قفزة عملاقة، بل قد تكون قرار صغير بالبدء أو ترتيب جديد لأولوياتكم، أو حتى ابتسامة رضا وتوكل في وجه الصعاب. نتمنى لكم يوم مميز. كنا معكم من الإعداد محمد القحطاني، ثامر الدحاني.
2: تحية لكم من زينب القلاف، هبة المريشد، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
1: ولكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران التنسيق والمتابعة.
2: يحييكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: عنود الرجيب تودعكم من التنفيذ.
2: ويقول لكم المخرج بدر المروان: إذا بكيت بجوف الليل مبتهلا ففي الصباح بإذن الله تبتسم، وإن أتتك جيوش الهم غازية فبالصلاة على المختار تنهزم. الله معكم،
1: مع السلامة.
3: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية: إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسباباً للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لهجوم واسع النطاق باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة روسية، وبولندا تقول إن مجالها الجوي لم ينتهك خلال هجمات روسية على أوكرانيا. روسيا تؤكد استعدادها لعرض مقترحها بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا. المجر تعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموالها المجمدة. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن اعتزامها الترشح للرئاسة رغم عدم تحديد أي موعد للاستحقاق. جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية.

0: خارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن. برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. أحبابي أعزائي، لكل منا مساحة خاصة به يستذكرها أحيانا وقد نغفل عنها كثيرا، وهي مهمة في حياتنا، هذه المساحة النفسية التي نتحدث بها أو فيها لذواتنا وأنفسنا، وأحيانا قد نناقش فيها قضايا نفسية مهمة مع ذواتنا، إلى أن نصل إلى مرحلة نحذر منها دائما في برنامج تطمن، وهي مرحلة جلد الذات. هذه المرحلة الصعبة التي لا يمكن أن نتجاوزها ما لم نمتلك الوعي والقدرة على الفهم والاستيعاب الجيد لظروف الحياة والتصدي للمؤثرات الخارجية السلبية. عندما نفتح النافذة لهذه المؤثرات الخارجية السلبية سنتأثر، بل سنصل إلى مرحلة جلد الذات. لذلك جاء برنامج تطمن في هذه الحلقة ليتحدث عن هذا الموضوع المهم.
0: تطمن. علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شماليا.
1: أهلا بكم مجددا. تحدثت عن موضوع مهم في حياتنا، ويجب علينا أن نفهم ونستوعب مدى خطورة وصعوبة هذا الموضوع في حياتنا إذا بالغنا به. كثير من الناس، وإن كنت أريد أن أتحدث عن وضعي كمختص نفسي، أختص في الإرشاد النفسي وخاصة الإرشاد التربوي، كثير من الحالات التي تشكو من عدم الاستقرار والتوافق والرضا النفسي فقط لأنها تدار من الخارج وليس من الداخل. لا بأس أن نستوعب ذلك البعد الإدراكي في أخذ النصح والتوجيه من الآخرين، وربما مراحل العمر قد تحتم علينا أن ننصاع للبيئة الخارجية بنسبة أكبر، مثل مراحل الطفولة. الطفل لا يملك الوعي العالي في التعامل مع مواقف الحياة، وبالتالي ينصاع كثيرا لوالديه ولموجهينه والمختصين في تربيته وتعليمه. لكن عندما يأتي شخص في سن الرشد والبلوغ، والشخص يعني

قد بلغ من الخبرات في مواقف الحياة مبلغا كبيرا أو مكانة كبيرة، تجد أن هذا الإنسان يئن تحت وطأة لوم الذات والحديث السلبي إلى النفس ويصل إلى جلد الذات، برغم أنك تجد أن هذا الشخص

0: في اللحظات التي يصعب معالجتها أنه وقع في فخ الأمراض والأعراض النفسية. نحن نتحدث عن ترميم الروح، نتحدث عن التعافي بعد الخيبات. قد نمر أحيانا في مواقف الحياة بانكسارات مفاجئة، وقد نلوم أنفسنا كثيرا، وقد نعتبر أنفسنا أننا السبب في مثل هذه الانكسارات في مواقف الحياة، حتى لو كنا أحد هذه الأسباب، لكن الأسباب كثيرة. ربما تكون شخصيات أخرى شاركت في هذه الخيبات وهذه الانكسارات، لكن اللوم يصبح لوما لاذعا قاسيا على أنفسنا. نركز على الندوب التي هي ليست عيبا فينا، بل هي المكان الذي يدخل منه النور إلى أرواحنا. يقول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فعلا مو كل اللي احنا نتمناه نوصل له، لكن احنا نسعى له. وبالتالي من اللي يرمم لك روحك وإخفاقاتك ومحاولتك للنجاح وجني الفشل؟ ومن من الناس لم يسعى إلى النجاح ولم يفشل؟ كل تلك الخيبات التي نتعرض لها قد تجعلنا قاسين جدا على أنفسنا، غير قادرين على تجاوز مثل هذه الخيبات.
1: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثرا وقويا أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
0: أيها الأصدقاء، في رحلة الحياة لا نسير دائما على أرض ممهدة مفروشة بالورود. بعض الأحيان، بل هي أحيان كثيرة، لا نسير على أرض ممهدة مفروشة بالورود. الحياة كأمواج البحر تأتي مرة مسابة ومرة مرتفعة ومرة هائجة. هي مواقف الحياة هكذا، قد نرتطم بصخرة أو بصخرة خيبة غير متوقعة، أو نسقط في حفرة خذلان لم نحسب لها حسابا. فيها اللحظة عزيزي عزيزي المستمعة، في لحظة الخذلان، في لحظة الانكسار، في لحظة الخيبة، احنا ننظر إلى هذا العالم عالم متصدع، نشعر وكأن شيء في أعماقنا انكسر، شيء يخص شغفنا، ثقتنا، أو حتى نظرتنا للغد. هذا هو الإحباط. من اللي صنعه؟ نظرتنا اللي من زاوية واحدة فقط. من ومن ما راح يتعرض للفشل، للخيبات، للانكسار؟ الكل راح يتعرض له. هل هذا الانكسار هو النهاية؟ أم أنه يمكن أن يكون بداية؟ بداية في تعديل والقيام بعد هذا التعثر، في تغيير عمقنا النفسي والفكري، في تجاوز هذه الخيبات اللي احنا حاطين لها هذا التوقع. يقول الفيلسوف والشاعر جلال الدين الرومي: الجرح هو المكان الذي يدخل منه النور إلى روحك. فكر فيها جيدا عزيزي المستمع. نعم، لولا مواقف الحياة ما تعلمنا. تعثرت فتألمت فتعلمت، يا سلام. خبت فاستوعبت فنجحت. ما أجمل هذا العمق.

0: الندوب التي نحملها في قلوبنا اليوم ليست عيبا عزيزي المستمع، وليست دليل على ضعفنا أو هزيمتنا. هذه الندوب بكل بساطة علامة أنك تعلمت، علامة أنك حاربت، علامة أنك تصديت، وأنك عشت، وأنك تمتلك قلب حي ينبض بالحياة. وبالتالي إذا استوعبت هذا الأمر وهذا الدرس راح تكمل مسيرة حياتك. أحبابي أعزائي، في الثقافة اليابانية فيه فن عريق عند اليابانيين يسمونه الكينت سوجي، وهو فن إصلاح الأواني الفخارية المكسورة، يصلحونها بالذهب السائل، ما يقطون الإناء المكسور في سلة المهملات ولا يحاولون إخفاء الشروخ، بل يبرزونها بالذهب لتصبح هذه القطعة بعد الكسر أثمن وأجمل وأقوى مما هي عليه وهي سليمة آنذاك. كم هي رائعة هذه الصورة التي أنقلها لكم أعزائي المستمع. أرواحنا لا تستحق إلا أن تطلى بماء الذهب، وماء الذهب في حياتنا هو أن نطبطب على أنفسنا وأن نمتدح إخفاقاتنا بأننا تجاوزناها بنجاح، وأن نستذكر هذه الإخفاقات في لحظات معينة على أنها خطوة إلى النجاح، كما قال أمير البيان وأمير الشعراء المتنبي في خدمته في حكمته الخالدة: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم، قد تجري الرياح بما لا تشتهي سفن أحلامنا أحيانا، ولكن المؤمن والمتزن نفسيا يعلم أن الذي يسير الرياح هو رب رحيم، وأن في المنع أحيانا عين العطاء. الخيبة التي أبكتك اليوم قد تكون هي الحصن الذي حماك من كارثة أكبر في الغد. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج طمن طبتم. طابا لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج: الدكتور عبد الرحمن الظفيري، تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي وهو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.

0: الغرفة فاضية؟
1: ما فيها ولا شيء بس كبيرة وايد.
0: أقول مو وقت السوالف، ندور هالصوب وأنا هالصوب.
1: هي بس بس تم يلا، أنت يمين وأنا يسار.
0: تم تم. كاو كاو كاو صندوق.
2: لقيناه بسهولة. أقول إيش رأيك؟
0: أكيد بتقول لي نفتح الصندوق ونشوف شنو فيه صح؟
1: إيه ها يلا.
0: إنزين نفتح بسرعة.
1: يلا أوكي بسرعة بسرعة بسرعة يلا.
0: افتح يا صندوق.
3: صار حمد وينك حمد؟
4: سعود

0: ما كان الاتفاق بيني وبينكم انكم ما تفتحون الصندوق، انا قلت لكم اخذوا الصندوق وطلعوا برا، صح؟
1: صح، بس يعني
0: لا بس ولا شيء. والحين فكروا شلون تطلعون من الغرفة، ولا تنسون ان التحدي مدته 45 دقيقة.
2: سعود، سعود تسمعني؟
1: ايه اسمعك، قول لي ايش فيك.
2: اقول لا نسوي شيء، خلنا نقعد لما تخلص ال 45 دقيقة، ما رده بيفتح لنا الباب.
1: انت تشوف كذي؟
2: ايه اكيد.
1: حمد، حمد تشوف التراب؟ تشوفه
2: تراب؟ ايه ايه ايه، ليكون الغرفة بتندفن.
0: خلال 45 دقيقة ان ما طلعت من الغرفة بتندفنون فيها.

0: انا ترى ذيب والذيب ما يروي العبث يا صالح.
1: انت ذيب؟ اذا انت ذيب يا حبيبي انا اسد نمر، مو شغلك هذا. يلا خلص الحين.
0: اسد نمر ترى على اشكال مروا علي وايد.
1: اللي اسمع انا بستفيد مثل ما انت بتستفيد.
0: اي بس مو على حساب هالمسكينه ام سعيد.
1: ايش فيك؟ انا بيب لها علوم ولدها سعيد. ايش فيك؟
0: يعني بتقنعني انك بتعرف تجيب علومه؟
1: بتشوف بعيونك. هذه يا الوكيل. وقول صالح ما قال عن اذنك وراي شغل. وي وي
0: يا شي زول، لا اقبل علي، ما احبه ما احبه.
2: الوكيل يا الوكيل.
0: خير خير خير يا فاروق، ايش فيك بعد؟ يا كثر حنتك وقرقتك، اكيد تبي شيء.
2: لا لا عمي لا، انا يا اقول لك ها اقطع.
0: ايش ناطر؟ اقطع اقطع.
2: ابشر ابشر عمي الوكيل، الحين اقطع.

0: وي بسم الله الرحمن الرحيم. شنو ناقصين احنا قاربة تنقطع كذي؟ شو السالفة؟
1: انا وايد خايفة صحورة.
0: انا شجوري نظري اني انا مخوفة فوبيا فوبيا.
1: يا ربي وين ام سعيد؟ يا ام سعيد
0: شنو يعني ام سعيد؟ ايش بتسوي لك ام سعيد؟ يلا تبطل عينها الله يهديك.
1: شوف لنا حل بهالظلمة اللي احنا فيها. كل دقيقة والثانية مقطوع الكهرباء علينا، شنو هذا؟
0: اقول قضبي ارضك لا تتحركي لا صوب ولا هدي، تكفي قعدي.
1: اقول انت ما تخافين يطلع لنا شيء ببالغ
0: يما. بسم الله بسم الله يما يما يما خلي اوقف قلبي يما يما.
1: بسم الله عليك، انا ما اقول شرها على ريايلنا اللي مخلينا هني كذي بروحنا
0: على اساس يعني بيحمونا. انا قلت لك قضبي ارضك تراني مو ناقص.

0: أم سعيد سويتي اللي وصيتك عليه؟
1: إي نعم إي نعم عمي، بس يا عمي قاطع ما تخاف إن
0: أنا أخاف؟ إيش هالحكي الله يهداك؟
1: لا عمي قصدي يعني
0: لا قصدك ولا شيء، روحي شوفي شغلك، تركي عنك هالهذرة الزايدة.
1: إن شاء الله إن شاء الله، تفضل شاي عمي وأي شيء تحتاجه نادني.
0: توكل على الله.
1: على أمرك ورخصتك.
0: في حولي لي الشاشة على الغرفة اللي فيها سعود وحمد، أبي كل شيء واضح مفهوم.
2: أنا وراكم والزمن طويل يا عيال بناتي.

0: هذا وقته، هذا وقت الكهرباء تطفي. يا سعود يا سعود.
1: قول تراني مو ناقص.
0: ردت الكهرباء ولا لا؟
1: لا طبعا، انت شفيك نسيت انا وياك بنفس الغرفة.
0: ردت الكهرباء اخيرا ردت. الله يزين النور.
1: الحمد لله. المهم تعال، كم بقى على الوقت؟
2: نص ساعة يا سعود.
1: مشكور ما قصرت.
2: العفو.
1: انت منو تراني مو ناقص؟ من انت؟
2: انا الطنطر.
1: شنو الطنطر؟ انت وايد قديم، شو مطلعك؟
0: انت شنو؟ ينية سعلوة.
3: كمل لها بعد وقول. حمارت القايلة.
0: بغيت أقول بس حمارت القايلة شي طلعها بالليل. خلصيني، أنت منو؟ تراني مناقص.
3: أنا مسعف.
0: زي ما رحت بعيد يعني. خير، إيش بغيت يا مسعف؟
3: اسمع، من الحين أقول لك عشان لا تضيع وقتي ووقتك. تبي تطلع من هالغرفة هذه ولا تندفن فيها حي؟
0: أكيد بطلع. أقصد شلون يعني؟ كيف السبيل؟
3: حل اللغز يا حمد، وإذا قدرت بتطلع من الغرفة هذه سالم غانم، لا مدفون ولا مخنوق.
0: اللغز؟ وشنو هاللغز؟

0: يعني افهم من كلامك ان اذا حليت اللغز اقدر اطلع من المكان هذا؟
1: اي نعم، بتطلع من الغرفة هذه سالم غانم.
0: اي هذا اسم واحد من الربع. سالم غانم.
1: ما يضحك، هذا وقت تنكت. اخلص اخلص علي، يلا حل اللغز.
0: انا حاولت الطف الجو، اسف. زين، وانا كل ما دشيت مكان بهالمزرعة لازم لغز.
1: انت تبي تحل اللغز ولا تندفن هني بالحياة؟
0: انا وانت بنندفن. شفيك انت، شفيك شفيك.
1: لا حبيبي لا، انت بتندفن بروحك لاني انا اقدر اطلع وديش من الطوفة.
0: شنو؟ قول والله
1: يا حبيبي خلصني. تبي اقول لك اللغز ولا شنو؟
0: لا لا، قول قول قول. انا من ايدك هذه لايدك هذه عمي عمي طنطل طنطل.
1: اسمعني الحين اقول لك اللغز شنو.
0: قول قول.
1: اسمع
0: اسمع،
1: شنو الشيء اللي اذا الولد له اربع عيون واذا كبر

0: أنا جاهز لأي لغز، بس أطلع من الغرفة هذه ما أبي أندفن وأنا حي. أرجوك قولوا لي، قولي لي شنو هاللغز.
1: اسمع، هذه خيشة متروسة مفاتيح، طلع مفتاح الغرفة ترى الموضوع وايد سهل.
0: أنت من صدقك ما عطتني فوق الألف مفتاح وتبيني أعرف أي واحد مفتاح الغرفة؟ كذي الوقت ما يمدي.
1: هذا اللي عندي. إيه نسيت أقول لك، إذا الغرفة اندفنت أنا سهلة.
0: وتاخذيني معاك صح؟ تاخذيني معاك برا الغرفة هذه؟
1: لا طبعا.
0: أفا ليش؟
1: لأن عندي قدرة أدخل وأطلع من الطوفة.
0: قولي والله.
2: إلى اللقاء في حلقة.

0: ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندلي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل.
3: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: العزيز حبيب، أنا كنت أتمنى أن

تسعة ونص كل يوم موعدكم مع مراحب وإطلالة جديدة أكيد، وتواصل جميل مع حبايبنا المستمعين. صباح جميل لكم وصباح جميل لخي يوسف جوهر.

0: ما قلت لي صباح النور.
1: ما ادري طلال تأشر، ما ادري تبي موسيقى، ما ادري تسلم، ما ادري يعني.
0: هذه بحق
1: صباح الانوار،
0: الريوق عليك.
1: يبا صباح الفل،
0: كفو.
1: صباح الياسمين
0: بعد صبح، قول
1: صباح المحبه. صباح التسجيل مبكر.
0: عندنا تسجيل
1: عندك عندك عندك ست الفير تسجل طير وما ادري والله. على كل حال نقول لك صباح الخير،
0: صباح النور،
1: صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح المحبه لك ولكل الساده المستمعين. نتواصل ان شاء الله معاهم دوم على الخير والمحبه. بعد عطله جميله نتمنى ان شاء الله ان الكل قضاها وسط الاهل وبكل محبة وتفانية.
0: ما شاء الله يوسف، أجواء جميلة جدا، أجواء الحج، وصول أيضا أولى الرحلات البرية. يمكن الأسبوع اللي طاف تكلمنا عن أولى طيارات الكويتية اللي وصلت الأراضي المقدسة، أيضا فرحنا بالأمس وصول أولى الرحلات البرية بالبساط. الحمد لله، الله حماهم من كل شر وكل سوء، وشوف الابتسامة وشوف الاستقبال الكبير لأهلنا وأحبابنا بالورد والعبير، يعني استقبلوهم في أجواء جدا جميلة إيمانية مو غريبة أبدا على أحبابنا بالمملكة العربية السعودية.
1: أكيد عساهم على القوة.

0: وقيادة وحكومة وشعبا. ودائما نقول يعني لو كانت مكة في أي مكان في العالم لما كانت الإمكانيات كلها متاحة كما هي في المملكة العربية السعودية الشقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيت الحرام وأن يحفظ المملكة وكل دول مجلس التعاون الخليجي من كل شر ومكروه.
1: صحتك مسؤوليتك هي مساحتنا اليوم، صحتنا بين الإهمال والاهتمام، خصوصا تجاه أهالينا تجاه أبنائنا. في شيئين أو في فئتين فعلا لازم يبيلها عناية خاصة، الآباء والأمهات وأيضا الأطفال، هي مسؤوليتنا نحن الشباب. فاليوم راح نتكلم عن هذا الجانب وأكيد لا العديد من المحاور المختلفة.
0: نعم نحن الشباب ولنا الغد.
1: لنا الغد. يقول الأمين الحاج أما هذا فهو مفنقشو
0: مفنقشو نعم.
1: في على هماتي يا فرعون،
0: الله يذكره بالخير الفنان القدير. وأيضا أقول لكم إحنا معاكم إن شاء الله في هذا البرنامج ضمن فريق عمل من الإعداد، يحييكم ويرحب فيكم هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيري.
1: أصواتنا تعبر عن حبنا لكم، يوسف جوهر وطلال الماجد.
0: تنتظر اتصالاتكم من التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري.
1: أنفال العياف بابتسامتها من الهندسة الإذاعية.
0: ومن التنفيذ على الهواء معاكم سارة الفرج.
1: بسم الله نبدأ معاكم مشوارنا وبانتظار اتصال أحبابنا وتهانيهم وتبركاتهم بمناسبة اقترابنا من عيد الأضحى المبارك. الله يجعله عيد خير ومسرة وأمن وأمان على العباد والبلاد بإذن الله. هذه تحيات وأمنيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مرحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك.

مراحل. تعد الصحة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، هي أساس الحياة السعيدة والقدرة على العمل والإنجاز وتحقيق الطموحات. الإنسان اللي ما يقدر يستمتع بحياته أو حتى ما يقدر يؤدي واجباته على أكمل وجه إذا كان يعاني من المرض أو الإهمال الصحي. علشان كذي صار الاهتمام بالصحة ضرورة مهمة من خلال اتباع العادات الصحية.

0: الصحية السليمة مثل التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من الراحة والنوم، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية والابتعاد عن العادات الضارة. وقد قيل عن الصحة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلا المرضى. وهي عبارة تعبر عن قيمة الصحة الحقيقية التي قد لا يشعر فيها الإنسان إلا عند فقدانها. لذلك يجب على كل فرد أن يحافظ على صحته ويخليها أولوية في حياته، لأن مفتاح النشاط والسعادة والنجاح في المجتمع. في مراحب اليوم راح نسلط الضوء على أهمية الاهتمام بصحتك من غير ما تتهاون فيها، وإحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم وتجاربكم. مراحب.
1: أجواء جميلة يوسف نعيشها بالعيد، ويمكن من اليوم يعني قاعد تصلنا وايد عزايم على خصوصا للصايمين في يوم عرفة على الفطور في يوم عرفة، هذا الفطور الجماعي السنوي يعني. وأنا حضرت كذا سنة في المطاعم، تبارك الله تلقى المطعم كل الناس ناطرة موعد الأذان والإفطار، اجتماع العائلة، تلقى اللي على يمينك مثلا مجموعة حتى حبابنا إخواننا من المغتربين تلقاهم متجمعين في مثل هذه الأيام المباركة، وأيضا استعدادا لأجواء العيد.
2: نعم أكيد طلال، يعني الأيام هذه أمانة ما تتكرر بالسنة إلا مرتين، والعمر أيضا ما هو مضمون، فالواحد يحتفل ويسعد بهذه الأيام ويمارس كل الطقوس اللازمة أمانة، سواء كانت صيام مستحب ولا كانت صيام واجب ولا كان أداء حقوق الناس، يعني كل هذه الأمور تشعر الإنسان براحة وطمأنينة. نتمنى إن شاء الله السلامة والخير للجميع.
1: نقول ألو على 224-1-3-250 أو 224-1-3-251. أمنا الغالية أم عبد العزيز أولى المتصلين دائما، حياك الله.
3: الله يحييكم، صبحكم الله بالخير.
2: صباح النور والسرور يا هلا يا عبد العزيز.
3: راحة البال، طمأنينة النفس، شلونكم؟
1: مشتاقين. انت وين؟ وينك
3: في؟ والله عليكم، انا والله رحت امريكا ويت.
1: ما شاء الله، امريكا مرة واحدة.
3: صحت على القوة. الله يقوي.
1: زينيت تعيدين معانا عيال بالكويت.
2: الحمد لله. السلامة يا رب.
3: وي ما عيد الا فيها.
1: اي والله.
3: اي ديرة الحب والقضاء، وديرة العز والمعزة.
1: الله الله.
3: يا الهدوم يا أمين. رب. اول شيء كل عام وانتم بألف خير. انتم مستمعين حبايبنا كلهم. ان شاء الله بخير وصحة وسعادة.
1: بخير وسعادة.
2: الله يحفظك يا ام عبد العزيز. ام عبد العزيز اليوم نتكلم على الصحة بين الاهمال والاهتمام.
3: والله يا ولدي يوسف اقول لك الصراحة، ساعات احيانا الانسان استغفر الله العلي العظيم يعني يمل من روحة الأطباء، وانا من النوع اللي انطر الطبيب شي يقول لي واقعد اوسوس يعني، بس قمت اتكل على الله وادش واللي فيها فيها، يوم يقول لي فيك الكلى، يوم بنسوي لك قسم.
1: بسم الله عليك.
3: اي والله سمى الله عدوكم العبوا وبنفسيتي. فحطيت اتكالي على الله، ماكو غير الله سبحانه.
1: اكيد.
3: طمأنينة النفس والله بذكر الله.
1: نعم نعم.
3: فانا اقول خلوا كل شيء على الله، والكويت تيمن شنها عروس.
1: اي والله.
3: واقول لها كل عام وانت بألف خير، انت وخواتك دول الخليج والامه الاسلاميه.
1: امين.
3: وعايد في المستمعين وفيكم، واقول لعلكم ان شاء الله بعز وفخر.
2: امين.
3: والله يعطيكم يا عيالي لا يرضيكم.
1: امين. ويطول لنا بعمرك يا يمه.
3: وعمركم يا الحبايب.
1: امي شو اللي ما يعجبك بموضوع الصحه خصوصا كبار السن؟ يعني نقعد نساحلهم، تعال يا يبا خلنا نوديك نسوي لك تعاليل، واحنا بنعمه تخيلي انها مجانيه يعني. أيوة. وحتى الامراض المستعصيه عسى الله يشافي كل مريض، ابره الكيماوي هذه عسانا ما نذوقها لا احنا ولا انت.
3: آمين.
1: هذه مره كذي توهقنا برا بلندن، تدرين كم سعرها؟ شريناها ب 2000 دينار، هني تقدم مجانا. فاحنا بنعمه صحيه، ليش ما نستغلها؟ ليش ما نروح نسوي تحاليل؟ بعض ابائنا وامهاتنا يعاندون.
3: طلال حكى ابره العين، بسم الله على عمركم.
1: إيه؟
3: سويتها.

0: أنا عيوني
1: نعم.
0: يمكن 3 مرات.
1: حلو.
0: الله ينعم عليك. وثلاث مرات، المرة الواحدة 180 دينار كويتي.
1: نعم.
0: إيه.
2: وسلامتكم، يعني ما على ديرتنا، ديرة العز.
3: نعم اكيد اكيد يا ام عبد العزيز،
1: سلام،
3: الله يحفظكم ان شاء الله، والله يطول بعمرك والف حمد لله على السلامه يا ام عبد العزيز. تحياتنا لك وللاسره الكريمه.
0: مشكورين، ما
3: الله يحفظك من كل شر.

0: نعمة كبيرة مثل ما ذكرنا خي يوسف، مجانية العلاج في دولة الكويت يعني، وهذه فعلا مثل ما ذكرت قبل شوي حق أم عبد العزيز نعمة كبيرة. لازم أيضا نعين أهالينا على استغلالها، المحافظة على صحتهم والتحاليل المراجعات، وهذا شيء جدا جدا أساسي ومهم في صحتهم العامة.
1: نعم اكيد طلال، قبل كم يوم كذي طرب بالي قلت وينه من زمان ما دق، ما شاء الله عمره طويل
0: اخونا
1: العزيز ابو فيصل الظفيري. يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا بخوي الغالي يوسف، شلونك؟
1: يا هلا بك، يا هلا وسهلا.
0: هلا بالغالي، الحمد لله على سلامتك.
2: انتم بخير انتم ومن يسمعنا وهالمتابعين على البرنامج، امانه عسى الله يطول اعماركم ويسعدكم يبعد عنكم ان شاء الله كل مكروه ان شاء الله.
0: امين وعمرك
1: آمين
0: ما يكسر
1: يا رب العالمين،
2: ويحفظ حكامنا ان شاء الله وحكام الخليج من كل مكروه.
0: امين امين امين. قولي يا يبا.
2: سم.
0: قاعدين نتكلم عن الصحة اليوم، صحتك مسؤوليتك، صحتنا بعض الناس يمكن تهمل فيها وما تهتم ابدا وياكل اي شيء، يعني عمره كبير ياكل هالدهن وياكل هالحلو وهالسكر.
2: طلال بقول لك معلومات، هي على النفسيه.
0: نعم.
2: نفسيتك يعني حسب المجموعه اللي عندك، حسب اللي دار مدارك، حسب وضعك والمكان اللي انت فيه، هذه النفسيه ترد على انك تاكل او ما تاكل او هذا كل مهم يعني ذيك الاهميه.
0: أحسنت.
2: لكن الراحه النفسيه، الابتسامه الصبح، صباح الخير، ما فيه هم وغم يعني على طولتهم، تسوى الدنيا ما فيها، صلاتك، زكاتك، امورك يعني، تسال عن اخوك، تسال عن صديقك، وشيء مهم، اهم شيء والله يا اخواني، اهم شيء اذا في بقلبك جعل على حد رحله وحد راسه، ترى عادي وبسيطه وما هي كبر ولا هي اهانه، والله العظيم.
0: احسنت والله. احسنت يا ابو فيصل، وعسى الله يديم عليك الصحه والسرور، قول امين.
2: طوال. وسلموني على اخواني
1: وخواتي. امين. واصل ان شاء الله يا ابو فيصل، كل الشكر والتقدير لك.
2: الله يحفظكم.
1: الله يحفظكم.
3: نسالك بمحبه ونسمعكم بحكمه.
4: يا ايها الغائب المختار عن درج، كان دارك ما عادت لها اثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلما، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: انا ابو لي يغيب عن البيت وايد احسن لنا.

0: متواصلين على الخير والمحبة ومع اتصالات أحبابنا المستمعين، وعندنا اتصال.
1: بمبارك الغالي، ألو.
2: بناصر
1: والنعم،
2: السلامة.
1: الله يسلمك، والله كنت بالطبيب، سمعتك ذاك اليوم يوم تسأل عني حبيبي.
2: قال لي يوسف، الله الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، الشر ما يجيك يا غالي.
2: والله اخوي طلال، اخوي يوسف، اسعد الله صباحكم.
0: وصباحك يا رب.
2: والحمد لله رب. والكويت قاعده تسوي لنا شيء، قسما بالله مهما عشنا ومهما نقدر نرد لها ما نوفيها حقها.
1: اي والله،
2: هذا واحد. زين، اول شيء احنا يعني خلينا نقول بدايه الصيف ولا بدايه الشتاء، تقول لنا تعالوا طعموا علشان ما تجيكم الانفلونزا.
1: نعم.
2: واللي طعم ما تي الانفلونزا، طعمت قبل لما قريب الشتاء ما تي، وطعمت قريب الصيف ما تي،
1: ان شاء الله.
2: وهذه هي الصحه، هذه شهوة.
1: نعم.
2: الشغله الثانيه ان انا اول مره سمعت، يعني اللي متعود انا عليه وسمعته، حتى الله سبحانه وتعالى في القران الكريم شو يقول؟ يقول وجعلنا من الماء

0: كل شيء حي، كل شيء حي يعني مو الحيوانات والناس، كل شيء حي حتى كل أعضاء جسم الإنسان. القلب يبي ماي، والكبد يبي ماي، والكلى تبي ماي، كل شيء يبي ماي. فالماء صحة. فاللي شاع الإطلاع التخيرة على قول الأخيرة هذه مالت المحلل اللي الظاهر توفى أو شيء زين الطيبات أو شيء لا تشرب ماي، مو صحيح نهائي. الماء الماء هو الحياة. هذا واحد. الشغلة الثانية أخوي طلال زين، مو ما فيها شيء لما يكون الواحد يعني مو كل شهر يعني كل شهرين كل ثلاثة زين يسوي له تحليل، تحليل الدم بالكامل.
1: تبي والله
0: صايم تبي زين، هني يبين كل شيء عند الإنسان في مشاكل راح يبين.
1: بناصر كبار السن يرضون عاد يعني، والدك والدتك الأعمام الخوال اللي يسمعونا قاعدين نعاني وياهم.
0: يا رب هو صح الكلام هذا زين، لكن يعني تقدر يعني أول شيء يبين بملفه، إذا كان الوالد أو الوالدة يبين بملفه شنو هو عنده راح يكون واضح. بس إنه أنا أكلمك عن الكلام هذا، أنا فحص كل ثلاث شهور مو عن كبار السن طلع
1: على العموم
0: عن الشباب
1: صح
0: يعني عن اللي اللي اللي يعني يعني ما وصل الثمانين ولا ما وصل التسعين كذي، هذا يقدر يحل مشكلته زين. حتى سبحان الله سبحان الله، حتى لو كان حتى في بنات الله كان فيهم شبه يا رب، إذا كان في خلايا سرطانية يبين بالدم، وفي شغلات إذا تشربها تقتلها زين. شغلات كثيرة والله طلال يعني عطانا تكتبي المثال القرع، القرع والتفاح ما نقشرهم ولا شيء، اللهم اغسلهم بس وكلهم هم وبذورهم كذي، أي خلية سرطانية موجودة بالجسم
1: سبحان
0: راح تموت
1: الله.
0: من هذه من هذه اللي احنا ما ناكلها.
1: ممتاز يا ابو ناصر، خوش نصيحه والله. بارك الله فيك يا
0: والله
1: غالي
0: والله العظيم يا حب الله يحفظكم
1: عساك على القوه
0: عليكم وياك.
1: صباحك خير. فرح
2: في زحمه الايام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقه بين اهتمام والانعدام، في مراحب الصوت ينبض روح
3: مرحب معاكم. وبالفعل يعني مثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج، وبالتالي الواحد يقي نفسه شرور كل هذه الأخطار وهذه الأمراض.
1: الأكل الصحي خي يوسف مثل ما قال ابو ناصر، الفواكه يعني ما عاد مثل جيلنا. أول واحد لا اشتهي كل شيء يا يلقى على الطاولة محطوط له شوية فواكه، هو البرتقال والتفاح هما أساسي أو أحيانا موز يعني، أو يروح الثلاجة يلقى له خضار. اليوم عيالنا تحط الخضرة وتشيلها يعني نادرا ما يقتربون منها.
3: صحيح، في ناس يعني ما يحبون الفواكه، في ناس ما تحب
1: السلطات، ما يحبون
3: الشربات هذه الصحية، الشوربة مثلا يعني الكثير من عفوا طلال والسادة المستمعين، يعني الكثير من الثقافات الخاصة بالطعام والأكل في عندهم مفهوم خاص.
1: صح،
3: يعني أول ما ينحط على السفرة الشوربة وتالي السلطات وقبلها الفواكه مثلا وبعدين يدشون على الوجبة الأصيلة اللي هي الدسمة. احنا عندنا لا، نترك الشوربة ونترك السلطات ونسيد أدش على المشابيس ودش على المحمر وعلى الدهن وعلى الزيت وعلى العيوش وعلى الدب.
1: يغوص تدري من اخترع الوجبات الثلاثة أول من اخترعها قبل 450 سنة؟ منو توقع؟
3: منو؟
1: عربي كان زرياب، تعرف اللي اخترع الوتر الخامس للعود. فهو اللي اخترع الوجبات الثلاثة واكتشف، ويقول أنا ما اخترعت، وفتح كتب طب عربية
3: مريوب وغدا وعشاء.
1: قال هذه الوجبات تريح المعدة وتزيد الطاقة والاستفادة من الجسم.
3: نعم، وعادة يعني حتى الحمية أو الوجبات الغذائية اللي تسويها بإشراف طبي
1: أكيد مهمة،
3: يدزول لك ثلاث وجبات ويدزول لك أيضا شيء يسمونه سناكات يعني بين الوجبات حتى لا تشعر بالجوع. فحلو دائما للإنسان يأكل ولكن بمقدار.
1: صح،
3: يعني أكل لك المقدار الكافي
1: هريسة.
3: يعني مثلا قفشتين ثلاث
1: مرقوقة
3: يعني هم أربع خمس قفشات
1: شبقة.
3: لا يعني بس خلها سناك يعني مو تضرب لك هريسة هني ولحم.

0: هناك ومكبوسه هنا وسمك هنا وخلط الاولي والتالي بهالمعده يعني الله يعين المعده بعد
1: خلاطه. خل نسال كابتن عبد الحميد رياضي وهو احسن واحد يعطينا بهالكلام. الو.
2: هلا والله.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير والنور والنوير.
0: يا هلا يا هلا ابو عبد الله.
2: هلا والله مبارك عليكم العيد مقدما
1: علينا وعليكم بالدوحة يا رب وكل عام وانتم بخير ان شاء الله والأمة العربية والإسلامية
2: وانتم بصحة وسلامة وعقب باكر الوقفة ان شاء الله الصيام ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: زين عن الصحة. زين يقول لك الصحة تاج على رؤوس
0: الى صحة. احسنت.
2: لا يراه الا المرضى.
1: نعم
2: صح ولا لا؟
0: نعم.
2: بعدين الحفاظ على الصحة يعني شوف واحد يعني يحافظ على صحته عن طريق مثلا الاكسرسايز الرياضة هاي أول شيء والشرب الماء ضروري طبعا.
1: صح.
2: أيوة مثل ما قال أخوي اللي قبلي.
1: وناصر.
2: يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين. ف يعني الطبيب النفسي ما يعالجك شي يقول لك يعطيك نصايح يعني ما يعطيك عقاقير ولا هم يحزنون. زين. فهذه الصحة النفسية ضرورية يعني مثلا يقول لك أنت مو مريض ما فيك شيء وهذا اطمئنان. زين أنت روح مثلا لأن الإنسان قادم من الجنة طلعوه من الجنة. زين ما بيطول ها يحب الأنهار والوديان والأشجار والعصافير والأشياء هذه اللي شافها في الجنة قبل. صح ولا لا؟ أيوة. ف ما نبي نطول لان انا ليش متصل من الوهل عشان اليوم مكالمات كثيره ان شاء الله.
1: عساك على القوه وعساك كل يوم تتصل ان شاء الله.
2: زين زين بس عندي شوي هذه حكمه كلام
1: قولها ونختم فيها. تفضل.
2: ايوه عشان يوسف يحب الحكم. زين
0: تفضل.
2: دام فضلك. من اراد هجرك وجد في ثقب الباب مخرجا. من اراد هجرك وجد في ثقب الباب
0: مخرجا.
2: ومن اراد ود ثقب في الصخرة مدخلها.
0: يا سلام
1: مدخلها.
2: إيه
1: شكرا لك.

0: إذن اتصالاتكم دائما تسعدنا على 224-1350 أو 224-1351. ومساحتنا اليوم أعتقد تهم الكبار والصغار. صحتك مسؤوليتك وصحتنا بين الأهمال والاهتمام.
1: نعم، دعوة لكل من يستمع لنا أن يفكر فيما سيقول إن شاء الله معنا بعد العاشرة صباحا وعقب موجز الأنباء. يعني الكثير من المحاور، هناك من يهتمون بصحتهم وهناك من يبالغ في هذا الاهتمام.
0: صح.
1: يعني كل شيء عنده بميزان ومقياس وكذا وهذا، والبعض لا, لا يبالي. يعني يا عم ايش بيصير كل يا يبا شنو بتحرم
0: والحافظ
1: نفسك.
0: الله
1: كم مرة بتعيش انت يطرب لعاد دهن عداني ويحط له كذا ويحط له الدسم ويحط له الأمور هذه ويطيح لك بالغنشة عاد ويفتحها يعني فتوحات بهالغنشة هذه وجسور وأنفاق ولحوم وشحوم.
0: الله المستعان.
1: فالله يعين.
0: لحن عايش هذا اللي جديدش بالقنش.
1: إيه هذا.
0: يعني الله يطول بعمره بس خليه يدير باله.
1: بس ياخذ حبوب ضغط.
0: ولا قوة. خلينا نشوف رأي أمنا غالية أم صالح. ألو.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الفل. صباح الورد. صباح الأعياد إن شاء الله يعود عليكم أعوام عديدة.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا رب إن شاء الله.
1: آمين. يا حي الله مصالح. هلا من الغالية.
2: يبديك إن شاء الله يا حبيبي. صباح
1: مصالح
2: الخير.
1: إحنا
2: طاقم البرنامج شلونكم؟
1: يصبحون عليك بكل خير.
2: ترى عليكم.
1: أهما أيضا يصبحون عليك بكل خير ويسلمون عليك كثير السلام يا مصالح. وإحنا يمكن
2: يحفظهم.
1: مساحتنا اليوم قبل عيد الأضحى، يعني لأن العيد تدرين بعد الوجبات تزيد والأكل يكثر.
2: محد فاضي اللي بالشاليه واللي بال
1: أحسنتي وما كل الأكل هذا قدامنا.
2: صح.
1: فشو تقولين على الصحة والعافية والاهتمام والأهمال؟
2: والله أنا شغلة بس بقولها ويا ريت انتبهوا لها. أول شيء إحنا الحمد لله ديرتنا مو مقصرة معانا.
1: الحمد لله.
2: إحنا كل ما نروح دوب نحسبها بالفلوس، الأشعة، التحاليل، الأشعة يعني كم نوع من الأشعة، الميروغرام زين هاي واحدة، الثانية
0: الأماراي
2: الأماراي
0: المقطعية، وايد أشعة

0: الجنة
1: والثانية اللي هي المقطعية. صح. هذه لو بالفلوس والله العظيم تكلف
0: آلاف. صحيح.
1: يعني شوف أنا أمس رايحة مستشفى خاص زين والله بس دخلتي على الدكتور 35.
0: سلامتك من الشر.
1: الله يسلمك من الشر يا نعم. ربي إن شاء الله الحمد لله. يعني روحوا فحصوا ترى الأمور ما يعني ما ليش شلون أوصلها لهم يعني هذا ترى كل شيء ببلاش عندنا.
0: نعمة.
1: كل شيء ببلاش روحوا ليش تستخسرون بصحتكم.
0: صحيح
1: والله الواحد ترى من غير صحته ولا بفل.
0: اي والله ما حد بيفيده يما لا تقولي اللي
1: ما حد بيفيده. ايه ما حد. صار لي والله ثلاثة ايام مكرم السامع اسحب ريولي السحاب
0: سلامتك
1: وباكر عندي موعد بالبرازي وعسى الله يكفيكم الشر ان شاء
0: آمين.
1: الله
0: امين ويفرحنا ان شاء الله فيك يا رب. قولي امين.
1: امين يا رب العالمين ان شاء الله.
0: سلامتك يا امي الله يخليك
1: يسلمك يا ربي ويحفظكم كلكم
0: يحفظك
2: اجمعين يا رب.
1: امين يا رب العالمين حياكم الله.
3: مراحل مو كل كلام يحتاج ولكن الرأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: أبحكم خير وبركة يا رب.
5: يوسف العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تطلنا في صيبة.
2: إذن معكم متواصلين في مراحب وموضوعنا اليوم عن الصحة بين الأهمال والاهتمام وننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم وآراءكم وتعدد هذه الآراء. إلى الآن الكل اتصل وقال أن الصحة وأن الواحد ما يهمل ولكن هناك أيضا أناس يحبون الأكل يحبون الفوضى في حياتهم. نبي نسمع رأيهم ونشوف وين وصلتهم هذه الفوضى. هل بالفعل عانت صحتهم ولا أمورهم طيبة؟ معكم إن شاء الله بعد موجز العاشرة صباحا ومراحب صحتنا بين الأهمال والاهتمام.
6: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا ويؤكد أن الاتفاق يتضمن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لهجوم واسع النطاق باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة روسية وبولندا تقول إن مجالها الجوي لم ينتهك خلال هجمات روسية على أوكرانيا. روسيا تؤكد استعدادها لعرض مقترحها بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا. المجر تعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموالها المجمدة. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن اعتزامها الترشح للرئاسة رغم عدم تحديد أي موعد للاستحقاق. جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار المحمول لاحقا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 4:30. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12:32. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والنويصيب 44، الوفرة 43 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والنويصيب 24 درجة، الوفرة 23 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:38. نهاية الموجز في أمان الله.
2: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
7: أسرع واحد ألب النداء
2: بالحوار والنقاش وتعدد الآراء.

0: في مواقف وايد نمر فيها، نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
1: والله أنا عندي بلاوي
2: هذه مملكتي،
3: بيني وبينكم أنتم الاثنين واللعب لي بالموضوع.
0: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
4: كافي من النوم يوصل إلى 8 ساعات يومياً، بحيث أنه يقدر يركز خلال يوم الدراسي، ما يحس بالتعب، ما يحس بالإرهاق، ويكون مركز بدروسه. لتقديم هذا التطعيم بالإضافة طبعاً إلى القطاع الخاص كما ولا.
5: مساحتنا اليوم بانتظار أكيد المزيد والمزيد من المشاركات وأيضا الاتصالات. صحتك مسؤوليتك وصحتنا بين الإهمال والاهتمام، حين يقترن العلم برسالة إنسانية سامية يصبح آثارها أعمق في حدود العيادة ليصل إلى كل فرد في المجتمع.

أدوار كثيرة لعبتها ضيفتنا المميزة، ناشطة إذاعيا تلفزيونيا وأيضا من خلال تواصل الاجتماعي. برزت جهود الدكتورة في كاستشارية لطب العائلة في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية من خلال مشاركات متنوعة أسهمت في ترسيخ المفاهيم الصحية السليمة بين أفراد المجتمع. يسعدنا اليوم أكيد تكون معنا بعد قليل.

0: احنا بمراحب مو بس مهم عندنا مشاركاتكم انما صحتكم بالدرجة الاولى. قلوبنا دايما عليكم ودايما نحاول ان احنا نسوي توازن بين صحتنا النفسية وايضا الجسمانية. خلونا نرحب بضيفتنا العزيزة صديقة مراحب وحضرت عندنا الكثير من اللقاءات وايضا زوارت مراحب كانت من الاوائل الدكتورة انتصار الهندال استشاري طب عائلة زميل الكلية الملكية البريطانية. صباح الخير دكتورة, سعيدين جدا بهذا اللقاء.
1: يا صباح الورد أخوي طلال, مشكور على هالمقدمة لطيفة مثلك ما شاء الله عليك.
0: تستاهلين, تستاهلين يا دكتورة, وحق واجب علينا لأن أنت من الأوائل اللي بذروا بذور التوعية المجتمعية. اليوم شو تقولين دكتورة خصوصا على موضوع إهمال الفحوصات الدورية؟

0: يعني صحة الفرد، يعني هل فعلا في نوع من التقصير أو الإهمال أو البعد عند آبائنا وأمهاتنا والشباب؟
1: والله يعني أعتقد إيه في تقصير من هالناحية،
0: نعم
1: إن العديد من الأشخاص بالذات ترى الرياييل عندهم هذه الكلمة، العمر واحد
0: صحيح.
1: وأخاف أروح أسوي فحوصات أخاف أنصدم، يعني هذه الكلمة دائما منتشرة، يمكن أي ديوانية تدشها تلقى لك على الأقل 2 3 يقولون هالكلمة،
0: فعلا
1: يعني يخافون إن هم إذا سووا الفحوصات راح يلاقون شيء يضايقهم. زين أنا يعني كلمتي حق أي أحد قاعد يسمعنا وعنده هذا الفكر، زين أنت يعني تعرف الحين وتلاحق عمرك وتحل المشكلة أحسن، ولا ننطر نقول إذا فات الفوت ما ينفع الصوت؟
0: أحسنتي 100%، وأنا معاك بهالنقطة. يعني اللي أول شيء خلنا نتفق أن قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله
1: أكيد.
0: لنا، هذا لازم
1: أكيد.
0: كلنا نؤمن فيه ونسلم فيه، أن أي ألم يصيب أي مسلم لو شوكة حتى ينشاك فيها أجر وثواب من رب العالمين، هذا واحد. 2، إحنا بنعمة طبية دكتورة، مجانية العلاج تبارك الله من إلى، وأنت قاعدة تشوفين بعينك وكل يوم، شو اللي يمنع آبائنا وأمهاتنا مثل ما ذكرنا من الذهاب يعني للمراجعات؟
1: المركز الطبي يمك،
0: صح؟
1: يعني اي. بعدين في شغله وايد مهمه، انت ليش تذهب الدواء قبل الفلقه؟
0: نعم.
1: انت الحين روح شوف، يمكن تطمن ان امورك طيبه.
0: صح،
1: يعني ترى هذه الحاله النفسيه اللي الانسان يدش فيها انه هو لو سوى فحص يمكن يطلع فيه شيء، ترى معناته انه هو خايف من داخله.
0: نعم.
1: معناته هو مو مرتاح من داخل. انت عدم الراحه هذا ممكن يسبب لك امراض، على الأقل أمراض نفسية.
0: أحسنتي فعلا،
1: أنت تسوي بنفسك كذي، روح دش على الطبيب، المراكز الطبية ما شاء الله صار فيها كل الفحوصات.
0: نعم.
1: ودكاترتنا ما شاء الله عليهم وجدينهم، شباب وناطرينكم ويرحبون فيكم ويسوون لكم كل الفحوصات بمكانكم.
0: نعم.
1: يعني احنا مو مثل قبل الواحد إذا بيسوي أي فحص مضطر يروح يمكن أماكن مستشفيات البعيدة الزحمة، صح؟
0: نعم.
1: ولا لا؟ اليوم المراكز الطبية فيها كل شيء،
0: ما شاء
1: من
0: الله.
1: أقل شيء فحص الدم البسيط للماموغرام مثلا، هذا من الفحوصات خلينا نقول الدورية اللي على النساء.
0: نعم.
1: اللي وايد نسائي يهم نفس الشيء، أخاف أسوي الماموغرام أو فحص ثدي ويطلع عندي شيء، موجود بالمراكز الطبية.
0: صحيح.
1: يا مبيوتنا.
0: نعم.
1: الله يعز الكويت، والله
0: آمين.
1: ما في مكان يعطي هذه الخدمات.
0: أي والله.
1: ومجانية.
0: أي والله.
1: مثل الكويت.
0: دكتورة أنا قبل شوي قبل تطلعي معانا أول ما بدأت الحلقة طرى علي مرة، يعني احتجنا إبرة الكيماوي، اسم الله علينا وعليك، مكلفة برا يعني بشكل
1: طبعاً
0: 2000
1: طبعاً.
0: دينار، متخيلة سعرها؟ وهني الحكومة تقدمها مجانا للمرضى بمستشفى الوطني أو مكي جمعة مجانا ومن غير عدد، أي وقت تحتاجينه تأخذينه.
1: بسم الله عليكم السامعين، الكيماوي وغيره من الأدوية، ترى في أدوية أمراض احنا نسمعها كأنها يعني علاجاتها عادية.
0: نعم.
1: زي لكن أسعارها 150 و200 دينار.
0: نعم.
1: حتى أدوية الضغط والسكر اللي يعني بعض الناس يأخذونها ويقطونها ما يلتزمون.
0: نعم.
1: فيها.
0: نعم. مكلفة.
1: ترى أسعارها بال20 و30 دينار، فأنت تخيل.
0: نعم.
1: كل شهر عندك أكثر من علاج، واحد ب20 واحد ب30.
0: نعم.
1: واحد ب15، أنت متخيل المبالغ اللي ممكن تدفعها.
0: نعم.
1: وبالمقابل الناس للأسف تستهين بأنها تسوي فحوصاتها على أساس تحافظ على صحتها إنها ما تحتاج هذه الأدوية، واللي يأخذون الأدوية عاد ويقطونها هذه يعني هذه قصة ثانية.
0: دكتورة انتصار يعني دائما ما شاء الله عليك نشطة بالتعليم النفسي يعني وتهدئتنا نفسيا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. أبي الحين أمهاتنا وأبانا والشباب إذا زوروك في العيادة وصفتي لهم دواء، بعضهم يقولك يأخذ مثلا من الحبوب يومين وأنت كاتبت الأسبوع ها أو 5 أيام، يقول خلاص. صح. أنا صرت زين والدكتور إيش دراها أو إيش عرفها وخلاص ويرمي الدواء، هل هذا صح؟ هل هذا يخلي الأمراض ترجع لمرة ثانية وبقوة؟
1: اي شوف، هو طبعا يعتمد على يعني هو وايد مطلوب من الدكتور انه يكون قريب من المريض.
0: نعم.
1: بالذات طبيب العائلة، ترى طبيب العائلة هم الأطباء اللي يشتغلون عادة في المراكز الطبية، تلقى دائما طبيب العائلة قريب من الناس ومن العوائل، يعني أغلبكم بالفريج أو بالمنطقة تعرفونه.

0: صح ولا
1: نعم
0: لا؟
1: نعم
0: زين، فوايد مهم يعني، وأنا أقول هذا دور الطبيب بالأساس، إنه هو يكون قريب من الناس بحيث إن الناس تسمع كلامه.
1: صحيح.
0: يعني إذا المراجع أو المريض إذا ما حس بالأمان مع الطبيب وما حس إنه هو قريب منه، صعب إنه يسمع كلامه.
1: أحسنتك.
0: لكن وايد مهم إن إحنا كأطباء، وهذا أوصي يعني كل أطبائنا وأطبائنا الجدد، خلكم قراب من المرضى.
1: نعم.
0: خلكم قراب من الناس. خلوهم يحسون إن اللي قاعد يكلمهم، يعني أنا أحب إن لما أكلم أحد يحس إن أنا إن هو مثل أبوي، مثل أمي، إخواني.
1: نعم.
0: خواتي، لأن هذا الإحساس يخليهم لو شنو أقول لهم راح يسمعون كلامي.
1: ذكرتيني دكتورة، حتى في بعضنا لما يودي والده ولا والدته نقعد ننطر، يقول لك لا إلا أبي الدكتور انتصار، إلا يبى كل طب نفسش، يقول لك لا يبى هذا تسمعني. أعتقد أن كبير السن يبينا نسمعه مرتين أكثر من المعدل الطبيعي اللي نسمع فيه الشباب اللي كبرنا.
0: أكيد الشباب طبعا دائما أول شيء يعني أمراضهم أقل عادة. الشباب دائما مستعيلين، يبي عنده نشتة، عنده بلعيمة، إكزيما، يعني أيا كان المرض. فدائما الشباب سبحان الله بالذات الحمد لله الأصحاء أمراضهم جدا بسيطة.
1: صحيح.
0: بس الكبير بالسن يواجه ترى وايد أشياء، هي مو بس الأمراض، يعني غير الأشياء النفسية. هو
1: صحيح.
0: كان أهم واحد بالبيت، فجأة يحس إنه هو يعتقد هو طبعًا إنه هو ما له أهمية، مع إنه هو شمعة البيت.
1: أكيد.
0: إنزين، بس إحساسهم إنه هو ما صار عنده الدوام مثل الأول، ما صار أول يصرف على البيت.
1: صح.
0: والعائلة مثل الأول.
1: نعم.
0: يعني كبروا وصاروا يقولون رأيهم ويمكن يعارضونه بالآراء أحيانًا.
1: ممكن.
0: فهذه الأشياء كلها تخليه نفسيًا يحس إنه يعني كأن قلت أهميته، فيأثر عليه نفسيا، غير الأمراض المزمنة اللي تصير عنده بسبب الكبر، بسبب
1: والوحدة أعتقد دكتورة، والتفكير، قلة النوم بالليل، يقعد يفكر
0: كل ما كبر أصدقائه شوي شوي يعني يقلون.
1: نعم. نعم.
0: هذا راح، هذا تعبان، هذا بالمستشفى. فهذا يخلي دور الطبيب هني، يعني العائلة أكيد دورهم أساسي.
1: نعم.
0: ودور الطبيب بالمراكز الطبية وايد مهم إنه يسمعه، إنه يسمعه، إنه يكون.
1: نعم.
0: قريب منه، إنه يساعده، إنه هو يحافظ على صحته أكثر. فيعني أتمنى من كل، يعني أنا كل أقول لهم أنا أعتبر نفسي دكتورة الأمهات.
1: الله.
0: الأمهات وايد يحبوني.
1: تستاهلين، إحنا شفناك من الزوارة بمراحب، تذكرين أم علي وأم صالح.
0: أكيد أكيد.
1: تعلقوا فيك
0: يا حبايبي هم والله. فأنا كل أضحك أقول أنا دكتورة الأمهات، ولا ساعات بنات يقولوا لي دكتورة أمي تحبك وتسلم عليك، أقول لهم سلموا لي عليها وايد، وأنا الحمد لله أعتبر نفسي دكتورة الأمهات.
1: الله، هذا شرف.
0: أم رأس المال.
1: أكيد. إيه والله، وبركة دكتورة. المخرج قاعد يهاوشني يقول لي اختصر بالأسئلة عشان عندك مرضى وعيادة. أنا آسف، لكن الجينات الرياضية، يعني في عندنا متصل أبو خالد أبو بشيت، يعني العائلة كلها تبارك الله رياضية، أكل صحي، يأخذون بطولات يعني بالمملكة العربية السعودية. هل العوائل الصحية هذه أيضا تورث لعيالها هذه الجينات الطبية؟
0: شوف، هذا أعتقد الجينات مو جينات كثر ما هي عادات.
1: نعم.
0: يعني العيال لما يشوفون أهلهم يأكلون صحي، أرد أنا كله أذكر أقول هالسالفة، إن إحنا لما كان أهلنا يحطون صحن الفواكه العصر ولا المغرب ولا أي وقت كل عائلة عندها طقوسها، كنا كلنا ناكل، صح ولا لا؟
1: أي والله.
0: لما أولياء الأمور والأم والأب اختفت عندهم هذه العادات، قاعدة تنقرض شوي شوي، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فلما هم يشوفون الأبو أو الأم أو الأخوان الكبار رياضيين ويهتمون برياضة معينة، تلقى كل العائلة صار واحد سلمها حق الثاني.
1: أحسنت.
0: اللي أبطال سلة تشوفهم كلهم أبطال سلة.
1: نعم.
0: ولا كاراتيه ولا سباحة. فهي يعني ما أقدر أقول جينات كثر ما هي عادات
1: أحسنت.
0: صحية. يعني أتمنى أن تكون موجودة بكل العوائل، لأن لو تكون عند كل العوائل يعني حياتنا الصحية المستشفيات صدقوني نصها تفضل.
1: أحسنت.
0: ما راح يصير في مرضى.
1: أنا أتمنى لك السعادة دكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة، زميل الكلية الملكية البريطانية، وباقي بس

0: ننوه لآبائنا وأمهاتنا أن عندنا عيادات للمسنين موجودة تقدم
1: نعم
0: رعايات
1: بارك.
0: متنوعة.
1: نعم أكيد هذه اللي يعني وزارة الصحة مشكورة لهذه البادرة، إن في عيادات لكبار السن وعيادات، وطبعا كبار السن لهم أولوية بالدخول في أي عيادة،
0: ممتاز.
1: بالإضافة إلى زيارات المنزلية، وهذا تفعل في وزارة الصحة.
0: ما شاء الله،
1: الله
0: المريض
1: يعطيهم الصحة
0: موجود
1: والعافية.
0: بالبيت وذو احتياجاته توصلونه لبيته.
1: للبيت للبيت
0: ما شاء الله،
1: وقسم كبير يعني، وقاعدين يغطون الكويت كلها، الله يعطيهم الصحة والعافية.
0: الله يعطيك العافية. شكرا دكتورة انتصار الهندال،
1: شكرا
0: استشاري
1: لكم، شكرا.
0: طب العائلة.
2: من الماضي.
3: انت ما تؤمن بالرأي والرأي الآخر؟ هذا خلع ولا ثبت رأي عشان أثبت رأي الآخر.
4: نعم أبو العين قاعد ويم واحد الزقرة.
5: يعني ما خليهم يروحوا البيت وهم ما كلوا حتى المدخب الزين.
6: جلل الحياة.
7: خالد النفيسي.
8: الفلوس مرات تصير نغمة على راعيها. إذا تبي تعيش مرتاح لا تكره، لا تحقد، لا تنتقم. حب الناس، حب الخير، سامح إذا تبي تعيش.
7: النجم اللامع في سما الإبداع.
9: يا حبك حقه، شب النار تحت الجدورية، والله ليب مهرج من مناقير الطيورية وسلامتك.
7: في ساحة الفن إذا بصدى صوت ينادي. ممثل الأدوار وساحر المشاهد ينسج الحياة على خشبة المسرح وخلف الشاشات بإبداع فذ في عالم الفن. كان الفنان الراحل خالد النفيسي شذا يعبق في أروقة المسرح والتلفزيون. ولد النفيسي في قلب الكويت، حيث ولدت معه أحلام الطفولة التي تشبعت بحب الفن والتمثيل، فتحول شغفه إلى واقع ناطق وأداءه إلى ألحان تغنيها القلوب. كان النفيسي كالنجم اللامع في سماء الإبداع، يرسم لوحة متجددة من المشاعر. بدأ النفيسي ممثلا هاويا على خشبة المسرح المدرسي عام 1953، ثم كانت له محاولات أخرى.

0: ومراحب صحتنا بين الأهمال والاهتمام. هذه هي مساحة الحوار لهذا اليوم، ننطلق مع مستمعينا مجددا، واتصال يجمعنا بأختنا الفاضلة أم طارق. يا حياك الله.
1: صباح الخير يا أستاذ يوسف.
0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير يا أستاذ طلال.
2: صباح النور، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير يا رب، وعيد أضحى كده، وكل سنة وانتو بصحة وعافية يا رب.
0: أجمعين يا رب العالمين.
1: الله يخليك. المساحة بتاع النهاردة مش بس عظيمة، مهمة جدا. مهمة جدا. الصحة، وفي بعد الصحة؟ في بعد الصحة؟
0: لا
1: مفيش، يعني الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء.
0: أحسنت.
1: تمام؟ وبعدين يعني أنا عندي رأي خاص يا أستاذ يوسف في الموضوع ده فعلا، يعني الأكل الصحي زائد الرياضة والله ما يخلوك تروح لأي طبيب. تاكل الأكل الصحي زائد تلعب رياضة. وبعدين يعني أنا في رأيي إن الأكل الصحي زائد الرياضة الاتنين مكملين لبعض. الاثنين مكملين لبعض. معايا يا استاذ يوسف؟
0: تمام معاك. بس ام طارق، في ناس يعني نعم، ما لهم مزاج على الرياضه، يشعر بتعب بوهن، ما لي خلق، يعني ايش بروح النادي، بروح كذا. وفي ناس عندهم هوس بالاكل امانه.
1: صح، بس ده غلط. ده غلط اللي عندهم هوس بالاكل ده. وبعدين اللي انا بقول، اللي مش قادر يلعب رياضه امشي امشي كل يوم ساعه أو نص ساعة.
0: بس ساعة اشتهضم، شو تخلي يا مطارق إذا الواحد ما يرحمش نفسه، يعني اشتهضم هالساعة.
1: لا شوف، يعني أنا أقول اللي مش قادر يلعب رياضة امشي كل يوم ساعة، بس الاستمرارية.
0: نعم، إذا مطارق مع الاعتدال، مع الاعتدال في الوجبات.

0: والحفاظ على الرياضة والصحة.
1: بالضبط كده.
0: أحسنتي يا طارق، أحسنتي، كل الشيء بالتقدير.
2: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: صحتك بالدنيا، هذا الشعر كنا دائما نسمعه يوسف، وخصوصا تركيزهم على الأغذية الصحية. خلينا نشوف رأي الغالي أبو صالح. ألو
5: ألو، صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يا هلا يا أبو صالح.
5: هلا بالغالي، شلونك؟ والله كنت مفروض، سبحان الله، كنت الأسبوع الماضي قلت لك آخر اتصال، لكن صار في فرصة وأنتم
4: الساعة المباركة. هذا من حظنا السعيد.
5: جرح على الدواء، جال عمرك بطول، جالك بطول.
0: قول يا زبالي أبو صالح.
5: الله الله الله عز وجل إيش قال؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: نعم.
5: يعني الله أعطاك الجسم هدية، والهدية أهم حاجة تعتني فيها. تعتني فيها بالأكل، تعتني بالعوامل النفسية، تعتني بطاعة الله. يعني يجب تحافظ على هذا الجسم، لأن في للأسف في ناس تكابر على صحتها. يعني مثلا جاء ألم بسيط ولا حاجة، راح للدكتور قال أضع وصفة، قال هذه وصفة بسيطة، يروح إيش يهمل هم نفسه مع العلم. يعني إذا حذرك الطبيب من الشيء الأول، شفت نفسك إنك يعني بالفعل متعب ومصر على إهمالك في نفسك، اعتبر نفسك منتحر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاتل نفسه في النار.
4: صحيح.
5: شوف كيف الإنسان وش تبغى غير الصحة؟
4: نعم. اي والله ما في احسن منها يا ابو صالح. ابو صالح في اباء مثلك يعني وشرواك، ونحسبك كذلك، انه مهتم هو في عياله اكثر من صحته. يعني خل واحد من عياله ضرسه ولا عينه يطير فيه بنص الليل يودين. زين انت صحتك، اخبار صحتك انت يا راعي البيت، تساله يقول لك يعني من سنين انا اخر تحاليل سويتها.
5: والله شوف، والله هذا كلامك في محل. انا عندي واحد زميل الله يحفظه ويعافيه، يعني آمين. يعني فيه ضغط يا فلان، كل حبوبه، قال بالحلاوه في العافيه يا فلان، تراك انت قضاط من تبع على الميتين. يعني زي المكابره، شفت المكابره؟
4: نعم.
5: والله وين هو الان؟ الان شل نصف المستشفى.
4: لا اله الا الله. وصار عاله على عياله باهمال.
5: اي ليه ليه ليه المكابره؟
4: لا حول ولا قوه الا
5: بالله. اي
4: والله.
5: طيب انت يا، خلينا، كثير من الناس يزعلون على كلمتي هذه، المدخن.
4: نعم.
5: يدخن يا اخي لا قال الطبيب تراك وصلت الى درجه الخطوره، معناته انك منتحر.
4: صحيح.
5: مدام الحمد لله، في بعض الامراض لما يقول لك فيك المرض الفاني تطمن، انت قد كافح لك، تجيك فجاه كذا. نعم. يعني جلطه في المخ كذا، والسبب انك الدكتور قال لك كذا، وبعد يعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تهمل.
0: نعم بصالح بصالح، في ناس في ناس من تنقهر من تنقهر تاكل.
5: رجع ابو عبد الله.
0: اي والله، لا خلنا نسالك، يعني في ناس مو بيدها، يعني تلقاه من ينقهر تنسد نفسه، وفي ناس لا بالعكس، من يصير مقهور ولا مضايق ياكل. يعني شهيته تنفتح على الاكل. نعم.
5: هذه عوامل نفسيه تزيد، يصير عندنا نقص الهرمونات، يقعد يبلع بلع.
0: نعم.
5: وخصوصا طال عمرك النساء، كيف؟
4: نعم.
5: تلقى طال عمرك يعني
0: تضايق، تبكي وتاكل. اي
5: اقول يرحم والديها، خلها بس تطب تصحون وتاكل، ولا
4: ولا تروح السوق وتشتري،
5: ولا تروح كذا، خلها ما لهم صالح. انت هبد لها، هبد كيف طلعت لا طاحت بكره بكيفها.
4: الله يحميك يا ابو صالح،
0: بس لا تشيلها، متعوض يعني يا ابو صالح، يعني حتى لو صار ما صار، الواحد مكتوب لانه يقدر ياخذ له اربع حريم يعني مكانها.
4: بالجملة
5: شلون؟
4: ما عليك، الله يخلي لكم صالح.
0: حياك الله يا ابو صالح.
5: اقول انا وقفت ثانيتين، انا حطيتني في الدوار ابن الذين، عارف انا
4: هو اليوم ما راح يتغدى ان شاء الله. ام يعقوب تسمع الحلقه، قول امين. شكرا.
5: والله انا خايف اقول ابو يعقوب، خايف عليك والله بالعقوبه.
0: انا صار لي 5 سنين ما اتغدى يا ابو صالح.
5: شغلك ما هو على كيفك.
4: تسلم يا ابو صالح.
0: لا صدق طلال، يعني في ناس رجال ونساء امانه، يحط المسلسل ويحط له حب وفستق وشيبس وخفق وبطاط وكذا ومكسرات، ويروح هذا مع الكاكاو ويطالع يتابع له

0: 30 حلقة
1: ناسي نفسه،
0: 3-4 ساعات يطوف على السريع. أيه. وغير القعدة اللي تعور الظهر
1: أكيد.
0: فبالتالي هذه كلها تراكمات تصير. نقول حي الله ميحيى،
2: صباحكم خير وبركة.
0: وصباحك يا رب،
2: إن شاء الله دائما يا ربي بالصحة والعافية وما يحرمنا جميعا.
1: آمين.
2: زين نقول ليش الصحة والعافية مش حقة؟ هي مطلوبة. إيه مطلوبة. نعم. ليش؟ لنسعى في مرضاتك.
1: نعم.
2: إذا
1: نعم.
2: ما كان هذا الشيء بلاها من صحة.
1: أيوة
2: أنا أقول عن نفسي إذا السعي مو لمرضاته خليني أكون، والكلام الله يشهد لي فيه، إذا ساعات يكون لا حول ولا قوة الإنسان يكون مريض ولا هذا، يمكن هذا عند الله أبرك من اللي عنده صحة ويسعى.
1: نعم.
2: فيه.
1: نعم.
2: في شنو؟ في غضب الله سبحانه.
1: نعم أحسنتي يما. لكن الصحة بالنسبة للناس المصلية ومسمية هذيل بعد يقهروني، أقول له يا فلان روح الطبيب، أنت مو تبي تصلي وانت واقف، مو تبي تروح العمرة، تبي تروح الحج، لما أنا أخسر صحتي ترى بعد 5 سنين ما راح أسوي هالعبادات هذه كلها.
2: الحين الصحة هي ثقافة، يعني أكثر منها أني أنا لازم أروح أدخل المدارس وأحسن. نعم. المدارس. نعم. ترى هي الثقافة أشمل وأعمق وأكبر من وايد ناس متعلمين، مع الاحترام لهم جميعا وشهادات كبيرة، بس النيت هو ما عنده ثقافة للأمور في الأمور الحياتية. مهم. منها اللي هي الصحة. تمام. الصحة إحنا المفروض إذا ناكل، إذا حسينا باليوع في جوع اليوم، يعني أنا حاسة أني أنا مثلا في جوعانة مثل ما يقولون، أقوم أدور على شيء مرتب أني أنا أكله.
1: نعم.
2: غير كذي أنا ما في جوع، ما المفروض، يعني هي مو بس
1: صحيح.
2: حش وبطن وخلاص، يعني أن نحط وناكل مثل ما ذكرته. نعم. وأن بس بيطالع المسلسل. نعم. لازم يقعد يأكل ولا أن
1: لا، وتوكل عيالهم يحيى قعدتهم يمها ويلا تبلع فيهم. زين هذا غلط. لا.
2: أكيد. شوف، هو المسؤولية مسؤولية الأسرة والمجتمع. الأسرة نيت أنا لها أول شيء أعلمه أن أنت لك قيمة، وقيمة قيمتك شنو كبيرة عند الله مو عندي أنا.
1: نعم.
2: أنت لازم تكون إنسان قوي بكل المعاني عشان تقوم مثل ما قلنا بالبداية، عشان تسعى في مرضاته، تساعد أختك، يدتك محتاجة شيء، تركض لها في العمل في شيء، ما تكون أنت ثقيل في حركتك، تكون ثقيل حتى في التفكير. ترى الأكل الزايد يخلي المخ كنا يوقف. يعني
1: نعم.
0: يعني أم يحيى أمانة إحنا عندنا يعني بس السعرات الغذائية الواحد تكفيه 2000 سعرة يوميا، 2200 سعرة. إذا ما دققنا بالأمر أكثر، يعني بس صمونة الوجبة السريعة، الصمونة لحالها غير البطاط، غير المرطبات اللي معاها، غير مثلا السناك اللي وياها أو المقبلات، فيها تقريبا 1600 إلى 1800 سعرة. فمعناتها إذا الواحد يبي ياكل له بس صمونة واحدة إلى جانب وجبة الغداء أو الريوق، إيش كثر بياكل باليوم؟
2: هو مثل ما قلنا، هو حتى اللي قال أن 3 مرات الوجبات في اليوم، أنا أقول له يعني مع احترامي حقه، الأطفال لهم وجباتهم عدد أكثر من الكبير، ما له شغل بالأسرة الوحدة. الأبو الكبير ما لازم يقعد مع كل وجبة مع اليهال، يعني مثلا العيال عدد الوجبات اكثر. ليش؟ لانهم يتحركون اكثر، جسمهم قاعد ينمو، انا الحين وقفت المرحله النمو وقف عندي، فكلها زيادات ما لازم. يعني شنو نرد نقول؟ اذا في حاجه اني انا كليت، ودائما الاختيار اللي يكون اللي هو الصح بالنيبه للبيت ونحطه، ويكمل علينا اللي هو المجتمع اللي هو المدرسه. ما يصير انا في البيت اعطي عيالي شيء زين، بالمدرسه مثلا فيها البيتزا وفيها الفطاير وفيها المدري كذي.
0: نعم احسنتي احسنتي يا ام يحيى، لك منا كل الشكر والتقدير. تسلمين.
2: الله
0: يحفظك.
1: تناول الوجبات السريعة يوسف باستمرار، والسهر الطويل، قلة الحركة، الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتوتر والضغوط المتواصلة، كل هذه تدمر الصحة اليومية.
0: نعم بس من يسمعت؟
1: أي والله من يسمع.
0: يعني الواحد يقول لك بعيش حياتي، والشباب مرات يأخذه، ويعني الطفرة هذه وريعان الشباب تأخذ الأمور وينسى ويتجاهل مثل هذه الأمور، وبعدين تراكم عليه في المستقبل. لذلك نقول احذر، يعني واخذ بنصيحة اللي قاعد تشوفهم قدامك، أو اخذ بتجارب الآخرين اللي حواليك. يعني اليوم أمانة طلال منظر مرعب من تروح مجمع ولا تروح سوق ولا تشوف كذا، تشوف الناس أغلبها خاصة الأطفال أوزان زايدة.
1: نعم.
0: كل هذا بسبب تراكمات وإهمال وعدم مبالاة وعدم شعور، وخلى يمعود يأكل ولد ياهل مثلا، خلى يأكل، خلى يأخذ كاكاو، لا تخلي شيء بخاطرة. لا، المفترض أن يكون كل شيء بمقدار وباعتدال مثل ما قالت أم يحيى وكذلك أم طارق.
1: نعم، يعني الميزان مهم خصوصا للأبناء. ترى هو طفل لو تدخله مثلا البقالة وتحدد له، تقول له وتدور يعني أقلهم سكر وأقلهم صبغات وأقلهم ألوان، وتقول له يا بابا تأخذ من هذا وهذا وهذا، حاول تشغل وقته بأشياء مفيدة. نعم. وبالحركة دائما.
0: هذا طلال يعني فيما يخص الأكل. ها تعال على الجانب الآخر، مرات عوارض ظهرك تقول لي خلى باكر يروح عقبه يروح. صحة الفم والأسنان كذلك، يعني هالأمور هذه يجب أن تحافظ عليها باستمرار.
1: بمبارك معانا.
3: يا صباح الخير. هلا والله.
1: صباح النور
3: ويوسف، كيف
0: يا هلا بمبارك.
3: طيب
0: خليه يقوي حفظك.
3: والله موضوعكم حلو ما شاء الله، بس خربتها يوسف. أربع حريم تبي تزوج يوسف؟
0: ما قلت أنا، أبو صالح قال. أبو صالح قال أوه فتح الموضوع.
3: على العموم شوف شوف، أكثر اثنين يحتاجون أن فعلا الواحد يهتم فيهم، يعني الطفل الصغير والكبير في السن.
1: صحيح.
3: يعني الطفل الصغير لا تسكت عنه إذا اشتكى من شغلة، تقول شيء عادي عادي عادي. تطلع ممكن شغلات يمكن كبيرة وتراكم بعدين وتحتاج إلى مراجعات. العامل النفسي يلعب دور خصوصا مع كبار السن. اليوم لما تشوف اغلب الناس اليوم كبار السن مع السائق او مع الخدامه. انا مره شفت اثنين، يعني صراحه موقف عجبني، اثنين عندهم اثنين شباب الاربعينات تقريبا، عندهم سياره مجهزه حقهم. تراجع كنت راجع مع والدتي رحمه الله عليها في مركز البحر العيون. واحد ينزلها بالويلتشير ويروح معها، والثاني يروح يصفط السيارة ويون داخل معها.
1: الله.
3: كاشخين ما شاء الله معها. العامل النفسي يا جماعة، احنا نقول مو يمكن أشغال عند الواحد، عنده أشغال أكيد.
1: صحيح.
3: حاول كثر ما تقدر تكون لما يشوفك أبوك ولا أمك معاه بالمستشفى، تسولف معاه كذا.
1: نعم.
3: والله العظيم ممكن تخفف عليه وطأ أمراض كثيرة.
1: وكأنهم رايحين رحلة بمبارك، عيالها معاها والأم مرتاحة. نعم. وأنا أشوف بعضهم حتى معاه يعني مثل بوكسات فيها أكل، يعني ردي عام الأمة كأنه هي الطفل وهو الأبو.
3: طيب أنت لما سائق أجنبي، نعم مرات في سائق زين صار 20 سنة ولا 3 ولا خدام ولا شيء، لكن مو نفس الشعور اللي تعيش الأم.
1: صح.
3: تمسكها تحب راسها يمال كذا، يدلك يدين هذي وانت قاعد مثلا عندها إذا علاج طبيعي ولا شغلة ولا أي كان أي مرة. فإحنا هذه يعني نصيحة، يعني صراحة أنا يمكن والله تحسف على كل لحظة قصرت فيها، مع أني أنا كنت الأصغر واحد ومعها دائما المستشفى البحر الكلى الأمور كثيرة كنت أراجع معها، لكن العامل النفسي يعني مسبب كبير الأمراض. فحنا كثر ما نقدر نحاول نحد من العصبية. يمكن الجماعة تكلموا أكثر تكلموا عن الأكل، لكن العامل النفسي العصبية.
1: نعم.
3: الشد الضغوط النفسية.
1: نعم.
3: هذا حاول الواحد يخففها.
0: نعم. أحسنت يا أبو مبارك، كل الشكر والتقدير.
3: الله يعطيكم الصحة.
0: الله يعافي قلبك.

0: يعني أبو مبارك افتح علينا نافذة جديدة في مساحة الحوار. صحيح. جزاك الله ألف خير يا أبو مبارك على هالكلام الطيب. الجانب النفسي أيضا لا يهمل، لأن إذا الإنسان تعب نفسيا راح يأثر عليه بدنيا وعضويا وجسمه، بالتالي راح يكون يعني محط لكل الأمراض اللي قد يعاني منها. الضغط يلك من الجانب النفسي، السكر يلك من النفسية، التعب، الخمول، ضيقة الخلق، المزاج، الفكر عندك يختل، يعني كل هذا بسبب الظروف النفسية اللي تمر فيها. فدائما على الإنسان أن يكون قوي في مواجهة مثل هذه الأزمات أو العثرات أو الظروف اللي قد يواجهها في يوم من الأيام.
1: نعم، يعني يوسف أنت أكيد مثلي يعني ضعيف كثير من الأطباء. لا يعني أكيد
0: أنت
1: عندك
0: أحسن مني.
1: لا أنت أحسن إن شاء الله عند الله.
0: يا رب أنت الله يسلمك.
1: يعني تشوف بعض الأطباء نصايحهم الأخيرة في 2026، يعني طبيب قاعد يرد، مو ما يشغلون اللايف وإحنا نطالع، يحطون الناس أسئلة ويرد عليهم. تخيل كم مرة كتب طف جهاز والدك وهو يصير زين، سكر جهاز والدتك وهي تصير زينة، الأجهزة اللوحية وسهرهم عليها كل شوية، يشوفون واتساب، يشوفون أخبار، يشوفون كذا، تتراكم كل صورة تشوفها أنت بالنهار ترى هذه تجلس في عقلك الباطن.
0: نعم. صحيح.
1: وتصير تفكر فيها، فبعدوهم قدر الإمكان عن الأجهزة اللوحية. الأسئلة الثانية اللي كانوا يسألونهم، تخيل يمكن ما قال إلا حق واحد أو اثنين فعلا راجع العيادة، كل الأمراض النفسية تؤدي إلى أعراض عضوية. يعني وايدين قالوا أن والدهم يحس بصداع، والثاني قال أبوي كله بطني عورة ونودي الطبيب وما في شيء. قال لهم كل هذا يبي أحد، الوالد أو الوالدة قاعد يلفت انتباهكم لأن أنتوا ما تقعدون معاه، يبي من يغرفه، من يسولف معاه، من يفضفض عن عقله الباطن. قد تكون عنده أوهام كثيرة حولك وهو خايف عليك بس مو قادر يقول لك. فأنت اشرح له وقول له فيني كذا، صار لي كذا، عطى الإيجابيات وعط والدتك أيضا الإيجابي، أشعرهم بالراحة وريح قلوبهم.
0: نعم، إذن هي آلية تعامل أمانة مع كل نمط من أنماط الشخصية اللي عندنا في الحياة، الأب الكبير بالعمر، الطفل، المرأة، الزوج، الزوجة، البنت، كل هؤلاء يجب أن تكون لهم طريقة في التعامل مختلفة عن بعضهم البعض.

0: كلام يحتاج تفتيت، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة 250 أو 51. وإبراهيم معنا. ألو،
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الخير.
3: صباح النور،
2: صباح الورد. كل عام وانت بخير مقدمة،
3: وانت بالصحة والسلامة الغالي، وحضرتك بخير إن شاء الله وجميع المستمعين.
4: حيا الله أستاذ إبراهيم.
3: الله يحفظك أستاذ يوسف، منورين والله، وكل سنة وحضرتك بخير.
4: وانت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله.
3: الله يحفظكم يا رب وبارك فيكم.
2: جهزت العيادي ولا بعد؟
3: لا جهزناها يا غالي،
2: ما شاء الله السنة فيه
4: عيادي. ماكو بعيد الأضحى ما حد يعطي عيادي يا
3: لا والله
4: يعطون بعيد.

0: عيد الفطر المفروض
1: لا
0: وحق الياهال بس.
2: لا والله
1: مش حيسبوه عيالنا.
2: اي والله. اخباركم طيبين وبخير؟
0: الله يسلمك ان شاء الله.
1: كنت بقول لك في خدمه بالمجمعات جميله صار لها 5-6 سنين اللي هي الصرف العيادي، يعني مشكور البنك المركزي على هالطريقه هذه السهله والسريعه.
0: يعني واجهتهم انا يمكن قبل يومين في مجمع 360 ما شاء الله حاطين اكثر من
1: ومتباعدين
0: وهني اربعه، هني انصاص، هني دنانير، هني خمسات، هناك عشرات،
1: كثر من الارباع.
0: عاد انا شفت ضلال عند العشرينات.
2: لا احنا ربع ونص بس.
1: بس
0: يعني انا رحت عند الارباع، طلال راح عند العشرينات، كان معاه جنطه كبيره بعد.
2: ما شاء الله، الله اكبر.
1: قول يا ابراهيم.
2: والله ربنا يعطيكم العافيه.
1: صحتك كويسه؟ مهتم فيها؟ سمعت الدكتوره قبل شوي؟
2: والله الحمد لله، انا للاسف يعني إيه؟ في التوقيت ده زي ما قلت التوقيت دوام، فما بسمعش الحوار كله للاسف. فانا سمعت جزئيه صغيره في البدايه وما كملتش.
1: نعم. عن الصحة، هل أنت من الناس اللي تهتم بصحتها، تأكل أكل صحي، تسوي تحاليل، تراجع الطبيب؟ هذا سؤالنا.
0: ولا تهمل نفسك على حساب غيرك يا إبراهيم؟
2: لا إن شاء الله أكيد. وفي أهم من الحاجات اللي أنا في وجهة نظري،
1: نعم،
0: اللي هي
2: أباءنا ربنا يعطيهم الصحة ويرحم المتوفي فيهم وجدودهم.
1: آمين.
2: صحتهم أقوى من صحتنا. ليه؟
1: نعم.
2: يعني حاجة من الاثنين، يعني أغلب الأعمال كانت يدوية،
1: صح،
2: فالبديل بتاعها في العصر الحالي ومع التقدم اللي احنا فيه، مشاورنا كلها بالسيارة، أغلب دوامنا بالمكاتب، جالسين قدام التلفزيون، جالسين ماسكين التليفون.
1: نعم.
2: لا بد من الرياضة.
1: اي والله
2: لابد من الرياضة.
1: وبعدين المسامير والمنشار، أي واحد كبير بالسن عطى منشار ومطرقة وكذا، تلاقيه يسوي لك أحلى تصاميم طرابيزات ويسوي لك كبت. الجيل اليوم هل يشتغلون بإيدهم يصلح له حنفية مثلا؟
2: لا للأسف الأغلبية. لا، وأنا بنصح أي حد مش شغال إن هو بديل الشغل الرياضة. لابد إن هو يتمشى كويس ومارس الرياضة. عادات الغذاء اختلفت يا أستاذ طلال.
1: إي والله، إي والله.
2: والدي ربنا يعطيه الصحة،
1: آمين،
2: كان يقول أنا أكلي غيب مع غياب الشمس.
1: الله.
2: يعني بعد المغرب ما يأكلش.
1: يا سلام.
2: يقول خلي المعدة ترتاح.
1: الله.
2: تهضم عشان لما أنام أنام مرتاح وأصحى مرتاح.
1: الله.
2: إحنا ممكن نتعشى ممكن الساعة 10-11-12 واحدة بالليل وننام.
1: إي والله.
0: نعم.
2: يعني حتى المثل الشعبي وأكيد موجود عندكم المثل ده، تعشى وتمشى.
1: نعم.
2: يتعشى ويعمل.
1: احسنت، هذه نصيحة جدا حلوة أخوي إبراهيم، كل عام وانت بخير. شكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا لك إبراهيم الهواري. شكرا.
1: أوه طيب، على ذكر أقول ألو مفاجأة.
0: يا سلام يا سلام، الله يديم هالضحكة إن شاء الله، والله يحفظك يا أخوي عبد الوهاب.
1: ترى سجلناها الضحكة، بنحطها بالفواصل.
3: الله يرضى عليك. ترى والله شوف، أنا جاي
0: يبا سمية المخرج يضحك مثل ما يبي.
3: الله يعزك. أنا أقولك طالع من الرياض، وقفت على جنب.
1: إيه؟
3: قريبة باقي لي ساعة وصل الخبر، وقفت عشان أكلمك
1: حبيب وغالي. طريق السلامة إن شاء الله.
3: الله
1: عبان زين عاد، طريق طويل من الرياض للخبر،
3: أربع ساعات وشوي، ولكن باقي لي ساعة وأوصل.
0: أخاف أبو خالد يوعان، نزل تأكل لك شيء ذكرتنا.
1: بالاستراحة.
3: لا لا لا الـ يوسف، انت تقول اربع حريم، عاطل اللي في بالي بس واحدة.
0: شو ابو خالد، انا ما قلت هذا ابو صالح بلشني.
1: اي والله.
3: انت الحين 5 سنوات ما انت متغذي، بتصير 10 سنين.
0: والله الحين بتيني 5 سنوات انا ما راح اتعشى بعد.
1: ابو خالد عشان الوقت قول لي، انا من ساعه سالت الدكتوره الهندال، قلت لها في عوائل رياضيين، هل هذا ايضا يقل؟ يعني كل ما زادت الرياضه كل ما زاد عندنا الصحه في الجسم، ما نزور الطبيب
3: لله
1: اكثر.
3: الحمد لله، الحمد لله،
1: الحمد لله.
3: اللي يروح للمسجد يمشي على رجله، الله يحمد الله
1: ويشكر. اي والله هذه بروحها نعمه.
3: اللي بياكل بيده هذا صحه.
1: الله.
3: يعني الحمد ما تحتاج اي مساعدات انت بصحه.
1: نعمه،
3: صحه كبيره، نعمه من رب العالمين.
1: اي
3: والله، الحمد والشكر.
1: اي والله.
0: بس اخوي عبد الوهاب، يعني يخلونك يعني انت من تدخل مكان طاح قدامك هالحلو وهالقهوه وهالدله وهالشاي وهالسكر اللي بالشاي،
3: توزن الاكل بعدين تحرقه بالمشي.
0: صح. هذا الشيء اي مشي يا عمي، الاكل اللي احنا ناكله وين هذا؟ بالخلاطه ما يروح.
3: لا بعدين بتصير كرشتك ما شاء الله. يعني
0: مو هذا الحكي، هذه المشكله، انه وين ما تروح اليوم ما شاء الله، يعني عزايم واكل وسيده، ربعنا ما يدخل على الشوربه على

0: السلطة مثلا. لا السيدة
1: أحسنت أحسنت. لا هذه
0: الإدام
1: نعمة تمتع فيها، نعمة من رب العالمين تمتع، بس
2: نعم
1: بالعجل بالنعمة المطلوبة
2: بالميزان. نعم
1: بالميزان.
2: أيوة.
1: يا سلام
0: بالميزان. المشكلة اللي عازمك يقول لك أنت ما تبرد القلب، أنت ما تاكل، أنت مو مال عزيمة، أنت مو مال كذا، أكل يا ابن الحلال.
1: لا لا الصحة، الصحة والله تاج على الرأس، يعني الصحة أهم شيء.
2: أحسنت، مشكور يا أبو خالد،
1: أشوفكم على خير إن شاء الله.
0: يلا عبالك إن شاء الله نفس أبو صالح.
1: ترى جنبي انتبه الله يرضى عليك.
2: أم خالد معاك الله يحفظها.
0: شكلك بتاخذ فوق تحت رد الرياض.
1: الله يرضى عليك.
2: الله يحفظكم إن شاء الله، طريق السلامة يا رب.
1: الله
0: يسلمك،
1: مع السلامة.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب.
2: شيء شيء.
3: في مراحب، أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: ايه يا طلال اشوفك ساكت تفكر ايدك ساهي. على خدك قاعد افكر على خدي
1: لا قاعد افكر بالطريق
0: جرحت ايدي
1: اي والله
0: ايش فيك
1: لا قاعد افكر بالطريق من الرياض لهني انا اكتشفت طريق جديد هو مرورا بالعليا هو طريق شويه زراعي يعني يختصر الطريق
0: يعني اللي فهمناه ان لك نيه سفر
1: ودي العليا ايوه احسنت يا مخرجنا العليا هذا هو طريق العليا اقرب للرياض 4 ساعات ونص تقريبا انت موجود في الرياض
0: متى ان شاء الله نروح
1: قريب قريب ان شاء الله راح يكون في برنامج ان شاء الله مشترك حلو. نقول لكم ان شاء الله عنه
0: لا تنحش تروح بروحك وتهدني انا هناك يومين على
1: طول منو يقدم البرنامج انت بتروح
0: عمي تدبر ما يصير معك انت بس يومين.
1: والله ابشر
0: كله بالخش والدس تروح
1: لما اروح وارجع اقول لكم انا كنت هناك

0: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. وكالة تسليم الإيرانية تقول إن حركة السفن عبر مضيق هرمز ستعود إلى مستوياتها المعتادة في غضون شهر، وذلك بموجب مذكرة تفاهم مقترحة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غاراته الجوية على جنوب لبنان. الجيش الأوكراني يعلن أن روسيا استهدفت العاصمة كييف ومحيطها ب600 طائرة مسيرة و90 صاروخا، من بينها صاروخ متوسط المدى. روسيا تؤكد استعدادها لعرض مقترحاتها بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا. المجر تعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموالها المجمدة. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن اعتزامها الترشح للرئاسة رغم عدم تحديد أي موعد للاستحقاق. جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: يوسف، يمكن كثير من الدراسات تتكلم عن معلومات حلوة أن المشي مثلا لمدة 30 دقيقة يوميا يساعد في تحسين صحة القلب، تقليل التوتر، تحسين المزاج. وهل تعلم أن قلة النوم ما تأثر فقط على النشاط والتركيز، بل قد ترتبط أيضا بزيادة التوتر وضعف المناعة؟
1: نعم بالتأكيد، يعني المشي والرياضة كلها أمور جيدة للإنسان، ومثل ما يقال المعدة بيت الداء. الكثير من الأمراض تبدأ بعادات غذائية غير سليمة، الأفراط في الطعام، تناول أطعمة غير صحية، إلى جانب أيضا اللي تفضلوا فيه مستمعينا الكرام الأمور الخاصة بالاعتدال من جهة، وبالحفاظ على الجانب النفسي من حياتك، لأن الجانب هذا يؤثر كثيرا في مسألة تفاقم الأمراض، وأيضا يعني تصير مثل كرة الثلج اللي تدحرج عليك، وبالتالي راح تأخذك هذه الكرة وتكبر معاك يوم بعد يوم. لذلك حل مشاكلك وهي صغيرة، وخر عنها، لا تفكر فيها، ريح بالك، ذهنك، نفسيتك، أكلك كله باعتدال، أمورك تصير طيبة إن شاء الله.
0: أحسنت، ونعمة جدا كبيرة مجانية العلاج في دولة الكويت. ندعو كل أبائنا أمهاتنا والشباب اللي يسمعونا، زوروا أقرب يعني مركز بين فترة وفترة من أجل إجراء تحاليل دورية، وعين الله دايما ترعاكم. وصلنا للختام، لكم تحيات حلوة من هاني خيال ومحمد السبيعي من الإعداد،
1: ومن التقديم كنا معاكم طلال الماجد ويوسف جوهر،
0: وتحية جميلة جدا من الهندسة الإذاعية انفال العياف،
1: ومن التنفيذ على الهواء تقول لكم على الرحب والسعة سهر الفرج،
0: وبالمحبة بدينا وبابتسامة جميلة لمخرجنا. مخرجنا وين ابتسامتك عشان ننهي الحلقة؟
1: خليت الابتسامة تلعب أصابة طول الحلقة.
0: جميلة نشيطة.
1: يستاهل يستاهل عبد الوهاب الصلاحات، لك منا أجمل تحية كفريق عمل، وأيضا من عبد الوهاب الصلاحات لمستمعينا تحية تجدد بلقاء معاكم إن شاء الله صباح يوم غد، حتى نلتقي، نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا ذول المحبة، يا ذول المحبة، حط نفسك مكاني قبل لا تحكم وتظلم بلي يا دليل. يا حبيب انت خلى عن غلاه ونساني، اشرح اسباب صدك قبل تبدأ تشيل. لا تلوم الزمان اللي بكفك رماني، يوم قلب انطوى حبه ويبغى الرحيل. شاعرك لي متى من صدك يعاني، لجل عينك ولجلك يصنع المستحيل. ما بقى في يدينا غير نظم المعاني، فك له باب قلبك ما خبرتك بخير.

كان وقتك خذا من ظرفك وما عطاني. اقنع القلب اسبابك وصبر جميل. ان قصدك تبيع الحب في حب ثاني، حسبي الله على قلبك ونعم الوكيل.

0: ما لي إلا تذكر ما مضى من زماني يوم كان الوفا والوصل ما له مثيل يا ذول المحبة حط نفسك مكاني قبل لا تحكم وتظلم بليا دليل يا حبيب تخلى عن غلاه ونساه اشرح أسباب صدك قبل تبدأ تشيل لا تلوم الزمان اللي بكفك رماني لوم قلب انطوى حبه أو يبغى الرحيل.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العداء، وما علموا أن السهام خيول شوائل تشوال العقارب بالقنا، لها مرح من تحته وصهيل، وما هي إلا خطرة عرضت له بحران لبتها قنا ونصول. همام إذا ما هم أمضى همومه، بأرعن وطأ الموت فيه ثقيل، وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست فيها فليس تقيل. فلما تجلى من دلوك وصنجة علت كل طود راية ورعيل، على طرق فيها على الطرق رفعة، وفي ذكرها عند الأنيس خمول. فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا، وأما خلقها فجميل، سحائب يمطرن الحديد عليهم، فكل مكان بالسيوف غسيلُ.

هكذا يستمر المتنبي في وصف تلك الخيل التي براها الركض من كثرة التجوال والحرب يقودها سيف الدولة. يصفها المتنبي وهي ترتحل بصورة دائمة، وتعاودنا فكرة الزمن مرة أخرى. إنه يصور وقع الزمن على الخيل على أن وصفه للاشتباك يجيء بصورة خاطفة كاسحة. لا نقف طويلا عند هذه الصورة الفنية الرائقة النافذة، ولا عند هذا التجسيد الرائع لوصف الحرب وطبيعة المعارك، ولا عند هذا التشكيل البديع بالكلمات في هذه الملحمة الجياشة من ملاحم المتنبي في وصف الحروب. تناولها الدارسون والنقاد والباحثون، لكن لابد أن تتأمل بعض الشيء، طبيعة هذا السياق الفني لهذه القصيدة، تلك اللوحة الفريدة العجيبة. فما العلاقة مثلا بين مشهد هذه اللوحة الذي يبدأ بتلك الصورة ثم يلتقي ببيته الآخر، لقيت بدرب القلة الفجر لقية، شفت كبدي والليل فيه قتيل، ثم هكذا يربط المتنبي بين هذين المشهدين، مشهد الحديث الحزين عن النفس وتصوير فكرة الزمن ووقعها على نفسه، ثم هذا المشهد العاتي المتحرك الجياش الذي يصف فيه معارك سيف الدولة في تأديب القبائل المتمردة في ديار بكر، ووصف عبوره الفرات إلى دلوك ودرب القلة، وترويعه العدو في ملطية، ثم في عودته مرة ثانية ليكسر جيش الدمستق عبر جيجان وليأسر ابنه قسطنطين. ما علاقة كل هذا المشهد الأول وهو في ظاهره لا يتجاوز الغناء الذاتي الحزين؟ لقد بحث النقاد وداروا على أنفسهم في تأمل هذه الصورة، اعتبروا الأبيات الأولى من القصيدة مقدمة غزلية تجري على تقاليد الشعر العربي القديم، ثم تخلص منها تخلصا حسنا لينتقل بعد ذلك إلى الغرض الأصلي، وهو وصف المعارك ومدح سيف الدولة.

فلما تدلى من دلوك وصنجة علت كل طود راية ورعيل، على طرق فيها على الطرق رفعة، وفي ذكرها عند الأنيس خمول، فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا، وأما خلقها فجميل سحائب.

أمطرن الحديد عليهم فكل مكان بالسيوف غسيل وأمس السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول. أبو الطيب المتنبي لم يكن مجرد شاعر مداح كل مهمته مدح الملوك والأمراء طلبا لنوالها، وإنما كان رجلا يشتغل بالحياة العامة من خلال شعره، وكان يعتبر نفسه شريكا لسيف الدولة في معاركه وانتصاراته، كان يسعد بكل انتصار يشعر أنه أسهم فيه، يحزن لكل اندحار يشعر أنه يتحمل تبعته. من هنا كان وصفه للمعارك بكل هذا الصدق النفسي وبكل هذا القدر من الجيشان والاحتدام والتوهج الحار. من أجل هذا يعتقد أن تجربة حروب سيف الدولة كانت تعتبر بالنسبة له تجربة ذاتية شخصية على نحو ما. لهذا فالرابط قائم في هذه اللوحة بين مشهدين، الأول والثاني بهذا الاعتبار وحدة الأثر النفسي قائمة بين الأمرين. لكن ذلك لا يحل المشكلة كلها. يتساءل السامع، لماذا ربط المتنبي بين تجربتين من أعتى التجارب الذاتية في قصيدة واحدة؟

سحائب يمطرن الحديد عليهم، فكل مكان بالسيوف غسيل، وأمس السبايا ينتحبن بعرقة كأن جيوب الثاكلات ذيول، وعادت فظنوها بموزار قفلا وليس لها إلا الدخول قفول، فخاضت نجيع القوم خوضا كأنه بكل نجيع لم تخضه كفيل، تسايرها النيران في كل منزل به القوم صرعاء والديار طلولُ.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون، إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الكويت، هنا الصوت منذ سنين
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
12: صباح
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

0: الوطن.
1: أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، أنا أوفيد، شاعر ولدت في قلب روما في زمن كانت فيه الإمبراطورية تتسع كأنها تحاول أن تبتلع العالم، بينما كان الإنسان داخلها يبحث عن معنى صغير يثبت به قلبه وسط هذا الاتساع. ولدت لا لأكون شاهداً على الاستقرار بل على التحول، وكأن قدري منذ البداية أن أرى الأشياء وهي تفلت من أسمائها الأولى. نشأت في بيت ميسور وتعلمت البلاغة والقانون كما أراد لي أبي، فقد كان يتمنى أن أصبح خطيباً أو رجل دولة، لكنني كنت أسمع في داخلي صوتاً آخر، صوتاً لا يأتي من المحاكم بل من الهوامش، من الحب حين يرتبك ومن اللغة حين تبحث عن جسد آخر غير الجسد الرسمي للكلام. وحين حاولت أن أكون رومانياً أنموذجياً كنت أجد نفسي أكتب بدلاً من أن أجادل، وأحلم بدلاً من أن أحاكم. في شبابي اقتربت من دوائر الشعر في روما وبدأت أكتب ما سمي لاحقاً بالأغاني العشقية، حيث كان الحب هو اللغة الأولى والارتباك هو القاعدة واللقاء لحظة عابرة بين غيابين.

0: عمق التاريخ.
1: كنت أكتب: لا تسأل العاشق لماذا يحب، فالحب ليس سؤالاً بل ارتعاش يسبق الفهم، ويد تمتد قبل أن يعرف القلب إلى أين. في تلك القصائد لم يكن الحبيب شخصاً فقط، بل حالة تتحرك داخل الإنسان تغيره دون إذن وتعيد تشكيله كما يعيد النهر تشكيل ضفته. لكن التحول الأكبر في حياتي لم يكن شعرياً فقط، بل كان مشروعاً كاملاً للعالم كما أراه، وهو التحولات. هذا العمل لم يكن كتاباً واحداً، بل كوناً كاملاً من القصص، حيث لا شيء يبقى على حاله. البشر يتحولون إلى أشجار كما في قصة دافني، أو إلى نجوم، أو إلى أصوات لا ترى. كنت أكتب: كل شيء يهرب من شكله، حتى الجسد الذي نظنه ثابتاً يخفي في داخلي شوقاً لأن يكون شيئاً آخر. لم تكن هذه التحولات خيالاً لزينة، بل طريقة لأقول إن العالم ليس كما يبدو، بل كما يتبدل. وفي أحد أشهر المقاطع التي كتبها خيال شعري، قلت عن الإنسان: نحن لا نعيش حياة واحدة، بل نتحول داخلها 1000 مرة، وكل مرة نعتقد بأننا وصلنا نكتشف أننا بدأنا من جديد. كنت أرى أن حتى الآلهة في الأساطير ليست ثابتة، بل تتخفى وتتبدل كأنها جزء

من هذا القانون الكوني الكبير، لا استقرار بل حركة دائمة. لكن حياتي لم تبقى في هذا التأمل الحر، ففي سنة من سنوات الإمبراطورية جاء القرار الذي غير كل شيء. نفيت من روما بأمر الإمبراطور أغسطس. لم يذكر السبب بوضوح، لكن النتيجة كانت قاسية. غادرت المدينة التي كانت مركز حياتي إلى أطراف العالم المعروف، إلى مدينة توميز البعيدة على البحر الأسود. هناك بدأ فصل آخر من حياتي أكثر قسوة وأكثر صدقاً أيضاً. لم أعد أكتب عن الحب المترف في روما، بل عن الغياب، عن اللغة وهي تفقد جمهورها، عن شاعر يتكلم ولا يسمعه إلا الريح. في تلك المرحلة كتبت الرثاء، وفيه قلت بصوت يختلط فيه الألم بالتأمل: أنا هنا لكنني لست هنا، كأنني ظل اسمي فقط يمشي على أرض لا تعرفني.

في المنفى تغير الشعر في داخلي، لم يعد زخرفا بل صار تنفسا، لم يعد ترفا لغويا بل محاولة للنجاة من الصمت. كنت أكتب إلى روما كأنني أكتب إلى جسد بعيد، إلى مدينة أصبحت ذاكرة أكثر منها مكانا. يا روما، لست خلفي ولا أمامي، أنت في داخلي تتحولين كما أتحول أنا، وكل كلمة أكتبها لك هي محاولة فاشلة لاحتوائك دون أن تفلت. كان البرد هناك قاسيا، واللغة اللاتينية التي كنت أكتب بها تبدو أحيانا غريبة في فم المنفى، كأنها فقدت جزءا من دفئها، ومع ذلك كنت أستمر لأن الكتابة كانت الشيء الوحيد الذي لم ينف معي. في الحب أيضا تغير صوتي، لم يعد الحب عندي مجرد لقاء أو شوق، بل صار شكلا من التحول الداخلي. كنت أكتب عن العاشق الذي لا يعود كما كان بعد الحب، حتى لو انتهى الحب، من أحب حقا لا يعود كما كان، لأن الحب لا يمر بل يعبر من خلالنا ويتركنا في شكل جديد لا نعلم.

في تأملاتي كنت أرى أن حتى الذكريات تتحول، ليست صورا ثابتة بل كائنات تتغير كلما استدعيناها. أحيانا تكون أكثر جمالا وأحيانا أكثر ألما، لكنها لا تبقى كما هي أبدا. كنت أقول لنفسي في المنفى، ليس الخوف أن يتغير العالم بل أن نظن أنه لن يتغير. ومع مرور السنوات أصبح التحول ليس موضوعا شعريا فقط بل طريقة وجود. لم أعد أرى نفسي كشخص واحد بل كسلسلة من الأشكال: شاعر روما، شاعر الحب، شاعر المنفى، وشاعر الذاكرة. أنا أوفيد، لم أكتب لأثبت العالم بل لأكشف أنه لا يعرف الثبات أصلا. وإن كان في شعري شيء باق فهو هذا الهمس البسيط.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: كل الثناء لجنودنا البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار.
2: أصول دار وحدود حراس هذا الوطن
1: يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: الكلمة رسالة.
1: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة الكويت تحييكم.
4: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
7: بقايا الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيم.
3: يا ربي أنا شقة وافقت، أنا أدري إن أنا ما كنت جاهز، كني خنبيك
4: سامي.
3: هلا يبا يبا،
4: هذا اللي كنت بتسويه؟
3: أنا يبا أنا حاولت
4: وحاولت، وأنت على بالك كل شيء سهل؟ لا الفن سهل ولا الدراسة سهلة، لازم تتعب وتجتهد بعد.
3: يبا أنا وايد خنبكت بالسمرة وغنيت غلط والناس قامت تضحك، أنا اليوم فشلت نفسي.
4: ما عليه، على الأقل حاولت وأخذت طراق علشان تتعلم منه.
3: بعدين أنا بعرف أنت شلون عرفت إني أنا هني.
4: أبو صاحب السمرة رفيجي أبو حمد يقول لي في أحد يبون يجربونه بالغنى، قلت أيه وأشوف، بس صراحة ما توقعت إن أنت
3: ما توقعت تشوفني وأنا فشلك صح.
4: تبي الصج ضحكتني، عادي كلنا كذي. أنا قبل يوم كنت بالسمرات كنت بدايتي كذي، بس بعدين صرت محنك.
5: يعني هذا سامي اللي قاعد يغني بالسمرة؟
6: لفترة وهو يغني أصلاً؟
5: شلون له فترة وأنا ما أدري عنه؟ أنا اللي تعبت عليه وبيصير وكيل نيابة. كان يقول يمه أنا قاعد أدرس، بس طلع يروح سمرات وما يدري عن الدراسة، معقول؟
6: لا يا أخيتي لا تقولين كذي، ترى السمرات مو شي شين، يعني الشباب يحبون كذي يغيرون جو ويغنون ينطربون. انت الله يهداك بعد خانقته.
5: يا مريم أنا خايفة عليه وعلى مستقبله.
6: تبين نصيحتي؟ قعدي معاه بدون عصبية وشوفي شنو وجهة نظره.
7: الصراحة أمس سامي انحرج حيل.
8: إي واضح إنه تو أول مرة يغني.
9: بس عاد مو لهالدرجة، حسيت توتره وتكهرب وطلع، ما صدمني يعني، ما توقعت كذي.
7: يبا يمكن الريال مو جاهز من الأساس وكان يبي يجرب.
10: لا يا يبا لا، أنا سامعه من قبل، فنان عجيب صوته ينن، بس على ما يبدو خاف، وأنتوا تعرفون بعد رهبة الجمهور يا جماعة.
11: هو مو غلطان، أنا اللي ضغط عليه.
12: شلون يعني ضغط عليه؟
11: قاعد أقنعه بس ما توقعت كذي بيصير.
13: هلا شباب، صار لكم ساعة ما طلبتوا شيء، ايش تبون؟
10: هلا هلا هلا بالحبيب، وزع الشاي على الشباب، وإذا عندك جنجفة يبها بالمرة.
14: سامي.
10: هلا يمه، حياك، تفضلي.
14: بهالغرفة، ما تطلع، ما تنزل، ما تروح مني نفس أول.
10: أبي أركز بدراستي شوي. يعني ما أدري مو تبين أركز على الدراسة؟ كاني قاعد أركز على الدراسة الحين.
14: لا من قال؟ مو هذا بس اللي أنا أبيه، أنا اللي أبيه أبى أشوفك أحسن واحد في الدنيا كلها.
10: قاعد أحاول يمه، قاعد أحاول.
14: قل لي شو اللي صاير معاك؟ ترى أنا شفت الفيديو والناس كانوا مستانسين، بس أنت ليش مضايق كذي؟
10: يمه تبين صراحة، أنا رحت وغنيت وما سمعت كلامك، بالأخير ما تدرين شنو صار، كنت قاعد أغني بالسمرة زين، بعدين فجأة صوتي راح والناس يعني بدأوا يضحكون علي، وحسيت إني وايد صغير. بعدين أنا وايد آسف إن أنت كنتي صح،

0: غلط، علشان كذي تضايقت على نفسي.
1: شوف يا وليدي، ترى أنا مثلك، أحب الفن وأحب الغنى، وكنت أقعد ودندن ويا أبوك، ولو أني خليت أبوك شوي ينسى هالموضوع، بس الفن شي جميل، بس هذا له أهله وناس من صغرهم متعودين على مسرح وفن وناقد، إنه يبون يكونون فنانين وهذا خطهم، والمحامي نفس الشيء، وأي مهنة ثانية نفس الشيء.
0: شلون يعني؟ ما فهمت.
1: في شيء واحد لازم تعرفه، إن درب النجاح تعب، مو لأنهم صفقوا لك، لا أنت غلطان يا وليدي، مو معناته كذي إنك صرت ناجح.
0: ما أدري يما، أحس إني ضايع.
1: أنا عرفت شيء واحد عنك.
0: شنو يما؟
1: أنت طالع عنيد مثلي، لذلك أنا ما راح أمنعك.
0: صدق؟ صدق يما ما راح تمنعيني إني أغني؟
1: ها، بس أنا عندي شرط.
0: قولي يما، قولي، 10 شروط.
1: الدراسة ما توقف، وتوعدني إنك تجيب أعلى الدرجات.
0: تم، وحاضر ووعد.
2: شفتوا شلون سامي؟ مو لأنه غنى مرة صار فنان، ولا لأنه فشل مرة يعني انتهى. الدنيا مو كذي يا عيالي، لا، الفن سهل ولا الدراسة شي ينترك بسهولة. كل طريق لا تعبه، واللي يبي يوصل لازم يصبر يتعلم.
3: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
4: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت،
13: هنا الكويت،
4: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
14: نافذة على التاريخ،
15: ألوان من الفنون،
16: من هنا
17: وهناك،
18: صباح
4: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
19: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
4: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم قالت الصحراء.

تتدفق الكلمات كالعيون، وتنثر الحكمة بين حروف الشعر وألحان البيان. هذا موعدنا مع برنامج يستقي من صمت الصحراء وعمقها، ويجسد حكاية الشعراء، ويحمل في طياته زهر الحكمة وعطر القوافي. قالت الصحراء. إعداد وتقديم بدر الحمد، حيث الكلمة وقفة إجلال. تقديم أنور المطيري، والشعر مرآة الزمان والإنسان. تنفيذ فيصل نايف. هذا موعدكم لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. قالت الصحراء للمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحراء. نصف ساعة تجمعنا معاكم على الخير والمحبة والمودة دائما أصدقائي المستمعين. وأرحب بأخوي بدر الحمد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أخوي أنور، ونرحب بالأعزاء المستمعين. وهذه رحلة جديدة نتوقل من خلالها في أعماق الصحراء بين كثبانها ووديانها وسهولها وتلالها، لنستمع لها وهي تحكي لنا من القصص المثيرة والقصائد النادرة.
0: لا شك أبو عبد الله بأن الصحراء ضمت الكثير من العمالقة الكبار التي لا زالت كلماتهم تنير طريقنا إلى الآن.
1: نعم، حكايات الصحراء لا تنتهي وأخبارها كثيرة، والمواقف مواقف الصحراء كذلك كبيرة. ونحن أنا وأنت من خلال هذا البرنامج نعشق هذا الشيء، ويحدون الشغف أن ندون ونوثق كل ما يستحق.
0: نعم أستاذ بدر، إذا ما ذهبنا أيضا إلى الصحراء بكثبانها وديانها وسهولها وتلالها، لا شك أن مرت على هذه الصحراء العديد من الشعراء والحكماء في أزمنة مختلفة، ولا شك أن هناك صدى لكلماتهم، صدى لحكمتهم لا زالت عالقة بأذهاننا إلى الآن ونحن في سنة يعني 2025.
1: نعم، كثير من الشعراء اللي تركوا إرث كبير من الشعراء الفرسان والشعراء الحكماء والشعراء الشيوخ. وبإذن الله إن شاء الله نبدأ من هذا اليوم من الحلقة هذه ونقف عند أسماء هامة من شعراء البادية لنلقي الضوء على حياة هؤلاء والبيئة المحيطة بهم، لنتعرف على معالم وملامح ذلك الزمن اللي عاش فيه كل واحد منهم. أخوي أنور.
0: نعم، شاعرنا مستمعينا اليوم هو شاعر الكويت الكبير الشاعر صقر الانصافي رحمة الله عليه. لا شك أنه علم من أعلام شعراء الجزيرة، ليس الكويت فحسب بل الجزيرة العربية، لما ترك من إرث يحمل الحكمة ويحمل أيضا المعاني السامية. أستاذ بدر.
1: نعم نعم، قبل ما نبدأ ونتكلم عن كل الأمور اللي ذكرتها عن شاعرنا صقر انصافي، خل نقدم هوية الشاعر. هو صقر بن مسلم بن زيد انصافي الرشيدي من قبيلة الرشايدة. ولد صقر في فريج جبلة سنة 1878، وكانت وفاته رحمه الله يوم 10 أكتوبر 1948، تقريبا كان عمره عند وفاته 70 عام.
0: الله يرحمه. ويعد صقر الانصافي من أهم شعراء النبط بشكل عام، امتازت قصايده بجزالة المعنى وسلاسة الأسلوب ورشاقة أيضا العبارة وقريبة من الواقع في وقته، لذا كان لها قبول كبير من الأفراد ونالت الشهرة وتناقلتها الرواة.
1: نعم، وإضافة إلى كونه شاعر نظم من الطبقة الأولى كما ذكرت وله مكانة مرموقة وشهرة واسعة، فقد برأ في شعر المحاورة، وظهرت مقدرة صقر انصافي الشعرية في شعر المحاورة وتفوقه حين قابل كبار شعراء آنذاك أمثال عبدالله الويحان وسليمان بن شريم، وكذلك كان صديق مقرب من حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح الله يرحمه، ورافقه في زيارات كثيرة للمملكة العربية السعودية بالذات في فترات الحج، وهناك شارك في محاورات أمام شعراء كبار بحضور الملك سعود والملك فيصل رحم الله الجميع، وكانت بشكل عام له علاقات وثيقة بعدد من شيوخ الكويت وأمراء المملكة.
0: نعم أخوي بدر، دعنا نتوقف عند شعر المحاورة. قد يسمعنا الآن من يسمعنا ويعني تصير عنده علامة استفهام في موضوع شعر المحاورة. لا شك أن شعر المحاورة له معايير وركائز تختلف عن شعر النظم، لما له من سرعة بديهة وأن يقابل شاعر ويرد هذا البيت وهذا البيت.
1: نعم، فتل يسمى الفتل والنقد.
0: نعم،
1: لكن والله أمر مهم جدا ذكرتنا فيه وما لا يمكن نتجاوز هذا الأمر. كانت القلطة أو شعر المحاورة الاسمين صحيحين.
0: هل الاسم القلطة يختص بالكويت؟
1: لا
0: لا لا, لا, لا, على سائر
1: لا, لا بالجزيرة العربية.
0: نعم.
1: والمحاورة الكلمة هذه كلمة فصيحة من التحاور بين
0: نعم
1: الشخصين.
0: نعم.
1: لكن في الفترة الزمنية اللي عاش فيها صقر صافي والويحان وابن شرين وحتى إلى عهد يعني قبل 30-40 سنة كانت تعتمد على مقدرة الشاعر وقدرته على فك رموز القصيدة اللي قدامها والأبيات اللي يقولها الشاعر قدامه والرد عليها اللي هو الفتل والنقد، وكانت في قمة الأدب والذوق والاحترام. وللأسف والله إني أقولها بكل صدق وكل صراحة،
0: نعم،
1: أخذت منحى آخر في السنوات الأخيرة، أصبحت العبارة عن شتم وسب بين قبيلتي أحسن من قبيلتك، ربعي أحسن من ربعك، وهذا الأمر أبدا ما يليق بالشعراء ولا يليق بالمئات من الناس المستمعين اللي حضرون المحاورة. فوالله المحاورة يعني جنحت إلى أمر غير مستحب أبدا.
0: ونعم المحاورة أو القلطة أخوي بدر تعتمد على ذهانة الشاعر وأيضا إدراكه ومعرفته وثقافته أيضا في أن يكون هناك ردا سريعا لمن يحاوره.
1: نعم.
0: وهناك من يدس السم بالعسل.
1: صحيح.
0: أن يأتي بأبيات قد يكون حلها صعب وقد تكون يعني أغلب الألغاز التي يعني يتداولها الناس الآن هي كانت من صلب شعراء القلطة.
1: نعم.
0: آنذاك.
1: نعم نعم، حدث كثير أنه الشاعرين يتكلمون في قضية بعيدة كل البعد عن الحضور.
0: نعم.
1: والحضور يفهمون المحاورة بشكل ومنسجمين ومندمجين
0: ويعتقدون
1: أنهم فاهمين الموضوع وتعرف أنه مستمتعين في هذا الأمر، بينما الشاعر والشاعر الآخر يتكلمون عن قضية بعيدة كل البعد. أنا ما ودي أخذنا الكلام عن المحاورة أبو
0: نعم
1: عبد الله.
0: نعم.
1: ودنا نرجع لشاعرنا صقر.
0: نعم.
1: صافي. صقر بداية حياته اشتغل بالغوص على اللؤلؤ، وهذه مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، لكن ظروف الحياة صعبة في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: وضنك العيش وقلة الموارد تجبر الرجال على العمل من أجل تأمين العيش الكريم، وأيضا عاش حياة البادية وتنقل في الصحراء في مرحلة من حياته، والمرحلة الأخيرة من حياته الله يرحمه استقر في المدينة فترة، وله قصائد في فترة القوس نالت شهرة واسعة، وأيضا قصائد في البادية نالت شهرة واسعة. فصقر كان لقصائده للصحراء من قصائده نصيب، وللبحر من قصائده نصيب.
0: نعم أخوي بدر، لا شك أن صقر الأنصافي يصف الأرض عندما أمحلت وبدأ جماعته يتشاورون حول جهة الرحيل، فيعطي صورة جلية عن واقع الحياة في ذلك الزمن ويقول.
1: نعم، هذه القصيدة اللي ذكرتها هي من القصائد اللي عن البادية. يا بن عزاور ويش نية هالنوك يوم انعش بالبر يبسة تقصونا، تحدروا رعاية القفر من فوق، تحدروا قبل الظما يونسونا، ما قصروا يوم أول النبت رقروق، وهل الطفاف تبيشهم يعلفونا، شار المشير وكل نفس لها شوق، وكل على راية إلي مشطونة، عزم على راية الفلح كل مرزوق، وتعلقت دقم اللحى في متونة، وحطوا لهم ثيابس العشب طاروق، واللي يشير بهون ما يسمعونه، وكنك توصيهم على اللح والسوق، واللي زمى قدامهم يسهجونه، يا سند بشرني عسى ما لهم عوق، هم هالسنة هم وين خد يبونه، يبون مقياض الهفاهيف والسوق، ولا الفياح اللي قراحن عيونه، وديبهم لا شك من قبل مسبوق، كثير من جاره تقافت ضعونه.
0: وأيضا أخوي بدر قال الشاعر صقر الأنصافي خاطب ابن عمه خليفة وكان رفيقه في رحلة الغوص اللي تستمر 4 شهور، وحل عليهم العيد وهم في حال تعب ورهاق يبحثون عن اللؤلؤ بينما الناس تعيش فرحة العيد، ويقول:
1: العيد هذا عيدهم يا خليفة، اللي نهار العيد يسعون بالكيف، ولا انت عيدك.

بالدروب الكليفة نهار عيد الله تقوص الخواليف أحد يعيد بالهدوم النظيفة وحد النهار العيد لبسه تكاسيف أخير من فرق الوليف الوليفة حيث الفراق يكسف الحال تكسيف يا ليتني مفخت جال الرهيفة والرزق عند الله ولا من تحاسيف نهار فرق اللي هروجه طريفة كنا الغضب.

0: ترك لنا إرث زاخر من القصائد التي تعتبر من روائع الشعر النبطي، وهذه واحدة منها جرت على لسان العامة وانتشرت واشتهرت بين الناس وما زال لها واقع خاص في نفوس متذوقي الشعر، ضمنها بعض النصائح والنقد بما يدل على خبرته في الحياة وسمو نفسه عن الصفات المتدنية.
1: تقصد يا علي خل العيد لأم الدناديش؟
0: نعم.
1: إيه ترى هذه لها قصة وكانت تروى في أكثر من شكل، لكن الأقرب للصح أنه صقر واحد من عيال عمه ولده علي كان شاب صغير.
0: نعم.
1: كانوا راجعين من العراق، لأن في ذلك الوقت كانوا أهل نجد عامة وبادية الكويت امتداد
0: لنجد،
1: يروحون يشترون من الأسواق، كان عامر الأسواق.
0: نعم.
1: بالعراق، ويبدو أنه في الزبير يعني، ومن ضمن ما اشترى صقر بندق، والبندق غالية في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: ويخافون عليها، فلما أمس الليل عليهم انزلوا في مكان، فإذا هم يسمعون أصوات لعب وغناء نساء ورمي، فكانت الليلة هذه من ليالي العيد.
0: نعم.
1: وكانت هذه قبيلة من قبائل الشمال قريبة منهم، فما حبوا أن أحد يعرف مكانهم. لكن المشكلة أنه علي أصر لما سمع أصوات النساء واللعب والغناء أنه يحضر، وتدري ولد صغير شاب.
0: نعم.
1: فهذا اللي خلى أبوه بالقصيدة يوصيه، يقول له من ضمن الكلام: يا علي لا جيت العرب لا تجي ديش، يعني لا تطلع اللي بنفسك كله، لا يعرفون مكاننا أو شيء، تدري يخاف على الأمر. فقال هذه القصيدة، أنا أتمنى نسمعها بصوتك.
0: نعم. يا علي خل العيد لأم الدناديش اللي تنظف كل يوم من جسدها، تبغى تماري ناقضات العكاريش، في كل ملفاحن تنقط جعدها. العيد عيد الله لو فات حتيش، من حسبة أيام يمرك عددها، نبي نعلمك المساري على الجيش، تمشي ذلولك لين يفتر جهدها. خبرك من تبضاري للمطاريش، نبيك تونس حلوها من نكدها، ليلة على مسرة وليلة مغابيش، وليلة نخلي نومها لمن رقدها، وليلة على تمرة وليلة على عيش، وليلة نوكل كل حم صيد يدها. يا علي لا جيت العرب لا تجي ديش، خبل اللي أجاب السوالف صردها، احفظ لسانك لا يجي فيه تبطيش، تصبح عيونك كايدات رمدها، يجيك من ينشدك نشدت تقديش، يبي يسنع هرجة يعتمدها. خله يقوم انفلت في دهريش، يروح منك وحاجته ما وجدها، ترى دعابيل الخبول الفوانيش، تبدي بما فيها ولحد نشدها، يجيك واحدهم يورش توريش، سحابته يسبك مطرها بردها، واللي الغمجات السوالف مناقيش، قراية الكلمة على أول عددها، تجي سوالفهم بضحك وتهبيش، وقلوبهم محدن يفكك عقدها.
1: الله يرحم صقر. والله يا أبو عبد الله يعني هذه القصيدة مدرسة.
0: نعم.
1: ونحتاجها اليوم، نحتاجها للجيل الحالي من الشباب اللي لما يدخل مجلس إذا الموضوع عن الرياضة دخل وكأنها أحد الأباطرة في الرياضة، وإذا الموضوع عن السياسة كأنه قائد عسكري، وإذا الموضوع عن قضية من قضايا المجتمع أفتى وتكلم، عرفت؟ بينما الإنسان دائما في حاجة أنه يسمع.
0: نعم.
1: أنه يسمع من الآخرين، يسمع من كبير السن. يقولون قبل المجالس مدارس. نعم. عرفت؟ فهذه القصيدة والله مدرسة.
0: وأنا أعتقد أن يعني ولي الأمر مهما مر الزمن ومهما تطور الزمن ومهما قلنا يعني هناك تكنولوجيا وهناك كذا، لابد أنه يعتمد على هذا الأساس.
1: نعم.
0: هذه الأساس، هذه الأبيات، قد هناك من يقول يعني هذه قصيدة بالنهاية، هذه ما هي قصيدة، هذا تعليم من الألف إلى الياء.
1: نعم.
0: كيف تحفظ لسانك، كيف تناقش الأشخاص وتعرف بفراسة الرجل ماذا يريد هذا الشخص، وما تعطيه اللي يبي.
1: نعم.
0: بكل سهولة ويسر.
1: نعم.
0: ولا شكل الحديث بقية أخوي بدر، إحنا راح نطلع فاصل. نعم. ونرجع نتواصل من خلال برنامج قال

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحرة.
1: أبو عبد الله، من القصص اللي تروى عن صقر صافي، زوجته توفت، أم عياله،
0: نعم،
1: هو عنده عيال ثلاثة أكبرهم هلي، وفي كلام قيل.
0: وأنا آسف على المقاطعة أخوي بدر، علي مو الأكبر؟
1: لا، الأكبر مهلي وتوفى شاب،
0: وطريدة علي،
1: علي وفيه ثالث يمكن مسلم.
0: نعم.
1: علي الصغير فيهم.
0: أها.
1: أي نعم. فتوفت أو أنه طلق، وأشاروا عليه جماعته أنه تزوج من امرأة ثانية.
0: نعم.
1: وفعلا خطب من ناس من ربعهم، والناس هذول أكرموه جدا من ناحية الترحيب فيه، ولنا الشرف في قربك والأمور هذه، فشعر أنه هذا جميل كبير عليه.
0: نعم.
1: من هؤلاء الناس
0: وأمانة.
1: لكن المشكلة اللي حصلت أنه المرأة ما كانت على الظن اللي هو يبيه من خلال القيام بواجبات البيت والأمور. المهم نقول إحنا ما جاء على الهقوة.
0: نعم.
1: ما فالرجل صمم على الطلاق، لكن كان حريص جدا أنه ما يجرح مشاعر أهل هذه البنت. وترى هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا والله. أغلب الأشياء أخو ينور لما تحصل بين الزوجين انفصال، فالزوج يتكلم بالزوجة هذه فيها وفيها وفيها، والزوجة تقول والله فيه وفيه، وهذا الأمر ما ينبغي أبدا. ليش؟ أنت يجب أن تحافظ على هذه المرأة، ربما أنتم ما تناسبتم، ما حصل تناسب بينكم، عرفت؟
0: وهذا وارد.
1: فممكن يطمح، يعني يطمح أحد الناس أنه يتزوج من هذه المرأة، فلا تضع أمور وتشوه سمعة المرأة فيها وفيها. اترك المرأة تلقى نصيب مع غيرك، وربما تنجح هذه الزيجة الثانية وتبني أسرة جديدة.
0: والله سبحانه وتعالى أخوي بدر يقول أما تسريحهم بإحسان.
1: نعم.
0: أو أمساكم بمعروف.
1: نعم. فصقر بعد ما طلق المرأة هذه تذكر الزوجة الأولى اللي كانت قايمة بأموره وعلى أحسن ما يرام، فقال هذه الأبيات: هذا مراحه ومسراحه بحد السهل، لعل سيل الوسام يدهجه كل عام، بدلت حسب الأهالي كل أهل مثل أهل، وثر الأهالي بعضها مثل غشي الهيام، والله يلول اللوازم من برك يحتمل أني لفك شظاظ اللي براس السنام، والله يلول اللوازم من برك يحتمل أني لفك شظاظ اللي براس السنام، لعل من قادني ليني وصلت الوحل يقاد للنار عن باب النجاة والسلام.
0: لا شك أن هذه القصيدة معبرة جدا أخوي بدر لحال الشاعر.
1: نعم. فبس بغيت أوضح بيت أخوي ينور لما يقول والله لفك شظاظ، ترى هذا ما أخذه من قصة، والقصة فيها طرافة. في أحد رجال البادية كان عنده أبوه وأمه كبروا في السن جدا، وصلوا مرحلة الخرف، عرفت؟ وكان يخاف عليهم، فلما ينتقل من مكان إلى آخر صنع شيء مثل الكيس نسميه خرج، عرفت؟ فكان يضع الشايب في جهة والعجوز في جهة، ولا يربط الكيسين، كان يعمل مثل الخلال الشظاظ اللي العود اللي دخله في القطعتين، على أساس إذا أراد إنزالهم فقط يسحب العود.
0: نعم.
1: عرفت؟ فاللي حصل أنه أثناء الرحيل في أحد الأيام، الشايب ورجل يعني واصل سن الخرف يعني ما يعلم ما يقول، قال للمرأة أنه أنا أبي حبه قبلة.
0: نعم.
1: فقالت لا، قال إذا ما عطيتيني قبلة أنا راح أسحب العود اللي عندي، قالت وإذا سحبت العود اللي عندك أنا راح أسحب العود اللي عندي، وهم خرفين، فكل واحد سحب العود اللي عنده وطاحوا بالأرض وتوفوا.
0: اثنين توفوا.
1: توفوا اثنينهم. فهذا اللي يقول صقر والله لفك شظاظ اللي براس السنام، يقصد القصة هذه.
0: وأيضا من قصايد الشاعر صقر صافي أخوي بدر قصيدة أنا أعتقد لا زالت تتكرر لحد الآن بالمجالس، وهي عندما وصى عياله.
1: إيه نعم، هذه من أهم القصائد وطويلة طبعا ما أقدر

0: جيبها كلها، لكن اللي نقدر عليه.
1: نعم.
0: قال من وصى عياله ودهلهم بالشكالة، خابر رع الرزالة بالمجالس تشنع. يا مهلي شوف أخوانك شانهم من صوب شانك، عند ما يزعل لسانك عنهم الغيظ ادفعه. وانت يا علي افتكر، خل قولي لك ذكر، ربعة الطيب شكر والردي لا تتبعه. يا مسلم ونبوك العرب لو صاحبوك ما يسرك، غير أخوك كل ما يامر طعه. يا عيالي كلكم افطنوا في حالكم، التنازع ذلكم والتصافي منفعة. اجهدوا لله بطاعة واتبعوا راع الشفاعة، قبل يوم فيه ساعة عند ربي مرجعة. القصير امشوا بحقه لو بدت منها المشقة، وانكثر بالقلب دقة طو بيتك واشلعه.
1: دعنا نتوقف أخوي بدر، ممكن أن المستمع يقول القصير ما يدري القصير هو الجار.
0: الجار الجار
1: يعني من ضمن القصيدة أنه ما نسى الجار. القصير امشوا بحقه لو بدت منها المشقة،
0: لو بدأ منها تحمل جارك. الجار يجب أنك تحمله، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فيوصيهم. وهو يقول طبعا القصير امشوا بحقه لو بدت منها المشقة، وانكثر بالقلب دقة طو بيتك وشله. يعني إذا القصير أو الجار أساء لك أكثر من مرة، وطبعا هم كانوا يسكنون بيوت شعر،
1: نعم،
0: خلاص اطول البيت وامش،
1: مو تروح وتلاحي ويصير بينك وبينه كلام، لا أخذ بيتك وتوكل على الله.
0: القصيدة هذه فيها بيت طبعا راح مثل مع الناس، اللي يقول بلاك الله هابيل الرفاقة لا توريها الحماقة لين ربك يقلع.
1: ماذا يعني بهالبيت أخوي بدر؟
0: أي يقول لما تبتلش بواحد زميل بالعمل، ديوانية فيها شخص سيء، عرفت، جار رفيق سفر، عرفت، تبتلى فيه الرجل هذا ما لا يحتمل،
1: نعم،
0: عرفت،
1: نعم.
0: وطبعا هو صفة يقول من مهابيل الرفاقة، من الناس المهبل، عرفت، لا توريه الحماقة، لا تحمق ولا تتعب نفسك، عرفت، لين ربي يقلع، تحمله تحمله إلى أن يمضي في سبيله.
1: سمو الأخلاق أخوي بدر، يعني يحمل الشاعر صقل الأنصافي رحمة الله عليه الموعظة والحكمة، وأيضا سمو الأخلاق ونبل الشخصية.
0: نعم نعم، صقر قائة في الأخلاق، وقصايد صقر كلها تدل على خلق سامي. والطريف في الأمر أو من الشيء بالشيء يذكر أنه فيه من أحفاد صقر موجودين بالكويت، طبعا الأسرة كلهم بالكويت.
1: إي
0: والله أعرف بعضهم، صراحة يخجلونك في أخلاقهم، يعني هذا الأسرة هذه توارثت الأخلاق
1: عسى الله يحفظهم. والشيء اللي لابد أن احنا نذكره أخوي بدر، يعني حينما نقول صحراء نقول قساوة، نقول شمس حامية وأرض حارة وصخور، ولابد أن الرجل البدوي في ذاك الوقت قد يكون قاسي. لكن أنا حينما نقرأ هذه القصائد أنا لا أجد رجلا قاسيا، لكن رجلا يعني نبيلا ويتسم بإنسانية مفرطة.
0: قسوة الحياة في الصحراء ألقت بظلالها على شخصياتهم، فجعلت منهم صبورين
1: إلى أبعد مدى،
0: يتحملون، وصلوا إلى قناعة أنه لا تعامل إلا بالأخلاق والعمل الطيب والفعل الطيب مع الآخرين. قبل ما يأخذنا الوقت أبو عبد الله، صقر جميل جدا في الغزل،
1: نعم،
0: وصقر صاحب أشهر قصيدة على مستوى الكويت ما بين الحاضرة والبادية، اللي يقول فيه صاحبي ماني إبراهيم هذا ما أعطني ولا جفني واستخيري.
1: نعم، أعتقد أن هذه القصيدة تم غناها
0: فرقة التلفزيون،
1: نعم،
0: وأظن أكثر من مطرب غنى هذه.
1: صاحبي ماني إبراهيم هذا أم أرضني ولا جفني واستخيري، أما تعال وما طلبناك عطناك ولا تروح وجعل دربك سفيري، من شق شق يريش العين يرفاه، وانت الذي شقيت خافي تضحك وانا صملان قلبي مطواه، تقول لي ليلي الفلك يستديري ماني من يطرد.

0: سراب المضمام شاف السراب ويحسب انه غديري عيني عيني على شوف الولايف مضراه جزوع لا شفت الجفا من عشيري ما يستوي حب بليام راضاه بيني وبينك يلغضي ما يصير. وبهذه القصيدة أخوي بدر احنا وصلنا لختام حلقتنا، نتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم مستمعينا الكرام، إلى أن نلتقي بعلم من أعلام السحراء من خلال برنامج قالت السحراء.
1: تحياتنا للمستمعين، ونرجو أنا أخوي أنور قدمنا مادة تليق بهذا الوقت اللي قضوه يستمعون لهذه المادة.
0: وإلى أن نلتقي أحبتنا الكرام، نترككم بحفظ الله ورعايته.
2: قدمنا لكم قالت الصحراء، لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: بدر الحمد، أنور مطيري، فيصل نايف. قالت الصحراء أخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل لوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما
4: يعلو العلم. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
6: هنا الكويت،
7: نجوم القمة
8: نافذة على التاريخ.
5: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: الثاني عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم مؤشرات وأسواق. نسعد بهذه الصحبة ونرحب بكم وبالزملاء الذين يرحبون بكم من الإعداد، وكذلك تحياتي لكم محدثكم نواف النومس، وتحيات حنين البدر من التنفيذ على الهواء، ومحمد السلطان مخرجنا يدعوكم للمتابعة حتى الواحدة ظهرا. مستمعينا الكرام، المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت لهذا اليوم الأحد ارتفعت جماعيا في مستهل تعاملاتها اليوم وسط صعود لأحد عشر قطاع، كما زاد مؤشر السوق الأول بنقطة ونصف النقطة في المئة، والعام بنقطة وأربعة عشر نقطة في المئة، وارتفع الرئيسي والرئيسي 50 بنقطة وعشر نقطة في المئة ونقطة وأربعة عشر نقطة في المئة على الترتيب عن مستوى الخميس الماضي.

قبل أن نذهب إلى الإعلانات، فالأسواق الخليجية عموما مستمعين الكرام هي بارتفاع عدد السوق السعودي الذي هو مغلق لهذه العطلة، عطلة عيد الأضحى التي تستمر هذا الأسبوع. لذلك السوق الكويتي بارتفاع نحو نقطتين قبل ساعة من الآن تقريبا، ومؤشر بورصة قطر كذلك بنقطتين و14 نقطة في المئة. مؤشر بورصة البحرين سجل مكاسب بأكثر من نقطة، ومؤشر بورصة مسقط ارتفع بنحو النقطة وعشر نقطة في المئة. لذلك كل المؤشرات في المنطقة الخضراء الخليجية عدا السوق السعودية التي سنحلل السوق فيها فيما كانت عليه من جلسة أو ختام الجلسات في الأسبوع الماضي. دعونا الآن نذهب بكم إلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويتي، حيث أعلنت بورصة الكويت عن موافقة الجمعية العامة العادية لشركة الوطنية العقارية عن تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة وإدراج أسهم الشركة وشركائها التابعة لي في بورصات غير كويتية. وقد فوضت العمومية مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة مهما كانت قيمتها، وحتى وإن تجاوزت قيمتها نسبة 50% من إجمالي أصول الشركة. كما أقرت إدراج أسهم الشركة الوطنية العقارية وشركاتها التابعة في بورصات غير كويتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.

كما أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات تعامل شخص مطلع على أسهمها، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد. تمثل التعامل في شراء عضو مجلس الإدارة علي مرزوق الغانم 204,180 سهم يوم الخميس الماضي، وتمت الصفقة بمتوسط سعر 978 فلس ليصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 229,990 دينار. وكانت الشركة قد أعلنت الخميس الماضي تعامل شخصين مطلعين على أسهمها في جلسة سابقة. فيما أقرت الجمعية العامة العادية مستمعين الكرام وغير العادية لشركة عقارات الكويت، أقرت على توزيع أسهم منحة على المساهمين عن عام 2026 ميلادية مع تعديل النظام الأساسي بعد زيادة رأس المال، وذلك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد. صادقت الجمعية العامة العادية على توزيع أسهم منحة 6% على مساهمي الشركة بواقع 6 أسهم لكل 100 سهم من أسهم الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني وتاريخ الاستحقاق، وتفويض المجلس بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن ذلك التوزيع.

أخيرا مستمعي الكرام، مع هذا الإعلان حيث أعلنت شركة مجموعة سنام القابضة توقيع شركتها الزميلة أديكس على طريق شركتها التابعة الأولى للتعليم القابضة اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير باسم شروق. تتضمن تلك الشراكة بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد إنشاء مدرسة حديثة بإمارة الشارقة على مساحة 315 ألف قدم و115 مع توقعات وصول قيمة الاستثمار إلى 50 مليون دولار أمريكي على مدار الخمس سنوات القادمة. ذكرت سنام أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حاليا، وقد كانت أرباح سنام قد ارتفعت في الربع الأول من عام 2026 بنحو 33.27% عند 435,600 دينار كويتي مقابل 100,410 دينار في الفترة المناظرة من العام المنصرم.

0: أهلا بكم مستمعينا، نذهب بكم من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، تحديدا السوق السعودية. ورحب على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أعلم وقد قلت للمستمعين بأن اليوم إجازة بالنسبة للسوق السعودية، ليس هناك أي تداول، وتمتد هذه الإجازة لهذا الأسبوع، ولا أعلم مدى انتهاء هذه الإجازة، لكن لا توجد جلسات ولا توجد يعني أثر على هذه الجلسات. لكن هذا اللقاء سنتحاور معك به لما كانت عليه الجلسات الماضية الأسبوع الماضي بشكل شمولي أو حتى مجزأ. فكيف كانت جلسة يوم الخميس؟ هل كانت إيجابية أم سلبية؟
1: نعم، كان الإغلاق يوم الخميس كان إغلاق إيجابي، كان إغلاق على اللون الأخضر. نحن نتحدث عن ارتفاع بقرابة 30 إلى 40 نقطة. معظم جلسة يوم الخميس كانت مرتفعة، لم نشهد أي انخفاض في تلك الجلسة تقريبا. اعتقاد أن هذا كان سلوك جيد بالنسبة للمتداولين. السلوك المتداولين دائما هم يحرصون على يعني على الانطباع النفسي المعنوي قبل المالي، فبالتالي كان فعلا كان أداء جيد يوم الخميس. اعتقادي انه ايضا هو طبيعه الحال، لانه احنا اعتدنا ان في السوق السعودي قبل توقف الاجازات الاعياد على سبيل المثال عيد الاضحى وعيد الشهر رمضان عيد الفطر، يكون هناك نوع من الاداء المتباين قبيل التوقف بالجلسات باللون الاحمر، حينما تكون هناك سيوله تريد توفير الكاش وما شابه، ومن ثم يبدأ اللون الأخضر. لن تعلم أن السوق السعودي لديه يومين مقاصة حتى يتم توفير الكاش. السوق السعودي بالمجمل الأداء الحالي هو أداء مقبول جدا لاعتبارات عدة، أهمها أن النتائج المالية في الربع الأول كانت نتائج مالية جيدة انعكست بطبيعة الحال على الأداء بشكل عام. لكن كانت توقعات أيضا يكون أداء الربع الثاني النتائج المالية يكون أفضل.

0: افضل حال من الربع الاول، فبالتالي قد يكون هذا ايضا محفز لتعاملات السوق. ايضا السيوله النقديه المتداوله كانت متوازنه، لم نشهد سيوله ضخمه في فتره من ثم تعود لانخفاض في فتره اخرى، ابدا كانت متوازنه تسير في مسار افقي، وكما هو حال المؤشر الذي يتداول عند مسيره 11000 نقطه.
1: 11000 نقطة يعني لم يكسرها كسرا كبيرا، بحيث يكون هناك بعض التفاصيل التي قد تذكر بعض الأسباب لهذا الكسر، كسرها بشيء قليل ومن ثم حافظ عليه ويعود لها. يعني هذا المسار الأفقي كان عنوانا للجلسات في أغلبها في شهر مايو.
0: صحيح. يعني السوق تداول في مسار أفقي، تداولات لحد ما تعتبر تداولات منطقية لاعتبارات عدة، أهم هذه الاعتبارات أنه السوق السعودي بالمجمل هو سوق متوازن الأداء، ليس سوق يحقق ارتفاعات وهايات قوية ومن ثم ينخفض انخفاضات حادة، هو سوق متوازن الأداء، يصير مسار أفقي بالغالب، يعتمد على النتائج المالية للشركات. فبالتالي بطبيعة الحال أن الأسواق بمثل هذه الفترات أيضا ما تمر بها المنطقة حقيقة لا يمكن نغفل عن النظر، لكن السعودي نعم السوق السعودي أثبت أنه سوق حقيقة قوي للغاية، يعني لم يكن لديه أو لم يهتز أي شكل كان خلال تلك الأزمة، وأيضا العكس تماما، سجل ارتفاعات ملحوظة من مستوى 10300 تقريبا إلى مستوى 11300 نقطة، 1000 نقطة تقريبا 10% من المكاسب، كانت حقيقة جيدة جدا. السوق حافظ على تلك المكاسب ويتوازن الآن قريب 11000 نقطة. الآن نترقب فقط عملية النتائج المالية للشركات بالربع الثاني، ستدعم حقيقة حظوظ السيولة النقدية بالتزايد، ستدعم قرارات المستثمرين إن كانت سيولة إن شاء الله أو نتائج جيدة.
1: طيب أحيانا سشجاع السيولة عندما تتوزع في قطاعات معينة دون أخرى يكون هناك بعض التأرجح، لكن ماذا عن توزيع أو تحركات السيولة على أي نحو من الأسهم، هل للصغيرة أم المتوسطة أم القيادية؟
0: يعني السوق السعودي بالمجمل أداء السيولة هو إلى حد ما تكون سيولة متوازنة بين القطاعات، يعني أنا الحظ دائما ليس السيولة لا تتركز في قطاعات بسرعة إلا سيولة مضاربية، وتلك السيولة تكون أهداف لحظية وأهداف قريبة. يعني نتحدث عن السيولة الاستثمارية، السيولة الاستثمارية تتركز على المدى المتوسط بعيد، قطاع البنوك حقيقة يحظى بتلك السيولة جيدة، أيضا قطاع الطاقة بلا شك من ضمن القطاعات القيادية في السوق، وأيضا يحظى بقطاع فيه سيولة جيدة. لاحظنا سيولة على قطاع التجزئة إلى حد ما كانت ملحوظة، قطاع صناعة البتروكيماوية أيضا سيولة جيدة. بشكل عام السوق السعودي يعني إلى الآن أنا اعتقادي أن السوق لم يحقق حتى النقطة التي يستحقها، السوق يستحق أعلى من ذلك. بمعنى أن نحن نتحدث عن سيولة المفترض أن تكون أعلى من المستويات الحالية.
1: بكم يعني ممكن هناك سقف معين، رقم معين تستطيع وضعه يعني حتى يعني نتحاور به للسيولة تحدث؟
0: نعم نحن كنا أول بمتوسطات 4 مليار تقريبا في الفترة الماضية، ومن ثم ارتفعت نوعا ما لمتوسطات 4 و500 مليون، ارتفعت تقريبا 10%، فتلك هي السيولة المعتادة في السوق السعودي المتوسطات، يعني بمعنى أسبوعيا نتداول عند 20 إلى 22 مليار ريال كسيولة أسبوعية.
1: نعم 20 مليار ريال أسبوعي، هذا هو التداول مجملة في النصف الثاني، يعني النصف الأول كان أكثر من ذلك بكثير، والجلسات التي كان فيها ارتفاع أكثر من تلك المتراجعة. ما الذي ممكن أن تتوقع بناء على ما تم في مايو الذي ينتهي هذه الأيام، وهي انتهاء أيضا بوجود هذه الإجازة تعتبر طويلة، هل هناك ممكن قراءة حتى لو كانت توقعية لشهر يعني 6 القادم والتي ستكون بداية جلسات الأحد القادم، هل ممكن أن يكون أفضل أم ربما المسار الأفقي سيكون عنوانا شبيه بمايو؟
0: نعم نعم أنا أعتقد أن السوق إلى الآن هو يفرض حقيقة مستوى فني معين 10950، احترمها كثيرا المؤشر في الأيام الماضية على الرغم من بعض الضغط اللي حدث يوم الأحد والاثنين الماضيين والثلاثاء تقريبا، لكنه فرض حقيقة هذه النقطة، فرضت قوتها. ربما إغلاق شهر مايو ربما يكون فوق مستوى 11000 نقطة، أنا اعتقادي ذلك، ومن ثم إن شاء الله في شهر 6 على اعتبارات بيوت الخبرة ستصدر تقاريرها، بيوت الخبرة إن كانت تقاريرها جيدة وتنبؤاتها جيدة عن نتائج مالية للشركات فإنه سيكون لها انعكاس جيد أيضا في ربحية الشركات.
1: نعم.

0: استاذ شجاع السلطان من السوق السعوديه، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعين الكرام، نعود بكم إلى شأن محلي، تحديدا السوق الكويتية وبورصة الكويت التي هي في المنطقة الخضراء لهذا اليوم بارتفاعات تعتبر جيدة عن الجلسات الماضية. السيولة أيضا تعتبر جيدة حتى هذه اللحظة، تصل أو تقترب من 100 مليون، وكذلك المنطقة عن 8882، الارتفاع بنقطة تقريبا نقطتين إلى 14. هذه الجلسة بهذه الإيجابية، هناك بالتأكيد أسباب، أحيانا تكون هناك تراجعات لما قبل العطلة وهذا سلوك اعتدنا عليه. ما الذي تغير؟ هذا سؤال وغيره من الأسئلة أطرحها على ضيف الكريم الأستاذ حسن مجداد، المحلل المالي والفني. أستاذ حسن مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. عند يعني هذه النظرة والعودة، كنا قد كسرنا حاجز 800 و700 أيضا في جلسات ماضية، نحن نتحدث عن ارتفاع يعتبر كبير بالنسبة أو قياسا للجلسات الماضية. حتى السيولة بهذه اللحظة سيولة تعتبر جيدة، والارتفاع الأكبر لتقريبا تصل إلى 100 شركة دون ذلك بشركتين. هل هناك تغير يعني ملامح واضحة أم أن هناك أمرا آخر أنت ترى كمحلل؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني هناك مسودة اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران ألقت بظلالها الإيجابية. كان هناك أخوي نواف تخوف من العطلة الطويلة للعيد الأضحى المبارك، ولكن يعني الأخبار الإيجابية التي ظهرت بالأمس أثرت على السوق. اليوم فتحنا بفجوة تقريبا 70 نقطة السوق الأول. كان هناك عمليات شراء منذ بداية الجلسة، لم ندخل في المنطقة الحمراء، بل بالعكس عززت المؤشرات مكاسبها. اليوم حتى الآن المؤشر السوق الأول 2.2%، المؤشر العام 2%، كذلك مؤشر السوق الرئيسي 16%. اليوم بفضل الدخول القوي على أسهم الوطني وبيت التمويل الوطني، اليوم عدل وضعه تماما عن الجلسات السابقة. في السابق كنا نشوف عمليات بيع الوطني أثناء الجلسة تضغط على المؤشر، اليوم من دفع يعني بارتفاع المؤشر البنك الوطني وبيتك، البنك الوطني ارتفاع 3.3%، فوليوم عالي حتى الآن 8,328,000 دينار عند 869.28 فلس. كذلك بيتك ارتفاع كبير، كذلك 17 فلس، 2.2%، 791، 11,918,000 دينار. جي اف اتش بعد وصوله، بعد الضغط عليه اكثر من جلسه اخوي نواف، نشوف اليوم له ارتداد جيد 3%، 6 فلوس ارتفاع 189، فوليوم عالي كذلك 7,388,000 دينار. وطنيه عقاريه يختبر مستويات ما بين 101 الى 104 حاليا عند منطقه 100.5 بارتفاع 0.5%، 4,980,000 دينار. تنظيف بعد جني الارباح في يوم الخميس الماضي يعاود الارتفاع، تقريبا أعلى نقطة وصلها 288 في يوم الخميس. جنى ربح عند مناطق 269، اليوم يرتفع مرة أخرى بثمان فلوس 275، 4,447,000 دينار. أعيان جني أرباح لأن على ما يبدو سبق السوق في الارتفاع في جلسات سابقة، انخفض فلسين 279، 3,464,000 دينار. يعني نشوف حركة مليونية وقيم مليونية كبيرة على كثير من الأسهم. عقارات الكويت اليوم 2.5% ارتفاع 365، الدولي تقريبا 2% ارتفاع 266، 2,650,000 دينار. بنك وربا بارتفاع 6 فلوس 282، ديرة بارتفاع 2% 564، بنك بوبيان كذلك على نفس وتيرة البنك الوطني تقريبا 2.4% ارتفاع 672، 1,800,000 دينار. شركة أولاد علي الغانم بارتفاع تقريبا 20 فلس على الدينار حاليا. بنك الخليج 8 فلوس ارتفاع 348. طبعا حتى الآن قيمة التداول، نحن الآن يعني تفصلنا عن نهاية الجلسة تقريبا أكثر من ثلث ساعة، حتى الآن قيمة التداول على اعتاب 100 مليون دينار، 99,942,000 دينار. أعتقد اليوم راح نعدي منطقة 100 مليون ونفرق عنها بعشرة أو 20 مليون دينار. ممتاز. فالأمور إيجابية لأن المخاوف من العطلة الطويلة كما ذكرت أخوي نواف يعني نوعا ما تبددت، هناك تفاؤل وتوقع بأن يكون السوق أفضل بعد هذه العطلة الطويلة.
0: على عكس ما كنا به السنوات الماضية أستاذ حسن، وكنا أيضا نتحاور معك في أكثر من لقاء في مسألة أن اعتدنا أن تكون الأيام قبيل العطلة أن يكون فيها الأداء ربما بعض الفتور فيه، لكن أنت وضعت وبدأت الحوار بأن السبب الرئيسي ممكن أن يكون رئيسي، لا أعلم كان رئيسي أو غيره من الأسباب، هو الجيوسياسي، والذي عادة مرة أخرى عندما نتحاور نضعه رقم 3 أو 4 من الأسباب، أنت الآن وضعته رقم 1، وهو فعلا ترى أيضا وللمستمعين نجد حتى الأسواق الخليجية عموما كلها في المنطقة الخضراء عدا السوق السعودي الذي هو في إجازة. باستمرارية هذه الإيجابية في الجيوسياسي، هل تعتقد أيضا مزيد من الاستمرار في المنطقة الخضراء والمزيد من الإقبال وعمليات الشراء تكون أكبر من عمليات البيع؟
1: نعم، يعني اتفق وياكم في نواف، في الوضع العادي اذا المتغيرات على شكل معادله يكون المتغير الرئيسي يعني ضغط على السوق موضوع العطله ونشوف عمليات جني ارباح، ولكن اليوم عندنا متغير قوي جدا موضوع الحرب، وعاده بعد الازمات يعني تذكر في ازمه الجائحه الكورونا يعني ما تبددت مخاوف من هذه الازمه، بدأت الأسهم بارتفاع وتضاعفت أسعارها وكانت هناك ارتفاعات استثنائية بعد هذه الأزمة، كذلك يعني السوق كان في مرحلة ضغط نفسي فترة طويلة يعني تقريبا مدة 3 شهور وتتبدد هذه المخاوف وهناك تفاؤل بانتهاء هذه الحرب. طبعا دائما أخوي نواف السوق يسعر القادم، يعني ما مضى من أحداث السوق تشبع ويعني تشربها وسعرها على ما يبدو يسعر القادم، هناك تفاؤل وتوقع بأن تنتهي الحرب عما قريب، فنشوف دخول استباقي شراء فوليوم عالي وخصوصا على الأسهم القيادية التي تشكل ثقل كبير في المؤشرات.
0: كنا أيضا مما تحاورنا في الجلسات الماضية أستاذ حسن عن أن الشيء والنظرة العامة الصورة العامة لشهر مايو تحديدا الشهر الحالي الشهر الثاني للربع الثاني كانت الجلسات أو المنطقة الحمراء هي الأكثر منها من الخضراء، وكان الوضع في بيعي أكثر منه شرائي، وسألت أيضا هذا السؤال وأعيده مرة أخرى للفائدة، كم نحتاج من الجلسات حتى تكون بهذا النمط بهذا الشكل لجلسة اليوم حتى نستعيد الأفق أو حتى نرتفع أكثر من الأفق؟
1: نعم سؤالك محل أخي نواف، طبعا النصف الأول من شهر مايو كان هناك ضغط ضغط من عاملين، طبعا كان موضوع عودة الحرب مرة أخرى وموضوع الضغط كان تأخر الإعلانات، كان عدد كبير من الشركات حدود 70-80 شركة تأخر آخر يومين في الإعلان، فكان هناك ضغط على المؤشر، نشوف المناطق الحمراء كذلك، نضيف عليها موضوع البيع اللي على البنك الوطني من جلسة إلى أخرى كذلك كان يضغط على المؤشر ويدخله في المنطقة الحمراء. تقريبا في النصف الثاني من شهر مايو كان هناك تحسن، بدأ السوق الرئيسي بالنشاط كبداية، بدأ المضاربين بالعودة إلى السوق. طبعا آخر تقريبا 3 جلسات شفنا نوع من الإيجابية، شفنا نوع من الشراء على بعض الأسهم برغم من كان هناك يعني تخوف من هذه العطلة الطويلة، ولكن النصف الثاني من شهر مايو جاء بشكل أفضل من النصف الأول من شهر مايو. كذلك لا تنسى موضوع الربع الثاني، ويعني هناك في الربع الأول خسائر للصناديق كبيرة فلا بد من تعويضها، يعني إذا جاءت الظروف إيجابية وتلاشت مخاوف الوضع الجيوسياسي ستكون فرصة لهذه الصناديق لإدخال جزء كبير من السيولة في السوق وتعويض ما يعني خسره السوق في الربع الأول.
0: السهم الوطني أستاذ حسن هو سهم الأسهم القيادية وعادة هو يقود السوق سواء بارتفاعاته أو حتى بتراجعاته، سقف 900 فلس حققها في السابق وكسر هذا الرقم أكثر من مرة وحتى وصل إلى أقل من ذلك بكثير، لا نشهد 870-871، هل ممكن أو هل يحتاج إلى جلسات كثيرة حتى يعود إلى تلك المنطقة 900 وأكثر منها؟
1: نعم طبعا هناك شيء في تحليل أخوي نواف يسمى المتوسطات المتحركة، بمعنى هل هذا السهم يحافظ على متوسط 50 يوم 20 يوم أم يكسر هذه المتوسطات؟ عادة في حالة كسر المتوسطات نرى أسعار جديدة دنيا، فآخر تقريبا شهور بدأ الوطني يعطي إقفالات شهرية سلبية، طبعا بهذا الارتفاع إذا استعاد هذه المتوسطات وتمكن من التأسيس فوق هذه المتوسطات أعتقد يعني سنشهد أسعار

0: أفضل من هذه الأسعار بشرط عدم العودة وكسر الأرقام السابقة والعودة إلى سلبية مرة أخرى. فإن شاء الله نتفائل وإن شاء الله نشوف تحسن في حركة البنك الوطني في الجلسات المقبلة.
1: الكلام أيضا ينطبق على بيتك، وعادة إذا ارتفع الوطني بيتك يلحقه بهذا الارتفاع، وبالعكس أيضا نعم. هناك نعم. فهل ينطبق نعم. أيضا
0: تفضل. هناك مراجعة للأجانب كان من المفترض أن تكون في يوم الخميس المقبل. فعادة إذا كان لدينا عطلة في يوم الخميس تقدم المراجعة إلى يوم الاثنين، فستكون غدا المراجعة.
1: نعم.
0: سيكون هناك بيع للأجانب بما مقداره تقريبا 50 مليون دولار على بيتك، وشراء بما مقداره تقريبا 40 مليون دولار على سهم البنك الوطني. طبعا هذه راح تكون على شكل عروض وطلبات في آخر الجلسة آخر 10 دقائق. فهذه العملية تسمى تغيير أوزان. فأخواننا المستمعين إذا رأوا عروض كبيرة على البيتك أو الوطني في نهاية الجلسة لا يستغربون، فهذه مراجعة دورية طبيعية حتى لو أقفل بيتك في المنطقة الحمراء.
1: نذهب من السوق أو البورصة إلى سوق آخر عالمي، وهو أيضا يشهد تقلبات سواء إيجابية أو ارتفاعية. يبدو أن الإيجابية هي عنوان المرحلة الحالية أو القادمة حتى. ماذا عن النفط وتوقعاتك للنفط أستاذ حسن؟ هل هذا الهدوء وهذا إذا ما تم الصلح فعلا وانهاء الحرب بشكل نهائي ورسمي، وبعض القراءات تقول ذلك، هل سيعود إلى أدراجه إلى 70 و60 و80 ممكن يكون سقفا معقولا ومنطقيا؟
0: ما أعتقد أنه سينخفض بشكل كبير. ممكن نشوف انخفاضات بنسب معينة 3-4% على الوضع الحالي، لأن ما زالت ما زال هناك شح بالإمدادات، وإنتاج النفط يعني سوف يأخذ بعض الوقت حتى لو انتهت الحرب حتى يعود. ستكون هناك انخفاضات أو تهدئة للنفط بنسب معينة حتى يرجع المعروض إلى سابق عهد. عند ذلك سترى التسعير طبيعي للنفط وفقا للعرض والطلب إذا توفرت كميات في السوق.
1: الأستاذ حسن مجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك.

على طاري الحديث عن النفط مستمعي الكرام، ارتفعت أسعار النفط في جلسة سابقة وسط مخاوف المستثمرين من عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجل لخام برنت عند التسوية إلى $103.54 للبرميل بزيادة قدرها 96 سنتا، وأغلقت العقود الآجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند $96.60 للبرميل بزيادة قدرها 25 سنتا عند التسوية. وكان كلا الخامين قد ارتفعا بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. نختم بهذا الخبر عن الذهب الذي انخفض سعره بشكل طفيف متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، إذ أثر ارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتزايدة المتعلقة بالتضخم وسياسات التشديد النقدي الخاصة بأسعار الفائدة سلبا على المعدن الأصفر. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.25% إلى $4,534.29 للأوقية للأونص عفوا، بل $4,534.290 للأوقية. وانخفض المعدن النفيس بعشر النقطة في المئة خلال الأسبوع حتى الآن. نزلت العقود الآجل الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.25% إلى $4,535.60. بهذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام جلستنا لهذا اليوم، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى وهي آخر الجلسات قبيل العطلة. دمتم بخير وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس دولة أريتريا الصديقة. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن إسلام أباد ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك أنباء إيجابية خلال الساعات الماضية، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. الرئيس الأوكراني يقول أن روسيا قصفت مدينة في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى. روسيا تؤكد أن خبراءها مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل. رئيس وزراء المجر يعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموال بودابست المجمدة. والصين تعتزم إرسال رائد فضاء في مهمة لعام كامل ضمن استعداداتها لإطلاق بعثة مهولة إلى القمر بحلول عام 2030. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفوركي رئيس دولة أريتريا الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولدولة أريتريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبد الوهاب الشطي إن إجمالي الرحلات التي ستشغلها الشركة خلال شهر يونيو المقبل سيبلغ نحو 728 رحلة أسبوعية بين رحلات مغادرة وقادمة عبر 58 وجهة حول العالم، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لبعض الوجهات. وأضاف الشط اليوم أن الخطوط الجوية الكويتية تشغل حاليا نحو 420 رحلة أسبوعية بين رحلات مغادرة وقادمة إلى 45 وجهة حول العالم. ونتحول إلى مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش هاتفيا مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة مشروع اتفاق السلام مع إيران.

الذي يجرى وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه أجرى من البيت الأبيض اتصالا مثمرا للغاية بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيناقش التفاصيل النهائية للاتفاق وسيعلن عنه في القريب العاجل، لافتا إلى أن من بين بنوده فتح مضيق هرمز وقضايا أخرى. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن المفاوضات مع إيران حققت تقدما كبيرا بالتعاون مع دول الخليج، مؤكدا أن الهدف الأسمى يظل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأعلن روبيو عن إحراز تقدم ملحوظ خلال الساعات 48 الماضية بشأن الخطوط العريضة التي قد تسهم في حل أزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى احتمال صدور بيان حول اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. وفي السياق ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وشك توقيع اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما تعاد خلالها الملاحة في مضيق هرمز، وتجرى مفاوضات للحد من البرنامج النووي الإيراني. وأوضح التقرير أن الاتفاق ينص على فتح المضيق خلال هذه الفترة دون فرض رسوم، كما تتضمن مسودته التزامات من إيران بعدم السعي لحيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران وافقت مبدئيا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأوضحت الصحيفة أن المقترح لم يحسم بعد آلية التخلص من هذا المخزون، إذ أرجعت التفاصيل إلى جولة لاحقة من المفاوضات حول البرنامج النووي، مشيرة المصادر إلى أن أصدر إيران بيانا علنيا تلتزم فيه بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، يعد خطوة حاسمة لإنجاح الاتفاق. قالت وكالة تسنيم الإيرانية أنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. وأضافت الوكالة أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تقضي بعودة حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما و60 يوما للمحادثات النووية. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني قوله إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، مضيفا أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي. إسلام أباد. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن باكستان ستواصل جهودها لتحقيق السلام بكل إخلاص، معربا عن أمله في استضافة الجولة المقبلة من المحادثات في أقرب وقت ممكن. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة يعد خطوة محورية تقربها من تحقيق السلام والاستقرار وتدفع نحو إيجاد مخرج دبلوماسي عاجل. وأكد إسحاق دار التزام باكستان بدعم كافة المساعي الهادفة إلى إرساء سلام دائم وقائم على الاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن التطورات الراهنة تبعث على التفاؤل بالوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة. وفي لندن أكد رئيس الوزراء البريطاني كيم ستارمر اليوم عزم بلاده على العمل مع شركائها الدوليين لاغتنام فرصة توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لمشروع اتفاق سلام وصولا إلى حل دبلوماسي مستدام. وشدد ستارمر على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، مضيفا أن العالم بحاجة إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ومن أخبارنا العربية والدولية

استشهد 3 فلسطينيين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة.

ومداهمات واسعة شملت محافظتي قلقيلية وجنين وبلدتي عرابة ورابة في الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار وإلقاء قنابل صوتية، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات ومداهم لعدد من المنازل والمحال التجارية. إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن غارة ليلية شنها جيش الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مبنى مركز الدفاع المدني في النبطية، مما أدى إلى انهياره بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له. إلى جديد، الحرب الروسية الأوكرانية، شنت روسيا هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في العاصمة والمناطق المحيطة بها. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت مدينة بيلاتركيا في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أورشنيك في إطار هجوم واسع شنته موسكو خلال الليل. وأضاف زيلينسكي أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. في هذه الأثناء، قال الجيش الأوكراني اليوم إنه استهدف خلال الليل رصيفا لتحميل النفط في محطة تامان نيفيكاز بمنطقة كراسودنار كراي الروسية، مما أدى إلى إتلاف ذراع لتحميل النفط. بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم استخدام صواريخ أورشنيك متوسطة المدى ذات القدرة النووية لاستهداف أوكرانيا، مشددة على أن الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية. وقالت الوزارة في بيان له إن هذه الهجمات جاءت ردا على استهداف أوكرانيا لبنى تحتية مدنية داخل الأراضي الروسية. سياسيا، أكدت روسيا اليوم أن خبراءها مستعدون لعرض مقترحاتهم بشان الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل. وقال مسؤول روسي إنه بعد جولات مثمرة من المفاوضات في أبوظبي وجنيف، صاغ الخبراء الروس مقترحات بناء تتعلق بالخطة الأمريكية المكونة من 27 بندا، مؤكدا جاهزيتهم التامة لطرحها في الاجتماع المرتقب دون أن يكشف عن تفاصيل تلك المقترحات. كاراكاس، أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كوريو ماتشودو عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلادها، رغم أنه لم يحدد لها موعد بعد. يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية فوق العاصمة الفنزويلية، وهي أول مناورة له منذ 3 يناير الماضي. وأوضحت الحكومة الفنزويلية أنها سمحت بهذه التدريبات بوصفها عمليات إجلاء تحسبا لأي طوارئ طبية أو كوارث محتملة. باكستان، قتل 24 شخصا على الأقل اليوم في تفجير استهدف قطار يقل عسكريين في أقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان. وأفاد مسؤول باكستاني رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية مقتل المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض متأثرا بإصابته في تبادل لإطلاق النار مع العناصر الأمنية. وكان شخصان أصيب بالرصاص، أحدهما المسلح، بعد اشتباك وقع مع جهاز الخدمة السرية قرب محيط البيت الأبيض في واشنطن. بودابست، قال رئيس وزراء المجر بيت المجر إن المفاوضات المتعلقة بالأموال المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي تسير بشكل جيد، مؤكدا اعتزامه التوقيع على اتفاق في بروكسل يوم الخميس لرفع الحظر عنها. وأضاف مجار أنه أجرى محادثات وتبادل عدة رسائل في الآونة الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فين دير لاين بشأن

بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة المجرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بنسبة تبلغ نحو 2% أو أكثر بقليل. وبعيدا عن السياسة، تعتزم الصين إرسال 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية تانغونغ اليوم على متن المركبة شونشو 23 في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في الفضاء بالنسبة للصين. وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن الاستعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مهولة إلى القمر بحلول عام 2030. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد عبد الله حسين الدمخي عن عمر يناهز 90 عاما وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة عصر اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنية إلى فخامة رئيس دولة أريتريا الصديقة. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك أنباء إيجابية خلال الساعات الماضية، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن إسلام أباد ستواصل جهودها الرعمية إلى تحقيق السلام في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا قصفت مدينة في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى. روسيا تؤكد أن خبراءها مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل. رئيس وزراء المجر يعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموال بودابست المجمدة. والصين تعتزم إرسال رائد فضاء في مهمة لعام كامل ضمن استعداداتها لإطلاق بعثة مهولة إلى القمر بحلول عام 2030. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 18. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
0: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، بوصلة الصراع الأمريكي الإيراني تتجه نحو الاتفاق، فتح المضيق مرهون بتثبيت وقف إطلاق النار، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. في تطور دبلوماسي غير مسبوق، تقترب الولايات المتحدة وإيران من إعلان اتفاق إطار ينهي حالة التصعيد العسكري في المنطقة ويعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، فيما تتكثف الاتصالات الإقليمية والدولية.

0: الدولية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران قطعت شوطا كبيرا، لكنه أشار إلى أن صيغة نهائية لم يتم التوصل إليها بعد. وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن الاتفاق ينتظر اللمسات النهائية بين واشنطن وطهران ودول أخرى عدة، مؤكدا أنه يتضمن فتح مضيق هرمز. ونقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مصادر مطلعة أن المقترح الأخير ينص على إعادة فتح المضيق والإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية ومواصلة المفاوضات لثلاثين يوما إضافيا. في المقابل قال مسؤولون إيرانيون رفيع المستوى لصحيفة نيويورك تايمز إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح المضيق، وأضافوا أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما فيها لبنان، ويركز على حرية الملاحة في هرمز دون رسوم عبور، مع تأجيل القضايا النووية الشائكة إلى مرحلة لاحقة تتراوح بين 30 و60 يوما. كما تضمنت المعلومات الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وكشف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن وسطاء باكستانيين وقطريين سهلوا صياغة مسودة الاتفاق. وفي سياق متصل أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع قادة المنطقة وصفه بالجيد جدا، بحث خلاله كل الأمور المتعلقة بمذكرة تفاهم تخص السلام مع إيران. وذكر مصدر مطلع لصحيفة واشنطن تايمز أن مسودة الاتفاق تم التوافق عليها في ساعات الصباح الأولى من السبت، وأن الإعلان الرسمي عنها قد يتم خلال 24 ساعة. ووافق كبار المفاوضين على الصيغة النهائية، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وتتضمن التفاهمات المرتقبة بحسب المصادر حزمة سياسية وأمنية واقتصادية تهدف إلى إنهاء الحرب واحتواء التصعيد، فضلا عن ضمان حرية الملاحة في هرمز دون رسوم أو قيود، وإنهاء الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وإطلاق نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. من جهته هن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس ترامب على الجهود الاستثنائية لتحقيق السلام، مؤكدا أن بلاده ستواصل وساطتها بأقصى قدر من الإخلاص، وعرب عن أمل في استضافة الجولة المقبلة من المحادثات، في حين لم تصدر طهران تأكيدا رسميا بعد بتفاصيل مذكرة التفاهم أو بنودها النهائية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة باريس السيد ناصر زهير الكاتب المحلل السياسي، أهلا بكم. كما تابعنا في سياق التقرير السابق الكثير من البنود المتمثلة بأربعة عشر بندا تحتويها مسودة مذكرة التفاهم، هل سوف تكون هذه المسودة مرضية للطرفين، خاصة بالعذر الإيراني والحجة الإيرانية الدائمة بأنها لا تضمن أي تصعيد عسكري فيما بعد، فأتت الآن يعني مذكرة التفاهم لتجعل الطرفين يعني يتبادلان الضمانات بعدم المهاجمة؟
2: تحياتي لكم. يعني هل ستضمن بأن يكون هناك نجاح لهذا الاتفاق؟ أعتقد الجواب هو لا. ما تم التوصل إليه هو نص اتفاق وهدنة طويلة الأمد، يعني الاتفاق على النقاط التي هناك توافق عليها وإقرارها في المذكرة، مذكرة التفاهم، فتح مضيق هرمز، الإفراج عن أموال مجمدة، رفع تدريجي للعقوبات. تبقى القضايا الشائكة تؤجل لاحقا، هي الملف النووي وقضية أيضا الأذرع الإقليمية، لم يتم الإشارة إليها بشكل مباشر ولكن أيضا ستبحث. ولكن ما تم التوصل إليه هو جيد جدا، يعكس بأن الطرفين يريدون التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن لا يمكن ضمان هذا الاتفاق النهائي بشكل كامل. ولكن فترة 60 يوم هي لبحث أمرين: الأمر الأول إمكانية نقل اليورانيوم إلى خارج إيران، أو أن يصلوا إلى حل وسط هو تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما دون 20% داخل طهران، يعني أن يبقى اليورانيوم داخل إيران ولكن يخفض إلى ما نسبة 20%، وهذه ستكون نقطة أيضا مهمة جدا بين الجانبين.
0: نعم سيدي الكريم، أنت قلت بأنه نصف اتفاق، إذا دعنا في النصف الممتلئ من الموضوع. يجري يعني الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز، على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب وتأجيل المحادثات حوله إلى مرحلة لاحقة. كيف نستطيع أن نفهم أولوية البنود التي سوف يتم تنفيذها والتعامل معها في حال تم هذا الاتفاق؟
2: الأولوية الأولى هي فتح مضيق هرمز من دون المطالبة بتحصيل رسوم عبور، يعني تخلي إيران عن استراتيجيتها الأخيرة بأنها تريد رسوم عبور وأنها هي من تمتلك حق الإدارة لمضيق هرمز. هذه هي الأولوية الأولى لإقرارها. الأولوية الثانية، هذه أولوية للولايات المتحدة، الأولوية الثانية لإيران الإفراج عن الأموال أو جزء من الأموال المجمدة، ونحن نتحدث هنا عن 25 مليار دولار. هذه 25 مليار دولار هي مهمة جدا الآن بالنسبة للسلطة الجديدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد الحرب. الأولوية الثالثة هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، يعني بمعنى أن إيران تستطيع تصدير النفط الموجود لديها. هذه الأولويات التي تم الاتفاق عليها، التزام إيران بعدم مهاجمة الدول الجوار وعدم العبث في الأمن الإقليمي في مؤقتة خلال 60 يوم، وأن توقف كل أشكال العمليات العسكرية، بالإضافة أيضا إلى أن يكون هناك التزام من الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران. هذا هو النسق الممتلئ من الكأس في الاتفاق أو في مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها.
0: نعم، ما زلنا في النصف الممتلئ. ذكرت لي هذه البنود ذات الأولويات العالية والمفيدة، لكن نتوقف عند السلطة الجديدة والتي تهتم كثيرا بالإفراج عن جزء من الأموال، رفع الحصار. هل برأيك سوف يتم تمرير الموافقة على هذه البنود في مجلس الأمن القومي ومن ثم المرشد الأعلى؟ وهذه نقطة مهمة وحاسمة.
2: في مجلس الأمن القومي ومكتب المرشد نعم يمكن تمرير الاتفاق، ولكن الخشية هي من قادة الحرس الثوري المتشددين، لأنه سابقا وزير الخارجية الإيراني أعلن فتح مضيق هرمز، ثم في اليوم التالي قام قادة من الحرس الثوري باستهداف السفن مرت من خلال المضيق، ونتذكر السفينة الهندية التجارية. ولذلك المشكلة هي في قادة الحرس الثوري، ولكن يمكن الضغط عليهم أو أن يكون هناك منع من تخريب الاتفاق من قبل مكتب المرشد. مكتب المرشد مصطفى خامنئي كان لديه خط أحمر، هو عدم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة أو نقله خارج إيران، وهذه النقطة تم تأجيلها. وبالتالي يعني الخط الأحمر أو العرقلة التي كانت من مكتب المرشد تم إزالتها. ولكن أيضا وهذه نقطة مهمة جدا، بالقرار في إيران ليس موحد، ربما فترة 60 يوم هي فرصة لإعادة بناء شكل السلطة الجديدة في إيران، ونرى توحيد القرار بين الحرس الثوري والهيئة والدبلوماسيين أو السياسيين في الحكومة ومكتب المرشد، يعني أن يصلوا إلى قرار موحد. ولكن ما تم التوصل إليه إلى الآن هو مرضي لجميع الأطراف في الداخل، بالتالي من غير المتوقع أن يكون هناك عرقلة من أحد الأطراف، خاصة بأنه أيضا يضمن بأنه توقف العمليات العسكرية من الولايات المتحدة، وهذا يعني توقف عمليات الاغتيال للقادة الإيرانية.
0: نعم سيد الكريم، أنت توقفت عند نقطة مهمة، لماذا الخشية من المتشددين في الحرس الثوري إذا ما كانوا أساسا تحت سلطة المرشد الأعلى في الترتيب الإداري في بلادهم؟
2: هذا كان سابقا عندما كان هناك سلطة حقيقية وكان هناك يعني إدارة حقيقية، ولكن قادة الصف الأول والثاني تم اغتيالهم جميعا، وبالتالي يعني من يمسكون السلطة غير موجودين الآن، هذه الترتيبة التي كانت موجودة. بالإضافة أيضا إلى تنصيب مصطفى خامنئي ليس لديه هذه السيطرة اللاملة كما كان والده، يعني هو كان لديه علاقات جيدة مع الحرس الثوري، ولكن كان مع القادة الذين تم اغتيالهم. الآن أحمد أثر على الحرس الثوري، ويعتبر نفسه تقريبا أهم من مجتبى خامنئي في الأهمية السياسية والأمنية، ربما في الدينية هو يتبع لمكتب المرشد، بالإضافة أيضا إلى أن المرشد لا يمسك بكل خيوط المعادلة في إيران، يعني ليس كما كان والده لديه خيوط الإمساك بالحرس الثوري وبالقوى السياسية والبرلمان والحكومة، هو يحتاج

0: إلى بناء هذه الخيوط، لأن لو كان الأمر هو اغتيال المرشد السابق وتولي ابنه مكانه كان هذا سهل، لأنه الأدوات موجودة، ولكن تم اغتيال كل القادة وبالتالي حتى هذه الأدوات أصبحت غير موجودة بالنسبة لهم.
1: نعم، إذن أنتم تذهبون بأن الموافقة سوف تمرر من المجلس القومي ومن ثم المرشد الأعلى لتستفيد إيران من رفع الحصار ومن الأفراج عن جزء من الأموال المجمدة. طيب، الفائدة الأخرى على الصعيد الآخر بفتح مضيق هرمز وهو ما تهتم به الدول العالمية قاطبة، برأيك الاستعجال في فتح مضيق هرمز والتبشير وزير الخارجية الأمريكي ما فتئ أن يعني يصدر تصريحات منذ الأمس حقيقة بأن هنالك شيئا ما سوف ينجز، بأن الساعات المقبلة سوف تكون مهمة وربما تصدر عن اتفاق ما، أهمية فتح مضيق هرمز كأولوية قصوى؟
0: الأهمية كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، لأنه هناك حالة من الخشية الكبيرة من أن نصل إلى أزمة اقتصادية تشبه أزمة عام 2008 وحتى الأزمات التي قبلها في الاقتصاد العالمي إذا بقي مضيق هرمز مغلقا لفترة أطول. فتح مضيق هرمز سيعني أن خطر الانفجار الاقتصادي عالميا أصبح بعيد، وبالتالي المسألة ستكون مهمة جدا. ولكن السؤال المهم، هل سيعمل مضيق هرمز بشكل طبيعي؟ أنا أعتقد سيعمل بأقصى قوته، لأن كل الدول هي الآن ستستعد إلى سيناريو آخر بأنه إمكانية عودة الأغلاق مرة أخرى بعد 60 يوم إذا لم يصلوا إلى الاتفاق النهائي. النقطة الثانية وهي المهمة جدا، بأنه كل الدول هي الآن تريد أن تضع خطة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، حتى لو فتح المضيق. يعني عندما يقول الأوروبيين بأنهم يريدون أن يشاركوا في تأمين الملاحة بعد نهاية الحرب، هذا منطقي لأنهم يريدون أن يكون هناك قوة عسكرية تؤمن الملاحة في مضيق هرمز وتمنع إغلاقه مرة أخرى مهما كانت الأسباب، لأنهم لا يستطيعون، العالم بأسره لا يستطيع أن يتعامل مع أزمة في مضيق هرمز كل 3 أو 4 سنين. منذ 10 سنوات إلى الآن كل 4 سنين أو 3 لدينا أزمة في مضيق هرمز. النقطة الأهم هي مضيق باب المندب أيضا، لأنه المشكلة هي في يعني نقطتين سيئتين بالنسبة للاقتصاد العالمي، هي إغلاق المضايق وإعاقة سلاسل الإمداد والتوريد، ولا أحد يريد أن يكون ذلك يتغير مرة أخرى أو أن يعود مرة أخرى.
1: نعم سيدي الكريم، بالوقوف إلى يعني ما ذكرت لي حساسية المكان وحساسية مضيق هرمز وأيضا الأزمات التي ربما قد تنشأ بين حين وآخر، ما أهمية التنسيق الأمريكي الخليجي الإقليمي حول القضايا المهمة والملحة مثل مضيق هرمز؟ يعني هذه الوساطة وهذه الجهود لم تقم بها باكستان منفردة، ونحن نؤمن بأنها قادتها باقتدار ونجاح، لكن بالتأكيد تلقت دعما واتصالات ورفعا لمستوى الدبلوماسية مع تركيا مع دول الخليج وبخاصة قطر على سبيل المثال، حيث إن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا جماعيا مع عدد من القادة العرب والخليجيين بالإضافة إلى تركيا للمزيد من التنسيق. ما أهمية استمرارية هذا التنسيق ومستواه المرتفع حتى في مرحلة مستقبلية للمحافظة على المكتسبات الحالية؟
0: هناك نقطة مهمة، أولا ترامب لا يريد تكرار خطأ أوباما عندما جاء الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، وهو يريد أن يكون هناك تنسيق كامل مع دول المنطقة وإطلاعهم على نتائج المفاوضات وكيف ستكون أو سيكون شكل الاتفاق القادم، خاصة بأن دول الخليج يعني تلقت كثير من الضربات من الحرس الثوري الذي يصنف منظمة إرهابية مثلا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك بناء منظومة أمنية يجب أن يبقى متماسكا ومنظومة سياسية، ودول الخليج كان لها دور كبير في استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية في الفترة الماضية ومنع حالة الهلع الاقتصادي الكبيرة وتأمين منابع النفط والغاز وخاصة في الكويت على سبيل المثال أيضا، التي كان لها دور محوري في تأمين أجوائها وتأمين المنشآت المدنية والمنشآت النفطية من الهجمات، وأيضا المملكة العربية السعودية الإمارات قطر كل هذه الدول. وبالتالي الولايات المتحدة ترى بأن هناك أهمية لأمرين، أولا تنسيق مع دول الخليج في الاتفاق الحالي، ثانيا التنسيق مع دول الخليج في الاستعدادات اللاحقة. يعني لا أحد يتصور بأنه سيوقع الاتفاق وستنتهي الحرب وستعود الحياة إلى طبيعتها أو ستعود

0: الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. الجميع سيغير استراتيجياته، تحالفاته، استعداداته العسكرية، وهذا سيكون موجود أيضا في دول الخليج التي ستبني استعدادات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية جديدة. وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تثبت أو تقول بأنها لازالت الشريك السياسي والأمني والاقتصادي الأكبر للخليج.
1: شكرا جزيلا للسيد ناصر زهير الكاتب المحلل السياسي من باريس.

0: تتأهب القوات البريطانية لإطلاق عملية عسكرية محتملة لتأمين وتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية ثورة التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة.
1: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القوات البريطانية في جبل طارق رفعت درجة الجاهزية لنشر منظومات متقدمة غير مأهولة لصيد الألغام بالتوازي مع رسالة المدمرة HMS Dragon إلى المنطقة، تمهيدا لتعزيزها بسفينة الدعم البرمائي RFA Line By المجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع والتطهير. وتأتي هذه التحركات في سياق ضغوط أمريكية متصاعدة بعدما أعرب الرئيس دونالد ترامب مرارا عن استياء مما اعتبره تقاعسا بريطانيا في مساندة واشنطن خلال المواجهة مع إيران. ووفقا لنيويورك تايمز اصطحبت القوات البريطانية صحفيين إلى جبل طارق، حيث أكد وزير القوات المسلحة آل كارنز أن بلاده نشرت أكبر عدد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط منذ 15 عاما وأسقطت أكثر من 100 طائرة مسيرة. وشدد الوزير البريطاني على أن لندن تقود جهودا متعددة الأطراف لحل الأزمة، متسائلا أي دولة أخرى يمكنها حشد 40 دولة لمعالجة أزمة لم تكن طرف فيها. وتعد سفينة لاين باي محور الخطة البريطانية، إذ يجرى تجهيزها كنقطة تحكم رئيسية لإدارة اسطول من المركبات البحرية غير المهولة القادرة على مسح قاع البحر باستخدام أنظمة سونار متطورة والعمل على أعماق تصل إلى 300 متر، مما يتيح بتسريع عمليات إزالة الألغام مقارنة بالوسائل التقليدية وتقليل المخاطر على الأطقم البشرية. وفي السياق ذاته تتشكل ملامح مهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا بعدما نشرت باريس مجموعتها البحرية الضاربة، فيما تستعد ألمانيا لإرسال كاسحة ألغام في مؤشر إلى تعبئة غربية واسعة لإعادة فتح الممر الاستراتيجي. ويؤكد مسؤولون عسكريون أن التهديد لا يزال مرتفعا نظرا لامتلاك إيران ترسانة متنوعة من الألغام البحرية المتطورة. وشددت القائدة البحرية والمسؤولة عن خبراء تطهير الألغام على متن لاين باي جيما بريتون على أن إيران تمتلك ألغاما فتاكة لا حصر لها، مؤكدة أن تقليص الوجود البشري داخل حقول الألغام يمثل أولوية قصوى.
0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. كشفت تسريبات متطابقة من وكالات رويترز وأكسيوس ونيويورك تايمز أن الإطار المقترح للاتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار بالتزامن مع فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام الإيرانية، مقابل السماح لطهران ببيع نفطها بحرية ورفع الحصار عن موانئها.
2: إيرانية وشيكة لإنهاء الحرب في تكشف تسريبات دولية متلاحقة عما يبدو أنه خطة أمريكية إيرانية وشيكة لإنهاء الحرب في المنطقة عبر إطار زمني محدد. مصادر دبلوماسية أفادت لوكالة رويترز بأن هذا المقترح يتضمن 3 مراحل أساسية تبدأ بإنهاء الحرب رسميا، مرورا بحل أزمة مضيق هرمز، وصولا إلى إطلاق نافذة تفاوض مدتها 30 يوما لصياغة اتفاق أوسع قابل للتمديد بموافقة الطرفين. أما موقع أكسيوس الأخباري ونقلا عن مسؤول أمريكي أكد أن التفاهم الذي بات الطرفان على وشك التوصل إليه يقوم على هدنة وتمديد لوقف إطلاق النار مدته 60 يوما تلتزم طهران بموجبه بإزالة الألغام من مضيق هرمز وإعادة فتحه كاملا دون رسوم مرور، مقابل رفع واشنطن حصارها عن الموانئ الإيرانية وفتح إعفاءات تتيح لإيران بيع نفطها بحرية والبدء في مفاوضات لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. المسودة تشمل تعهدا حاسما من طهران بعدم السعي أبدا لامتلاك أسلحة نووية، فيما يبدو تجسيدا لمبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على رفع القيود مقابل الأداء. غير أن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، والذي سيعلن بموجبه أيضا إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. لكن صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن فك تجميد الأموال الإيرانية مرهون بخطوات ملموسة تتعلق بمخزون طهران من اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى رغبة واشنطن في إيداع هذه الأموال بصندوق إعمال لضمان الرقابة عليها. بين مرونة الرغبة في إنهاء التصعيد وتصلب شروط السيادة والرقابة، تترقب العواصم ما بعد عطلة عيد الأضحى لترى إن كانت هذه المسودة ستتحول إلى اتفاق صلب أم أن الخلافات ستعرقلها من جديد.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت، وهو الكاتب والمحلل السياسي. سيد محمد أهلا بكم. ويبدو بأن الجميع يترقب ربما اتفاقا وشيكا بعد عطلة عيد الأضحى كما اختتم التقرير، لكن برأيك الاتفاق الوشيك ما هي الأمور المترتبة عليه؟ باكستان سارعت إلى الإعلان بأنها تنتظر تحديد موعد جولة ثانية من المفاوضات على سبيل المثال. إذا نتحدث عن النتائج المترتبة على الموافقة على مسودة مذكرة التفاهم.
3: طبعا يجري الحديث بشأنه الآن هي مذكرة تفاهم أو وثيقة مبادئ أو اتفاق إطار، أيا تكن التسمية، لكن فيها أمران أساسيان. الأمر الأول أنها تتضمن الخطوط العريضة التي وافق عليها الطرفان بمواكبة إقليمية ودولية واسعة جدا، ضغط على كل الصعود من الدول المعنية. للمرة الأولى لدينا دخول قوي لدول إقليمية وازنة، على رأسها دول مجلس التعاون الخليجي التي تواصل مع قادتها ترامب بالأمس، ولدينا مواكبة إقليمية مهمة أيضا من باكستان والأردن، وبطبيعة الحال الوسيط الأساسي وهو تركيا والأردن، بالإضافة إلى الوسيط الذي هو باكستان. إذا الاتفاق هو على الشكل التالي، هذا الذي سيؤدي إليه هو وقف الحرب أو إنهاء الحرب لفترة محددة 30 يوما و60 يوما. 30 يوما يتم خلالها إنهاء مسألة السيطرة على مضيق هرمز ومنع دخول أو خروج السفن منه من قبل إيران، مقابل أيضا انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية وفك الحصار بشكل تدريجي. يبدو أننا أمام سيناريو خطوة مقابل خطوة، وهذه 30 يوما يضاف إليها 30 يوما مماثلة خلال الفترة نفسها، أي 30 يوما مشتركة ما بين هذه الإجراءات وثلاثون يوما مشتركة مع الشق الثاني. الشق الثاني هي المفاوضات، مدتها 60 يوما يتم خلالها البحث في كل شيء، الملف النووي والنفوذ الإقليمي أو الأنشطة المتعزعة للاستقرار وكل ذلك خلال هذه المهلة، وهي مهلة قابلة للتمديد.
0: نعم، يقال بأن الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران والولايات المتحدة سيحمل اسم إعلان إسلام أباد، وستتولى باكستان إعلان مذكرة التفاهم دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، كما هنالك احتمالية وترجيح إلى أن تكون جولة المحادثات المقبلة في 5 يونيو، يعني كل هذا مبدئيا. فكيف تقرؤون أهمية الاستمرار في دور الوساطة؟ الموضوع لا ينتهي بالتوصل عند مذكرة أو إعلان والتوقف، باكستان يبدو بأنها سوف تسير طويلا في متابعة الجلسات والمفاوضات.
3: طبعا بالتأكيد هذا فقط هذه المذكرة هي خرق إيجابي مهم جدا للمنطقة لدول العالم. تحرير مضيق هرمز هو مطلب دولي، تحول الآن إلى مطلب دولي، وكل المنطقة يعنيها مضيق هرمز وليس فقط الولايات المتحدة وإيران. هذا هو الشق الإيجابي. أما الشق الآخر طبعا بطبيعة الحال لا يمكن أن نتوقع عداء لمدة 47 عاما، وأيضا حرب طيلة 3 أشهر الآن وقبلها 12 يوما ستنتهي بهذه الطريقة وبهذه المذكرة. المهم والجوهري باعتقادي هو مرحلة المفاوضات التي ستكون صعبة وشائكة ومعقدة جدا، لها علاقة بكل شيء، لكن هناك ضمانات أخذت من الطرفين تحديدا من قبل إيران فيما يتعلق بأمرين أساسيين، ضمانات أخذت بشكل شفهي وضمنها قادة ومسؤولون، وهذا ما يفسر زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران. الأمر لا يتعلق فقط بأوراق، هناك ضمانات شفهية. على سبيل المثال أن تتعهد إيران بعدم السعي مطلقا لسلاح نووي، هذا ضمان شفهي. أن تتعهد بأن تقوم بعملية ترقيق المخزون اليورانيوم المدفون تحت الأرض إلى نسبة 20% وأقل، هذا أيضا ضمان شفهي. ثالثا أن تتوقف عن التخصيب لمدة لا تقل عن 15 عاما، هذا ضمان شفهي. هذه الضمانات طبعا في المقابل هناك ضمانات مقابلة من الولايات المتحدة بأن تعمل على تخفيف تدريجي للعقوبات عليها. هذه كلها لن نجدها في مذكرة التفاهم عندما تعلن، لكنها باعتقادي هي الفصل التمهيدي في المفاوضات. كما تفضلت، المفاوضات متوقعة في 5 يونيو، ستكون مفاوضات صعبة، وأنا أعتقد أن الوسيط الباكستاني أدى دورا مهما جدا حيويا، لكن واضح أن الوساطة لم تكن كافية لوحدها، حصل على دور مساند قطري بشكل أساسي ودور مهم وجوهري باعتقادي، لأن قطر ودول مجلس التعاون مثل عمان كان لها أدوار مهمة جدا في السنوات الماضية، وهي مطلعة بشكل عميق وتفصيلي على هذا الملف. الدخول القطري أحدث فارقا باعتقادي، فارقا نعم. إيجابيا طبعا.
0: نعم، نتحدث عن رحلة من المفاوضات سوف تبدأ ثورة يعني الإعلان عن موافقة الأطراف على إعلان إسلام أباد كما سيسمى ربما، لكن هنالك عوامل سوف بالتأكيد سوف تكون مؤثرة. إدراج الجبهة اللبنانية في مذكرة التفاهم وإيقاف الهجمات أو يعني التصعيد على مختلف الجبهات، كيف سيؤثر؟ لا يمكن ضمان الجبهات الأخرى المشتعلة كالجبهة اللبنانية، خاصة بأن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأنه يملك حرية التحرك في الجبهة اللبنانية وبأنه أخذ موافقة على ذلك من الطرف الأمريكي. إذن الجبهات ومدى قدرتها على احتمال الصبر والانتظار لإتمام مفاوضات، هل من يضمن؟
3: نعم، بالتأكيد هذا السؤال مهم جدا، لكن أنا هناك رأيان. الرأي الأول يقول إن كيان الاحتلال غير راض عن مذكرة التفاهم وربما يعمد إلى التخريب على هذه القاعدة، مسألة أنه لديه حرية التحرك سواء في جنوب لبنان أو حتى في أي مكان، هو يرفع هذا الشعار. هناك رأي آخر يقول صحيح أن نتنياهو قادر على التخريب، لكن الأصح أنه غير قادر على إصدار ترامب. ما أعطاه ترامب لنتنياهو لا يحلم به مع أي رئيس أمريكي. مسألة إغضاب ترامب في هذه المرحلة وخاصة نتنياهو على أبواب انتخابات ربما تحسم مصيره السياسي، أنا أعتقد أنها أمر مستبعد. نعم، كيان الاحتلال قادر على التخريب، قادر على التصعيد، لكن ضمن نطاق محدد ومحدود. شهدنا كيف أنه بعدما عرف بالأربعاء الأسود في لبنان، عندما شن غارات مجنونة 10 دقائق أكثر من 100 غارة على العاصمة بيروت، تدخل الرئيس الأمريكي وضبط الإيقاع، منع إسرائيل من شن هجمات وضربات في نطاقات معينة وحصرها في منطقة جنوب الليطاني ولاحقا في جنوب لبنان. شهدنا كيف أنه منذ ذلك اليوم حتى الآن، نعم خرجت إسرائيل عن الخط المرسوم لها، شنت غارات في البقاع في شرق لبنان، بعض الأحيان أقصى من جنوب الليطاني أبعد قليلا، لكنها لم تجرؤ على مهاجمة بيروت. لماذا؟ لأن هناك ضابطا أمريكيا. إذن عودة على للسؤال، هل هناك ضامن وقادر على الضبط؟ نعم، ترامب قادر إذا كانت إيران طبعا هناك خرق إيجابي، وبالفعل كما قيل الآن أنها أبدت استعدادا لمرونة، طبعا هي تسميها مرونة ولكن هي تنازلات. نعم. ووجد هذا الأمر على الطاولة، ترامب سيضبط نتنياهو.
0: نعم، إذا كان ما سيحصل عليه لبنان من خلال أي اتفاق أو مذكرة تفاهم منتظرة هو وقف إطلاق النار، لبنان أصلا في فترة وقف إطلاق نار يعني لمدة 45 يوما، وذلك بعد جولة المفاوضات الأخيرة التي شارك فيها لبنان الرسمي، لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم به. إذن دعنا نتحدث عن إسرائيل وعن مدى التزامها بأي مفاوضات مع لبنان أو حتى إدراجها في المذكرة التفاهم. على جانب آخر، الذراع الإيرانية المتمثلة في حزب الله والتي ما زالت أيضا تهاجم وما زالت أيضا تثير بعض القلاقل ولا تمتثل حتى لأي اتفاقية ولا تمتثل للبنان الرسمي حتى، فكيف ممكن أن نقرأ ذلك وتداعياته باختصار؟
3: طبعا الحكومة

0: لبنانية لديها مسار مختلف عن هذا المسار. هناك اجتماعات في 28 من هذا الشهر في البنتاغون وفي 3 من يونيو مع المستوى السياسي. ما سيجري الآن، هذه المذكرة ستضبط هذه الذراع، ميليشيا حزب الله ستنضبط بأوامر إيرانية، وفي المقابل إسرائيل ستنضبط برغبة أمريكية وبرضا أمريكي. مسألة تفكيك هذه الميليشيا وخضوعها للدولة اللبنانية هي مسألة تحتاج إلى وقت لأنها حساسة جدا، لكن بالتأكيد هي ستأتي من الخارج وليس من الداخل. وقف إطلاق النار موجود في لبنان لكنه على الورق ليس في الواقع. الآن سيكون أكثر صلابة، لكن في نهاية المطاف الدولة اللبنانية تعمل على فصل المسارين، إسلام أباد مسار، لكن الدولة اللبنانية لديها مسار آخر هو مسار واشنطن وستصر عليه. مسار إسلام أباد عندما يتقدم ينعكس إيجابا على هذه الذراع الإيرانية، وهذا يستفيد منه لبنان.
1: شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم الكاتب المحلل السياسي من هنا من الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مفاوضات إيران واستحقاقات الخليج، الخليج الإماراتية. الخليج وإيران، هل انتهت مرحلة الصبر الاستراتيجي؟ خالد الجابر. وستمنستر بلا برلمان، عادل درويش. وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قالت في افتتاحيتها: يسود ترقب حذر لنتائج الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتقف المنطقة كلها على مفترق طرق بين إبرام صيغة للتهدئة تفتح طريقا طويلا وشائكا من الملفات والعقبات أو العودة إلى التصعيد الواسع. وكتبت تحت عنوان: مفاوضات إيران واستحقاقات الخليج.
2: كل المؤشرات تؤكد أن الوضع يمر فعلا بساعات حرجة في ظل تمسك كل طرف بأوراقه الضاغطة حتى الرمق الأخير من مهلة المفاوضات. ولتفادي أسوأ الأحداث، تشهد عواصم المنطقة سلسلة واسعة من الاتصالات يقوم بها وسطاء دوليون إضافة إلى باكستان، وكلهم يسابقون الزمن لتقديم صيغة تسوية وسطى تمنع انهيار المفاوضات، وعلى الأقل تمديد وقف إطلاق النار لما بعد بطولة كأس العالم المقبلة.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن النبرة التصاعدية والتهديدات العسكرية الموازية للتفاؤل لا تعكس بالضرورة رغبة في الحرب، ولكنها في الوقت ذاته ترفع منسوب التوتر إلى مستويات قياسية، وتزيد من مخاطر الانزلاق مجددا إلى دائرة التصعيد في ظل استمرار الحشود العسكرية والمناورات الخطرة في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز الذي اختطفته إيران واتخذته سلاحا وورقة مساومة، ليس في مواجهة واشنطن فحسب، بل دول المنطقة وأغلبية العالم الذي يطالب برفع يد القرصنة عن المضيق وعدم الزج به في الصراع. وأضافت:
2: حقائق كثيرة كشفتها هذه الأزمة منذ تفجرها قبل 3 أشهر، ومن أهم هذه الحقائق أن دول الخليج العربية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصمام أمان الاقتصاد العالمي، وأي اتفاق يتجاوز هواجسها الأمنية المشروعة، لا سيما ما يتعلق ببرنامج طهران الصاروخي ودعمها للميليشيات المسلحة، سيبقى اتفاقا منقوصا وهشا ولن يسهم في تحقيق السلام المستدام.
1: في صحيفة القدس العربية القطرية قال الكاتب خالد الجابر: تعاملت دول الخليج مع التهديدات الإيرانية بمنطق يقوم على الاحتواء لا المواجهة. كانت الفكرة أن استقرار المنطقة وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة أولويات تتجاوز أي ردة فعل، ولهذا اختارت العواصم الخليجية سياسة الصبر الاستراتيجي بدلا من الانجرار إلى مواجهات مباشرة. لكن السؤال: هل استمر هذا النهج في تحقيق أهدافه، أم أن إيران قرأت هذا السلوك باعتباره ضعفا ما دفعها إلى توسيع هامش للتصعيد؟ وكتب تحت عنوان: الخليج وإيران، هل انتهت مرحلة الصبر الاستراتيجي؟
2: دول الخليج أدركت أن أي مواجهة مباشرة مع إيران ستكون مكلفة للجميع، فالجغرافيا السياسية للمنطقة وتشابك المصالح الاقتصادية كلها عوامل دفعت هذه الدول إلى تجنب سياسات التصعيد المباشر. ولذلك ركزت العواصم الخليجية على بناء قدرات دفاعية متقدمة وتعزيز منظومات الحماية الجوية، بما مكنها من امتصاص جزء كبير من التهديدات والاعتداءات الإيرانية على العواصم الخليجية من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
1: وخلص الكاتب إلى أن هذا النهج لم يكن تعبيرا عن ضعف أو تردد، بل كان خيارا استراتيجيا محسوبا. فدول الخليج كانت تدرك أن الحروب في الشرق الأوسط نادرا ما تبقى ضمن حدودها الأصلية، وأن أي انفجار واسع قد يهدد الجميع بلا استثناء. غير أن المشكلة بدأت عندما قرأت طهران هذا السلوك بطريقة مختلفة تماما، فبدل أن ينظر إلى ضبط النفس باعتباره قرارا عقلانيا، فسر غيابا للإرادة السياسية. وأضاف
2: أن المنطقة على ما يبدو تقف أمام مرحلة جديدة تعاد فيها صياغة قواعد الردع، وتختبر فيها حدود القوة والصبر معا، وفي النهاية لن تكون الغلبة فقط لمن يمتلك أدوات القوة، بل أيضا لمن ينجح في قراءة التحولات قبل أن تفرض نفسها أمرا واقعا.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب عادل درويش: دخل مجلس العموم البريطاني عطلة ويتسن الخميس 21 مايو حتى 1 يونيو، ولن يظهر رئيس الحكومة كير ستارمر أمام النواب قبل جلسة المساءلة الأسبوعية يوم الأربعاء 3 يونيو إلا إذا اضطر إلى إعلان جديد في السياسة يقتضي بيانا وزاريا للمجلس يوم الاثنين، وكتب تحت عنوان ويستمنستر بلا برلمان.
2: ظاهريا البرلمان في عطلة، النواب في دوائرهم أو في إجازات قصيرة، أعمال الحكومة نفسها لا تتعطل، فالوزراء يدلون عبر الإعلام بالبيانات الاقتصادية والأرقام المالية في غياب البرلمان، وهنا تكمن مشكلة سياسية تتجاوز الأرقام الاقتصادية والمناورات الحزبية.
1: وخلص الكاتب إلى أن في بريطانيا يتزايد الشعور بأن الحكومة العمالية باتت تعمل حول البرلمان أكثر مما تعمل من خلاله، فقد لام رئيس مجلس العموم السير لينزي هويل وزيرة شؤون الخزانة لوسي رغبي لإعلان الحكومة عن سياستها الاقتصادية عبر الإعلام قبل عرضها بالتفاصيل داخل البرلمان، وأضاف:
2: فالأزمة البريطانية اليوم لم تعد اقتصادية فقط، بل أزمة ثقة متزايدة في الطريقة التي تدار بها السياسة نفسها، وفي شعور الناس بأن الطبقة السياسية لم تعد تخاطبهم ولا حتى من خلال البرلمان نفسه.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: تتناول الصحف السويسرية خريطة التحولات الجيوسياسية الراهنة مسلطة الضوء على صعود القوى الدولية وإعادة تموضع التحالفات التقليدية. وفي هذا السياق قراءة تحليلية في صحيفة تاجس أند ساجر الليبرالية رصدت دلالات تعاقب زيارتي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إلى بيجين بفارق أسبوع واحد فقط، مبرزة أن الصين تبدو كفائز وحيد ومستفيد مطلق من المشهد الدولي الحالي، إذ تمتلك قياداتها مهارة استثنائية في تحويل أخطاء واشنطن وموسكو إلى مكاسب استراتيجية خالصة، لا سيما بعد أن تورطت القوتان في نزاعات غير مدروسة، ما أتاح لبيجين المضي قدما في بسط هيمنتها الاقتصادية والتجارية العالمية بدون عوائق، لتصبح القوة العظمى الأكثر استقرارا في عالم مضطرب وعصية على أي إملاءات خارجية. على صعيد المشهد الأوروبي، ركزت يومية الديربوندا المستقلة على مآلات السياسة البريطانية، مشيرة إلى توجهات تقارب تدريجي قد يمهد لعودة لندن إلى أحضان الاتحاد الأوروبي في أعقاب هزيمة انتخابية ساحقة، حيث بات الساسة البريطانيون يلوذون بالملف الأوروبي للتغطية على إخفاقاتهم المتتالية أمام الناخبين، والتي تجلت في واحدة من أقصى الهزائم التاريخية لحزب العمال في الانتخابات المحلية. ومن زاوية السياسة الدفاعية، رصدت يومية نايتسرخر تسايتونغ المحافظة مسار العلاقات الأمريكية مع حلف شمال الأطلسي ناتو، لافتة إلى المؤشرات المتزايدة على ابتعاد واشنطن التدريجي عن الحلف، ومعتبرة أنه في حال تأكد هذا التوجه فإنها على أوروبا التمسك بمسار هذا التحالف الذي يمتد ل 77 عاما.

يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لا سيما مع عدم استبعاد إقدام الإدارة الأمريكية على سحب المزيد من قواتها من القارة العجوز خلال مهلة قصيرة تحسما لأزمات دولية أخرى طارئة. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك أنباء إيجابية خلال الساعات الماضية، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول إن إيران وافقت مبدئيا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن إسلام أباد ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا قصفت مدينة في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ فلسطيني متوسط المدى. روسيا تؤكد أن خبراءها مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل. رئيس وزراء المجر يعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموال بودابست المجمدة. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن اعتزامها الترشح للرئاسة رغم عدم تحديد أي موعد للاستحقاق. جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المسلح الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض. الصين تعتزم إرسال رائد فضاء في مهمة لعام كامل ضمن استعداداتها لإطلاق بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، وأخرجها مشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج

0: الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة. نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير والكثير من المواضيع مع ضيوف أعزاء ليثروا هذه الحلقة باختصاصاتهم وبمعلوماتهم، وكذلك أعزائي المستمعين نزودكم بآخر المعلومات والأخبار من مصادرها الحقيقية والرسمية والمعتمدة من جهات الدولة. ومساك الله بالخير زميلي سعود.
1: مساك الله بالخير زميلي أحمد، وكذلك نمسي على مستمعينا الكرام ونرحب بهم في هذه الانطلاقة الجديدة وبداية أسبوع جديد اليوم الأحد 24 من مايو. سنكون معهم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا وهذه النقاشات مع الضيوف الكرام من المسؤولين أو المختصين وأصحاب الاختصاصات والمبادرات. هذا البرنامج دائما يسلط الضوء على جميع القضايا التي تهم جميع شرائح المجتمع، ونقدم لهم أيضا باقي من الأخبار والمستجدات لا سيما في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الوقت. كل هذا وأكثر في برنامج استراحة الظهيرة.
0: نعم زميل سعود، نحن الآن يعني في هذه العشر من شهر ذي الحجة، العشر الأولى من هذا الشهر المبارك، تكثر فيه العبادات، تكثر فيه الطاعات، كذلك حجاج بيت الله الحرام يتوافدون الآن على المشاعر المقدسة انتظارا إلى يوم عرفة، وكذلك ابتداء بأيام العيد، أيام التشريق ورمي الجمرات. نعم. وانتهاء هذا الموسم، موسم الحج هذا العام بالتأكيد، الذي سيكون في الأيام القادمة. لذلك نرى في هذه الأيام تكثر العبادات وتكثر أوجه الخير والطاعات، الكل يعني يبادر إلى صوم هذه الأيام، كذلك إلى إخراج الصدقات، من يريد الأضحية يلتزم ببعض الأمور الشرعية والفقهية، حتى يعني بعد صلاة العيد يقومون بذبح الأضحية، وبالتالي كأنما يتحللون من مسألة الإحرام النفسي وكذلك الديني الذي يقتضي بعض الأمور. زميلي سعود، دائما نقول في هذه الأيام الإنسان أيضا يتلمس حاجات الآخرين من المحتاجين، ممن هم حوله من أهل أقارب أصدقاء جيران، كذلك هناك الكثير من اللجان الخيرية التي لديها الكثير والكثير. صحيح. من البرامج في هذه الأيام المباركة.
1: نعم، واليوم نتحدث عن هذه الأيام، أيام العشرة من ذي الحجة، ونتحدث عن شهر ذي الحجة وعن هذه المناسك وهذه الشعائر. بداية نسأل الله القبول لهذه الأعمال الصالحة المقدمة سواء من حجاج بيت الله الحرام أو أيضا من غير الحجاج، خاصة في بلدنا الحبيب الكويت، ومن سائر المسلمين الذين يقومون بأعمال خلال هذه الفترة وخلال هذه الأيام المباركة من ذي الحجة وفي العشرة الأوائل من ذي الحجة، وخاصة فيما يتعلق بمختلف الأعمال التي ذكرها زميلي أحمد اليوم. الأعمال الحسنة والأعمال الصالحة تتنوع من الصلاة، من الصيام، من بر الوالدين، من الصدقة، من الإحسان، من صلة الرحم، والكثير من الأعمال التي نقوم فيها في مثل هذه الأيام، وأيضا هذه الشعيرة الأضحية التي تتميز فيها شهر ذي الحجة، وأيضا قد تكون اليوم هي باب لتعليم الأطفال حول شعائر ذي الحجة وحول شعائر الإسلام. أن الطفل يشاهد والده وهو يضحي، يشاهد والده وهو يؤدي هذه الشعيرة العظيمة، يشاهد والدته وهي تتصدق، ومن هنا نبدأ في تعليم الأطفال، نبدأ في نقل لهم اليوم هذه الأعمال الصالحة وهذه الأعمال الحسنة. وفيما يتعلق في شهر ذي الحجة، نحن نتقدم أيضا بالشكر لبعثة الحج الكويتية المتمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية، في وزارة الصحة، قوة الإطفاء العام، اليوم الحملات الكويتية، الطواقم الطبية. بعثة الحج الكويتية تتميز عام بعد عام ودائما تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام دولة الكويت، وتقوم بتقديم أفضل رعاية ممكنة بتعاون وبشراكة ما بين هذه الوزارات والمؤسسات التابعة لبعثة الحج الكويتية، وأيضا بتنسيق مشترك مع حملات الحج، وأيضا بالتزام تام من حجاج بيت الله الحرام. وهذا الأمر لا هو مستغرب، وهو أمر دائما وأبدا اعتدنا عام بعد عام أن نحافظ على هذا التميز، ونحافظ أيضا على وجود نوع من التنسيق ما بين كل قطاعات هذه البعثة وهي بعثة الحج الكويتية، بالإضافة إلى ذلك الطواقم الطبية لتقوم بجهود واسعة وتقدم خدمات طبية عالية الجودة لحجاج بيت الله الحرام، خاصة بالنسبة لكبار السن.

0: بالنسبة لذوي الإعاقة، بالنسبة أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة هناك اهتمام خاص بهذه الفئة من قبل بعثة الحج الكويتية، لا سيما البعثة الصحية.
1: نعم بلا شك زميلي سعود، وأيضا ننوه على هذا التعميم من ديوان الخدمة المدنية الذي صدر يوم 21 مايو 2026، حيث يتعلق بشأن نظام الدوام الرسمي خلال فصل الصيف. يود

0: أن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 8 لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 14 من مايو 2026 قد قرر الآتي: أولا، تخفيض ساعات العمل بالجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة من نظام الدوام الرسمي المعتاد نظام الدوام الصباحي، بحيث تكون عدد ساعات العمل 6 ساعات مع استمرار العمل بفترات السماح المقررة بنظام الدوام الرسمي المعتاد. ثانيا، تكون بداية الدوام للجهات الحكومية المطبقة لنظام الدوام المرن من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 6 ساعات عمل حسب موعد حضوره، مع استمرار باقي الأحكام الأخرى المقررة لنظام الدوام الصباحي. ثالثا، لا يترتب على هذا التخفيض المساس بأنظمة النوبة وفقا للمقرر قانونا. رابعا، الحالات التي تقرر تخفيف ساعات العمل لها وفقا للقرارات المنظمة لذلك يطبق بشأنها التخفيض الوارد بالبند 1 أعلاه ليكون عدد ساعات عملهم 4 ساعات. خامسا، لا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية لنظام الدوام المسائي قبل الساعة 5 مساء، وتكون فترة السماح للمشمولين بهذا النظام بواقع 30 دقيقة في بداية الدوام، ولا يجوز الاستفادة منها في نهاية الدوام، مع استمرار فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة، واستمرار باقي الأحكام الأخرى المقررة لنظام العمل بالدوام المسائي. سادسا، في جميع الأحوال تراعى كافة الأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته. سابعا، يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من يونيو 2026 حتى 31 من أغسطس 2026، يعود بعدها نظام الدوام الصباحي والمسائي وفقا للمقرر.
1: نعم، ونتمنى من الجميع اليوم تلقي الأخبار من مصادر رسمية، وهذا الخبر نشر في الحسابات الرسمية أيضا لديوان الخدمة المدنية وكذلك مركز التواصل الحكومي، وأعتقد بأن اليوم الوزارات والمؤسسات تستخدم هذه الوسائل للوصول إلى كافة شرائح الموظفين، ونتمنى من الجميع أيضا تلقي الأخبار من مصادر رسمية لا سيما في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الساعات. وأيضا بالمناسبة لا سيما في الحديث حول هذه الفترة، دائما نذكر بأن قد تزداد الشائعات في مثل هذه الأيام، قد تكثر الشائعات، قد تكثر الأخبار المغلوطة، لذلك نعول على الوعي في تلقي الأخبار مصادرها الرسمية خاصة في مثل هذه الأيام، مع الحديث عن اقتراب نوع من الهدنة أو الاتفاقيات، ووجود أيضا اليوم حسابات كذلك قد لا تحمل صفة أخبارية أو لا تحمل صفة رسمية تنشر الشائعات، لذلك نحن نعول على الوعي الذي كان ملاذا آمنا في الفترات الماضية. مستمعينا الكرام، لازلنا أيضا في الحديث وننقل لكم هذه الأخبار، ومنها ما يتعلق بإعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي، وكذلك أيضا حول زيارة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي تفقد مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي، ما يشير إلى أن اليوم الدولة تعمل على قدم وساق للعودة الكاملة لحركة الطيران وحركة الملاحة، وكذلك أيضا فيما يتعلق اليوم في جاهزية الهيئة العامة للطيران والخطوط الجوية الكويتية وأيضا غيرها من الجهات الأخرى، ونتمنى تلقي هذه الأخبار من المصادر الرسمية بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، لكم هذه التفاصيل حول إعادة التشغيل التي ستتم بشكل تدريجي وفق خطة تشغيلية تراعي الجاهزية الفنية والتشغيلية بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين، وأن الهيئة ستواصل تقييم مراحل التشغيل تباعا وفق الخطط المعتمدة وصولا إلى التشغيل كامل للمطار، وأن عودة تشغيل شركات الطيران العربية والأجنبية تأتي بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في مطار الكويت الدولي، وأيضا تنفيذ كافة الأعمال الضرورية في مبنى ركاب T1 ليكون بحلة جديدة وبهدف تحقيق انسيابية حركة الركاب وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهذا ما أشاد به سمو رئيس مجلس الوزراء والكويت ماضية في اليوم تحسين هذه الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي، ونسأل الله العودة الكاملة للتشغيل الكامل وأن يعم علينا بالأمن والأمان
0: بإذن الله. أيضا يمكن نبي ننوه على مسألة السفر بخصوص حاليا ما ينقل من هنا وهناك وينتشر في مسألة فيروس هانتا.

0: صحيح.
1: إن شاء الله ما يكون جائحة مثل جائحة كورونا وينتهي إن شاء الله في القريب العاجل، لكن نتمنى من جميع أيضا المسافرين أن دائما يكونوا متحلين باليقظة والاهتمام عن بؤر انتشار هذا الفيروس، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. مع بداية هذا البرنامج أعزائي المستمعين، لكم أجمل التحايا من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وسنكون معكم من التقديم من أمام المايك الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض،
1: في الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام، برنامجنا استراحة ظهيرة، وكان لنا نصيب كبير من الملف الصحي في هذه الحلقة، لا سيما في هذه المقدمة، وأيضا سيكون لنا حوار صحي مع ضيف متخصص وسيحدثنا حول رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة. ما هي هذه الحالات وما المقصود بهذا التخصص، وما هي أبرز النصائح التي ستقدم، وأيضا ما هو دور الأسرة في هذه الرعاية؟ سيكون لنا حديث حول هذا الشأن بإذن الله تعالى في برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل، برنامج استراحة الظهيرة، من إخراج سعود الحربي.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دائما وأبدا نناقش من خلال مختلف القضايا المجتمعية التي تهم جميع شرائح المجتمع. ودائما في هذا البرنامج، برنامج استراحة الظهيرة، نناقش القضايا التي تتعلق بالشأن الصحي تماشيا اليوم مع استراتيجية وزارة الإعلام ووزارة الصحة، وأيضا رؤية التنمية في تحقيق اليوم أعلى رعاية صحية مقدمة. الجهود التوعوية من الأطباء في استديوهات إذاعة دولة الكويت جهود توعوية في غاية الأهمية، ويمكن الجانب التوعوي هو بداية الوقاية. هذا بشكل عام بغض النظر عن الموضوع الطبي اللي احنا نناقشه، والجانب التوعوي لا يقل أهمية أيضا عن الوجود في العيادات، وخاصة لجميع الفئات دون استثناء، ومنهم فئة الأطفال. ويحتاج الأطفال اللي يعانون من حالات صحية معقدة أو مزمنة إلى رعاية متكاملة ما تقتصر فقط على الجانب العلاجي، بل تمتد لتشمل الدعم الطبي والدعم النفسي والإنساني للطفل وحتى أسرته. إي نعم، أسرة الطفل هي جزء أساسي من أي خطة علاجية بغض النظر عن الحالة، وأيضا ضمن مفهوم حديث يعرف برعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة. هذا المجال وهذا التعريف اللي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنسيق رعاية أيضا وتخفيف معاناة الطفل. راح نتكلم أكثر عن هذا التخصص، وراح نتكلم عن الكثير من الجوانب مع ضيفنا الكريم اللي شرفنا في استديو إذاعة دولة الكويت وبرنامج استراحة الظهيرة، الدكتور أحمد جعفر، اختصاصي رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة والرعاية التلطيفية، وحاصل على البورد الكندي والأمريكي في طب الأطفال. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله، وسعداء جدا في وجودك في برنامج استراحة الظهيرة.
1: الله يحييك ويعطيك العافية على المقدمة وعلى الاستضافة، مشكورين.
0: حياك الله، شكر لك على وجودك معنا في هذا البرنامج وعلى قبول الدعوة. وبداية يعني نقول اليوم دائما هذه المهنة هي مهنة سامية، والتعامل مع الأطفال هو عمل إنساني وعمل سامي كبير جدا. فأنا صحيح. بداية أحب أهنئكم على هذه النعمة واختياركم لهذا المجال الطبي، واختياركم أيضا للتعامل مع الأطفال وخدمة الأطفال. وأعتقد بأن مهما قدمنا من كلمات شكر للأطباء المعنيين برعاية الأطفال بغض النظر عن الحالات، هو أمر يعني في غاية الأهمية، ومهما قدمنا من كلمات ما راح نوفيهم حقه، فما بالكم كنا نتحدث عن الأطفال ذوي حالات معقدة.
1: صحيح.
0: لكن بداية دكتور، احنا ودنا نتعرف على هذا التخصص، وشنو المقصود أساسا في رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة؟
1: طبعا هذا تخصص يعتبر تخصص جديد في طب الأطفال، تخصص يعتبر نادر كذلك في طب الأطفال. بدال ما أعطيك التعريف يعني أو المفهوم العام عن هذا التخصص، خليني أعطيك مثال عن طفل من الأطفال اللي إحنا نشوفهم في هذا التخصص. في عندنا طفل من الأطفال اسمه علي. علي عنده إعاقة شديدة، إعاقة جسدية، ما يقدر يحرك أطرافه، ما يقدر يحرك إيدينه، ما يقدر يحرك ريوله، عنده تشنجات، يحتاج إلى تنفس أثناء الليل للتنفس أو يساعده على التنفس، وكذلك عنده أنبوب معدي للتغذية أو لتقديم التغذية للطفل، وكذلك عنده تشنجات ومشاكل صحية أخرى. أنا أبيك أستاذ تتخيل الكم من التعقيدات في هذا الطفل، وهذا يعتبر طفل واحد من الأطفال اللي عايشين وموجودين بالكويت. التعقيدات مو بس عند الطفل، بل تجاوزت الطفل ودخلت في الأهل. الأهل كذلك الأمور اللي يعيشونها ويمرون فيها لتقديم الرعاية الكاملة والمناسبة لهذا الطفل هي أمور جدا كبيرة بسبب التحديات اللي موجودة بالطفل والتحديات الموجودة بالأهل. كان في هناك حلم أن ننشأ تخصص من فرد بحد ذاته يهتم بهذه الفئة من الأطفال وبأسرهم كذلك، ومن هذا الحلم ولد هذا التخصص، وهو تخصص رعاية الأطفال من ذوي الحالات المعقدة لتلبية هذه الاحتياجات الدقيقة للأطفال ولأسرها.
0: نعم، إذا نحن نقول عسى الله يجعلها بميزان أعمالكم يعني بالدرجة الأولى، وهي نفس ما قلنا هو أمر سامي اليوم أن نتعامل مع هذه الحالات. لكن ودنا لو تعطينا أمثلة أكثر حول أبرز أنواع الحالات الصحية اللي تتعاملون معها في هذا التخصص.
1: طبعا تخصص رعاية الأطفال من ذوي الحالات المعقدة يهتم بالأطفال اللي عندهم مشاكل صحية في أكثر من عضو في جسمه. طبعا مثلا أمثلة على هذه الحالات الشلل الدماغي أو الأمراض الجينية مثل أمراض ضمور العضلات أو أمراض التمثيل الغذائي. كل مرض ممكن يأثر على عدة أعضاء في جسم الإنسان فهو يندرج تحت هذا التخصص أو تخصص رعاية الأطفال من ذوي الحالات المعقدة. فهي مجموعة كبيرة من الأمراض، ولكن أي مرض يأثر على جوانب مختلفة من صحة الطفل فهو يندرج تحت هذا التخصص.
0: نعم، لكن دكتور بالنسبة للمجال اللي يختص في هذا التخصص، يعني هل هي مرحلة التشخيص أم هل هي ما بعد التشخيص، والمرحلة العمرية اللي عادة تتابعونها الحالات اللي تعتبر هي اليوم من اختصاصكم وأيضا ممكن تقدمون لهم المساعدة؟
1: أي طبعا في وزارة الصحة عمر الأطفال يمتد من 0 إلى عمر 14 سنة، ولكن في هناك بعض الأطفال خاصة في تخصصنا نقدر نكمل الرعاية لهم لعمر 18 سنة. طبعا الرعاية هي رعاية شاملة مثل ما قلنا، متكاملة ومستدامة. يعني أنت قلت لي وين تبدأ هذه الرعاية، من التشخيص ولا بعد التشخيص؟ الرعاية مثل ما قلنا مستدامة، تبدأ من التشخيص وتستمر لمن نهاية فترة الطفولة معنا في البرنامج. فهي رعاية مستمرة. وبعد استاذ في نقطة وايد مهمة، الأطفال اللي ما عندهم مثلا حالات معقدة يون عند الطبيب لما يكون عندهم عرض صحي.
0: صح.
1: يكون عنده عرض صحي يشوف الطبيب، لكن هذول الفئة من الأطفال يحتاجون متابعة دورية، لأن مثل ما قلنا عندهم أجهزة وعندهم أمور تحتاج إلى يعني رعاية مستمرة. فإحنا نشوفهم تقريبا بشكل دوري كل 3 أشهر إلى 6 أشهر، نشوفهم من التشخيص وطالع.
0: من التشخيص وطالع وبشكل دوري.
1: دوري
0: بغض النظر عن شدة مثلا الإصابة أو شدة مثلا الحالة، وكذلك بالنسبة أيضا طبيعي يكون في تفاوت ما بين الأطفال.
1: طبعا
0: فهذه الأمور أيضا تأخذ بعين الاعتبار مسألة المدة اللي للمراجعات الدورية.
1: طبعا كل حالة تختلف عن الحالة الثانية، ولكن إذا كانت الحالة شديدة شوي فالمتابعات تكون أقرب، يعني أسبوعي أو شهري، ولكن ما يفوت 3 إلى 6 أشهر إلا وإحنا شايفين الطفل.
0: نعم، معظم الحالات هل هي تعتبر حالات مزمنة أم حالات يمكن علاجها؟
1: طبعا
0: أو أنها مستمرة يعني؟
1: هي مو أغلب الحالات، هي كل الحالات.
0: كل الحالات
1: تعتبر حالات معقدة وحالات مزمنة. موضوع أن المرض يكون مزمن هو يعني شيء أساسي في هذا التخصص، أن لازم تكون هذه الحالات مزمنة وتؤثر على أكثر من عضو في جسم الإنسان علشان يندرج تحت هذا التخصص. فنعم مزمنة تكون.
0: نعم، تفضلت بذكر نقطة بأن تندرج أو يعني تضمن أيضا أكثر من عضو، يعني
1: صحيح.
0: قد يكون الطفل مصاب وهذه الحالة عنده تأثر على أكثر من عضو من أعضاء الجسم.
1: صحيح.
0: اليوم في بعض أعضاء الجسم قد يكون لها عيادات أخرى، يعني ما يتعلق في الجهاز الهضمي، ما يتعلق في الجهاز العصبي، ما يتعلق مثلا في العظام، هل يكون هناك وجود نوع من الشراكة ما بينكم ما بين عيادات أخرى؟
1: سؤال جوهري صراحة، سؤال جدا جميل. مثل ما قلت أعضاء مختلفة متأثرة في جسم الطفل ويحتاج إلى تخصصات مختلفة، علشان كذي فريقنا فريق رعاية الأطفال من ذوي الحالات المعقدة هو فريق ذات تخصصات متعددة. طبعا غير الأطباء هناك معالج علاج طبيعي، أخصائي علاج مهني، بلع ونطق، تغذية وغيرها من التخصصات. في عيادتنا طبعا احنا طبقنا هذا البرنامج المتكامل في مستشفى الجهرة، ففي العيادة هي عيادة ذات تخصصات متعددة. مثلا لما المريض يجي للعيادة يكون جميع التخصصات اللي يحتاجها المريض موجودة داخل العيادة، فما يحتاج يروح من عيادة لعيادة ثانية، هي عيادة واحدة تخصصات متعددة والهدف مشترك وهو هذا الطفل. فهذه محاولة منا حق تحسين جودة حياة الطفل وتحسين جودة حياة الأهل وتقليل عنهم يعني صعوبات التنقل

0: من عيادة لعيادة لعيادة، فجمعنا جميع التخصصات داخل عيادة واحدة لتلبية هذه الاحتياجات.
1: نعم، ومدى نجاح اليوم هذه الاستراتيجية أو هذا البروتوكول المتبع عندكم؟ يعني أولا هو يخفف العبء على الأهل طبعاً، وعبء نفسي قبل يكون عبء حركي.
0: أكيد.
1: يعني مسألة التفكير بحد ذاتها، أروح عند أي دكتور أول، أروح عند الباطني، أروح عند العظام، علي أسوي فحوصات، أسوي أشعة، فما بالكم اليوم أنه يدخل لهذه العيادة ويلقى اليوم الخطة من قبل أطباء واستراتيجية موجودة قدامه. أعتقد الجانب النفسي هو بالدرجة الأولى يعني تزيحون هذا العبء عن ولي الأمر، لكن رأيكم من خلال اليوم الحالات اللي تابعتوها مدى نجاح هذا البروتوكول وهذه الاستراتيجية اللي اتبعتوها؟
0: صراحة احنا يعني نشوف نجاحنا بعيون الأطفال وبعيون أهالي الأطفال. صراحة يعني جميع الأهالي اللي احنا نتابعهم الحمد لله مرتاحين من هذا النظام، لأنه يوفر عليهم الجهد، ومو بس يوفر عليهم الجهد، هذا الطريقة للعلاج أو لتقديم الرعاية هي الأأمن للطفل. لما يكون الفريق وجميع الدكاترة كلهم على نفس الصفحة ويكونون مع بعضهم البعض خطة العلاج، خطة علاج وحدة، تكون هذه الخطة أأمن أصلا للطفل. فهذا المبدأ هو المبدأ الأساسي اللي احنا معتمدين عليه في هذا التخصص، وهو مبدأ القرار الطبي المشترك وصناعة الخطة العلاجية بالطابع المشترك ما بين جميع التخصصات، وكذلك اشتراك الأهل في صناعة هذه الخطة العلاجية.
1: شو اللي تقصده باشتراك الأهل دكتور؟
0: طبعا هذا التخصص شيء أساسي أو ركيزة أساسية في هذا التخصص هو اشتراك الأهل في صناعة القرار الطبي. الأهل، كل أهل يعني كل عائلة أو كل أبوين عندهم مبادئ وقيم تختلف عن العائلة الثانية. فإحنا في فريق رعاية الأطفال من ذوي الحالات المعقدة نؤمن بهذا الشيء، فدائما أول شيء نسويه في صناعة القرار الطبي أو في صناعة الخطة العلاجية أن نقعد مع الأهل، نستمع لهم ونستمع لأهدافهم في الرعاية وإلى مبادئهم وقيمهم، ومع بعض مع بعضنا يعني جميع التخصصات مع الأهل نحاول نحقق أهداف الأهل في الرعاية. نشوف شنو أهم شيء عند الأهل في رعاية هذا الطفل، شنو أولويات الأهل، ونحاول مع بعضنا البعض رسم خطة علاجية لتلبية هذه الأمور اللي الأهل يبونها.
1: نعم، قد يكون اليوم في بالنسبة للأطفال أساسا وخاصة هذه المشكلة قد تواجه البعض بهو عدم قدرة الطفل على التعبير، عدم صحيح. قدرة الطفل على أن يقدم الشكوى، وهو أساسا هو نفسه مو عارف شنو اللي فيه ولا يدرك ما هي المشكلة اللي فيه أو وين موضع الألم. أحيانا بعض الأطفال يقدرون يعبرون لوالدينهم، فولي الأمر هو من يعبر للطبيب.
0: صحيح.
1: لكن بالنسبة للحالات المعقدة أعتقد أن المسألة نفسها معقدة أكثر وتحتاج جهد مضاعف من قبل الدكتور في مسألة نقطة البداية. يمكن يولي الأمر أو الوالد أو الوالدة يأخذون ولدهم لهذه العيادة يقول أنا ولدي أدري أنه تعبان بس أنا ماني عارف شنو اللي فيه. شنو تعقيبك على هالموضوع دكتور؟
0: طبعا السؤال أيضا جدا مهم، لأن الأغلبية من الأطفال لا يستطيعون أن يتكلمون، ما يقدرون يتكلمون، في فئة كبيرة من الأطفال حتى ما يقدرون يشوفون وما يقدرون يسمعون. فجدا صعب مرات تعرف شنو طبيعة المشكلة، ولكن من خلال أخذ المعلومات اللازمة من الأهل، الفحص الدقيق لهذه الحالات، هذه الحالات من الأطفال عندها فحص معين يختلف عن الفحوصات الأخرى، وكذلك التحاليل يعني الأمور التحاليل والانفستيجيشنز والأمور اللي احنا نسويها، غالبا نقدر نوصل حق سبب المشكلة ونحط الخطة العلاجية المناسبة لهذه المشكلة.
1: نعم، جميل جدا، وإحنا نتمنى لكم التوفيق فعلا، لأن هذا المسألة بحد ذاتها تحتاج إلى نوع من الجهد، أن إحنا أساسا نعرف الطفل من شنو قاعد يشكي، خاصة إذا ولي الأمر نفسه ما هو قادر يوصل، وهذا الموضوع يمكن يشكل هاجس أو يشكل مسألة تخوف نفسي. أبي أرجع إلى مسألة الأسرة دكتور، يعني من البداية حرصت على أنك تذكر الأسرة. اليوم صحيح. كان بالإمكان إحنا نعتمد فقط على هذا الفريق الطبي في العيادة لعلاج الطفل، لكن أنت أشركتوا الأسرة معاكم في الخطة العلاجية. اليوم ما شاء الله وجود نخبة من الأطباء، وجود طواقم طبية موجودة في هذه العيادة، لكن أصريتوا أن الأسرة تكون جزء من الخطة العلاجية، ليش؟
0: الأسرة مو بس جزء، احنا دائما نقول أن الأسرة في قلب الرعاية، الأسرة فعلا هي في قلب الرعاية.

0: رعاية. مثل ما أنا قلت لك، قراراتنا الطبية دائما تكون مستندة كذلك على الأسرة. ما نصنع القرار الطبي في العلاج أو في الرعاية دون الرجوع إلى الأهل. وكذلك أستاذ، في نقطة وايد مهمة لازم نعرفها. الأهل هذول يعني يعرفون طفلهم بشكل يعني شكل كبير جدا، فهم أكثر ناس يعرفون طبيعة الطفل. ف يعني لما تاخذ المعلومات من الأهل، فعلا الأهل عارفين، يعني عارفين الولد وعارفين، او يعني عارفين الطفل. فدائما نستند على المعلومات اللي الأهل يعطونا اياها، لانهم فعلا عارفين طفلهم. كذلك نقطة وايد مهمة، الأهل رحلة العلاج يعني مالة الطفل رحلة ثقيلة، فالأهل يمرون بحالة نفسية جدا صعبة. إنزين، فإحنا من واجبنا أن نحاول أن نمكن الأهل وندعم الأهل علشان هم يقدمون أفضل رعاية ممكنة للطفل في المنزل كذلك. فهذا واجبنا، نعم. أن إحنا نمكن الأهل وندعمهم نفسيا واجتماعيا علشان هم يقدرون في البيت يكملون هذه الرعاية.
1: وما نقدر نكمل هذه الرعاية بدون مسألة الدعم النفسي، يعني مسألة أيضا فيها جهد كبير. يعني هل نقدر أن نستمر بالخطة العلاجية ونطلب من ولي الأمر أن أنت عندك مهام لازم تقوم فيها تجاه هذا الطفل، وأنا يعني أتجاهل جانب الدعم النفسي؟ ليش اليوم حرصتوا عليه أيضا؟
0: يعني جانب النفسي جانب وايد كبير، لأن الجانب النفسي إذا أثر على الأهل، طبيعة الرعاية اللي راح تتقدم من الأهل للطفل راح تتأثر كذلك. فإحنا دائما نحاول أن نقدم الدعم النفسي المناسب والاجتماعي للأهل، علشان بالنهاية هم كذلك يحاولون يقدمون الرعاية المتكاملة للطفل.
1: نعم، جميل جدا، وإحنا مستمرين في هذا الحديث بإذن الله تعالى، خاصة فيما يتعلق في رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة، ومع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد جعفران. جدا مستمتع في هذا الحديث والحديث عن هذا التخصص، ويمكن قدمنا هذا البرنامج وكذلك اليوم العديد من الفقرات والعديد، ومع تشرفنا بنخبة من الأطباء اللي شرفونا في برنامجنا وكذلك في العديد من البرامج، لكن قد يكون أيضا ولو على الجانب الشخصي للمرة الأولى يطرح مثل هذا التخصص للحديث عنه في برنامج استراحة الظهيرة، لذلك هي فعلا تعتبر إضافة كبيرة لنا وأيضا لإذاعة دولة الكويت. عموما احنا مستمرين، لكن نستأذنكم دكتور، راح نوقف مع هذا الفاصل وراجعين مرة ثانية في برنامج استراحة الظهيرة.
0: العافية.
2: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
0: استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم في برنامج استراحة الظهيرة الدكتور أحمد جعفر، اختصاصي رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة والرعاية التلطيفية الحاصل على البورد الكندي والأمريكي في طب الأطفال. وأيضا الدكتور يحدثنا اليوم حول رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة. دكتور، قبل لا نستمر في الحديث عن هذه العيادة وعن الأسرة وعن الحالات، أبي أرجع شوي بالزمن لورا. أساسا شو اللي خلاك تختار هالتخصص؟
1: طبعا شوف، القصة أن ترى التخصص أنا ما كنت مفكر فيه كلش
0: أبدا.
1: يعني من أنا في كلية الطب في جامعة الكويت دائما كنت أفكر أني أنا أبصير دكتور قلب أطفال. فعلى طول بعد كلية الطب اتجهت إلى كندا وتخصصت طب الأطفال، وبعدين وبعدين بالفعل انقبلت في تخصص قلب الأطفال. لما قمت أشوف الأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب، فئة كبيرة من الأطفال عندهم أصلا مشاكل معقدة ومزمنة وإعاقات شديدة.

0: فكرت ان انا ما ابي فقط اركز على عضو واحد فيهم اللي هو القلب، ولكن انا ابي يعني انشر الرعايه علشان تشمل الطفل وتشمل الاهل وتشمل جميع جوانب الطفل مو فقط القلب. فبالفعل غيرت تخصص من قلب الاطفال الى رعايه، وكان هذا تخصص جديد يعني ما في بالكويت هذا نعم. التخصص، ففكرت كذلك اضافه للكويت اني انا اقدر اجيب هذا التخصص للكويت.
1: نعم، اذا كان هناك منطلق انساني، كان هناك منطلق وطني، كان هناك منطلق ايضا من رؤيه طبيه، ولذلك انا اليوم سعيد فعلا في الحديث عن هذا التخصص وعن هذه العياده. ويمكن انا صار عندي الفضول ان حبيت اعرف ليش اساسا الدكتور اختار هذا التخصص، ونادم ما نسمع عنه، وشخصيا يمكن المره الاولى نسمع عنه خاصه خلال برنامجنا استراحه الظهيره. دكتور احمد جعفر، نعود للحديث مره ثانيه ونستكمل الحديث اليوم، مساله متابعه الحالات و بداية الخطة اللي تتابعونها من أول ما يتم تشخيص الطفل، وتضعون خطة بالتعاون مع الأسرة بالتعاون مع الأطباء. هذه الحالة شنو أبرز الجوانب اللي تتابعونها فيها، والخطة العلاجية الجوانب اللي تأخذ في عين الاعتبار ويبتدي معها تبتدي معها رحلة الطفل، ونقول عسى الله يشافي الجميع ونسأل الله لهم الشفاء بإذن الله تعالى. أي.
0: طبعا إحنا مثل ما قلنا رعاية شاملة منسقة ومستدامة على طول حياة وجود الطفل معانا، فإحنا مثل ما قلت لك ما نشوف جانب واحد في الرعاية، ولكن نشوف عدة جوانب في حياة الطفل. لما أستاذ لما نتكلم عن الإنسان بشكل عام، صحة الإنسان ترى هي مو فقط صحة جسدية، في صحة جسدية، صحة نفسية، صحة اجتماعية، وكذلك صحة روحية. فهناك الإنسان يعني الإنسان هو ترى مو فقط جسد احنا نركز عليه، لذلك في هذا التخصص رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة احنا الرعاية مالتنا هي رعاية شاملة، ما تركز فقط على الصحة الجسدية، ولكن يعني تطلع برا حدود الصحة الجسدية وتدخل في النفسية الصحة النفسية والاجتماعية، وكذلك الصحة الروحية للطفل وكذلك الأهل، من خلال وجود هذا الفريق المتكامل بالتخصصات المختلفة لتقديم هذا الدعم. وكذلك شغلة وايد مهمة، احنا ما ادري اذا انت سامع بالكويت في عندنا جمعية اسمها جمعية رعاية الاطفال في المستشفى، وكذلك عندنا مركز مميز في الكويت اللي هو مركز بيت عبدالله لتقديم الرعاية التلطيفية للاطفال. المركز هذا والجمعية جمعية رعاية الأطفال في المستشفى عندهم ناس مهيئين ومدربين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتكامل لهذه الفئة من الأطفال وأسرهم. فإحنا في الفريق مالنا مثلا في مستشفى الجهرة نعتمد كذلك على مركز بيت عبدالله، ونعتمد كذلك على جمعية رعاية الأطفال في المستشفى لتقديم الرعاية الشاملة من جميع النواحي.
1: نعم، طبعا احنا اليوم نشيد في هذه الشراكة، نشيد في تضافر الجهود والتعاون ما بينكم وما بين هذه الفرق وما بين هذه الجمعيات ومختلف القطاعات اللي تتعاملون معها، ويمكن هذه تعتبر ترجمة فعلية اليوم لرؤية التنمية والاستراتيجية وزارة ركيزة رعاية صحية عالية الجودة، وأيضا من خلال ركيزة الإدارة الفاعلة. صحيح. الإدارة الفاعلة تحث على وجود نوع من الشراكة والتعاون ما بين الوزارات والمؤسسات والقطاعات، وتأتي على رأسها المنظومة الصحية، واليوم هذه العيادة هي خير من يترجم هذه الأهداف التنموية واستراتيجية وزارة الصحة. فإحنا أيضا نشكركم على هذا الأمر، وهو يصب في المصلحة الوطنية. لو نعود للحديث أكثر حول مسألة الأسرة، الأسرة هل تقصدون فيها فقط ولي الأمر، الأب، الأم، الأشقاء؟ يعني اليوم الأشقاء موقعهم من مسألة الرعاية، خاصة أن البعض يمكن يهتم بهذا الطفل ويمكن يتجاهل الأطفال الآخرين، ويمكن يحاول بالعكس أن يقارن ما بينهم، أو يحاول أن يعول على أحد أطفاله، فيكون في نوع من ما هو إهمال ولكن اهتمام بدرجة أقل في الطفل الآخر اللي تم تشخيصه بأنه مراجع في هذه العيادة. ودي لو تكلمنا عن هالنقطة، وهل اليوم تلتفتون لوجود الأشقاء في الأسر؟
0: طبعا سؤال جوهري كذلك. الرعاية تشمل الطفل المريض، الوالدين بشكل أساسي، والأشقاء. الأشقاء اللي احنا نسميهم الجنود المجهولة هم دائما موجودين في الرعاية، والأثر المرض على الأشقاء كبير كذلك، فما نقدر نتجاهل الأشقاء. أثبتت العديد من الدراسات

0: أن أشقاء الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة أو أشقاء الأطفال من حالات الأطفال المعقدة يمرون بأمور نفسية عديدة. العديد من الأطفال يحوشهم خوف، أو يحوشهم الإحساس بالذنب، أو يحوشهم القلق، في بعضهم يحوشهم الغيرة والكره، أنا ليش أنا أمي وأبوي مو مركزين علي وايد بس مركزين على هذا الطفل اللي هو في إعاقة أو في المرض. فإحنا من واجبنا أن نقدم لهذه الفئة من الأطفال كذلك الأشقاء الدعم المناسب والرعاية المناسبة. بس السؤال شلون إحنا نقدم الدعم والرعاية لهذا الأشقاء؟ طبعا احنا دائما ننصح الاهالي، اهالي الاطفال اللي عندهم يعني اهالي الاطفال من ذوي الاعاقه الشديده او الحالات الاطفال المعقده، لا تنسون الاشقاء ثانيين، خصصوا لهم وقت من وقتكم الله. للوجود مع الاشقاء اللي ما فيهم هذا المرض، ودائما قعدوا معاهم سألوهم. في دائما أسئلة كثيرة تكون في مخهم يعني في بالهم بس ما يتكلمون عنها. قعدوا معاهم سألوهم أنت شو يعني يعني شنو رأيك أنت باللي أخوك قاعد يمر فيه؟ حاولوا تأخذون الأمور اللي موجودة بمخهم. وأفضل طريقة دراسات أثبتت لدعمهم إدخالهم في دائرة الرعاية. خلهم يدخلون في دائرة الرعاية، خلهم يشاركونك في رعاية أخوهم وأختهم كذلك، ولكن دون إرهاق. نحاول ما نرهقهم ونحط عليهم يعني ثقل وايد، ولكن نحاول دائما أن بلطف ندخلهم في دائرة الرعاية، ونحاول أن نجيب عن أسئلتهم استفساراتهم بالطريقة اللي يتناسبهم. وبيت عبد الله وجمعية رعاية الأطفال في المستشفيات يعني وايد تساعدنا بهذا الموضوع، خاصة عندهم يعني مجموعة من الاختصاصين، يمكن أول مرة تسمع عنهم، أخصائي حياة الطفل.
1: الله.
0: أخصائي حياة الطفل موجودين في هذه المراكز ويساعدونا كثير في دعم الأشقاء.
1: نعم، جميل جدا. هذه النصائح قدمتوها للأسر، قدمتوها للأب، قدمتوها للأم، وقدمتوها بأن عليهم أن يهتمون أيضا في الأشقاء من خلال النصائح اللي قدمها ضيفنا الكريم الدكتور في هذه الحلقة. شنو النتائج اللي لاحظتوها أو ردود الفعل اللي لاحظتوها من الأسر نتيجة لهذه النصائح والخطة اللي أعطيتوهم إياها فيما يتعلق بالأشقاء؟
0: طبعا عدد كبير منهم الردود والأفعال يعني إيجابية. في بعض الأهالي يقولون احنا نعرف نتعامل مع عيالنا، ما نبي يعني انتوا تقولون لنا احنا شلون نتعامل مع عيالنا، فمو مشكله احنا معاكم. احنا في شيء وايد مهم في هذا الفريق، فريق رعايه حالات الاطفال، احنا نبين حق الاهل احنا ترى مو فريق موجود في المستشفى، احنا جزء منكم، احنا جزء من الاهل، احنا دائما يعني اللي تبونه احنا نسوي. فاحنا نقدم الشيء اللي الأهل يقبلونه ويبون فيه، والردود الأفعال أغلبي يعني أغلبها إيجابية والأهل مرتاحين.
1: اللهم لك الحمد. وهذه راح تنعكس أيضا على الطفل،
0: طبعاً تنعكس أيضا على رعاية الطفل.
1: أكيد نعم، لها أثرها الإيجابي. اليوم لو نتكلم أكثر حول بعض الجوانب، أبرز التساؤلات اللي تقدم، يعني يمكن اليوم ما يتعلق في التعليم، ما يتعلق في حتى لو كان تعليم من يتعلق في المنزل، حتى لو كان تعليم على أبسط الأمور، حتى لو كان تعليم مدرسي، حتى لو كان إلى أعلى من ذلك، أعتقد ما يتعلق في هذا الموضوع هو يعتبر من الهواجس أو المخاوف عند الأسر. ودي لو نتكلم عن هذه النقطة دكتور، وخاصة الانعكاس الصحي من حالته على مسألة التحصيل العلمي.
0: شوف أنت قصدك الأطفال اللي فيهم الحالات المعقدة والمزمنة. نعم. طبعا عدد كبير من هؤلاء الأطفال ما يروحون المدارس
1: نتيجة لحالتهم الصحية،
0: نتيجة لحالتهم الصحية، فهم يروحون أكثر لمراكز تأهيلية،
1: مراكز تأهيلية
0: أكثر من أنها تكون مدارس اعتيادية. ولكن في أماكن كثيرة بالعالم، إذن خارج الكويت، يدمجون هذه الفئة من الأطفال داخل المدارس كذلك.
1: نعم.
0: مشتركين أو مستندين على مبدأ الدمج
1: أن صح.
0: إحنا ندمج الأطفال، لأن المجتمع مدموج أصلاً، هذول الأطفال عايشين بيننا، فإحنا ليش يعني ما نحاول كذلك ندمجهم في بيئة المدرسية؟ البيئة المدرسية هي عبارة عن صورة مصغرة للمجتمع،
1: صح.
0: فهي لازم تعكس الصورة الموجودة في المجتمع.

0: أنا أنصح دائما أن إحنا نحاول بشتى الطرق أن ندمج هذه الفئة بالأطفال، ولكن حاليا التركيز يكون على المراكز التأهيلية أكثر.
1: نعم دكتور، أنا أشكرك فعلا على هذه الرسالة فيما يتعلق في الدمج، ويعني بالمناسبة لما تشرفنا بضيوفنا الكرام من المختصين في قضايا ذوي الإعاقة، لما تشرفنا بضيوفنا الكرام من الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، لما تشرفنا بأسرهم كذلك من الأطباء، الكل يتفق على نقطة ألا وهي الدمج. أنا أشكرك أن أنت اليوم وجهت هذه الرسالة من خلال برنامج استراحة الظهيرة، واليوم الدولة أبوابها مفتوحة، الوزارات أبوابها مفتوحة. أنا أحب أقدم هذه الرسالة لكل الجهات المعنية، أولا كحكومة وكذلك لوزارة التربية لوزارة الصحة، بأهمية أن نسرع من هذه العجلة نحو مسألة الدمج، نظرا لأهميتها ونظرا لانعكاساتها الكبيرة النفسية المجتمعية التعليمية على كل الفئات دون استثناء. لذلك أنا أتمنى فعلا أن نخطي هذه الخطوة بدرجة أكبر، واليوم هناك جهود كبيرة، هناك لقاءات، هناك ندوات، هناك حلقات ثقافية تتكلم عن الدمج، ولكن المطلوب أن نحققه على أرض الميدان. دكتور، هل من الممكن أن تكون هذه المدارس في حال دمجنا، أو هذه المراكز المتعلقة في التأهيل، المدارس الخاصة أيا كانت، هل من الممكن تكون هي أيضا جزء من خطتكم العلاجية مثل ما أشركتوا الأسرة تشركون هذه المدارس والمراكز؟
0: نتمنى، ليش لا، في المستقبل إن شاء الله. لأنه شوف، هذه الفئة من الأطفال الرعاية لازم تروح لهم في أي مكان كانوا فيه، سواء كانوا في المدرسة، سواء كانوا في البيت، سواء كان في المستشفى، لازم هذا الرعاية أن تغطيهم. فإن شاء الله كذلك في المستقبل تنتقل رعايتنا إلى هذه الفئة من الأطفال وهم في المدارس. في نقطة وايد أنا يعني حاب أنوه عليها، وحتى يمكن في طلبة طب قاعد يسمعونا، أو يمكن في ناس في المجال الطبي، إحنا دائما نسمع أن يعني في الحلقة هذه وايد تكلمنا عن مفهوم الرعاية، الرعاية الرعاية، احنا نقدم الرعاية، الرعاية متكاملة أو مستدامة، بس وما تكلمت عن العلاج وايد. أنا قاعد أركز على موضوع الرعاية. في أستاذ، في نقطة وايد مهمة، أن أنت كطبيب إنزين، لما نتعالج شيء أنت قاعد تركز على شنو؟ قاعد تركز على المرض. فلما أنت تركز على المرض، مرض معين، أنت ممكن تنجح ممكن تفشل. يعني لما تعالج مرض معين يا ما تنجح يا ما تفشل، ولكن لما تقدم الرعاية أنت قاعد تقدم الرعاية حق المرض أو حق الإنسان، أنت قاعد تقدم الرعاية حق الشخص نفسه، فناتج الرعاية هو دائما النجاح. فعلشان كذي إحنا نقول يعني دائما لا تركزون على المرض قد ما أنتوا تركزون على الإنسان، لأن الإنسان أكبر وأكثر من المرض ماله.
1: نعم، احنا نقول اليوم يعني من نعم لا عليك حاجة الناس إليك، اليوم تقدمون هذه الرعاية وهي نعمة أنعم الله فيها عليكم، وهي أنعم فيها على كل الأطباء اليوم، يعني بغض النظر عن الاختصاصات، وكذلك خاصة اليوم في من يقدم مثل هذه الرعاية. وأعتقد بأن المسألة تحتاج إلى استمرارية أكثر وإلى عطاء أكثر. دكتور، يعني حتى نكون واقعين، تتعامل مع حالات هي قد تكون معقدة، تكون حالات شديدة، المسألة تحتاج أنتم كأطباء أيضا يكون عندكم نوع من القوة، أنتم كأطباء أيضا وجود هذا القوة، هذه القوة النفسية. اليوم هل على الجانب الآخر مثل ما أنتم تقدمون الدعم النفسي للأسر والأطفال، أيضا هم يقدمون لكم هذا الدعم من خلال الاستمرارية، من خلال الالتزام، من خلال لما نلاحظ النتائج، لما أشوف نتيجة لهذه الرعاية، لما ألاحظ أن أنا رسالتي كدكتور من خلال الفكر من هذه العيادة وصلت للأسرة ووصلت للطفل، ودي أتكلم عن هالنقطة، لأن أعتقد المسألة صعبة أن أنا أستمر في هذا التخصص وأتعامل مع هذه الحالات.
0: صحيح صحيح، يعني صراحة أنت حطيت إيدك على الجرح. شوف، تخصص هذا ثقيل، لأنك أنت قاعد تتعامل مع أطفال هم أكثر هشاشة، وهم الأطفال اللي إعاقات شديدة جسدية وحركية، حالات معقدة، حالات مزمنة. وأنا بس أنا ما وقفت هني، أنا خذيت تخصص ثاني اللي هو الرعاية التلطيفية للأطفال، وهم الأطفال اللي عمرهم يكون قصير. فهذه التخصصات ممكن تأثر على نفسية الإنسان. فأكون معك صريح، يعني من قبل يومين حتى صارت، لما أم تقول لي دكتور أنا بنتي سنين ما نامت مرتاحة، بس بديت معاك الخطة العلاجية والرعاية بنتي ارتاحت، وصراحة كل ما أصلي أفكر فيك وأدعي لك. تكفى، هذا شنو يسوي فيك؟ هذا ما يشيل التعب النفسي مالك؟
1: أكيد.
0: أقول لك لما الأم تقول لي أنا لما أسجد إنزين دائما أدعي لك بصلاتي، أن أنا بنتي الحين لما أطالعها مثلا كانت

0: تألمه وكانت متضايقة، وكنا حاسين نفسنا إحنا ضايعين بين هالعيادة وهالعيادة وهالعيادة. أنت جيت ركبتنا وجمعتنا مع بعض وحطيت لنا مكان واحد وقدمتنا رعاية إحنا كنا ناطرينها من زمان. فوالله العظيم هذه الدعوة تشيل عني تعب الغربة وتعب السفر وكل التعب من الحالات اللي قاعد أشوفها، فالحمد لله.
1: اللهم لك الحمد. وإحنا نقول فعلا هي دعوة جميلة، وهي الدعوة قد تزيح اليوم تعب كامل، وتزيح هذا التعب والجهد والتفكير ومتابعة الحالات. وكلمة الله يعطيك العافية، وعسى الله يحفظك، وعسى الله يبعد عنكم كل شر وكل مكروه، هي دعوة جميلة تقدم اليوم للأطباء. دكتور، يمكن إحنا اقتربنا من ختام هذه الحلقة، وكان ودنا أن الوقت يسعنا أكثر وأكثر حتى نستمر في تقديم هذه الرسائل والحديث عن هذه التخصصات. اليوم إذا كان عندك رسالة إن كنت تقدمها للأسرة، يمكن تقدمها للأطفال اللي اليوم آمنوا بك كدكتور، إذا كنا نقدمها اليوم للأطباء اللي معاكم في الفريق ونخبة الأطباء اللي معاكم في الفريق، وكذلك اليوم لكل فرد من هذه الأسرة الطبية، وأيضا في فئة أنت حرصت وذكرتها أكثر من مرة خلال الحلقة اليوم، اللي يسمعونكم من كلية الطب، من اللي راح يكونون بإذن الله تعالى هم الدكاترة اللي راح يستمرون في هذه المسيرة، الرسائل لمن تقدمها وشنو هي هالرسائل؟
0: شوف، أول رسالة للطاقم الطبي، لا خلي أبدأ أول رسالة للأهل. أول رسالة للأهل أبي أقول لهم، أنا يعني من كثر ما أنا شفت أهالي أطفال من ذوي إعاقة، الشعور الغالب عندهم أو واحد من المشاعر الغالب عندهم هو إحساس العزلة، أن هم بروحهم، أن ما في أحد ممكن أن يساعدهم في هذه الرحلة. حاب أقول لهم أن أنتوا مو بروحكم، يعني الكويت دولة خير، وإحنا موجودين، الفريق موجود، وإن شاء الله الفريق في توسع. فأنا أبيكم أن ما تحسون أنكم أنتوا ما عندكم سند، ما عندكم ظهر، وتتجهون إلى الأطباء، يعني أطباءكم، أطباء الأطفال أو أطباء في هذا التخصص، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك يعني تقديم الرعاية المناسبة للطفل. الحين الرسالة بقدمها للطاقم الطبي، وخاصة طلبة الطب، هذا التخصص يعتبر تخصص نادر بشدة، وتخصص يعني مهم كذلك وضروري. فأنصح أن طلبة الطب وكذلك طلبة البورد الكويتي النظر في هذا التخصص، لأن الكويت فعلا محتاجة يعني عدد أكبر من الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
1: نعم، جميل جدا دكتور، أنا أشكرك على وقتك، أشكرك على رسائلك، أشكرك على جهودك الإنسانية الكبيرة اللي قدمتها، واللي أساسا دخلت إلى هذا العالم ولهذه الحياة بمنطلق إنساني، بمنطلق وطني، بمنطلق يؤمن بأهمية الطب. فأنا أشكرك فعلا على وجودكم، أشكرك على تلبية الدعوة، على رغم الجهود الكبيرة اللي تقدمونها في العيادة، إلا أن خصصت لنا جزء من وقتك وحضرت معنا وشرفتنا ونورتنا في برنامج استراحة الظهيرة، وأتمنى تجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى.
0: يعطيك العافية، مشكورين.
1: شكر لك دكتور، وشرفنا وسعتنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، كنا مع الدكتور أحمد جعفر، اختصاصي رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة والرعاية التلطيفية، الحاصل على البورد الكندي والأمريكي في طب الأطفال. ومهما قدمنا لك من كلمات الشكر وباقة شكر، ما راح نفيكم حقكم. لذلك نقول شكرا بحجم هذا العطاء الكبير اللي يقدم منكم الأطفال، شكرا بحجم هذا العطاء اللي يقدم للأسر، شكرا بحجم هذا العطاء الذي يقدم للمنظومة الطبية في دولة الكويت. وإحنا اليوم في دولة الكويت عندنا رؤية، عندنا حلم وطن، وهي رؤية التنمية وركيزة رعاية صحية عالية الجودة. واليوم تكلمنا عن معنى الرعاية الصحية، تكلمنا عن معنى رعاية الأسرة، عن معنى رعاية الطفل، كل هذا وأكثر مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد جعفر. العادة نقدم كلمات في ختام هذه الحلقة، ولكن كلمات الختام كانت من ضيفنا الكريم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وتقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج حوراء درويش بشاير العيد في التقديم، الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفيا، وبقية أسرة البرنامج نورة العيسى، غزلان خلفان، ومحمد عبد العزيز المطيري. وفي الختام لكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي. أما الآن فسننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولنا عودة بعد ذلك وبقية برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
2: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن أن الاتفاق مع إيران بات في مراحله النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن ضمان حرية الملاحة في

0: مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. وزارة الصحة بغزة تقول إن النقص الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. دول عربية وإسلامية تدين افتتاح سفارة لما يسمى بإقليم أرض الصومال بالقدس. روسيا تعلن أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرط صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن استخدام روسيا صاروخ أوريشينيك في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة الترهيب. المجر تعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل للإفراج عن أموالها المجمدة. وفي خبرنا الأخير، باكستان تعلن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا جراء انفجار قطار بإقليم بلوشستان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الأعزاء، في قرية مليج الهادئة المختبئة بين أحضان محافظة المنوفية بمصر، تبدأ حكايتنا يوم أقبل الشاعر محمود غنيم على الحياة في 25 من ديسمبر عام 1902. وكأن الريف أراد أن يهدي الأدب العربي شاعرا جذوره في التراب وثماره للأدب. نشأ في رحاب الطبيعة، فتشكل وجدانه على إيقاع الخضرة والصمت والقيم الأصيلة، وعبر عنها في أبياته فقال: عشق الجمال الزائف المجلوب، وعشقت فيك جمالك الموهوب، قدست فيك من الطبيعة سرها، أنعم بشمسك مشرقا وغروبا. كست الطبيعة وجه أرضك سندسا، وحبت نسيمك إذ تضوع طيبا.

ما كان دأب أبناء جيله، فحفظ القرآن الكريم ونهل من علوم العربية والشريعة، ثم انتقل إلى المعهد الأحمدي الأزهري بطنطا وهو في 14 من عمره. لم تكن رحلته التعليمية مفروشة بالورود، فقد التحق بمدرسة القضاء الشرعي 3 سنوات، لكن دراسته ألغيت قبل نيل شهادتها، فلجأ إلى المعاهد الدينية ونال منها الثانوية، ثم التحق بدار العلوم وتخرج منها عام 1925. وسط كل هذه العقبات كانت بذرة الشعر تترسخ في أعماقه، فكأن كل عثرة كانت تغذي موهبته وتعمق إحساسه. وكأن تلك العقبات لم تكن إلا طريقا صنع منه شاعرا، فلم يقتصر نجاحه على المناصب والتدريس، إذ تألق جانبه الأدبي، فتناقلته كبرى الصحف والمجلات من الأهرام والرسالة في مصر إلى العصبة الأندلسية في البرازيل ومجلة الحج السعودية. وفي عام 1947 للميلاد نال الجائزة الأولى من مجمع اللغة العربية عن ديوانه صرخة في واد، ثم توج مسيرته بديوان في ظلال الثورة الذي حصد جائزة الدولة التشجيعية عام 1963. كان محافظا في منهجه، يتبع الخليل في أوزانه، ويرفض الشعر الحر ويراه دفنا للشعر لا تحريرا له، وظل حتى وفاته عام 1972 يبث حسرته من طي النسيان، بينما كان في حقيقته شاعر أنصفه الأدب وإن جحده زمانه.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في أعذب الكلام. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة سريعة تسمى العضباء، وكان الناس يتسابقون بنوقهم، فيتسابق النبي صلى الله عليه وسلم بناقته معهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون جدا إذا حلت

رضوان الله عليهم لذلك وقالوا سبقت العظباء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله سبحانه وتعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. اعتزال الحياة بكل ما فيها ليس من الدين في شيء. الدين يريدنا أن ننغمس في الحياة وفق شرع ربنا، نتمازح ونتزاور ونذهب إلى الأسواق ونخرج في نزهات، والحياة في كنف الله جنة، فعيشوها على هذا الأساس. الترويح عن النفس بالمباح أمر مشروع بل مندوب، واستتفاه عادات الناس واهتماماتهم المباحة وتقاليدهم المشروعة ليس من التقوى، وإنما من التشدد المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعبدهم، وكان يشارك في سباق النوق. الرقة تهزم القوة، فكن دوما الجهة الآمنة. امسح دمعة المحزون واربط على كتف المخذول، عانق الفاقد وتفقد الغائب. الأمر لا يحتاج إلى نظرات خارقة، كن إنسانا فقط. إذن عزيزي المستمع، القوة لا تكون في صلابة الإنسان، ولا بارتفاع الصوت، ولم تكن الهيبة في القسوة والجفاء. فكم من قلب فتحته الرقة وعجزت عن فتحه الشدة، وكم من موقف أصلحته كلمة لينة بينما أفسدته قسوة عابرة. الرقة ليست ضعفا كما يظن بعض الناس، بل هي قوة راقية، لأن الإنسان حين يملك القدرة على القسوة ثم يختار اللين يكون قد انتصر على نفسه قبل أن ينتصر على غيره. ولهذا كان أعظم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس قلبا وأحسنهم خطابا، ومع ذلك ملأ الدنيا هيبة ومكانة. الرقة دائما تهزم القوة، لأن القلوب بطبيعتها تميل إلى من يرحمها لا إلى من يكسرها. فالطفل لا يحتويه إلا الحنان، والمخطئ قد تغيره كلمة رحيمة أكثر مما تغيره ألف عقوبة، والإنسان المتعب قد تعيده عبارة لطيفة إلى الحياة بعد أن أثقلته الأيام. حتى في أشد المواقف يبقى اللطف قادرا على صنع ما لا تصنعه القسوة. فالماء اللين يشق الصخر مع الزمن، والنسيم الهادئ قد يفعل ما لا تفعله العواصف. وما أجمل الإنسان حين تكون قوته ممزوجة بالرحمة، وهيبته مغموسة بالأدب، وقدرته على الرد مضبوطة بالحلم. فهؤلاء هم الذين يتركون أثرا جميلا في الأرواح، لأن الناس قد تنسى شدة الأقوياء، لكنها لا تنسى أبدا من عاملها برفق ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق جمال في الكلام، وجمال في التربية، وجمال في العلاقات، بل هو من أجمل صور القوة الإنسانية. فاللهم ارزقنا قلوبا رقيقة لا تؤذي، وألسنة لينة لا تجرح، ونفوسا تجعل الرحمة طريقا لها. فإن الرقة في زمن القسوة من أعظم صور النبل. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة. إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب وأيضاً ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دولياً في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيول، وبعد اعتزاله اللعب اتجه لمجال التحليل الرياضي.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
10: نافذة على التاريخ،
11: ألوان من الفنون،
12: من هنا
13: وهناك.
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
14: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

خطوات عملاقة، برنامج يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: خطوات عملاقة من إعداد فواز المطيري ومحمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد مزيد، تنفيذ نور العيسى. خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
2: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانياً وشعبياً والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانياً دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة لقاء إذاعي، فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
2: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035، في إطار رؤية دولة الكويت 2035 كويت جديدة، تأتي التنمية الشاملة على رأس الأولويات من خلال 7 ركائز أساسية، حيث تحتل ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام مرتبة متقدمة في سلم الأولويات.

0: والنفطيات، فهي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الوطني وتنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار والاستدامة البيئية. الحديث حول واقع ومستقبل الاستثمار في الكويت ودور الذهب والأسهم كأدوات حماية من المخاطر الاقتصادية يكسب أهمية بالغة، حيث يظهر كيف يمكن للثقافة المالية أن تكون أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية المستدامة ودعامة أساسية لتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة. اليوم بدنا ننتقل إلى محور جديد، وهو أيضا رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي يقوده أيضا القطاع الخاص. ما تقييمك أستاذ إيمان للتقدم المحرز حتى الآن في تنوع الاقتصاد أيضا بعيدا عن النفط؟
1: هناك تقدم ملموس في هذه الخطة وفي مجالات معينة أحب أذكرها. يعني مثلا إحنا عندنا القطاع المصرفي الرقمي في الكويت والتكنولوجيا المالية الفنتك فيها تطور جدا عالي، وهذا أيضا من الأشياء اللي الدولة راح تستخدمها، ويعني إن شاء الله تكون مصدر للدخل في المستقبل. يعني إحنا الكويتيين الغالبية عندهم أجهزة ذكية، وفي عندنا تطور هائل في الفنتك اللي هو البرمجيات التحويل والبرمجيات المصرفية، وهذا يدعم أيضا أن هذه القاعدة تستخدم بالمستقبل لتشكل مصدر دخل ثاني غير النفط للدولة. نعم. هذا بالنسبة للقطاع المصرفي. وعندنا أيضا اللي هو تطوير البنية التحتية اللي تكلمنا عنها لتصبح الكويت مركز لوجستي وتجاري، هذا أيضا تم يعني قطع شوط حلو فيه ومستمر في الإنشاء للمدن مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير، لكن ما زال عندنا يعني نحتاج إلى تسريع الوتيرة، لأن التطور هذا يواجه بطء، فنمو القطاع الغير نفطي يحتاج دفع من التشريعات عشان تمكن القطاع الخاص من قيادة المشاريع الكبرى بدلا عن الحكومة، بحيث أن يكون القطاع الخاص مساهم بشكل كبير في إدارة وفي إنشاء وفي تمويل المشروعات الخاصة. الحكومة بدأت في هذا الاتجاه من خلال مثلا عندنا مجموعة من المشاريع، يعني على سبيل المثال عندنا الحين اللي هو مشروع إدراج اللي هو محطات أم الهيمان مثلا، هذه واحدة من المحطات اللي تعتبر مشروع حكومي خاص، جزء من الحكومة والغالب للقطاع الخاص مع المواطنين كمساهمين. هذا الشيء يدعم تسريع وتيرة التنفيذ، يدعم أن يشارك المواطن والقطاع الخاص في تمويل وفي الاستفادة من إيرادات هذه المشاريع، وهذا يعزز أن المواطن أيضا يكون له دخل من مصادر أخرى غير الراتب، وهذا يخلي التسارع اللي هو ارتفاع الأسعار مثلا من التضخم اللي يأتي من خلال الاستيراد العالمي يواجهه زيادة في الدخل لدى المواطنين. لما يكون المواطن عنده وعي ويدخل في الاكتتابات ويدخل في الاستثمارات يبتدي يحقق لنفسه تنامي في الدخل بعيدا عن الراتب، وبالتالي يحقق توازن ما بين ارتفاع الأسعار اللي جزء منه كبير مستورد مع استيراد المنتجات العالمية وارتفاع الدخل.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى سؤال جانبي. في السابق كان الاعتماد على المشاريع الحكومية بالدرجة الأولى لأن الدولة تتكفل في الخسارة والربح، أهم شيء أن هذا المشروع لا يتوقف، لكن في القطاع الخاص إذا وجد هذا المستثمر أن هناك توقف في الإيرادات، توقف أو خسارة نسبية، ممكن أن يتراجع أو يفكك هذه الشركة ويدخل أيضا مع شركاء آخرين لتقل عليه الخسارة. هل بالفعل هناك طرق وعوامل ممكن أن نشجع فيها المستثمر الصغير والمشاريع المتوسطة على الانخراط في المشاريع التجارية للدولة في رؤاها القادمة؟
1: هو بالأساس تطوير الاقتصاديات للمستقبل لازم يكون من خلال دعم المشروعات الصغيرة وإدخالها في الإنتاج في الدولة، لأن لا يمكن أن تستمر الدولة بالمستقبل بتشغيل جميع المواطنين، وأي دولة لكي يكون في عندها تنوع في الإيرادات لازم يكون في مشاريع، والمشاريع تبدأ بنواة صغيرة وتنمو مع المستقبل وتتسع. يعني اليوم لو أعطيك مثال، عندنا مثلا ترولي، ترولي كان مشروع خاص تم إنشاءه بالكويت، والحين تم إدراج أسهمهم في بورصة الكويت لتوسيع أنشطتها في المنطقة وزيادة فروعها في خارج الكويت، وبالتالي هذا يحقق هدف الدولة اللي هو زيادة الإنتاج من مصادر غير النفط، علشان المستقبل يكون المواطن نفسه شريك في الإنتاج، يكون هو مسؤول عن أنه يحقق لنفسه إيراد، مو معتمد على الوظائف الحكومية فقط.
0: نعم.
1: وهذا اللي احنا نشجع عليه للمستقبل، ولكن بطريقة مدروسة. يعني اليوم عشان المواطن يبتدي يسوي مشروع، المفروض أنه يكون في تميز في المشروع، المفروض يكون في دراسة جدوى، المفروض يكون في رعاية من الدولة بالإشراف، بدعم مثلا إيجاد فرص للتقارب ما بين المستثمر و صاحب الفكرة. يعني مثلا صاحب فكرة عنده مثلا مشروع جيد يقدم دراسة له، طيب هو الحين يبي تمويل لهالمشروع، في ناس وايد عندها استعداد، عندها مثلا رؤوس أموال تبحث عن فرص جيدة لتمويلها. فالدولة في المستقبل والحين المفروض تكون راعية، المفروض تكون هي الـ مثل ما تقول الحاضن اللي يقارب ما بين أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع الصغيرة، ويرعى أن يكون المشاريع في عليها إشراف لكي يؤمن هذه المشاريع من الوقوع في أخطاء في بداياتها، ويحاول أن يعطيها التوجيه اللازم، لأن المشاريع الصغيرة يكون عادة رؤوس أموالها صغيرة، وبالتالي الأخطاء في بالبداية تكون قاتلة.
0: صحيح.
1: لأن ما عنده رأس المال اللي يمكنه من أنه يكرر الوقوع بعدة أخطاء، وبالتالي يستنزف ميزانيته.
0: نعم.
1: من البداية. لذلك دور الدولة مثلا في رعاية المشاريع بتوفير مثلا الممولين لها، هذا يحقق رؤية لنا في المستقبل أن يكون في عندنا إنتاج غير نفطي يأمن للمستقبل للأجيال الجاية، أن تكون في فرص، لأن اليوم إحنا مو بس عندنا نفط، اليوم في عندنا مصادر أخرى يتم من خلالها إنتاج الطاقة في العالم، وقاعد يتم تطويرها بشكل حثيث. أنا قبل يومين أقرأ عن بطاريات تشتغل على الملح اللي هو الصوديوم، قاعد يتم تنفيذها وإنتاجها من الصين، وهذه للمرحلة الجاية راح يتم إنتاج طاقة من خلالها. فأنت عندك طاقة كهربائية اليوم لتشغيل السيارات، عندك طاقة قاعديك عن طريق الصوديوم، عندك طاقة نووية، عندك عدة مصادر صارت تساهم في المنافسة مع النفط على إنتاج الطاقة. لذلك احنا لازم ايضا ما نعتمد على النفط بشكل كامل للمستقبل، يكون النفط هو مصدر المادي لتعزيز خلق بدائل اخرى.
0: نعم، لا شك ان الدولة في هذه السنوات والسنوات السابقة بدأت في دعم الشباب اللي يعتمدون على انفسهم في استقطاب الاموال محليا بالدرجة الاولى على الاقل. ان ليش ما تجرب الاسواق المحلية الكويتية كمواطن، ويتم دعمك ماليا في قروض ميسرة او بدون فوائد، توفير لك بعض الامور او المميزات الخاصة لان تخفف على كاهل الدولة المستقبل القادم. الناس في ازدياد، واكيد الدولة ترعى الجميع، لذلك هي تشجع وتضرب الامثال في بعض الشباب اللي عندهم أفكار جميلة في الإنتاج الغذائي الزراعي، في الصناعات الصغيرة، في التعاونات المتعلقة في أسواق الاستهلاك المتعلقة في المواد الغذائية كالمطاعم والكافيهات. وشفنا ما شاء الله نجاح أيضا شركات كويتية صغيرة، وأيضا كما تفضلت أن تم أيضا تصدير هذه المشاريع إلى دول إقليمية قريبة، وشهدت هذه النجاحات الجميلة.
2: خطوات عملاقة تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي يجمع بواسطتها الباحث التاريخي مصادره عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة في الخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ويساهم المشروع أيضا في تنشيط السياحة الثقافية، ويعمل على جذب السياح لمواقع العرض الأثري والتاريخي والتراثية، وتنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولا سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
0: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا، ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2- خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محليا وإقليميا ذو مؤهلات أكاديمية، بدءا من مؤهل الدبلوم وانتهاءا بمؤهل الدكتوراه، استنادا لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3- تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطاة من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4- سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5- إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة الإطفاء. 6- تعليم وتدريب عدد 7,554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 30% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة.

شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، حمد مزيد، نورة العيسى، والمخرج سعود الحربي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هالصندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عملت البحر 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: ناخذ صقر غانم القضيبي. ولد الناخذ صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيساً له عام 1931. توفي الناخذ صقر غانم القضيبي سنة 1999.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. وزارة الصحة بغزة تقول إن النقص الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. دول عربية وإسلامية

الإسلامية تدين افتتاح سفارة لما يسمى بإقليم أرض الصومال بالقدس. روسيا تعلن أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرط صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن استخدام روسيا صاروخ أوريشينيك في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة الترهيب. وفي خبرنا الأخير، باكستان تعلن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا جراء انفجار قطار بإقليم بلوشستان. نهاية الموجز، في أمان الله.

من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ هناك شيء يفعله الإنسان بشكل يومي تقريبا، الضحك. هذا الصوت الذي يخرج فجأة ويغير المزاج خلال لحظات. لماذا نضحك أصلا يا جهينة؟
1: الضحك يا سيدتي ليس مجرد رد فعل عابر، بل هي عملية معقدة يشترك فيها الدماغ والجهاز العصبي والعضلات وحتى الهرمونات. دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أوضحت أن الضحك ينشط مناطق متعددة في الدماغ، هذه المناطق مرتبطة بالمشاعر والذاكرة واتخاذ القرار.
2: يبدو أن الدماغ يتعامل مع الضحك بجدية كبيرة.
1: بالفعل، فعندما يضحك الإنسان يفرز الجسم مواد كيميائية مثل الأندروفين والدوبامين، وهي مواد مرتبطة بالشعور بالسعادة وتقليل التوتر.
2: يقال أحيانا الضحك صحة، فهل هناك فوائد صحية حقيقية للضحك؟
1: أصبتي كبد الحقيقة يا سيدتي.
2: شكرا.
1: أبحاث من مايو كلينيك تشير إلى أن الضحك يساعد على خفض التوتر ويحسن الدورة الدموية وتقوية المناعة بشكل مؤقت.
2: أها، يؤثر حتى على المناعة؟
1: تخيلي، لأن التوتر المزمن يضعف الجهاز المناعي، بينما الضحك يساعد على تقليل بعض آثار التوتر.
2: وهل الضحك ظاهرة إنسانية فقط؟
1: بعض الدراسات أشارت إلى وجود أشكال بدائية من الضحك لدى بعض الحيوانات.
2: مثل؟
1: هل لاحظتي وجه الشمبانزي؟ يضحك. الدلفين

0: يضحك، لكن الضحك البشري يبقى هو الأكثر تعقيداً وارتباطاً باللغة والثقافة.
1: ولماذا تختلف الفكاهة من مجتمع لآخر يا جهينة؟
0: لأن الضحك يرتبط بالثقافة والتجارب المشتركة، فما يراه مجتمع مضحكاً قد لا يبدو كذلك في مجتمع آخر.
1: وهل صحيح أن الأطفال يضحكون أكثر من الكبار؟
0: دراسات من جامعة أوكسفورد أشارت إلى أن الأطفال قد يضحكون مئات المرات يومياً، بينما يقل هذا المعدل بشكل واضح لدى البالغين بسبب الضغوط ونمط الحياة.
1: وكأن الإنسان يفقد شيئاً من خفته مع الوقت.
0: ربما، لكن الضحك يعد وسيلة طبيعية تمنح الإنسان راحة نفسية وتوازنا داخليا.
1: هذا الحديث يجعل الابتسامة تبدو أكثر أهمية مما نتخيل.
0: صحيح.

0: الألوان يا جهينة، إنها تؤثر على حياتنا بشكل كامل. فهل يمكن فعلا أن تؤثر الألوان في مشاعر الإنسان وقراراته؟
1: هذا سؤال مهم، ولكن دعيني أسألك سؤالا.
0: تفضل.
1: أي الألوان يعجبك؟
0: أحب الأزرق في الأماكن والأسود في الملابس.
1: تخيلي يا سيدتي، علم النفس اللوني أصبح مجالاً مهماً في التسويق والتصميم وحتى في الطب. دراسة من جامعة روشتر بيّنت أن بعض الألوان قد تؤثر على الانتباه وعلى طاقتك النفسية.
0: هل هذا صحيح؟
1: نعم.
0: كيف يحدث ذلك؟
1: الدماغ يربط الألوان بتجارب ومشاعر معينة. اللون الأزرق كما ذكرتي يرتبط غالباً بالهدوء والثقة، بينما يرتبط الأحمر بالطاقة والانتباه.
0: ولهذا تستخدم الشركات ألوانا معينة في شعاراتها.
1: هذا صحيح. تقارير في مجال التسويق تشير إلى أن الألوان تؤثر على الانطباع الأول لدى المستهلك خلال ثوان معدودة.
0: وهل للألوان تأثير جسدي أيضا؟
1: بعض الدراسات تشير إلى أن الألوان قد تؤثر على معدل ضربات القلب والانتباه. الباحثون في جامعة بريتش كولومبيا وجدوا أن اللون الأزرق يساعد على الإبداع، بينما يعزز الأحمر التركيز على التفاصيل.
0: وماذا عن الألوان في المستشفيات والمدارس؟
1: اختيار الألوان هناك ليس عشوائياً، فبعض الألوان الهادئة تساعد على تقليل التوتر وخلق بيئة مريحة.
0: وهل تختلف دلالات الألوان بين الثقافات في العالم؟
1: نعم، فبعض الألوان تحمل معاني مختلفة حسب المجتمع والعادات والتاريخ.
0: إذن الألوان ليست مجرد زينة بصرية،
1: بل هي لغة نفسية تؤثر علينا باستمرار دون أن نشعر.

0: بما أننا في الصيف وموسم سفر، ما رأيك أن نتكلم عن الطائرات يا جهينة؟
1: تفضلي.
0: ولكن أريد أن أتكلم عن الطائرات بدون طيار، إنه موضوع تكنولوجي وليس سياحي. فالطائرات بدون طيار، أو ما يعرف بالطائرات المسيرة والتي سمعنا عنها مؤخرا كثيرا، أصبحت في كل مكان تقريبا. كيف تطورت هذه الطائرات بهذه السرعة؟
1: هذه الطائرات شهدت تطورا هائلا خلال العقد الأخير. كانت تستخدم سابقا في مجالات محدودة، لكنها اليوم في التصوير والزراعة والتوصيل والإنقاذ، وحتى في مراقبة البيئة.
0: كيف تعمل هذه الطائرات؟
1: تعتمد على

0: على محركات صغيرة وأنظمة ملاحة وأجهزة استشعار، ويتم التحكم بها عن بعد أو عبر برمجيات ذكية.
1: هل هناك أرقام عن انتشارها؟
0: تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي أشار إلى تسجيل ملايين الطائرات المسيرة المدنية حول العالم.
1: وماذا عن استخدامها في الزراعة؟

0: الطائرات المسيرة على مراقبة المحاصيل ورش المياه والأسمدة بدقة، مما يقلل الهدر ويرفع الإنتاجية.
1: هل دخلت مجال الإنقاذ فعلا؟
0: نعم يا سيدتي، بعض الفرق تستخدمها للوصول إلى المناطق الخطرة أو البحث عن المفقودين، كما أنها تساعد رجال الإطفاء في التقييم، تقييم الحرائق مثلا في الجو.
1: هذه كلها إيجابيات، ولكن هل هناك سلبيات أو مخاوف من هذه الطائرات المسيرة؟
0: نعم، أبرزها الخصوصية والسلامة الجوية، لذلك وضعت دول عديدة قوانين لتنظيم استخدامها.
1: كأن السماء نفسها أصبحت مزدحمة بالتكنولوجيا أيضا.
0: بالفعل، وما نراه اليوم قد يكون مجرد بداية لتطوير أكبر في السنوات القادمة.

0: علينا.
1: نعم يا سيدتي.
0: هل أستطيع أن أسألك سؤالا؟
1: تفضلي.
0: لماذا تبقى بعض الأغاني عالقة في الذاكرة لسنوات طويلة وغيرها لا نتذكرها أصلا؟
1: هذا سؤال مهم وله شق علمي.
0: ما هو هذا الشق العلمي؟
1: الموسيقى يا سيدتي ترتبط بمناطق عميقة في الدماغ. هذه المناطق مسؤولة عن العاطفة والذاكرة، ولذلك تصبح بعض الأغاني مرتبطة بلحظات معينة في حياة الإنسان.
0: ولكن هل هناك تفسير علمي لهذا الارتباط؟
1: نعم، دراسة من جامعة ماجيل أوضحت أن الموسيقى تنشط مناطق مرتبطة بالدوبامين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمشاعر والتحفيز،
0: ولهذا تعيد الأغاني الذكريات فورا.
1: بالضبط، لأن الدماغ يربط الموسيقى بالمشاعر والأحداث. أغنية واحدة قد تعيد الإنسان إلى سنوات بعيدة خلال ثوان.
0: وهل تستمر الذاكرة الموسيقية حتى مع التقدم في العمر؟
1: المثير أن بعض مرضى ألزهايمر يستطيعون تذكر الأغاني القديمة حتى عندما ينسون أسماء الأشخاص والأماكن. أبحاث من جامعة تورنتو درست هذه الظاهرة بشكل واسع.
0: إذن نستطيع أن نستخدم الموسيقى علاجيا.
1: نعم، العلاج بالموسيقى أصبح مجالا معترفا به في بعض المراكز الطبية، خاصة للمساعدة في تقليل القلق وتحسين الحالات النفسية.
0: وماذا عن تأثير الموسيقى على التركيز؟
1: قد يختلف هذا الأمر من شخص لآخر.
0: كيف؟
1: بعض الدراسات تشير إلى أن الموسيقى الهادئة تساعدنا في تحسين التركيز وتقليل التوتر.
0: ها، إذن فعلا الأغاني ليست مجرد تسلية،
1: هي جزء من ذاكرة الإنسان العاطفية والنفسية.

0: اللغة، هذا النظام العجيب الذي يجعل البشر قادرين على التعبير والتفاهم ونقل المشاعر والأفكار والتحدث. كيف يستطيع الدماغ التعامل مع آلاف الكلمات بهذه السهولة يا جهينة؟
1: اللغة يا سيدتي تعد من أعقد القدرات البشرية، والدماغ يتعامل معها عبر شبكة واسعة من المناطق العصبية. دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أوضحت أن الدماغ لا يخزن الكلمات فقط، بل يربطها بالصور والأصوات والمشاعر والتجارب.
0: إذن الكلمة ليست مجرد صوت.
1: أبداً، فعندما يسمع الإنسان كلمة مثل البحر لا يستحضر الحروف فقط، بل يتذكر رائحة البحر وصوته والذكريات المرتبطة بالبحر. ولهذا السبب تعد اللغة تجربة ذهنية متكاملة.

0: كلمة يستطيع الإنسان أن يعرف تقريبا؟
1: تشير أبحاث من جامعة هارفارد إلى أن الإنسان البالغ قد يفهم ما بين 20 إلى 35 ألف كلمة في لغته الأم، وبعض الأشخاص يعرفون أكثر من ذلك بكثير.
0: هل تعلم اللغات يفيد الدماغ فعلا؟
1: نعم، وبشكل واضح.
0: كيف؟
1: تشير دراسة نشرت في مجلة تابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأعصاب، بيّنت أن تعلم لغة جديدة يساعد على تقوية الذاكرة والانتباه وتزيد من مرونة الدماغ.
0: إذن يختلف الدماغ المتحدث بلغتين عن غيره من الأدمغة التي تتحدث لغة واحدة.
1: هذه انتباهة منك واضحة يا سيدتي، والأبحاث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون لغتين أو أكثر يمتلكون قدرة أعلى على التنقل بين المهام الذهنية، لأن الدماغ أصبح مدربا باستمرار على إدارة أكثر من نظام لغوي واحد.
0: حسنا يا جهينة، لماذا يكتسب الأطفال اللغة بسرعة مذهلة أكبر بكثير من البالغي؟
1: لأن الدماغ في السنوات الأولى يكون في ذروة المرونة العصبية.
0: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
1: تماما. الباحث نعوم تشوميسكي، وهو أحد أشهر علماء اللغة، يرى أن الإنسان يولد باستعداد فطري لاكتساب اللغة.
0: وهل يمكن أن تختفي بعض اللغات؟
1: للأسف نعم.
0: كيف؟
1: وفق تقارير اليونسكو هناك مئات اللغات المهددة بالاندثار خلال القرن.
0: إذن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل،
1: بل هي ذاكرة ثقافية وهوية إنسانية كاملة.

0: في الطب والعلوم نسمع دائما أن أجسامنا تعرف متى تنام ومتى تستيقظ حتى دون النظر إلى الساعة، فكيف يحدث ذلك؟
1: هل حدثت معك بأنك قمت بالاستيقاظ يوما قبل المنبه بدقيقة؟
0: أوه كثيرا يا جهينة، وأنا بحاجة إلى هذه الدقيقة.
1: هل تعلمين لماذا؟
0: لماذا؟
1: لأن الإنسان يمتلك ما يعرف بالساعة البيولوجية بداخل جسده. الساعة البيولوجية يا سيدتي هي نظام داخلي ينظم النوم والطاقة والهرمونات ودرجة حرارة الجسم. مركز هذه الساعة يقع في الدماغ داخل منطقة صغيرة تعرف بالنواة فوق التصالبة.
0: النواة فوق التصالبة، كيف تعمل هذه الساعة، الساعة البيولوجية؟
1: تعتمد بشكل أساسي على الضوء. عندما يدخل الضوء إلى العين يرسل إشارات إلى الدماغ تخبره أن الوقت نهار، فيقل هنا إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.
0: هذا ما يفسر اضطراب النوم مع السفر.
1: بالضبط، ما يعرف بإرهاق السفر يحدث لأن الساعة البيولوجية تحتاج وقتا لتتأقلم مع التوقيت الجديد للدولة. ودراسة من جامعة أوكسفورد أوضحت أن الجسم قد يحتاج عدة أيام لاستعادة هذا التوازن بشكل كامل.
0: وهل تؤثر هذه الساعة على صحتنا؟
1: بشكل كبير. أبحاث من جامعة هارفارد ربطت اضطراب الساعة البيولوجية بزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها

في روما، حيث كانت الجماهير تصرخ طلباً للدم. يقف الكولوسيوم شاهداً على آلاف المعارك التي انتهت بالموت، لكن ما لا يعرفه أحد أن بعض تلك المعارك لم تنتهي حقاً. ففي هذه الليلة سيكتشف الحراس أن الصمت الذي يلف المكان ليس راحة بل انتظار.

0: كنت أتفقد الساحة كعادتي. كل شيء كان هادئا بشكل غريب، حتى الريح لم تكن تتحرك. وفجأة سمعت صوت سيف يرتطم بآخر، صوتا قويا وواضحا، كأن معركة تدور أمامي. توقفت ونظرت حولي، لكن الساحة كانت فارغة تماما. ومع ذلك كان الصراخ مستمرا، صراخ رجال يتألمون وكأنهم يموتون من جديد.
1: ما تقوله غريب، لكن لا يمكننا القفز إلى استنتاجات مخيفة بهذه

0: بالسرعة. ربما هو صدى صوت أو خدعة من عقلك بسبب القصص التي يسمعها الجميع. مع ذلك لن أتجاهل الأمر، سأزيد عدد الحراس الليليين وسنراقب كل زاوية في هذا المكان.
1: أنا لا أتحدث عن خوف بل عن تجربة. عشت في هذه الساحة، قاتلت فيها، وسمعت تلك الأصوات مئات المرات. ما وصفه تيتوس دقيق جدا، دقيق للغاية. هذه ليست أصوات عشوائية، كلا، إنها معركة حقيقية بنفس الإيقاع، بنفس الغضب. كأن الزمن يعيد نفسه.
2: العمال لم يعودوا يأتون بعد غروب الشمس، يقولون إنهم يرون أشخاصا يجلسون على المدرجات لا يتحركون فقط، بل يراقبون الساحة بصمت. أحدهم أقسم إنه رأى رجلا بلا وجه ينظر إليه ثم اختفى فجأة وكأنه لم يكن موجودا.
3: أنا لا أؤمن بالأشباح، لكن ما يحدث هنا يجعلني أعيد التفكير. لا يوجد عدو يمكننا مواجهته ولا خطة واضحة، فقط أصوات وظلال، وهذا أسوأ من أي معركة خطها.

0: كنت في الحراسة مع الرجل الذي اختفى. نعم، كنا نتحدث عن هذا المكان ونضحك نحاول كسر التوتر. فجأة شعرت ببرودة غريبة، التفت للحظة، وعندما عدت بنظري لم أسمع خطوات، لم أسمع صرخة، فقد اختفى هكذا كأن الأرض ابتلعت.
1: وصلتني أوامر مباشرة، الإمبراطور بدأ يسمع الشائعات، وإذا انتشرت بين الناس سيعم الذعر في المدينة. يجب أن نجد تفسيرا سريعا، أي تفسير، قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة.
2: هناك أماكن لا تنسى ما حدث فيها. الكولوسيوم ليس مجرد بناء، بل ذاكرة مليئة بالألم. كل صرخة، كل موت، كل قطرة دم تبقى هنا، وعندما يختل التوازن تعود تلك الذكريات لتطالب بشيء لم يكتمل.
3: كنت أمر قرب الساحة عند الغروب، وكان المكان فارغا تماما. فجأة سمعت صوتا يناديني باسمي، بصوت رجل أعرفه، لكنه مات منذ سنوات. شعرت بالخوف، لم أستطع حتى الالتفات، فقط ركضت وكأن شيئا يلاحقني.
4: أخي يعمل هنا، لكنه لم يعد كما كان. أصبح صامتا ينظر إلى الفراغ كثيرا، ويقول أن هناك عيونا تراقبه من الظلام. حاولت إقناعه بترك العمل، لكنه قال أن المكان لا يسمح له بالرحيل.

0: الخوف بدأ يتسلل إلى الجميع، لكن بعضهم اختار المواجهة بدل الهروب. قرار واحد سيتخذ الآن وسيقودهم إلى قلب الظلام.
1: لن أهرب، لن أعيش بقية حياتي وأنا أتساءل عما حدث هنا. سأدخل ساحة الليلة وسأبقى حتى أرى الحقيقة بعيني. إن كان هناك سر فسأكشفه حتى لو كان الثمن حياتي.
2: شجاعتك قد تكون مفيدة أو مدمرة. لو أريد أن أخسر المزيد من الرجال ستذهب، لكن ليس وحدك. جنديان سيرافقانك وستبقون على اتصال معي. أي شيء غريب يحدث تنسحبون فورا، هذا أمر.
3: إذا سمعتم صوت الحشود لا تلتفتوا أبدا، لأنكم لن تروا بشرا بل شيء آخر. وإذا بدأ القتال لا تحاولوا التدخل، لأن من يقاتلون هناك لا ينتمون لعالمنا.
4: هناك ممرات تحت الأرض قديمة جدا لم تستخدم منذ زمن طويل. ربما ما يحدث ليس فوق السطح فقط بل في الأعماق، في مكان لم يره أحد منذ سنوات.
5: أنتم لا تذهبون لاكتشاف الحقيقة فقط، بل تقتربون من شيء قديم، شيء ربما لا يريد أن يكتشف. احذروه، لأن بعض الأبواب عندما تفتح لا يمكن إغلاقها.
6: نحن داخل الساحة الآن، كل شيء مظلم، لكنني أشعر أننا لسنا وحدنا. هناك شيء يراقبنا، لا أستطيع تفسيره لكنه واضح جدا.
7: انتظر انتظر، هل تسمعون هذا الصوت؟ سيوف وصراخ، كأنه يقترب، كأن المعركة تدور حولنا الآن.
8: لا لا لا، هذا مستحيل، الساحة فارغة، كيف نسمع كل هذا؟ يجب أن نخرج فورا قبل أن يحدث شيء لا يمكن السيطرة عليه.
9: الأبواب لا تتحرك، حاولنا فتحها، هناك شيء يمنعها. يا إلهي، الأصوات تزداد، كأن مئات الأشخاص يصرخون في نفس الوقت.
1: الظلال تتحرك، أراهم، إنهم رجال يقاتلون لكنهم ليسوا حقيقيين، ومع ذلك يشعرون بنا. إنهم يقتربون.
3: قلت لكم إنهم عادوا، المصارعون يقاتلون من جديد ونحن وسطهم.
10: الأرض تهتز كأن الساحة تستيقظ. هذا المكان حي، حي ويغضب.
5: لقد بدأ الأمر، الأرواح لم تعد مجرد صدى بل أصبحت واقعا ولن تتوقف الآن.

0: وفي تلك الليلة لم يكن الكولسيوم مجرد ذكرى، بل أصبح ساعة لمعركة لا ترى، ومن دخلها لم يعد كما كان. لكن السؤال الحقيقي، هل ما يحدث أرواح عائدة أم سر دفن تحت الأرض وبدأ بالظهور؟ وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

0: في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: إذاعة دولة الكويت.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: الشاي المشروب الساخن المفضل على مستوى العالم، فلا يوجد شعب على وجه الأرض لم يكن فيه عشاق لذلك المشروب البسيط الذي يحتوي على نكهة ساحرة. على الرغم من بساطة مكوناته، جاء وراء اكتشاف ذلك المشروب قصة جعلت بطلها نجما من نجوم القمة. الشاي يصنع نجما.
1: لقد ربحت تجارتي هذه. لم أكن أتوقع بأنني في يوم من الأيام سأحقق نجاحا كبيرا من وراء هذه التجارة، وهي تجارة بيع الشاي على المارة.
2: الشاي هو مشروبي المفضل، لا يبدأ صباحي إلا بتناول كوب أو اثنين من الشاي. أعطني المزيد منه يا صاحب المحل.
3: على الرغم من أن القهوة تستهويني، لكن لا أنكر بأن الشاي هو مشروبي الساحر الذي يزن على رأسي كل صباح.
4: الشاي شراب العظماء.
2: أنت لم تقل هذه العبارة إلا وبالتأكيد وراءها قصة.
3: نعم، ومن الواضح أن وراء تلك العبارة قصة ملهمة، أليس كذلك؟
4: نعم بالطبع. هل لي أن أسألكم سؤالاً؟
2: تفضل.
3: ما هو هذا السؤال؟
4: من هو الشخص الذي اكتشف الشاي؟
2: هل هو شخص هندي؟
5: أما شخص من اليابان أو بريطانيا؟

0: اكتشف الشاي في الصين، وكان وراء اكتشاف الشاي الإمبراطور الصيني شين نونغ، حيث اكتشف هذا المشروب في عام 2737 قبل الميلاد.
1: اطمئن يا سيد الإمبراطور، فالأمور مستقرة.
2: الشعب الصيني يعيش في أمن وأمان.
3: شكرا لكم أيها الوزير، استمروا في خدمة الشعب.
1: أمرك سيد الإمبراطور.
2: نتمنى أن نكون عند حسن ظنك. يا إلى اللقاء.
3: هل وعاء الماء جاهز يا تاكي؟
4: نعم يا سيد الإمبراطور، إنه جاهز.
3: جاء في وقته.
0: وما هي إلا لحظات حتى دفع الهواء ورقة من شجرة الشاي البرية داخل ذلك الوعاء الذي يحتوي على الماء الساخن. ومن هنا لاحظ الإمبراطور شيئا غريبا.
3: ما هذا؟ لماذا أصبح لون الماء مختلفا بعد سقوط تلك الورقة؟ لماذا لا أتذوق طعام ذلك الشراب؟ طعم مختلف ومميز أيضا.
4: صحيح يا سيدي الإمبراطور.
3: نعم يا تاكي، هذه الورقة أتت من تلك الشجرة. في تلك الشجرة سر، ربما سيقدم للعالم شرابا جديدا.

0: لذيذ ذلك الشراب الذي يقدمه سيدي الإمبراطور.
1: شراب رائع للغاية.
0: نعم.
1: إنه مريح للمعدة.
0: لدي إحساس بأن هذا الشراب سيكون المشروب الأول هنا في الصين.
1: هل ترى ذلك يا صديقي؟
2: وبالفعل انتشر صيت الشاي في الصين، وصار الشعب الصيني تواقاً لشرب هذا المشروب الذي اكتشفه الإمبراطور شين.
3: بيع الشاي تجارة رابحة. يجب علي أن أقوم بتنويع النكهات وعدم الاكتفاء بنوع واحد فقط.

يوما بعد يوم أصبح للشاي نكهات مختلفة، شاي أحمر، شاي أخضر، وشاي أبيض، فكل دولة بالعالم أصبحت تتميز بالشاي الذي تقدمه، فقد أصبح عند العالم شاي صيني وشاي سيلاني وحتى شاي إنجليزي.

0: شاي لذيذ جدا. شكرا شكرا لمن اكتشف هذا المشروب الرائع. والآن أخبريني ماذا تقرأين؟
1: أقرأ مجموعة من المعلومات التي تخص الشاي.
0: ما هي تلك المعلومات؟
1: لقد قرأت في تاريخ الشاي معلومة مهمة.
0: ما هي تلك المعلومة المهمة المتعلقة بتاريخ الشاي؟
1: استخدم الشاي في البداية في العلاج وكمضاد للسموم قبل أن يصبح مشروبا شعبيا.
0: أنا أيضا قرأت، نعم قرأت أيضا أن علماء الآثار عثروا على أوراق شاي مجففة في مقافر صينية تعود لأسرة فخمة في الصين، وهي أسرة الإمبراطور هان، وتلك الأوراق تعود إلى عام 220 بعد الميلاد.

ظل تاريخ الشاي طويلاً ومعقداً، واختلفت العديد من الروايات حول من اكتشف هذا الشراب، ولكن المصادر الموثوقة أكدت بأن الشاي مشروب صيني أصلي يعود إلى آلاف السنين.

0: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
1: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت وثمانية عشر دولة عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرط صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. وفي خبرنا الأخير، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن استخدام

0: أمام روسيا صاروخ أوريشنيك في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة الترهيب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. كنوز إعداد محمد العازمي، تقديم هلا الدوسري، هلا الدوسري وعبد الله الصفار، وعبد الله الصفار تنفيذ حسين الخالدي، حسين الخالدي برنامج كنوز، برنامج كنوز إخراج خالد ملك، خالد ملك كنوز.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي كنوز. في رحلة الحياة يبقى اختيار شريك العمر من أهم القرارات التي يتوقف عندها الإنسان طويلا، لأن الزواج لا يتعلق بشخصين فقط، بل هو نواة أسرة وبداية مسؤولية ومشروع حياة كامل تبنى عليه الطمأنينة والاستقرار والمستقبل. ضيفتنا في حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة سوسن البلوشي، استشاري تربوي واجتماعي. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة.
3: يا هلا ومرحبا فيكم. يا هلا وغلا، حياكم الله.
2: الله يحفظك، وإحنا سعداء بكل أمانة أن يعني نستضيفك اليوم معانا، وإن شاء الله راح تكون حلقة جدا مفيدة، وراح ناخذ عدة محاور بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: حياكم الله، شرف لي.
1: كنوز.
4: يعد اختيار شريك الحياة من أعظم القرارات التي يمر بها الإنسان في مسيرته، لأنه لا يتعلق بلحظة عابرة أو بعاطفة مؤقتة، بل يرتبط بمستقبل كامل وبحياة يراد لها أن تقوم على السكينة والمودة والرحمة. فالزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، وإنما هو مشروع أسرة وميدان شراكة طويلة وأساس بناء اجتماعي ونفسي وأخلاقي يمتد أثره إلى الأبناء والمجتمع معا. ومن هنا فإن حسن الاختيار لا ينبغي أن يترك للعاطفة وحدها، ولا للانبهار السريع، ولا للصورة الظاهرة التي قد تخدع في البدايات، بل أن القرار الرشيد يبدأ من وعي الإنسان بذاته أولا، ومعرفته بما يريده فعلا من شريك الحياة، وما هي المعايير التي لا يمكن التنازل عنها، وما الأمور التي يمكن التكيف معها بمرونة ونضج. فكل إنسان مقبل على الزواج يحتاج أن يسأل نفسه بصدق: ما نوع العلاقة التي أبحث عنها؟ وما القيم التي أريد أن تقوم عليها حياتي القادمة؟ وهل أبحث عن مظهر فقط؟ أم عن شخصية قادرة على التحمل والمشاركة والاحتواء؟ إن من أهم المعايير التي ينبغي النظر إليها عند اختيار شريك الحياة الدين والخلق والنضج النفسي وتحمل المسؤولية والقدرة على الحوار والاحترام المتبادل والتوافق في الرؤية العامة للحياة. فالحياة الزوجية لا تنجح بالجمال وحده، ولا بالمكانة الاجتماعية وحدها، ولا بالإعجاب الأول وحده، بل تنجح حين يكون هناك انسجام في المبادئ وتقارب في طريقة التفكير واستعداد حقيقي لبناء حياة مشتركة تقوم على الأخذ والعطاء. كما أن الحكمة ألا يضع الشاب أو الشابة معايير مثالية بعيدة عن الواقع، لأن الكمال ليست من صفات البشر. المطلوب ليس إنسانا بلا عيوب، بل إنسان مناسب، صادق وواضح، صالح للشراكة، قادر على الاحترام والتفاهم، ومستعد للنمو مع الطرف الآخر. ولهذا فإن مرحلة التعارف الجاد لابد أن تقوم على الوضوح في الحديث عن القيم والأهداف وطبيعة الحياة المتوقعة ومفهوم المسؤولية والعلاقة مع الأسرة وتربية الأبناء وإدارة الخلاف عند وقوعه. ومن المؤشرات المهمة في الاختيار الصحيح أن يشعر الإنسان بالطمأنينة لا بالقلق، وبالاحترام لا بالإهانة، وبالقبول الحقيقي لا بالتكلف، كما أن القدرة على الحوار الهادئ وسماع الرأي الآخر والتعامل المتزن مع الخلاف كلها علامات على أن هذا الاختيار يسير في الطريق السليم. وفي النهاية يبقى اختيار شريك الحياة قراراً يحتاج إلى عقل واعٍ وقلب متزن ونفس صادقة مع ذاتها، فحسن الاختيار ليس رفاهية بل هو أساس الاستقرار ومفتاح الطمأنينة وبداية الطريق نحو أسرة متماسكة وحياة أكثر توازناً ونجاحاً.
1: كنوز.
2: يا هلا ومرحبا فيكم ومستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا معكم هذا التقرير من الزميلة هلا الدوسري نرجع مرة ثانية نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا وبضيفتنا الدكتورة سوسن البلوشي استشاري تربوي واجتماعي.
3: يا هلا وغلا فيكم، حياكم الله.
2: دكتورة، من خلال التقرير اللي سمعناه والمقدمة ودنا نعرف بداية المعايير الأساسية لاختيار شريك الحياة. كثير من أن البنت يعني والشاب ما عندهم أي خبرة سابقة، كنا مقبلين على الزواج للمرة الأولى، فيسمع النصايح من كل مكان، من الأبو، من الأم، من الأخت الكبيرة، من الأخو الكبير، من الخال، من العم. نعم هذه النصايح نأخذها بعين الاعتبار ونضعها في ترتيب جدول الأولويات، ولكن يظل الإنسان المقبل على الزواج إن كان رجل أو امرأة، يعني شبابنا الصغار ما يعرفون شنو الأولويات والمعايير والمقاييس لاختيار شريك الحياة، ودنا نعرفها معك يا دكتورة.
3: شوف أستاذ الكريم، مثل ما حضرتك تفضلت قلت مثلا الأب يعطي نصايح، المقربين يعطون نصايح، الأصدقاء ممكن أيضا يعطون نصايح، ولكن المعايير اللي يتكلمون عنها بشكل عام الناس اللي حوالينا تكون عن طريق التوافق الاجتماعي، التوافق الديني، المادي، الفكري، الأكاديمي، الثقافي، المهني، المادي، النفسي. هاي الأمور اللي يتكلمون فيها وهي معايير أساسية ما نقدر نهملها مثل ما حضرتك تفضلت، ولكن إذا أنا بحط معاييري الخاصة، يعني مثلا نقول ذوقي غير عن ذوقك، فكري غير عن فكرك، في أمور مختلفة ما بيني وما بينك، صحيح ولا لا؟ فهذه المعايير ما حد راح يقدر يقيمها إلا الشخص نفسه، يعني المقبل أو المقبلة على الزواج. وهنين لابد أن نشوف هل إحنا يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، أنا أعرف، أنا أكثر شخص أعرف نفسي، فلا بد أني أكون صادق مع نفسي أولا لما أبي أحط هذه المعايير. والإنسان ما يصبح صادق مع نفسه إلا إذا وصل إلى النضج الكافي والوعي الكافي بنفسه قبل الآخرين. فهمتني؟ يعني باللي أبي أوصله أني أنا عارف أنا شنو أبي، أنا عارف أنا منو، أنا شنو معتقداتي، شنو هي أفكاري، شنو متطلباتي في الحياة، ولابد أني أكون واقعي في وضعها. هني أقدر أضع المعايير الصحيحة، يعني هل أنا أقدر أعتمد على نفسي حق الاعتماد، ولا أنا أبي طرف آخر أعتمد عليه؟ هل أنا قادر أتحمل المسؤولية الكاملة التي تقع على عاتقي كزوج أو كزوجة بكل حذافيرها؟ عارف شنو حقوقي، عارف شنو هي واجباتي، شنو اللي لازم أنا أقدمه، شنو اللي لي، شنو اللي علي، ولا أنا أبي فقط أتزوج فقط لمجرد أني أنا أبي أتزوج؟ ترى هاي فكرة جدا مهمة. يعني نلاقي، إذا أعطيك مثال، إذا أنا بتزوج وأنا توني في 18-19 سنة 20 سنة، هني لابد أن أضع بعين الاعتبار أن في عامل الاحتياج الفسيولوجي للزواج موجود. تقولي يعني شنو؟ أو المستمع

بيقول يعني شنو الاحتياج الفسيولوجي؟ بمعنى احتياجي للإشباع، احتياجي إن بس يكون عندي بيت، يكون عندي زوج أو عندي زوجة، مثل صديقي مثل صديقتي، إن والله فلان عيل وأنا بعمري وعنده مثلا أطفال وأنا للحين، أو بنت عمي تزوجت وبنت خالي تزوجت وصديقاتي تزوجوا وأنا للحين ما تزوجت.

0: إلى الاستقرار. أنا محتاج إني أكون كيان خاص فيني. هذه الفكرة أول لمبة تشب في وضع المعايير. فهمت قصدي أخوي؟ فهني لابد أن نضع هذا الأمر بعين الاعتبار عند وضع المعايير لبداية حياة زوجية أو بناء الأسرة اللي أنا أطمح لها.
1: طيب دكتورة، خلينا أيضا بنفس الزاوية وبنفس المحور هذا، خلينا نقول إلى أي مدى يعد التوافق الفكري والنفسي مهم لدى الطرفين المتقدمين للزواج؟ يعني في البعض مثلا يقول لك والله أنا ما لقيت نفسي مع هذا الشريك. صايرة المصطلحات معذرة دكتورة، يعني أسهل شيء أنك تسقط أنت خطأك على الآخر وتطلع أنت منهج أنك أنت ما كنت الطرف أول أو الطرف المهم بالعلاقة، صح؟ هذا الشيء إحنا شفناه للأسف عند البعض وليس الكل.
0: بالضبط بالضبط يا أخي.
1: طيب إحنا بنعرف أن هذا التوافق الفكري والنفسي إيش كثر هو مهم جدا بين الطرفين، وليش البعض يا للأسف من أول محاولة زواج أولية وهو في بداية حياته من يشعر بالفشل على طول يسقط مشاكله بلاوية على شنو؟ الطرف الثاني
0: الآخر. يعني هني خلنا نقول فعلا الجانب الفكري والنفسي جدا مهم. يعني أنا أعطيك مثال عشان نقدر نوصل الفكرة. الولد لما يتزوج متى أنا هي أفقطها على الشاب وعلى الشابة عساس توصل الفكرة بشكل صحيح، وشلون مهم الجانب الفكري والثقافي والنفسي أيضا مع الطرف الآخر. ني نشوف الولد لما يتزوج إذا كانت فكرته للزواج إني أبي أسس أسرة، إنه يكون مثلا عندي بيت وزوجة وأولاد، فيكون الهدف من وراء الزواج إن أبي وحدة تهتم فيني، تساعدني في أمور حياتي سواء المادية أو مسؤولية العيال، وتكون خوش أم وتربي وتسوي وتفعل، فيكون هذا أساس فكرة الزواج عنده. تمام؟ إنزين، أول شيء لازم يضع بعين الاعتبار إن الطبخ والتنظيف والاهتمام بأمور البيت هذه أي شخص يقدر يسوي له إياها، بمعنى يقدر يجيب طباخة تطبخ له، يقدر يجيب خادمة تسوي له وتنظف له وتعدل له. لكن في مرحلة من المراحل هو يحتاج وحدة يسولف معاها، ياخذ ويعطي معاها، يفكر معاها.
1: وصلنا إلى نقطة أظن دكتورة جدا مهمة،
0: مهم
1: هو
0: جداً.
1: الحوار الفكري، معلش معذرة دكتورة المقاطعة، ولكن أنا من من من من إجابتك يعني استشفيت أيضا سؤال جدا مهم اللي هو التواصل والحوار الفكري الناجح. الرجل في الحوار دائما هو عملي والامرأة تقريبا تحليلية، صح دكتورة؟
0: شوف هو يعتمد على حسب شخصيتهم، عرفت؟ يعني ممكن الشخصي الرجل احنا خلينا نقول يأخذ الفكرة العامة معاي، يعني كتركيب.
1: نعم.
0: سبحان الله، كتركيب دماغه كونه هو برين بوكس، فيأخذ الفكرة الكاملة الشاملة، فهو عنده فكرة. خلينا الحين نجيبها بمثال تطبيقي. الرجل عنده فكرة، عنده هدف معين، تمام؟ إذا كانت الزوجة أو مشارك زوجته بالموضوع، والزوجة من طبيعتها سبحان الله كخلقة من الله سبحانه وتعالى إنها تدخل في التفاصيل، وهني أنت المصطلح اللي قلت له اللي هو الجانب التحليلي، فنجدها تدخل في تفاصيل الموضوع، وإحنا محتاجين هذا الأمر إن نتكامل مع بعض كزوج وكزوجة، إن نتكامل، واحد يعطي فكرة، واحد يعطي تفصيل، واحد يأخذ الفكرة الأساسية، واحد يأخذ الأمور الفرعية، وهكذا واحد يكمل الثاني. لو ما كان في عندنا مشاركة فكرية ثقافية، أنا ما أتكلم على الجانب الأكاديمي أخوي، ما له شغل أنا دكتور ولا دكتورة ولا مهندس ولا طبيب ولا شنو مكان مسماي الأكاديمي، أنا أي أتكلم على الجانب الثقافي والخبرات المتراكمة اللي عندي، خبراتي في الحياة العبدية.

0: دور وايد كبير. فلذلك نشوف ان انا لما كزوج او كزوجة اذا عندي مشكلة، اول شخص واقرب شخص اني انا اروح له هو شريك حياتي. لو كان في توافق فكري، ما في اسقاطات. بمعنى شنو يعني اسقاطات؟ يعني مثلا مرات في زوجي يقول حق زوجته مثلا انا وقعت في المشكله الفلانيه، تمام؟ هني المره تقول اي ما انت ما انت اللي ما تفهم، انت اللي ما تعرف شلون تختار. هو الان محتاج دعمك، وهو مو محتاج تنتقدينه عشان أنا، وهو جاي عشان يفضفض عشان يلاقي حل حق هاي المشكلة. هني لابد أن نعرف أن شلون أنا أخلي خطير الحوار يمشي بالطريقة الصحيحة. فهمت قصدي؟
1: نعم.
0: فهني لازم أضعها بعين الاعتبار.
2: دكتورة أنا أستوقفك قليلا.
3: تكلمنا عن المعايير الأساسية اللي ينبغي الاعتماد عليها عند اختيار الشريك، وتكلمنا أيضا عن التوافق الفكري بين الطرفين، وتكلمنا عن إسقاطات أو المشاكل اللي تصير، ومن ثم الطرفين كل واحد يقول لك أنا مو أنا اللي سويت، أنا لا هو كان يقصد كذي. كثرة المشاكل، تكلمنا أيضا عن طريقة الدعم النفسي للزوج لما يقول والله كني أنا استعجلت، وتي مثلا البعض من خواتنا مثلا تجي وتقول له أنا مو قلت لك، وانت تفضلت تو بخوش إجابة جدا جميلة ولفتت انتباهنا اللي قلتي هو يحتاج إلى دعمك أو دعمك النفسي والمعنوي.
0: بالضبط بالضبط. وهذا الشيء أيضا ينطبق على الطرف الآخر. يعني إذا يتني زوجتي وقاعد تقول لي مثلا فلانة قالت لي كذي، ويا يتني تبكي مثلا أو منهارة، هي هني مو محتاجة أنك أنت تغلقها أو مثلا تقول لها أنت عطيتي زيادة أو أنت سويتي أو تلومها أو تحط الإسقاط كله عليها. هي هني محتاجة احتوائك، محتاجة عطفك، محتاجة أنك تلمها، تخفف عنها. هي ترى عارفة شنو لازم تسوي، هي عارفة شنو أساس المشكلة، هي محتاجة إلى الدعم. فلابد إن إحنا نفهم متى ألوم ومتى أنا، يعني متى أتكلم ومتى لغة جسمي كاحتضان كاحتواء كتفهم يكون هو سيد الموقف في ذاك الوقت. لازم نحط هاي الأمور بعين الاعتبار، لازم تصير عندنا هاي الثقافة. للأسف الشديد هذا كله ليش يصير أستاذي الفاضل؟ لأن من الأساس أنا ما دورت بشكل صح، بمعنى ما اخترت الشخص الصحيح. ليش؟ لأن أوصل لمرحلة هذه ما تفهمني، مخها مو نفس مخي، تفكيره مو نفس تفكيري، أهدافه مو نفس أهدافي.
3: المشكلة دكتور أنا يعني أيضا أقول المعذرة لاستيقافك، في أمر جدا يعني كثير ما يتكرر في الأوساط الاجتماعية، مو نفس تفكيري. طيب إحنا نرجع إنك لكل إنسان يعني كل إنسان وليد بيئته، صح؟
0: نعم نعم.
3: وإحنا ربي لك الحمد عندنا المعايير والمقاييس الإسلامية من باب عادات وتقاليد ومبادئ وقيم وأعراف ودين.
0: نعم.
3: طيب إذا هذه كانت المقاييس والمعايير في مثلا السنن الحياتية، في اختيارنا لزوجاتنا، في طريقة حياتنا الاجتماعية واختيار مثلا الشريك المناسب، يعني ربي لك الحمد عندنا معايير ومقاييس. المشكلة في البعض من يفهم بعض المصطلحات بشكل خاطئ، لأن
0: نعم.
3: في كثير من المصطلحات تؤول بأكثر من شكل.
0: نعم.
3: وبأكثر من معنى، يعني نفس على سبيل المثال لما الواحد يقول أنا مدمن، طيب أنا مدمن حبك وليس مدمن مخدرات على سبيل المثال، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: طيب إحنا هذا الكلام اللي نقصد فيه إنه يؤول أو يفهم بعدة أشكال.
0: نعم.
3: طيب إذا أخذنا هذا المقياس نشوف البعض من خواتنا النساء على سبيل المثال يرون أن هو لا ينفعني، زين شو السبب؟ تعالي خلينا نعرف. تقول لك والله لأن أنا ما لقيت نفسي معاه. لا أنت مو ما لقيتي نفسك معاه، أنت ممكن سقف توقعاتك كان جدا عالي والزواج ما كان يحتاج، أو فترة انتظارك للزوج كانت مو مثل مثلا أختك أو من يصير لك في في في في وسطك الاجتماعي، تزوجت شوية متأخر، فمن الممكن أيضا هذه

0: نقطة دكتورة، أن رفعت سقف توقعاتها، ما لقت اللي هي تبيه، خاصة بعد انتظار فترة أطول من قريناتها أو صديقاتها بنفس جيلها وبنات جيلها خلينا نقول. فمن الممكن تكون هناك ردة فعل مبالغ فيها أكبر، وتأتي هنا عد المشاكل ويصير على قولة الكويتيين الشق عود ما يتخيط.
1: ما يتخيط. خلي أنا أقول لك، لازم هي اللي وصلت هاي المرحلة وتقول ما ينفعني أو ما يناسبني، خد تسأل نفسها سؤال، وسؤال جوهري، ويكون سواء هو أو هي صادق في الإجابة مع نفسه، ما حد راح يحكم عليه. يعني إحنا لما مثلاً تجينا الاستشارات أقول ترى ما حد راح، أنا مو قاضي، أنا كاستشاري أنا مو قاضي ولا أنا الله عشان أحكم أنت مذنب أو أنت مثلاً بريء أو نعم. أنت مثلاً هذه سيئة وهذه حسنة وهذه جهنم وهذا نار. لا، أنا قاعدة أوريك الطريق خلال الاستشارة. أنت بالضبط لما تزوجتي أو أنت لما تزوجتها، أنت شنو كنت تبي منها بالضبط؟ تدري شنو أغلبهم شنو تكون إجاباتهم؟ لا، أنا قلت إن مع الوقت يتغير، أو أنا فكرت إن مع الوقت راح أعدله أو أغيره.
0: أنا أتوقع مسؤولية إنه يعدل، إنك أنت تعدل أو هو يعدلك، أو يعني إن كان يكون ما بين الطرفين من يعدل الآخر. نعم. أتوقع إنه مش مسؤولية أحد. يعني مثلاً يعني كثير من الخوات في بداية زواجهم، بناتنا الله يحفظهم، يقول والله كان يجي وايد متأخر.
1: أي
0: على سبيل المثال، يعني هذه النقطة جدا يعني تثار في أوساطنا الاجتماعية. أحس إنه مش صاحب مسؤولية، أحس إن هذا ما لازم يصير أبو حق عيالي.
1: ما هذا الشيء لازم كانت تسويه من البداية. يعني مثلا أنا ما في أمور ممكن أتغافل عنها، في أمور يعني بسيطة مثلا حسناته تطغي على هاي الأمور، ولكن في أمور جوهرية وانت تشوفي. يعني مثلا إذا أنا عندي توقيتي غرينتش، إذا هاي قاعد تقول يتأخر علي أو ما يتحمل مسؤولية الوقت أو whatever كان، إذا أنا عندي توقيتي غرينتش بالضبط لازم أسوي هذا الشيء. وبالنسبة لي أنا عدم إحساس بالمسؤولية إذا أنا ما التزمت بوقتي، هذا مو معناته أنه هو غير قادر على تحمل المسؤولية لأنه والله تأخر شوي. هو من وجهة نظره شيء، أنت من وجهة نظره شيء. إحنا دائما نحاول أن نوصل إلى خط وسط يرضيني ويرضي ويمشي المركب، مثل ما حضرتك تفضلت الحياة تمشي. لابد أن يكون في جانب من التنازلات. للأسف كل واحد فيهم يدش في الموضوع يا غالب يا مغلوب، أنا لازم أطلع منتصر في الحوار هذا أو في الموضوع هذا أو بالقضية هذه. ما هو صح، إحنا مو داشين حرب، هذه حياة. إحنا مو حرب عشان واحد يطلع منتصر أو واحد يطلع هو اللي انهزم في القضية هذه.
0: بالفعل. وبعدين في شغلة ثانية جدا دكتورة، هاي أيضا منتشرة في الآونة الأخيرة، وإن شاء الله أن عيالنا كفوا لها سواء بناتنا أو شبابنا، مسألة البحث عن الحقيقة. دكتورة، في مثل ألماني استحضرني أنا، يعني بما معناه باللغة العربية، يقولك الحقيقة في منتصف الطريق، يعني ممكن أنت عديتها أو ما وصلت لها. صح؟
1: صح.
0: طيب أنا إذا بمشي حياتي كلها بحثا عن الحقيقة، ايش معناته؟ انا ضيعت وقتي ولا ما ضيعت وقتي؟
1: ضيعت وقتي، مو بس ضيعت وقتي، وضيعت فرص انا اقدر استمتع فيها في البحث عن هذا الشيء. يعني انا ضيعت عن نفسي لحظات انا ممكن استمتع فيها مع زوجي او مع زوجتي وفي حياتي، وانا مركز على شيء ومركز على سؤال ابي اجابته او موضوع ابي حله. يعني انا امسك بطرف شيء وأهمل باقي الأشياء، أو الدارج اللي يقولك أني أنا أطالع الجزء الفارغ من الكأس وما أركز على الجزء الممتلئ من الكأس وأستمتع فيه. هني لازم أحط في بالي إن يكون عندي شيء أحسن ما إن ما يكون عندي ولا شيء، لأن حياتي راح تضيع وأخسر وايد أمور. وإذا خلينا نقول على سبيل المثال، إذا أنا حاطة في بالي أو حاط في بالي إني أنا داش حرب، مرات الانسحاب من المعركة يعتبر انتصار.
0: كثير يعني من المعارك دكتورة لا يوجد بها منتصر، الفائز خسران والخسران خسران.
1: ما في حرب يكون فيها منتصر، لابد أني أنا أتحمل جزء من الخسارة.
0: الحروب لا يوجد بها منتصر دكتورة، ويؤسفنا أن البعض معايير ومقاييسها في النقاش أني إذا أنا سكت وأنا آخر واحد استلمت زمام الأمور بالحديث فأني أنا المحق لأنه ما رد علي آخر واحد.
1: فهذه
0: هذه المعايير يا للأسف منتشرة في أوساطنا الاجتماعية. أوساطنا الاجتماعية البعض من أخواننا ما شاء الله كفوا، إحنا عارفين المقبلين على الزواج، ولكن نتكلم ونرجع نقول البعض يرى أن إذا تكلم لابد أن يسمع له، وكأنه يتكلم يعني باتجاه واحد، وهذا أمر أمانة يضعف جميع الحوارات ويضعف أيضا الشغف والرغبة للاستكمال في الحياة الزوجية وبناء عش زوجية جيد يحتذى به. من الممكن أن يؤسس هذا العش أسرة متماسكة مترابطة بشكل أمانة يضرب به المثل.
1: نعم نعم، أنا معاك قلبا وقالبا، لأن حط ببالك أن لا تقول أنا الكابتن وكلمتي أنا تمشي، لأن لابد أن يصير في تبادل للمهام، لابد أن يصير في مشاركة، مو أنا كلمتي ولا هي تقول أنا كلمتي وأبي أمشي اللي في راسي. في أشياء هذه تكسر راسك وراسها، ما راح تمشي اللي براسك. للأسف إن إحنا لما تصير أبسط خلاف يصير عندنا مثل ما تفضل في بداية اللقاء إن يسقط كل شيء على الطرف الآخر في موضوع أو في جانب لازم الكل ينتبه له. لو كان الطرف من الأطراف غلطان 90%، ما في أحد غلطان 100%، لو لابد إنه يكون لو 99% في طرف غلطان، طرف الآخر يتحمل 1% أو 5%. وخل أكون أنا قد المسؤولية وأتحمل 1% أو 5% وأصلح في نفسي.
0: أحسنت دكتورة، والله يعني أجبتي إجابة جدا جميلة وأصبت الهدف في إجاباتك في حلقتنا لهذا اليوم. ولكن دكتورة إحنا داهمنا الوقت وخلصنا حلقة معك واستفدت كثير،
1: يعني كان عندي جانب وايد كنت حابة أتكلم فيه أكثر، ولكن
0: دكتورة أنا متأكد ترى حلقة واحدة ما راح تكفينا، راح تكونين ضيف الأسبوع الجاي أيضا معنا مع تغيير بعض من المحاور، ونشوف أيضا إخواننا بالإعداد شنو مقدمين لنا من مفاجأة اجتماعية من خلالها نطرحها على أسماع مستمعينا الكرام، ومن ثم ناخذ منك الإجابات. احنا وصلنا دكتورة إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، جزيل الشكر عظيم الامتنان للدكتورة سوسن البلوشي استشاري تربوي واجتماعي.
1: الشكر لله، الشكر لله جل جلاله، والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله، وإحنا بخدمتكم بأي وقت، وكذلك أي أحد من المستمعين حياهم الله في أي استشارة، إحنا بخدمتكم دائما.
0: جزيل الشكر وعظيم الامتنان لك دكتورة. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم كنوز، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل.
2: قدمنا لكم برنامج كنوز، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي، كنوز من إخراج خالد ملك.

0: في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم، ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.
2: أراني تائها بيني وبيني بما عانيت من فرح وبيني، فقولي ما الذي أضناك مثلي وأطرق جبهة الوجه اللجين.
0: لطائف السؤال عن الأحياء من الأهل. يرشدنا لسان الضاد إلى كنايات رقيقة في تفقد الغائبين، حيث جعلت العرب للسؤال عمن بقي على قيد الحياة لفظا ينبض بالرعاية وحسن العهد. من كلام العرب الفصيح قولهم كيف أنت وكيف حية أهلك، وقصدهم من هذا الاستفهام الرشيق هو السؤال عمن بقي من الأهل حيا، ليكون هذا النعت جامعا لكل من لم تنقطع أنفاسه بعد، فيظل اللفظ شاهدا على دقة الاستخبار وحفاوة الاتصال كما نقلته صحاح اللغة وألسنة البلغاء. لذلك قالوا كيف أنت وكيف حية أهلك.
1: أزاهير العرب.
0: دلالات الحميم. من عجائب لغتنا العربية أن يحمل اللفظ الواحد معنيين متقابلين أو يتنوع بين أوصاف المادة وطباع البشر، وكلمة الحميم نموذج فريد لهذا التعدد الذي رصده علماء اللغة. لفظ الحميم يقع على الماء الحار، والقرآن الكريم ناطق به في مواضع عدة، ويرى البعض أن الحميم يطلق أيضا على الماء البارد، ومن شواهده قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. كما تطلق هذه اللفظة على معان أخرى، فالحميم هو الخاص من الأهل والأصدقاء، ومنه قولهم دعينا في الحامة لا في العامة، ويراد بالحامة الخاصة من الأهل والولد. والحميم هو العرق كما يطلق على الخيار من الإبل، فيقال جاء المصدق فأخذ حميمها أي نفائسها وأفطلها. فتأمل كيف اتسع لفظ الحميم لمرته وبرودته والإبل بخيار

0: كلمات من اللغة العربية. تظل كلمات اللغة درراً تنحت من الصمت بياناً، وتسكن الروح عطراً وأماناً، فهي ليست أصواتاً تمضي، بل بصمات فكر تبني الحضارة وتحفظ العربية. من هذه الكلمات كلمة شعفة، وهي كلمة عربية وجمعها شعوف، وتعني رأس الجبل وقمته، حيث يقول الشاعر أبو نخيلة السعدي: وما زلت حتى أسهلت من مخافة، إليك اللواتي في الشعوف العواقل. والشعفة تعني خصلة شعر الرأس، كما تشير إلى التعلق بنياط القلب شعفا وشغفا بلا لبس. وفي هذا السياق أورد البحتري في شعره هذه الأبيات: إلى أي سر في الهوى لم أخالفي، وأي غرام عنده لم أصادفي، وما شعف المشعوف إلا بلية، عليه إذا لم يعط تنويل شعفي.
1: أزاهير العرب.
0: لوعة البين وقناعة المحب. تظل مرارة الفراق ناراً تصلى بها القلوب، حيث يستحيل جلد المحب ضعفاً، وتغدو المسرات بعد الرحيل أحزاناً، تؤرق الروح وتدمي المقل. فما أعظم بذل المحب حين يستعذب الألم رضاً لمحبوبه، ويكتفي من الوصل بالنظر بعد أن عز اللقاء. يقول محمود سامي البارودي في لوعة الاشتياق: يا راحلاً غاب صبري بعد فرقته، وأصبحت أسهم الأشواق تسميني، إن كان يرضيك ما ألقاه من كمد في الحب، مذ غبت عني فهو يرضيني، لم ألق بعدك يوماً أستبين به، وجه المسرة إلا ظل يبكيني، قد كنت لا أكتفي بالشمل مجتمعاً، فاليوم نظرة عين منك تكفيني.

0: أزاهير العرب.
1: الضيف ضيف الله جل في علاه. ظل الضيف في مفهوم الكرم العربي رسول مودة وسبب بركة، فما أكرم نزيل إلا وزاد شرف الدار بحفاوته وإكرامه. وقد أنشد أحد الشعراء قائلا: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وحين نرتاد منازل الجود وهدي خير البرية، نجد أن الضيافة من آداب الإسلام العظيمة ومن شرائعه وأحكامه القويمة، وهي من سنن المرسلين. ويذكر أن أول من ضيف الضيف خليل الله إبراهيم عليه السلام. وفي سياق الضيافة يقول البحتري: بات مضيفا وبت ضيفا، فاشتبه الضيف والمضيف. ويقصد بكلمة الضيف في لغتنا العربية كل شخص مال عليك ونزل عندك واستقبلته في دارك أو ديارك. وقد ترددت كثيرا مقولة الضيف ضيف الله أو ضيوف الرحمن، ويقصد بها الحاج أو المعتمر أو المصلي والزائر لبيت الله الحرام في مكة المكرمة. وانتقلت تلك المقولة لكل ضيف أو زائر، فإن كان الله سبحانه وتعالى لا يرد السائلين فكيف بنا ونحن عباد الله جل في علاه؟ باتت تلك العبارة تردد كدلالة على مكانة الضيف وثواب الضيافة وأجرها. لذلك قالت العرب: إذا نزلت في أرضهم فأرضهم، وإذا نزلت بحيهم فحيهم، وإذا نزلت في دارهم فدارهم. وقد نسب إلى الأصمعي قول آخر: إذا نزلت بقوم فاحفظ أعرافهم، فإن الأرض أرضهم والضيف ضيفهم. فإكرام الضيف ليس محصورا في وقت لقائه، بل في الذكر الطيب الذي يتركه خلفه. وقد خلد حاتم الطائي قيمة السخاء حين قال: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. فالراحل عن الدار لا يحمل معه زادا، بل يحمل صورة نبل لا تمحوها الأيام.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

0: سكن.
1: بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

السادسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت وثمانية عشر دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرد صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن استخدام روسيا صاروخ أورشنيك في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة الترهيب. نهاية الموجز إلى اللقاء.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين.

0: أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا أن نبقى لها أوفياء أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba tonight.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية. بودكاست وصفة طبية.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست بوصفة طبية. نكون معاكم دائما وأبدا في مثل هذا الوقت كل أحد نسجل وياكم هذه الانطلاقة من 6 إلى 7 فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة في بودكاست وصفة طبية. وفي هذا البودكاست نفتح لكم قلوبنا ونتحاور معاكم ونطرح تساؤلاتكم ونناقش أيضا القضايا الطبية مع ضيوفنا الكرام من الأطباء ومن الطواقم الطبية، ونطرح قضية طبية ونهتم بجميع الشرائح دون استثناء، وفي كل قضية طبية أيضا نستضيف مختص يكلمنا عنها ونتعرف على اختصاصاتهم ونتعرف على مجالاتهم ونتعرف أكثر أيضا حول طبيعة هذه التخصصات وأفضل الخدمات والرعاية الطبية اللي تقدم في بلدنا الحبيب الكويت. واليوم دولة الكويت تهدف لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتأتي هذه اليوم كإحدى ركائز رؤية كويت جديدة لعام 2035. بنكون معاكم في بودكاست وصفة طبية، ونوجه لكم هذه الدعوة لمتابعتنا دائما وأبدا في كل أحد، سواء من خلال 89.5 FM عن طريق أثير إذاعة دولة الكويت، أو أيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. كل عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن يوم الأحد الساعة 6، تختارون البث المباشر وتضغطون على صورة راديو صغير وتختارون البث الإذاعي، وبعدها تسمعون بودكاست وصفة طبية من 6 إلى 7 في كل يوم أحد. مستمعين الكرام، بداية نقدم لكم أجمل التحايا من أسرة بودكاست وصفة طبية، بداية مع الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد. وراح أكون معاكم في تقديم هذه الحلقة من بودكاست وصفة طبية. لكم هذه التحايا من محدثكم في التقديم سعود الفياض. أما الهندسة الإذاعية سارة كنكوني. التنسيق والمتابعة منذر عماد. وكذلك أيضا يحييكم من التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم راح نطرح قضية في غاية الأهمية. راح نتكلم عن الأطفال وهذه الفئة اللي تولي الدولة لها اهتمام كبير ورعاية صحية فيما يتعلق في جانب الصحة وكذلك في جميع جوانب الحياة. راح نتكلم عن صحة الأطفال، وراح نتكلم أيضا حول بعض القضايا الطبية وما يتعلق في الحالات الصحية اللي تواجه الأطفال، وراح نتكلم عن الجهاز التنفسي، راح نتكلم عن الحساسية خاصة مع التغيرات الكثيرة في فترة هذا الموسم واللي تحتاج إلى وجود نوع من الاهتمام الخاص والرعاية الخاصة. بنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا البودكاست، بودكاست وصفة طبية. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل، يحييكم من الإخراج ويدعوكم لمتابعتنا في بودكاست وصفة طبية السعود الحربي. بودكاست وصفة طبية.
1: السلام عليكم، معكم اختصاصية عائشة الحمادي، اختصاصية علاج طبيعي لسمنة الأطفال والمراهقين. تخيلوا أن واحد من كل طفلين بالكويت عنده سمنة أو وزن زايد. مع الأسف هذا كلام مو مبالغ فيه، هذا واقع صحي نعيشه اليوم. بحسب آخر إحصائية صادرة من منظمة الصحة العالمية،

نص الأطفال والمراهقين في الكويت تقريباً يعانون من السمنة أو الوزن الزايد، يعني الموضوع مو حالات فردية، الموضوع صار ظاهرة صحية عامة. ليش الموضوع هذا خطير؟ لأن سمنة الأطفال مو بس وزن زايد، السمنة بشكل عام مرتبطة مع الوقت بأمراض مزمنة، مثلاً ارتفاع ضغط الدم، مثلاً الإصابة بالسكر، كذلك اللي يعانون من السمنة يعانون من تعب بالحركة، آلام بالركب.

0: مع الأسف أن أغلب أطفالنا اليوم قاعدين يشربون مشروبات فيها نسبة سكر عالية بشكل يومي، ويأكلون أكل معدل جينياً، أكل مو طبيعي، كذلك عندهم وقت الشاشة أطول من وقت اللعب، حركتهم قليلة، ونومهم أقل من المطلوب. يعني السمنة هنا نتيجة نمط حياة كامل، مو شيء واحد بس. إذا بنختصرها نقول أن السمنة قاعدة تبدأ من عمر صغير، وكل ما تأخرنا بالعلاج كل ما صار التغيير أصعب. الحل مو معقد ولا مستحيل، خلونا نمشي على قواعد بسيطة. الماء يكون هو المشروب الأساسي، العصير مو شيء يومي، الحلويات مو ممنوعة ولكن محسوبة، ومو كل يوم ناكلها. قاعدة سهلة للأهل ممكن يتبعونها وقت الوجبة: نص الصحن خضار، ربع بروتين، وربع نشويات. وايد مهم أن الأهل ما يستخدمون الأكل كمكافأة أو كوسيلة تهدئة للطفل. بالنسبة للحركة، الأطفال يحتاجون يتحركون ساعة باليوم. طبعاً إحنا نفضل الحركة طول اليوم، ولكن إذا الطفل طول الوقت قاعد نشجع أنه هو يتحرك ساعة متواصلة. طبعاً مو لازم نادي، مو لازم اشتراك، إحنا نقدر نخلي الياهل يمشي، نقدر نخليه يلعب، ممكن أنه يستخدم إذا عنده دراجة، أو عنده مثلاً يلعب ألعاب حركية مع أخوانه. أي نوع من أنواع الحركة أحسن من ولا شيء. طبعاً في حالة الأطفال والمراهقين الطفل ما رح يتغير بروحه، التغيير لازم يكون عائلي. إذا الأهل في البيت تحركوا الطفل رح يتحرك، إذا الأكل في البيت تحسن الطفل رح يأكل أكل أحسن، الطفل رح يتبع الروتين العائلي من غير إحنا ما نحس. مع الأسف أن سمنة الأطفال في الكويت هي الحين واقع، ولكن إحنا نقدر نتغلب عليها بأكل طبيعي أكثر، وبحركة أكثر، ووعي أكبر. شكراً لكم.
1: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت، مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية. تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت، مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: مستمعينا الكرام، هذا بودكاست وصفة طبية، بنكون معاكم بإذن الله فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة، القضايا الطبية اللي نطرحها مع نخبة الأطباء اللي يشرفونا دائما وأبدا ويسعدونا في هذا البودكاست على إذاعة دولة الكويت. نطرح معاهم الكثير من القضايا المتعلقة بالأطفال والمتعلقة أيضا في جميع فئات المجتمع دون استثناء، ولكن تتكرر القضايا المتعلقة بالأطفال نظرا لأهمية صحة الأطفال، تعتبر أولوية لدى كل بيت، لدى كل أسرة، لدى الدولة بشكل عام، خصوصا لما الأمر يتعلق ببعض الحالات اللي تحتاج إلى عناية خاصة مثل الجهاز التنفسي، مثل ما يتعلق ببعض أمراض الحساسية، ضيق التنفس، الالتهابات الصدرية اللي تعتبر من أكثر المشكلات اللي يمكن تثير القلق لدى أولياء الأمور، خاصة لما يكونون أبنائهم مصابين ببعض هذه الأمراض. والبعض يتساءل هل هذه تعتبر حالة استثنائية عند أبنائنا؟ هل هي تعتبر عبارة عن أمراض مزمنة؟ هل أنا هذا الطفل علي نهتم له وقدم له الرعاية بشكل خاص وبشكل مميز؟ راح نتكلم اليوم عن كل هذه القضايا بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي، استشاري الأطفال والجهاز التنفسي والعناية المركزة للأطفال، رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى مبارك الكبير. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله وشرفتنا في بودكاست وصفة طبية هذه الساعة المباركة.
1: الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة، شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع ومفيد للسادة المستمعين.
0: بإذن الله تعالى راح يكون لقاء أكيد ممتع في بودكاست وصفة طبية، وراح نتكلم أكثر عن هذه القضايا المتعلقة في الأطفال وفي صحة الجهاز التنفسي لدى الأطفال. بداية الدكتور، ودنا لو نتعرف أكثر على هذا التخصص، واليوم لماذا لم يعد الجهاز التنفسي من أكثر أو يعد من أكثر الجوانب الحساسية لدى الأطفال، وخاصة لو نتكلم أكثر عن هذا التخصص؟ فالدكتور أحمد الموسوي هو استشاري الأطفال والجهاز التنفسي والعناية المركزة للأطفال، وأيضا رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى مبارك.
1: طبعا من أكثر الشكاوي عند الأطفال، سواء في على مدار السنة تقريبا أكثر شيء، خاصة في المواسم، تكون المشاكل التنفسية عند الأطفال.
0: نعم.
1: وهذا بسبب

0: نفس ما قلنا مثلا الحين واحد يقول حساسية صدر، الحساسية هي في الأجزاء اللي موجودة في الجسم اللي تعتبر خارجية، مثلا الجلد ممكن يحوش حساسية، ممكن الجهاز التنفسي لأنه يتخلى الهواء، ممكن الجهاز الهضمي نسمع عن حساسية مثلا الفول السوداني ولا الأشياء الأطفال الثانية يأكلونها. فدائما الحساسية في جسم الإنسان تكون في الأماكن الخارجية المتعرضة، مثلا حساسية أنف، حساسية عين، ما نسمع عن حساسية كبد الجهاز اللي مخشوش داخل الجسم.
1: صح.
0: فلذلك الجهاز التنفسي والرئتين يعتبرون من الأعضاء اللي في الجسم اللي معرضة بشكل كبير للحساسية بسبب استقبالها الهواء من الخارج.
1: نعم. وهل هذه المشكلة تكون يعني خلال مواسم معينة أو تكون على مدار العام؟
0: أغلب المواسم اللي تصير بالأطفال يتعرضون لمشاكل حساسية هي في تغيير الجو، مثلا نشوفها في بداية المدارس شهر 9 10، ممكن تروح 11، وأيضا في نهاية الشتاء تغيير الجو من صيف إلى شتاء، وأيضا تغيير الجو من شتاء إلى صيف نشوفها مرة ثانية يرد الموسم شهر 3 و4 و5 الوقت اللي يتغير فيه الجو. فهذه المشاكل تكون وقت تغيير الجو، قد نشوفها في نص الشتاء بس أقل من تغيير الجو.
1: وهل في مشاكل في الجهاز التنفسي من ممكن أن تندرج سواء تحت الحساسية أو غيرها من يعني تشخيص آخر من ممكن أن نشوفها طوال العام ما تقتصر فقط على بعض المواسم؟
0: طبعا في كثير من المشاكل. احنا عندنا في الكويت ما شاء الله عندنا بالصيف غبار وبالشتاء مدارس وفيروسات. فبالشتاء تشوف الأهالي متجمعين في المدارس وواحد يسلم مع الثاني بالفيروس ماله، هذا يعطي الفيروس الفلاني ويستلم منه الفيروس.
1: هذا مو طبيعي.
0: طبعا. وبالصيف عندنا بالكويت ما شاء الله تبارك الرحمن احنا عندنا موسم الغبار.
1: غبار.
0: فهذا الشيء يسبب ان احيانا في بعض الاطفال خاصه اللي يكونون اكبر سنا اللي فوق 6 سنين نشوف ان عندهم مشاكل ايضا خلال الصيف، يستمر تستمر معهم مشاكل حساسيه خاصه في اوقات الغبار.
1: نعم. لكن بالنسبة لمسألة يمكن اليوم البعض يعني يغلط ما بينها أو يشعر بنوع من التداخلات ما بينها، الحساسية وأحيانا نسمع الالتهابات.
0: اي نعم.
1: يسمي الحساسية التهاب، التهاب يسميه حساسية. اليوم شنو الفرق ما بينهم وشنو أكثر أنواع الالتهابات اللي تعتبر انتشارا في الكويت اللي تندرج تحت الجهاز التنفسي؟
0: شوف خلي أقول لك، إحنا بالكويت عندنا لغتنا الطبية الخاصة.
1: أي.
0: ممتاز. إذا قلت إذا أحد من الأهل سمع كلمة ربو، ممتاز، ويخترع يقول الله ولدي في ربو، تغلق في الدنيا واليد يضيق خلقها تقول لهم ولا تكون في ربو، ويصير البيت كله اكتئاب. فاحنا بالكويت وخرنا عن هالكلمة الربو وقمنا نسمي مشكلة الصدر التحسسية، قمنا نسميها حساسية الصدر.
1: حساسية الصدر.
0: لكن هذا الشيء قد يكون مفهومة بالمنظور الكويتي عندنا أن حساسية الصدر تعادل الربو بالكلام المندرج تحت اللهجة الكويتية. ممتاز.
1: نعم.
0: لكن إذا تبتي حق الطب، في شيء اسمه ربو الأطفال وفي شيء اسمه ربو الكبار، وقد يكون ربو الأطفال اللي احنا بالكويت نسميه حساسية صدر، وقد يكون شيء يكمل ليه بعدين ويندرج تحت ربو الكبار اللي يكمل معاه من مثلا عمره 7 سنين 10 سنين ويكمل معاه لين يكبر. لكن سؤال حضرتك كان عن موضوع الحساسية والالتهاب.
1: صح.
0: حساسية الصدر أو خلينا نسمي احنا الحين معلومة الطبية خلينا نسمي باسمه اللي هو ربو الصدر، ربو الأطفال سواء كان صغير أو كبير، له مهيجات عديدة، منها مثلا زار، قطاوة، اغبار، تدخين، وايد اشياء. ممتاز. واحد المهيجات حق حساسية الصدر خاصة بالاطفال اللي هم صغيرين بالسن يكون الفيروس اللي هو الالتهاب. واحد عنده نشلة، عنده كحة، حرارة، رئته ايضا تتهيج وتتحسس. فهذا السبب اللي خلاك حضرتك تسأل السؤال، لأن الموضوع صار خربطة.
1: صح.
0: هو حساسية صدر
1: ولا هو الجهاز،
0: ولكن أحد مهيجاته اللي خلاه الحين يتهيج واللي خلاه احنا نسميه بالكويتي يتنق ويحتاج الأدوية اللي توسع الصدر وعلى قولتهم
1: الشعب
0: الهوائية، أحد المهيجات يكون الفيروس.
1: فيروس.
0: والتهاب. فالالتهاب قد يؤدي إلى حساسية الصدر، عشان كذي صارت الخربطة.

0: فالحساسية قد يكون لها مهيجات كثيرة، وأحيانا يكون فواحد يروح للطبيب يقول له والله عنده التهاب، والله بس عطاني سالبيوتامول اللي هو الدواء موسع الشعب. إنزين شلون هو التهاب وعطاك دواء حساسية؟ لأن هذا الالتهاب أدى إلى تهيج الحساسية عنده وخلى الصدر يتهيج، وإحنا بس ما نقول بالكويتي تنق صدره.
1: نعم، لكن دكتور هل تختلف الأعراض التنفسية من طفل إلى آخر؟ يعني اليوم الكثير من الأمراض التنفسية يمكن البعض يعتقد بأن هي الأعراض عبارة عن وحدة لكل الأطفال، هل اليوم تختلف؟ هل شدتها تختلف من طفل إلى آخر؟
0: طبعا طبعا، إحنا الأطفال عندنا واحد عمره كم يوم تو مولود، لا واحد عمره 14 سنة. الحين بالكويت سووا عمر الأطفال في المراكز الطبية وزارة الصحة ل 14 سنة، فاللي عمره يومين أو أسبوعين أو شهور أعراضه غير عن أعراض اللي عمره 14 سنة مثلا. ليش؟ الأعراض تعتمد على شكوى الطفل. اللي عمره شهور ما يقدر يقول أنا عندي ضيق نفس
1: صح،
0: ولا أسمع صفير بصدري، لكن الكبير يقدر يقول أنا عندي ضيق نفس وأسمع صفير بصدري. الشيء الثاني، الأعراض تعتمد على الحياة اليومية والنشاطات. مثال، اللي عمره 10 سنين لو تعب صدره يقول أنا والله ما أقدر أركض ألعب كرة، لكن البيبي اللي عمره شهرين لما يصير عنده مشكلة تنفس شو يصير؟ ما يقدر يرضع عدل. فهو وظيفته في الحياة اللي عمر الصغير هو الرضاعة والنوم، والكبير لعب الكرة ويروح المدرسة، فهذا رح يأثر على كحته مثلا، تأثر على النوم عنده وتأثر على الرضاعة، والكبير راح لا بالعكس راح يصير عنده مشكلة في المدرسة، يغيب لأنه يكحكح، يدش المستشفى بعيد الشر، ما يقدر يركض، يقول عندي ضيق نفس. فالأعراض تختلف بسبب الأعمار وأيضا بسبب أشياء فسيولوجية موجودة عند الإنسان. شلون؟ أنا معاك الحين لو نحسب تنفسنا بالدقيقة راح نتنفس 16 نفس بالدقيقة.
1: 16 نفس
0: تقريبا، يعني 16 إلى 20 حسب لياقتنا. أنا معك نلعب كرة ولا ما نلعب؟
1: لا ما نلعب. شو صريحين على المايك.
0: أنا اشتركت بالنادي.
1: أنا أتكلم عن نفسي بس عنك.
0: أنا اشتركت بالنادي بس لحين ما شفت أي مفعول. أتوقع لازم أبلش
1: استمرارية.
0: لازم أروح.
1: لازم تروح. أنا لحين ما رحت الخطوة الأولى. ما شاء الله مخرجنا رياضي سعود الحربي نوجه له.
0: ونافي ونافي. فلكن الطفل الصغير تنفس عنده بالدقيقة اللي تو مولود يوصل إلى 40 نفس بالدقيقة. فلما أنا أشوف واحد عمره 10 سنين يتنفس 40 بالدقيقة هذا يعتبر وايد تعبان، واللي تنفسه سريع وهو بيبي 30 ما اعتبره تعبان. ففي وايد أشياء فسيولوجية وحياتية، وأيضا الأعراض تختلف حسب الوظائف اللي يؤديها الطفل في حياته اليومية.
1: صحيح نعم، لكن بالنسبة للعلامات الأخرى أو العلامات المبكرة اللي لازم ننتبه لها من قبل الأهل ينتبهون لها، خاصة الطفل في هذا العمر ما يعرف يعبر ولا صحيح. يقدر يعبر ولا يقول ترى أنا عندي مشكلة في التنفس. اليوم شنو العلامات اللي علينا كأسر أن ننتبه لها ونركز عليها؟
0: كلامك صحيح، يعني إحنا المشكلة تخصص الأطفال والكل يعرفه، كل أطباء الأطفال، أنه هو يسمونه صندوق اللغز ميستري بوكس على قولتهم. إيك عوار ما ترش داخله، إيك عنده سرعة في التنفس ما يقول لك هو ضيق نفس، والله أنا يعورني صدري، أنا يعورني، فما تدري على ملاحظات الأهل. فالأشياء اللي لازم يلاحظونها إذا يبون ينتبهون لأن هل الطفل أحتاج أوديه الطبيب، هو تأثر الوظائف اليومية شنو؟ حين البيبي شنو لازم يسوي توا قلنا؟ يرضع وينام. فإذا كان عنده كحة تقعده من النوم ما تخليه ينام، والله أمس مو قادر ينام الكحة لازم أروح الطبيب. لكن عنده مثلا أو مثلا عنده كحة مو قاعد يرضع عدل لازم أروح الطبيب. صح. عندي طفلي مشترك كرة قدم لكن ولدي مثلا مشترك أو بنتي أو اللي هو والله مو قادرين كل ما يركضون يكحكحون. هذا الشيء يعني إن شاء الله ما يخفى على المستمعين. فرق بين أحد يقول والله ترى كنا كح مرة مرتين اليوم وكنا منشول، هذا يقدر يطوفه مو مؤثر على حياته. فالتأثر بالحياة يعني بشكل عام، نحس إنه يقعد بالليل، سمعنا صوت صفير، شفنا إن القفص الصدري ماله يتحرك بسرعة، يتنفس بشكل سريع، أو مثلا أحيانا نلاحظ خفقات
1: خفقات
0: إيه بالصدر، من تحت الصدر قاعد من كثر ما هو عنده

0: صعوبة في التنفس صاير الشد بالنفس، هذا يدل على صعوبة التنفس.
1: صعوبة التنفس، نعم. يمكن هذا الحديث يقودنا أكثر للحديث عن الحالات اللي تستدعي التدخل الطبي أو تستدعي التدخل السريع، ويمكن تحتاج إلى وجود متابعة من قبل الأهل ومن قبل الطبيب ومراجعة الطبيب المختص. لكن الدكتور راح نتكلم عن متى الحالة تكون هي حالة مقلقة، متى يتحول إسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو العلامات اللي تفضلت بذكرها إلى حالة تستدعي نوع أكبر من الاهتمام ونوع أكبر من الرعاية.
0: أي نعم، فإحنا الحين ممكن نقدر نتكلم على الأشياء اللي تخلينا نروح طوارئ.
1: أي.
0: ممتاز، يعني ما انطر باكر، لازم الحين
1: لازم أروح.
0: إيه لازم الحين أروح. طبعًا إن الطفل دائمًا خامل، يعني المفروض هو الحين محزت نومته، هذا إيش في نام الحين؟ ممتاز الخمول. وأحيانًا يكون وقت اللي ما عنده حرارة، يعني وقت الواحد عنده حرارة الطفل شوية نسميه بالكويتي يخنشر. ممتاز، يقعد على كتر على ما تخف حرارته، نايم شوية تعبان. لكن إذا شفنا إنه حرارته خفت بس هو هذا للحين مو قادر يقوم، دايخ، طبعا الاغماء، انه صار عنده صعوبه تنفس لدرجه الاغماء، هذا على طول ندق على الاسعاف او نركض في الطوارئ. عندنا اللي تو قلنا له واحد جاي يتنفس بسرعه او يشد بالنفس، وما اتوقع هذه الاشياء ما شاء الله المستمعين واعين جدا وان شاء الله ما تخفي عنهم. طبعا اللون الازرق، اللون الازرق بالجلد خاصة بالشفات أو بالوي يدل على نقص الأكسجين، وهذا أيضا يستدعي أن فورا
1: تدخل.
0: نركض إلى الطوارئ.
1: نعم دكتور، يمكن البعض يقولك والله خل أنطر عليه يمكن يصير زين، فإحنا نقول دائما توجهوا إلى الطوارئ بشكل مباشر ولا تنتظرون في حال ظهور هذه العلامات
0: اللي تو قلنا. إن شاء الله ما حد من أخواننا المستمعين ينطر بإذن
1: الله تعالى.
0: بس الأعراض اللي قبل، في بعض الأطفال أو بعض الأهل عارفين حق طفلهم مر عليهم هذا الشيء مو بالخطورة اللي تو قلناها، بالمرحلة اللي قبل،
1: بالمرحلة اللي قبل،
0: اللي احنا قلنا مثلا الكحة قاعدة بالليل عارف شو يسوي والطبيب قايل له شنو علاجك، هذا يقدر ممكن انه ينطر.
1: اي نعم دكتور، يمكن تكلمنا عن كثير من الجوانب اللي متعلقة في هذا الشأن، ويمكن ايضا الكثير من الجوانب راح نتكلم اكثر عنها. دائما في غرفة الطوارئ كذلك تقدم افضل رعاية ممكنة للطفل في هذه اللحظات، واحنا دائما نقول عسى الله يجعل هالجهود كلها بميزان اعمالكم. هي مهنة انسانية، خاصة نحن قاعد نتكلم عن طفل، طفل ما يقدر يعبر اليوم، احيانا حتى ولي الامر او حتى الوالد اللي رايح يقول ولدي ما أدري شنو فيه، أنا أدري عنده مشكلة بس أنا ما أدري شنو فيه. ودنا نتكلم عن هالنقطة دكتور، البعض يقول أنا ما نعرف حتى عبر حق الدكتور، أنا أدري ولدي ما هو طبيعي. أي نعم، ولدي تكلمنا عن هالنقطة دكتور.
0: اللي هي أن الأهل ما يدرون شنو بولد.
1: أنا أدري أن الولد ما هو طبيعي، ما بحالته، ولدي تعبان بس أنا ماني عارف شنو فيه، وأنا أدري أن التعب ما هو طبيعي.
0: طبعاً طبعاً.
1: صحيح.
0: يعني هو أحياناً الأهل عندهم يعني إحساس الأم وإحساس الأب أيضا من الأشياء اللي يعتمد عليها الطبيب، طبيب الأطفال، لازم إنه لما تقول له في شيء غلط ما يصير الطبيب إنه يطوف هذا الموضوع، ولازم يفحصه عدل من رأسه إلى رجله. ممتاز.
1: صح.
0: في بعض الأطفال يقول لنا مثلا عندهم شوية خمول، اليوم مو قاعد يرضع بالشكل اللي هي متعودة عليه، اليوم نومته أكثر، اليوم والله ما خلص رضعته أو ترجيع أو شيء، والطبيب عليه بالفحص يعني، ولازم عندنا لستة أسئلة نمشي مع الأهل لحد ما نعرف شنو فيه.
1: اي نعم، جميل جدا دكتور. راح نتكلم اكثر اليوم عن العنايه المركزه للاطفال، لكن قبل لا ندخل بالتفاصيل وحده العنايه المركزه، واليوم كذلك ما شاء الله ايضا بصفتكم يعني دكتور رئيس وحده العنايه المركزه للاطفال في مستشفى مبارك الكبير، هي باعلى جاهزيه ممكنه سواء من ناحيه الاليه وقبل كل ذلك من ناحيه العقول البشريه ومن ناحيه هذه الاداره الحسنه لوحده العنايه المركزه للاطفال. بدايه انا ودي تكلمنا عنها، خاصه ان احنا في دوله الكويت نتفاخر اليوم بوجود أعلى جاهزية على كافة المستويات.
0: الحمد لله. تبي نتكلم عن
1: نتكلم حين. عن الوحدة، ودنا لو ناخذ نبذة عنها ونعطي المستمعين الكرام خاصة في مستشفى مبارك.
0: اللهم لك الحمد والشكر، احنا مرينا بظروف استثنائية وقد لازلنا نمر بهذه الظروف، مرينا بفترة كورونا ومرينا بفترة الحرب، والله يحفظ الجميع والمستمعين كلهم من أي شر إن شاء الله تجاه دولتنا الحبيبة الكويت. احنا كل مرة نمر بهالأشياء نتعلم دروس وتكون جاهزيتنا أقوى وأقوى، ومن ناحية جميع العنايات المركزة وليس فقط عناية اللي أنا أتشرف بخدمتها في مستشفى مبارك كبير، جميع العنايات المركزة في الكويت على أعلى جاهزية من ناحية الأجهزة والكوادر الطبية.

0: نعم
1: سواء أطباء، سواء ممرضين، معالجين تنفسيين، والحمد لله على أكبر جاهزية.
0: نعم اللهم لك الحمد دائما على أعلى جاهزية ممكنة، ودائما وأبدا نتحدث اليوم عن هذه المستشفيات والمراكز بكل فخر. ولكن قبل أن نتكلم عن المباني والمنشآت، قبل أن نتكلم عن الجانب الآلي، نتكلم أكثر عن هذه العقول البشرية من قبل أطبائنا اللي نوجه لهم التحية، مثل ضيفنا الكريم في هذا الاستديو، ضيفنا الدكتور أحمد الموسوي، استشاري الأطفال والجهاز التنفسي والعناية المركزة للأطفال، رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى مبارك الكبير. مستمعين الكرام، راح نتوقف مع هذا الفاصل وراجعين مرة ثانية في بودكاست وصفة طبية، مستمرين في الحديث عن وحدة العناية المركزة وأبرز الحالات اللي تستدعي التدخل وشلون نتعامل معها وشنو الأشياء اللي تسبب القلق أو الخوف. نتكلم عن الوقاية وحماية الأطفال، لأن الوقاية أول وأفضل سبل العلاج، وكذلك راح نتكلم عن الكثير من النقاط الأخرى بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، خلكم معنا، مستمرين في بودكاست وصفة طبية.

مستمعينا الكرام، بودكاست وصفة طبية مستمرين معاكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج اللي يعتبر اليوم جزء من استراتيجية وزارة الإعلام في ترجمة الأهداف لتسليط الضوء على الوزارات والمؤسسات في دولة الكويت. وإن كان هناك جهة نتكلم عنها فبكل فخر تأتي على القائمة وزارة الصحة بجهودها الكبيرة، وأيضا في هذه الجهود المقدمة من أطبائنا. راح نتكلم بإذن الله تعالى أكثر في بودكاست وصفة طبية عن هذا التخصص. راح نتكلم مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي، استشاري الأطفال والجهاز التنفسي والعناية المركزة، رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى مبارك الكبير. ولكن راح نتوقف قليلا، وذلك لدخول الفترة الدينية لصلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، ولنا عودة مرة أخرى في بودكاست وصفة طبية ونتكلم عن الأطفال ونتكلم عن الجهاز التنفسي ووحدة العناية المركزة للأطفال. خلكم معانا وراجعين مرة ثانية بعد الفترة الدينية لأذان المغرب.

0: في بودكاست وصفة طبية.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعياً ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: رجعنا معاكم في بودكاست وصفة طبية مع الدكتور أحمد الموسوي، استشاري الأطفال والجهاز التنفسي والعناية المركزة للأطفال. دكتور، شنو الحالات اللي تستدعي إدخال الطفل عناية المركزة؟
1: والله أشوف إحنا عندنا في العناية المركزة أغلب الحالات فعلًا هي حالات تنفسية، وفي يعني بالأطفال تقريبًا خلينا نقول لو كان في 10 حالات بعيد الشر عن الجميع في العناية المركزة يطلع منهم يمكن 8 إلى 9 حالات تنفسية، غير بعيد الشر عن من الكبار، يمكن الكبار يكون أي شيء له علاقة أيضا بعيد الشر عن السامعين، جلطات في القلب أو جلطات في الدماغ، لكن بالأطفال الوضع غير، أغلبها حالات صدرية وتنفسية.

0: وبهذا ولأن هذا الشيء مهم، في فيروس معروف يسمونه الفيروس التنفسي الخلوي. ممكن أنا أيضا أستغل هذا اللقاء لتوعية إخوانا المستمعين عن هذا الفيروس، لأن في تطعيم جديد وصل الكويت خلال السنة اللي فاتت، وهو من التطعيمات المهمة بحيث أنه يقلل نسبة دخول العناية المركزة وإصابة الأطفال بهذا الفيروس. يمكن يمر علينا العناية ثلاثة أرباعها في الشتاء يكونون مصابين بهذا الفيروس.
1: الحين تقصد بالموضوع ان الاطفال كلهم تنفسي، تقصد ان فيروس يصيبهم ولا من الحساسية يوصلون للعناية ولا؟
0: ممتاز. فالفيروس اغلبهم يكون التهابات فيروسية. التهابات فيروسية، واللي اهمها هو هذا الفيروس الخلوي. هذا التطعيم كان موجود من زمان بالكويت وبالعالم، يمكن 30-40 سنة، لكن لأن كانت بالعالم صناعتها صعبة، تكلفتها عالية، وكانت اللوائح تقول أنه فقط يأخذون الأطفال الخدج. خلال السنوات اللي فاتت تم تفعيل أو تم إنشاء أو بالأحرى اختراع نوع ثاني من هذا التطعيم، بيكون تكلفته وصناعته كلها سهلة، وأيضا بدال 4 جرعات صار جرعة واحدة، وصار يقدرون يستفيدون منه جميع الأطفال جميع الأعمار، يعني من أقل من 2 سنين.
1: والحين بالنسبة حق الأطفال، أتوقع هذا الحين ثاني مرة أسمع أنه في تطعيم جديد.
0: أيوة، على شنور؟
1: في الظاهر تغير الوضع يعني عن قبل، صح؟
0: أي، هذا التطعيم اختياري، ما زال غير إلزامي، مو نفس التطعيمات اللي الباجية. لكن لو أحد يسألني ويقول لي دكتور، احنا ان شاء الله المستمعين ياخذون كل التطعيمات وما يتبعون مثلا اشاعات او دراسات ما لها اي صحه اللي انتشرت في الاونه الاخيره اللي تكون مغايره للنصيحه الطبيه المعتمده باخذ التطعيمات. لكن لو احد يسالني يقول لي دكتور انا بعطي ولدي تطعيم واحد، اختار لي. أوكي. يمكن اختار له التطعيم، هذا سؤال فرضي طبعا، اختار له التطعيم لانه تطعيم مهم وفائدتها تكون قريب على موسمه. يعني احنا الحين مو بالموسم، ما بالناس باكر كلها ركضت، ما ادري شنو عدد المستمعين الحين اللي يسمعونا، ولكن الموسم يكون قبل المدارس، شهر 8 مثلا تعطيه حق الطفل. لازم يكون الطفل، طبعا احنا نتكلم عن الطفل الرضيع.
1: أوكي.
0: ممتاز. هذا التطعيم يقدم للمرأة الحامل على أساس يحمي طفلها، يقدم أيضا عند الولادة.
1: أوكي.
0: ويقدم لأي طفل أقل من 8 شهور السليم، أو أقل من 2 سنين إذا كان عنده أي مشاكل صحية في القلب أو في الرئة.
1: جميل. وشنو أكثر الحالات الحرجة اللي تواجهونها داخل العناية المركزة؟
0: هو المشاكل التنفسية نفس ما قلنا توا، بعضها يحتاج إلى مثلا تنفس صناعي، بعضها يحتاج إلى أشياء. يمكن قصدك غير الأشياء التنفسية؟
1: إيه؟
0: سؤالك. يعني أحيانا يكون عندنا مثلا مشاكل في القلب، عيوب خلقية بعيد عن الشر. يكون مثلا أهل ولد ما يدرون أن عنده عيب خلقي، يكون جايين بسبب مثلا الطفل يلاحظونه أنه خامل، أو الطفل نشاطه قل، وبعدين ممكن نشوفها.
1: إنزين، شلون يتم التعامل مع الأطفال اللي يحتاجون أجهزة تنفس؟
0: أجهزة التنفس في العناية المركزة، هذا الشيء اللي ساعات يخرع الأهل. والأهل لما يجون العناية يشوفون إن لو أحد سألهم يقولون له أحتاج تنفس صناعي، يقول الله والله ما أدري، حطوا له شيء على خشمة ما أدري شنو هو، ولا حطوا له شيء داخل حلجة. فكمعلومات عامة، وإن شاء الله يا رب ولا أحد من المستمعين ينحط بهالظروف إنه يحتاج يعرف أجهزة العناية المركزة، إن شاء الله ولا واحد فيهم يحتاج هالمعلومة. هذه المعلومة بنقولها وإن شاء الله ولا أحد يحتاجها. بالعناية المركزة في مثل ما نقول ليفلز أو مستويات للرعاية التنفسية. أحيانا نعطي بس الأكسجين، يكون أكسجين على الخشم أو على الحلج أو قناع على الوي. وأحيانا يكون هذا الأكسجين مع ضغط يساعد على التنفس، يعني يدزل النفس ويأخذه. أحيانا بعيد الشر يكون الطفل يحتاج إلى أنبوب، نسميه أنبوب قصبي أو حنجري، يدش للرئة. وهذا يكون على جهاز تنفس صناعي، وبهالحالة يحتاج الطفل إلى مخدر على أساس يقدر يكون على هذا الجهاز شوية، لازم يكون ينخفف للألم وإنه نقدر نعطيه مساعدته في هذا الجهاز.
1: زين، شنو أكثر شيء يسبب القلق والخوف حق الأهالي بالعناية؟

0: والله شوف، يعني هو خبر ان احد يقول ان انا طفلي في العنايه المركزه، اتوقع كافي اني اخرع اي طفل، اخرع اي ابو اي ام،
1: صح.
0: يعني حتى لو داخل فقط للملاحظه. احيانا دخول العنايه المركزه مو لان الطفل يكون وايد تعبان. الشيء المميز في العنايه المركزه وشنو تختلف عن الجناح العادي، اهم شيء في التميز هذا هو نسبه التمريض. يعني شنو؟ يعني في الجناح قد يكون عنده ممرضة تدير بالها على 4 أو 5 مرضى،
1: صحيح.
0: مو 24 ساعة مجابلتهم.
1: صح.
0: الميزة في العناية المركزة أن الممرضة مجابلة هذا الطفل، قاعدت له، يسمونه 1:1.
1: إيه.
0: وأحيانا إذا حالة مو وايد قوية ما يكون 1:2، لكن غالبا 1:1. 1:1 يعني هي مجابلته وقاعدة وياه، فأحيانا يكون الطفل داش مجرد ملاحظة. لكن أيضا الاسم يسبب خوف وقلق للأهل. ما نحس بالشيء اللي مرون فيه الأهل إلا إذا بعيد الشر نحطينا بنفس الموقف، لأن هذه ظروف صعبة يمرون فيها. فشكل الأجهزة اللي في العناية المركزة
1: مرعبة،
0: نظر للشاشة اللي موجودة قرب الطفل في العناية المركزة. واحد يقول شنو هالرقم هذا؟ ليش هذا الرقم صعد؟ ليش الأكسجين كذي؟ ليش؟ فيتخربط. كافي أن صدمة دخول طفله للعناية، مع هذا يبي جابل هالأرقام، يبي تابع ويا الدكتور، وبنفس الوقت يشوف وايد أجهزة، وأحيانا يكون محتاج إلى قسطرات، قسطرة لإعطاء التغذية، قسطرة لأخذ اللي عشان يطلع البول، قسطرة بولية، وأحيانا يكون قسطرة وريدية. فهذا المنظر يسبب رعب ويحتاج كثير من الدعم والمساعدة للأهل، وإحنا نطلب منهم وجودهم وأسئلتهم وفهمهم وتركيزهم وأخذهم للنوم الكافي، وإنه مو بس إحنا ندير بالنا على الياهل، أهم نبيهم يديرون بالهم على نفسهم وصحتهم النفسية ونساعدهم خلال هذه الظروف.
1: يعطيك العافية دكتور على جهودك في العناية. ننتقل حق المحور الثاني، ورغم أهمية العلاج يبقى الجانب الوقائي والتوعوي هو الأساس دايماً. شلون يمكن الأسرة تعزيز مناعة الطفل بشكل آمن وصحي؟
0: شوف، من أكثر الأسئلة أخت فاطمة اللي يقولونها الأهل شيئين، سؤالين. واحد، شلون أقوي مناعة طفلي؟
1: إيه؟
0: واثنين، شلون أطول ولدي؟ خلي طويل. ممتاز.
1: صح.
0: عشان كذي للأسف وايد من الشركات
1: عندنا وايد طرق، بس ما أقدر أقول لك إياها. تأليف، أتوقع تأليف كلهم،
0: غير اللي يتعلق ولا ياكل موز. لا هذا ما
1: وعسل وكذي، كلنا لازم مرينا في المراحل.
0: فهذه الأسئلة الشائعة للأسف قد تستغلها بعض مثلا شركات، أو شركات أدوية أو منتجات، وتكتب عليها ان مثلا والله هذا للمناعه،
1: إيه؟
0: وهذا للمناعه، وهذا لو تروحين الحين اي مكان وتقولين والله انا بدوى مناعه عشبي، ممتاز، احنا نتعالج بالاعشاب وهذا الشيء زين.
1: إيه؟
0: بس راح يطلع كبشيسين ادويه، ممتاز. المناعه، تقويه المناعه هي في نسميها النمط اليومي السليم. يعني انا عندي والله ياهل ينام الفير الحين مع الصيف، هذا شلون تكون مناعته سليمة؟ لازم ياخذ قسط نوم كافي من الليل. والله يا اهل ما ياكل الا تشيكن نجتس على قولتهم، دياي مقرمش، ولا بس بيتزا، ولا هذا من وين بتيل الفواكه والخضار والفيتامينات المهمة عشان تكون مناعته قوية. طبعا في تقوية المناعة ايضا عن طريق الرياضة، ممتاز. الرياضة تقوي المناعة، الجسم القوي والجسم الصحي مناعته قوية. طيب في شيء ثاني انه ممكن يقوي المناعة من أدوية؟ قد في بعض المناعة تنعطى للأطفال اللي عندهم نقص مناعة، بعيد الشر، يعني مشخص ان عنده نقص مناعة،
1: ينولد وهو معانا
0: في هذا في دواء مناعة، اجسام مضادة. وأيضا التطعيمات السنوية، الشتوية، الموسمية، والتطعيم اللي ذكرناه في بداية الحلقة أيضا هذا يساعد على تقوية مناعة الطفل.
1: يعني أنت تنصح باللايف ستايل كامل، يكون تغذية، نوم، وأكل صحي، ورياضة.
0: طبعا لو أنا بختار شيء من الأشياء اللي ذكرتيها بختار العسل. لا فعلا، لأن في عليه دراسات كثيرة، والعسل يعني مذكور في القرآن. يعني والشيء الثاني أيضا طبيا بالدراسات مثبت أن العسل مفيد، خاصة للكحة. في

0: أشياء دراسات يت لنا مثلا فيتامين سي
1: إيه.
0: أو الزنك. فيتامين سي دائما واحد يقول أنا باخذ فيتامين سي وقت النزلة المعوية يقوي مناعتي،
1: صح.
0: الدراسات أثبتت أنه ما يفيد. في ناس تأخذ منتجات زنك وقت المرض، تفيد يمكن بالكبار بس مو بالصغار. فلو بختار شيء من هالأشياء راح اختار العسل.
1: زين دكتور، شلون تأثر العوامل البيئية مثل الغبار التدخين على صحة الجهاز التنفسي حق الأهل؟
0: بالكويت احنا
1: ايه خاصة عندنا
0: بالكويت. انا الحين بدش بهالسؤال واللي عقبه بشبكهم.
1: اوكي عادي خذ راحتك.
0: قصدي المهيجات اللي تكون موجودة بالكويت. احنا ترى عندنا طابع خاص بحياة الكويت، وهو البخور. يعني هذا البخور عشان اضاك خلقك
1: اي وايد
0: وايد اهل يضيك خلقهم الصراحة. البخور في كثير من ال ال ال, ال المجتمعات في العالم ترى ما عندهم هالسالفة انك انت تجيب شيء وتحطه في حمى وتحرق لك خشبة داخل البيت، تسوي لك حرير داخل البيت عشان تعطر المكان. مو بس انت ضيق خلقك، يعني حتى اهلي لو يسمعوني بضيق خلقهم.
1: رأي طبي
0: ممتاز. لكن الكويت عندنا موضوع البخور وموضوع العطور، الشيء اللي هو المشبعات الهوائية اللي اسمه الديفيوزرز، العوادة اللي نشوفهم. أنا اليوم اصطدمت واحد في العيادة قال لي عنده أبليكيشن بالتليفون يحطه ويخلي المعطر ساعات معينة في اليوم، يعني 24 ساعة هو يقرر متى يتعطر البيت، مسوي له سيستم بأبليكيشن إنه شلون يعطر البيت. ممتاز. أنا ما كنت أدري بهالسالفة الصراحة.
1: جميل بس صراحة شيء حلو.
0: التدخين، السكائر الإلكترونية، الرشوش، الزيوت العطرية، الشموع العطرية، البودر اللي يحطونه حق اليهال، منعمات الملابس اللي فيها نستخدمها في الغسيل، منعمات اللي تكون معطرة، هذه كلها تأثر على الطفل بشكل كبير جدا. يعني هم قد يروحون من دكتور لدكتور ومن كمام لكمام ومن حساسية لحساسية، والأبو والأحد وقاعدين 24 ساعة يدخلون يمه، والأم كل يوم تبخر. يعني واحد عنده حساسية تفاح، ممتاز؟
1: أوكي.
0: يأكل كل يوم تفاح ويأخذ دواء حساسية، أنت شو تقولي له؟
1: ماكو
0: كمل كمل كمل دواء الحساسية.
1: لا لا
0: كمل لك التفاح. فلازم نوخر التفاح. فالتفاح بهالمثال حق الحساسية الأطفال هو المهيجات اللي قلناها، طالما أنها موجودة أنت راح تكمل كل شهر كمام حق طفلك، كل شهر كمام. وهذا الشيء من عاداتنا وتقاليدنا بالكويت، وإن شاء الله عاداتنا كلها خير.
1: حتى جونا إحنا سيء وما يساعد.
0: طبعاً الغبار أيضاً يأثر، فإحنا ننصح إذا كان غبار إن واحد يمتنع عن الطلعة اللي ما لها معنى. والله لا مشارك عيالي لعب كرة أو الدور برا خارجي، واليوم غبار وهم عندهم حساسية صدر لا يروحون. غبار إيه؟ واوت دور
1: والرطوبه تاثر.
0: والرطوبه طبعا
1: زين وايد كذي ما راحوا يوم غبار
0: بالبيت.
1: ما راحوا يوم
0: نسافر كلنا نعيش بسويسرا.
1: شوف صدق جونا ما يساعد.
0: احنا علاجنا سويسرا، احنا علاجنا ودونا سويسرا.
1: اي ودونا. اتفق معك دكتور. بسالك سؤال مهم، يعني كل الامهات اليوم يستخدمون مضادات حيويه بطريقه، يعني كل ما سخن الياهل على طول يستخدمونه. شنو تقول لهم؟ تنصح؟
0: والله شوفي هذا الشيء طبعا غلط وايد كبير. يعني الياهل خاصة بالأعمار الصغيرة يمكن يمرض مرة بالشهر، مرة بالشهر، خاصة اللي توا داش الحضانة يمكن يمرض حتى مرتين بالشهر. ممتاز. وهذا الشيء طبيعي، مو معناته أن تقول والله إيش في الياهل. الياهل يكون مناعته وهو صغير. إحنا الكبار الحمد لله ما نمرض نفس اليهال، لأن مرت علينا هذه الأشياء والفيروسات عفوا. لكن الأطفال يمرضون أكثر منا لتكوين مناعتهم. أغلب هذه الأمراض هي أمراض فيروسية. الميكروبات عندنا فيروس وبكتيريا، أكو أشياء ثانية فطريات شيء، بس الشائع فيروس وبكتيريا. الفيروس يأثر في المضاد، لكن لما أخذ حق الفيروس مضاد راح يأثر على جسمنا. شلون؟ احنا عندنا بكتيريا مفيدة بالجسم، سواء بالأمعاء سواء بالجلد. وهذه البكتيريا الجسم عنده علاقة معها وطيدة. يعني شنو علاقة وطيدة؟ يعني أنا أحتاج هذه البكتيريا حق جهاز المناعي. لو أنا كل شوي أخذ مضادات وأذبح البكتيريا وأذيها، في دراسات قالت إن ممكن

0: يأثر إذا الطفل كبر وصار بالغ، يصير عنده أمراض مناعية، كأن صحيح. المناعة تحارب الجسم نفسه.
1: صحيح.
0: ممتاز. غير أن احنا كمجتمع كثرة استخدام المضاد تؤدي إلى ظهور البكتيريا الخارقة. يعني شنو؟ يعني شنو البكتيريا تعودت على كل المضادات وما يفيد معها أي شيء.
1: دكتور أحمد الموسوي، استشاري أطفال وجهاز تنفسي والعناية المركزة للأطفال، كلمة ونصيحة أخيرة تحب تقولها؟
0: والله أنا أنصح أن يعني الأهل يشوفون الطفل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكثير من النعم هذه احنا نحاول نحافظ عليها، سواء نعمة الحياة، نعمة المال، نعمة البلد الطيب اللي احنا عايشين فيه. ايضا الاطفال نعمة من الله سبحانه وتعالى، وصحتهم من الاشياء اللي لازم الاهل يحافظون عليها. وان شاء الله الوعي غير، يعني الوعي دائما موجود في مستمعين، سواء المواطنين او الوافدين اللي يسمعوننا والمقيمين على ارض دولتنا الحبيبة الكويت.
1: يعطيك العافية دكتور.
2: نعم، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي، شرفتنا وسعتنا في هذا البرنامج، ووجودك كانت إضافة كبيرة لبودكاست وصفة طبية. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، واستمتعت بتقديم هذه الحلقة وبمحاور ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي، وأيضا مع زميلتي فاطمة العلي من التقديم. مستمعينا الكرام، لكم هذه التحايا من فريق الإعداد، من حوراء درويش وبشاير العيد، ومن أسرة هذا البرنامج بقيادة المخرج سعود الحربي. راح نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في بودكاست وصفة طبية. موعدنا معاكم الساعة 6 على إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت بنكون معاكم في بودكاست وصفة طبية. خلكم معانا في الأسبوع القادم، قضايا طبية، وراح نستضيف نخبة من الأطباء في هذا البودكاست، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى. في أمان الله،
1: مع السلامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا في موعد جديد يدوي مباشرة في أول يوم في هذا الأسبوع من الكويت الحبيبة، من النبض الذي يسكن الأرواح، من الوطن الذي ليس مجرد أرض، إنه حكاية عز وأهله أهل كرامة وقلوبهم لا تعرف إلا الخير. ونحن معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، نطل عليكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من الآن وحتى 8 مساء. حياة الله إسراء.
1: أهلا عبد الله، وكل الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. إحنا معكم خلال هذه الساعة، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من

0: إعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: وهذه تحيات التقديم تأتيكم من إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية يتمنى لكم أسبوعا موفقا.
0: وهذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا في هذه الأيام المباركة، نسأل الله تعالى أن يحفظ كويتنا الحبيبة. نحن معكم بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة ودراسة أوضاعها، لا سيما الأساسية، وبرئاسة وكيل الوزارة وعضوين ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والتعاوني.
2: وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأحد إن اللجنة بحسب القرار رقم 43 لسنة 2026 تختص بدراسة أوضاع السلع من حيث العرض والطلب وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها، إلى جانب دراسة مؤشرات التضخم محليا وتحليل أسبابها وانعكاساتها على السوق والمستهلك.
1: وذكرت أن اللجنة تتولى متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها واقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة وفق التشريعات ذات الصلة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى في الشأن المحلي، حيث أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اليوم الأحد بدأ إجراءات تسجيل الطلبة الكويتيين للعمل والتدريب في الجمعيات التعاونية خلال موسم الصيف وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
1: وقالت المدير المعين في الاتحاد مريم العوض في تصريح صحفي إن البرنامج الصيفي يمتد من الأول من يوليو حتى 31 أغسطس المقبل بواقع 6 ساعات عمل يوميا في الفترتين الصباحية أو المسائية لتوفير بيئة عملية تسهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة.
2: وأضافت العوض أن البرنامج يأتي بدعم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ومتابعة وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي لتعزيز انخراط الطلبة في سوق العمل.
1: وأوضحت أن الاتحاد أصدر التعميم رقم 114 ل2026 لكل الجمعيات بضرورة توفير فرص تدريبية وتشغيلية للطلبة الكويتيين ضمن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة القوى العاملة لدعم توجه الدولة نحو تشجيع العمل بالقطاع الخاص.

0: بلادنا الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة، أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية مستمعي الكرام، لم نزل معكم في بداية هذه الحلقة نغطي أخبار كويتنا الحبيبة والمناسبات الجميلة التي تقام على أرضها. ولكل المهتمين بالإعلام يعلمون تماما بأنهم على موعد مع حدث إعلامي مرتقب. اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت سوف نسلط الضوء على حدث إعلامي مميز سيجمع المؤثرين وصناع المحتوى تحت عنوان الوعي والمسؤولية والتأثير الإيجابي، وذلك من خلال ملتقى نحن على موعد معه تحت عنوان المؤثرون وصناع المحتوى. هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس أهمية الإعلام الرقمي ودوره المتنامي في تشكيل وعي المجتمع. اليوم سنتحدث أكثر عن أهداف هذا الملتقى وأبرز محاوره والدور الذي يلعبه صناع المحتوى في تقديم رسالة إعلامية هادفة ومؤثرة وتواكب تطورات العصر الرقمي. لذلك يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ ماضي الخميس، وهو الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي. حياك الله أستاذ ماضي، ساعة المباركة في برنامج مساء الخير يا كويت، نرحب بك.
4: حياك الله وشكرا لك ولإذاعة الكويت لاهتمامها الدائم في تغطية الأنشطة والفعاليات، خاصة فيما يتعلق بالملتقى الإعلامي العربي وما نقيمه من يعني أنشطة، وهي مناسبة أيضا يعني نحن نحمد الله عز وجل أنه يسر الأمور وسهلها أن تعود الحياة إلى طبيعتها وتبتدئ الأنشطة والفعاليات في الكويت كما كانت في السابق، والكل يعلم الفترة الصعبة اللي مرينا فيها جميعاً يعني.
3: صحيح، الحمد لله رب العالمين، وهذه الحياة تليق بالكويت، تليق بكويت الفن، كويت الإعلام، كويت النجومية. أستاذ ماضي، احنا نخبر يعني الملتقى الإعلامي العربي نعرفه عدل وقد زرناه أكثر من مرة، ولكن هذه المرة هناك ملتقى آخر ومن نوع آخر، وهو المؤثرون وصناع المحتوى الأول. وبمناسبة حديثك عن الأحداث الأخيرة التي مرت بها المنطقة، عرفنا تماما شنو هو دور صناع المحتوى في مثل هذه الظروف، يا ريت لو حضرتك تكلمنا عن الملتقى.
4: يعني أكثر. شوف احنا طبعا بما يعني بما ان الاحداث اللي يعني مضت وحدثت في الفترة الماضية، فأصبح من الصعب اليوم انك تعقد، احنا ملتقى الاعلام العربي عادة يعقد في شهر 4 أو شهر 5،
3: نعم،
4: فأصبح من الصعب، ولكن احنا رأينا ان نعقد ملتقى المؤثرين وصناع المحتوى، وهو هذا كان يعقد دائما مصاحب للملتقى يعني
3: على الهامش،
4: يعني يسبق يوم الملتقى الإعلامي يسبق بيوم ملتقى المؤثرين وصناع المحتوى. ورأينا ان احنا هذه الفترة نحتاج ان يكون هناك فعلا في أنشطة وفعاليات يعني في الكويت، والناس مشتاقة لمثل هذه الأمور، فقررنا أن يعقد هذا الملتقى بيعني يومين، بيكون بشكل منفصل يوم 10 و11 6 المقبل بإذن الله. طبعا يعني هذا المستقر راح يكون مخصص يعني

0: للشخصيات العامة والمؤثرين. كلمة المؤثرين احنا لا نقصد بها فقط المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، احنا نقصد بها المؤثرين في الحياة،
1: نعم
0: يعني ممكن دكتور أو طبيب، ممكن محامي، ممكن مهندس، ممكن سفير، ممكن شخصية عامة هو مؤثر في مجال عمله ومؤثر في حياته. ولسنا بصدد فقط الحديث عن المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي كما يعني هو الدارج.
1: نعم ولكن
0: فلذلك
1: أيضا
0: احنا
1: نحن نتحدث
0: دمجنا،
1: عن صناع محتوى أستاذ ماضي، يعني
0: اي
1: ليس فقط
0: لذلك انا
1: مؤثرين.
0: بكفيك، إيه لذلك احنا دمجنا بين المؤثرين وصناع المحتوى.
1: نعم
0: فحيكون هنالك يعني دور في الحديث للمؤثرين وهنالك جانب آخر لصناع المحتوى، وسيكون يعني هي ليست جلسات حوارية، هي يعني بما يشبه المحاضرات أو يعني المشاركات التفاعلية لهؤلاء المشاركين في هذا الملتقى.
1: نعم أستاذ ماضي، من هو الجمهور الذي تستهدفون
0: والله
1: إقامة هذا المؤتمر من أجله؟
0: كل الجمهور، ولكن يشترط التسجيل، يعني الدعوة ليست عامة، لازم تسجل من خلال رقم معين اللي يدخل على حسابات يعني الملتقى الإعلامي العربي راح يلاقيها، لازم تسجل في رقم معين علشان يكون يعني لك دعوة للحضور أو يعني مثل بطاقة حضور لهذا الملتقى. و يعني طبعا تسجيل مجاني يعني وليس
1: نعم
0: بمقابل، ولكن تنظيميا احنا نفضل دائما ان يعني يتم التسجيل قبل الحضور. وسيكون هنالك على مدار يومين العديد من الشخصيات من داخل ومن خارج الكويت
1: نعم
0: التي لها دور في الحياة العامة.
1: نعم أستاذ ماضي، كم سنة صار للملتقى الإعلامي العربي عفوا؟
0: الملتقى ابتدأ كفعليا يعني تحضيرا من 2002، فعليا من 2003، فتقريبا الآن 23
1: نعم
0: سنة
1: ما شاء
0: واحنا
1: الله
0: الحمد لله باستمرار.
1: ما شاء الله.
0: وعندنا أنشطة يعني إن شاء الله في شهر أكتوبر راح يكون الملتقى، أو شهر نوفمبر آسف،
1: نعم
0: الملتقى الدورة 22 إن شاء الله راح تعقد في مدينة الرباط في العاصمة المغربية بمناسبة رباط عاصمة الإعلام العربي. وهنالك أيضا العديد من الأنشطة والفعاليات داخل وخارج الكويت.
1: نعم أستاذ ماضي، صحيح الملتقى ربما له أكثر من 20 سنة كما ذكرت، ولكن يمكن روح المحتوى الذي يقدم داخل الملتقى اختلف. يعني نحن اليوم ربما لدينا ملتقى المؤثرون وصناع المحتوى، فبالتالي يجب علينا أن نستقطب صناع المحتوى هؤلاء وأيضا
0: ما
1: المؤثرين بمختلف شرائحهم. ولكن عفوا، يعني لتذكر الملتقى في سنوات الأولى، تحدث عن مو 2002 ولا 2003، تحدث عن 2000
0: نعم
1: 10 حينما كان يقام في
0: نعم
1: جامعة الكويت، حتى احنا كنا وقتها طلبة، كان المحاضرون آنذاك كانوا مذيعين إعلاميين.
0: نعم
1: اليوم نتحدث عن فئات أخرى من المحاضرين، حتى وإن كانوا يعني لهم شهادات، ولكن اختلف تقريبا
0: نعم
1: النوعية اختلفت.
0: يعني شوف، المواكبة المتغيرات هذا أمر طبيعي، ولكن احنا لازم نرجع للمصطلحات. يعني اليوم هم صناع المحتوى ليس بمصطلح جديد، وإن كان تصنيف جديد، يعني طول عمر الإعلامي والمعد ومقدم البرامج هو هذا يصنع المحتوى،
1: نعم
0: ولكن بشكل آخر. اليوم نتكلم احنا عن صناع محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف، نتكلم عن صناعة الإعلام وصناعة وسائل التواصل الاجتماعي والأثر الذي تتركه وما تقدمه. هذا كله يعني يجرنا إلى الحديث عن اليوم هذه العلاقة المتشابكة بين الإعلام وصناعة وبين وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كأدوات أو ممارسين أو مسؤوليات. أو يعني المهم في الأمر كله أن ماذا سيصل إلى الجمهور،
1: نعم
0: يعني هذا اللي قاعد مثل حضرتك في الإذاعة أو في التلفزيون أو خلف التلفون أو خلف أي منصة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، هو صانع محتوى، ما هو الذي يصل إلى الجمهور؟ يعني اليوم احنا ما نقول ان مثل ما كان يقال في السابق ان وسائل التواصل الاجتماعي قضت على الإذاعة وعلى، لا بالعكس، انا اشوف
1: أصبح
0: انه كان
1: لها دور مكمل، دعنا نقول.
0: في اهتمام اكثر. ولكن هي هذه المنصة ماذا سيصل النهاية، الفصل في كل الأمر هو ما يستحسن

0: هو الجمهور؟ الجمهور
1: صحيح
0: إذا أعجبه عمل درامي في التلفزيون شاهده، إذا أعجبه برنامج تلفزيوني تابعه، إذا أعجبه شيء في وسائل التواصل الاجتماعي لاحقه.
1: نعم
0: فلذلك إحنا اليوم ما لا نستطيع أن نفصل، إحنا نقول هذه المهنة أصبحت أكثر اتساعا
1: نعم
0: وآفاقا
1: صحيح
0: وأكثر تخصصا ومجالات مختلفة،
1: نعم
0: ويعني ولكن تبقى هي مهنة
1: صحيح
0: وتبقى
1: 100%.
0: صناعة.
1: أستاذ ماضي،
0: نعم
1: ربما الذي يختلف أيضا بالإذاعة والتلفزيون وحتى الصحف بأن هناك ضوابط واضحة يخضع لها العاملون في مثل هذه المنصات. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، دعنا نقول بعيدا عن القوانين الإعلامية التي وضعتها الدولة، صاحب المحتوى نفسه هو الذي يحدد ضوابطه، فأصبحت له مساحة أكبر. لذلك هنا نتحدث عن مواضيع أكثر صارت تطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البعض منها مواضيع هادفة وجميلة بالفعل تؤثر تأثيرا إيجابيا في المجتمع، والبعض الآخر مع الأسف محتوى لن أقول تافه، ولكن لا يهم الناس بصورة مؤثرة بشكل فعال، إلا أن أصحابها مشاهير وأصبحوا اليوم من أبرز الأسماء اللي موجودة
0: ما
1: على
0: هو
1: الساحة.
0: أستاذي العزيز، اليوم احنا دائما نتحدث عن الفرق بين الشهرة والتأثير. خليه ينشهر، هذه شهرة استهلاكية. ما من لا يقدم محتوى جيد للجمهور ويحترم الجمهور ويقدم صناعة جيدة سيصبح مشهور، ولكن من هو المؤثر؟ المؤثر قد لا يعني يتابعه آلاف، والمشهور يتابعه ملايين، ولكن المؤثر أكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور والتأثير في قراراتهم الاستراتيجية والمعيشية والحياتية. أما الآخر فهو يقدم يعني مؤثر أو مشهور استهلاكي، في تأثير استهلاكي يؤثر فيني في أكل، في شرب، في ميك اب، في عطر، في ولا يؤثر في نمط حياتي. فلذلك إحنا نقول اليوم لا بأس، يعني طول عمره حتى الإعلام كان يضم أشكال وأصناف عديدة، اليوم إحنا والكل موجود. يعني أنا لست بضد من يقدم مادة كوميدية على وسائل التواصل الاجتماعي أو دوم خفيف أو أي شيء، بدام هو في إطار القانون واحترام أخلاق الأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع وعدد المساس بالقيم. فلذلك احنا هذا مو ضده، ولكن أنا أقول اليوم خلي كل هذه الأنواع موجودة، وأصبحت الناس هي التي تقيم، هذه ساحة مفتوحة. ومثلما تحول الإعلام اليوم من يعني عمل جماعي إلى عمل فردي، أنت اليوم حضرتك قاعد في الإذاعة استديو ومعدين ومخرجين ومسؤولين يمكن 50 60 شخص يشتغل على البرنامج،
1: وغيري يسوي
0: الطرف
1: برنامج.
0: الآخر
1: نعم
0: البرنامج بروحه
1: صحيح
0: ولكن أنت اليوم سقف الحرية عندك أقل من سقف الحرية عند الآخر.
1: نعم،
0: سقف الحرية عند الآخر
1: لأنه
0: ولكن
1: يمثل
0: قيد
1: نفسه فقط، أنا أمثل
0: نعم ولا
1: إذاعة. نعم
0: بس قيد المسؤولية عندك أوسع، أنت المسؤولية عندك
1: نعم
0: عليك وعلى مدير الإذاعة وعلى هناك المسؤولية عليه هو الوحدة،
1: صحيح
0: خطرة يتحملها، يعني أي خطأ راح يتحملها بشكل
1: نعم
0: فردي.
1: أستاذ ماضي، قبل
0: فلذلك
1: أن
0: هي
1: أختم،
0: معادلة تحتاج إلى يعني شرح طويل.
1: نعم قبل ما أختم معك أستاذ ماضي، أريد منك رسالة توجهها لصناع المحتوى بشكل عام وإلى الحضور الكريم الذي
0: طبعا
1: سيكون معنا.
0: احنا اول شيء بما يخص الملتقى نرجو اي شخص انه يسجل، ضرورة الدخول بالتسجيل، لما تسجل راح توصلك الهوية الخاصة فيك من خلال الدخول على روابط الملتقى في المنصات، مكتب الملتقى الإعلامي العربي سواء في تويتر او في انستغرام او غيره، وفي رقم واتساب ترسل لهم طلب التسجيل ثم يرسلون لك يعني القبول. وهذا عمل تنظيمي فقط، يعني عشان يتم حصر الأسماء ما يكون العدد يعني الواحد يروح وما يلاقي مكان أو كذا. الأمر الآخر نتمنى أن هذا النشاط، يعني احنا كلنا مشتاقين للأنشطة والفعاليات، ودائما كنا معتادين في الكويت على الحراك الاجتماعي والإعلامي والفكري والثقافي المختلف، وإن شاء الله يعني تعود الحياة إلى طبيعتها وأفضل مما كانت في السابق.
1: بإذن الله. الأستاذ ماضي الخميس، الأمين العام
0: شكرا
1: للملتقى الإعلامي العربي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام، هنا وطن

0: أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا، لم نزل معكم على الهواء مباشرة. يمكن شفتوا الصور الجميلة عبر وسائل الإعلام الكويتية، حيث شهد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء أمس السبت إعادة افتتاح وتشغيل نافورة حديقة المركز بحضور معالي محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي سالم الصباح، وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح، وذلك في خطوة تعكس استمرار الاهتمام بالمرافق الثقافية والترفيهية والحضارية التي تشكل جزءا من الهوية المعمارية والثقافية لدولة الكويت، وترسخ مكانة المركز كأحد أبرز الصروح الثقافية في المنطقة. زميلتنا ليلى الجريدي كانت موجودة في هذا المكان الجميل، وأجرت لنا لقاء مع معالي محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح، دعونا نستمع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد. أما بعد، اليوم أنا متواجد معاكم في مركز الشيخ جابر الثقافي لافتتاح وتشغيل نافورة. هذا الصرح الثقافي والترفيهي يدل على اهتمام الدولة بكل المرافق الترفيهية والثقافية في الدولة، و أود أن أشكر الديوان الأميري على اهتمامه ورعايته لهذا المشروع الحيوي والمميز. ولا يفوتني بالذكر أيضا أن أشكر الإخوان في الإدارة وكل العاملين والقائمين على مركز جابر الثقافي من هذا الإنجاز الرائع الذي قاموا به. وفي الختام لا يسعني أن أتوجه بجزيل الشكر أيضا لإخواننا الجمهور اليوم المتواجدين معنا. عسى الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي نفس المناسبة، مهندسة صيانة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي كان لها هذا التصريح، وهي المهندسة إيمان الحجي.
4: مهندسة إيمان الحجي، مهندسة صيانة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. طبعا مشروع النافورة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من أهم المعالم السياحية الموجودة في الكويت، ورمز ومعلم يساهم في جذب السياح في دولة الكويت، طبعا معلم ترفيهي للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت. اشتغلنا بهالمشروع على إعادة تأهيل وصيانة المعدات والنافورة بحيث ان احنا نطلعها بحلة جديدة بشكل متطور اكثر. اشتغلنا على استبدال بعض النوزلز وإضافة بعض

0: الإفكتات، اشتغلنا على الليزر والبروجيكتر، العروض النار وغيرها من إفكت وايد جديدة راح يشوفها المشاهد والزوار في الحديقة، وإن شاء الله تنال على إعجاب الجميع.
1: وأيضا في نفس هذه التغطية مسؤول العلاقات العامة السيد بدر الزواوي كان له هذا التصريح.
2: مسؤول العلاقات العامة بدر الزواوي، طبعا احنا في مركز شيخ جابر لحم الثقافي مستانسين من وناسة جمهورنا، لان احنا نحب نلبي طلبات جماهيرنا من ناحية الاحتفالات او من ناحية سالفة اللي يسألوننا متى اعادة تشغيل النافورة. واليوم كان يوم الافتتاح بفضل الله، نبلش مواعيد الافتتاح من باكر، راح يصير عندنا من يوم الاحد الى يوم الاربعاء من الساعة 7 مساء وحتى 11 مساء، وخميس والجمعة والسبت من الساعة 1 الظهر إلى الساعة 4 العصر إن شاء الله، ومن الساعة 7 إلى الساعة 11 بالليل. ما يخفيكم أن الوقت الصيانة أخذ له وقت طويل شوي، ما يزيد عن 4 شهور، ومع الظروف الراهنة اللي صارت في البلاد لذلك تم تأجيل افتتاح النافورة. الحرص أن افتتاح النافورة تصير على صورة سيدي صاحب السمو، وعسى الله يحفظ الكويت وصاحب السمو والعهد والشعب كله يا رب من كل مكروه.
3: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن، يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص، فكانوا للوطن عزا وللشعب أمانا وللتاريخ مجدا لا يزول.
4: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت، أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
5: مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت، نتحدث اليوم عن الدور الكبير الذي يلعبه الأهل والمجتمع في احتواء الأطفال وفهم احتياجاتهم السلوكية، وكيف يمكن للتعامل الصحيح والتوجيه الإيجابي أن يصنع فرقا حقيقيا في حياتهم ومستقبلهم. كما نستعرض أهمية التوعية المبكرة وطرق اكتشاف السلوكيات التي تحتاج إلى تعديل، والأساليب الحديثة التي تساعد الأسرة على بناء بيئة آمنة وداعمة لأطفالها. حول هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة علا العدواني، أخصائي تعديل السلوك. أهلا وسهلا فيك أستاذة علا.
6: أهلا وسهلا.
5: بداية أستاذ علا، ما أبرز السلوكيات التي أصبحت الأكثر انتشارا بين الأطفال في السنوات الأخيرة؟
6: صراحة هالفترة أنا قاعد أشوف العناد الزايد، نوبات الغضب، العدوانية، التعلق بالشاشات، بعد ضعف التواصل الاجتماعي وقلة التركيز والانتباه.
5: نعم.
6: يعني هذه السلوكيات يعني موجودة الحين قاعد أشوفها وايد.
5: لا، العناد مو من عمر أستاذ علا أن الأهل يعاند،
6: بس الحين أكثر. الحين أكثر مع الشاشات.
5: نعم.
6: إيه.
5: إنزين، شلون نقدر أستاذ علا أن يعني ولي الأمر أن يفرق بين السلوك الطبيعي للطفل والسلوك الذي يحتاج إلى تدخل أو تعديل؟ إحنا نعرف يعني الطفل أو الإنسان في بداية مراحل العمرية يبدأ يتعلم، يكتشف، يجرب، فعند بعض السلوكيات الغير مقبولة بالتالي يتم تعديل هذا.

0: هذا السلوك من خلال التربية، ولكن نبي نعرف أكثر عن السلوك الطبيعي اللي عادي ممكن الطفل يسوي أو لا اللي يحتاج تدخل من مختص.
1: أول شيء السلوك الطبيعي إنه هو مثلا طفل يعاند يبكي، خصوصا بمراحل النمو المختلفة اللي هو بالأوائل العمر. يعني مثال على ذلك اللي هو طفل عمره 2 قاعد يعصب مثلا لأن أنا رفضت طلبه، أنه ما بيعطي الشيء هذا. هذا شيء طبيعي نسبيا، بس إذا طفل مثلا عمره 7 قاعد يضرب ويكسر ومو قادرين إحنا نسيطر عليه مثلا، هل هذا شيء طبيعي؟ هذا أمر يجب التدخل فورا. يعني
0: نعم استاذ علا، مؤخرا يمكن قاعد نشوف بعض الحالات، يعني انا ما ادري، بالنسبه لي قاعد اشوف حالات كثيره بدت تبين او تظهر لدى الاسر، وهي ان التاخر النطق عند الاطفال، هل هذا بسبب الاجهزه؟
1: طبعا يعني هذا شيء رئيسي الحين، الاجهزه الالكترونيه تسبب تأخر لغوي، تسبب سلوكيات عدوانية، لأن الحين الأهل يعطيهم العافية مشغولين، عندهم أشغال وكيف، طول الوقت قاعد مع الناني مع هالأيباد وقاعد يكتسب هالسلوكيات ومهاراته قاعد تتأخر.
0: نعم، يعني استاذ علا، في هذا الجانب اكيد يمكن في امهات يسمعونا يقولون الحياه متطلباتها زادت، فبالتالي انا مضطره اني اطلع واشتغل واساعد زوجي في يعني صعوبات الحياه وتكاليف الحياه اللي صارت شوي، يعني متطلبات الحياه صارت اكثر، وبالتالي ايضا لابد هناك ان تكون مساعده من قبل الزوجه. كيف الام تقدر توفر او توازن ما بين شغلها برا البيت وتربيه ابنائها واكيد بمساعده الزوج؟
1: طبعا اكيد، بس الام هي اكثر اللي تقعد تجابل اليهال، حتى اذا كانت هي موظفه صباحا ضروري ان هي تخصص وقت ان هي تقعد مع الياهل تتواصل معاه، ان هي مثلا تشوف احتياجاته، تعلم عاداتنا تقاليدنا كذي. هذا الشيء، هذا الامر، هذا يؤثر بعدين في شخصيه بناء الاطفال فيما بعد.
0: نعم، يعني خلينا نحق الحق، أكيد أن الأم لها دور كبير، ولكن مثل ما قلنا أن أصبح اليوم يعني الزوجة أو الأم عليها يعني أعمال أكثر من السابق. يعني قبل المرأة كانت ربة منزل، يعني عندها مسؤوليات البيت والأطفال فقط، فبالتالي عندها متسع يعني نقول أكثر للراحة. حاليا يعني انت عارفه هي حالها حال الرجل، تطلع كل يوم الصبح تواجه الزحمه المروريه، الازدحام المروري، سلوكيات البعض في الشارع، ايضا ضغوطات العمل، احيانا انت عارفه حتى اجواء العمل مرات تكون في بعض المشاكل، فهي اصبحت يعني تواجه نفس الرجل هذه الامور، فبالتالي ايضا مطلوب منها ان يعني عندها مسؤوليات داخل البيت. أعتقد أن هني تدخل الزوج أو الأب لابد أن يساهم أيضا، يعني بنقول بنفس الكم أو بنفس ما تقدم المرأة أو الأم داخل البيت.
1: طبعا، بس إحنا ندري أن الأم يكون عندها طولة بال أكثر من الأبو. الأبو كله طالع مثلا دوانية لازم طبعا أنه هو يساعد بتربية الأبناء، هذا شيء طبيعي، بس بالمجتمع الآن يعني مو الكل قاعد يساهم. فأنا شنو أصير؟ أنا أقول حق الأم يعني أنت جاب لي اليهال أكثر.
0: يعني احنا ايضا هني من خلال الاعلام لابد ان نعطي رسائل توعويه بان ايضا رب الاسره لابد ان ينتبه لهذا الامر، ان الحياه تغيرت، الزوجه بدات تساهم في متطلبات الحياه، فبالتالي تحتاج الى يعني وقت اكثر. مثل ما تفضلتي الديوانيه، لا والله عيالي اولى من الديوانيه، بيتي اولى من الديوانيه، صح ولا مو صح؟
1: أكيد الأم تحتاج دعم من الأبو على فكرة.
0: نعم،
1: تحتاج إنه هو يكون يعني يتحمل مسؤولية يعني معاها، مو هي بروحها بعد.
0: نعم، وأكيد يعني الواحد دائما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبالتالي مثل ما أنت كزوج عندك ضغوطات وتحتاج إلى الترويح عن النفس، كذلك الزوجة لابد أن يعني تجد هذه الفرصة بحيث ان هي يكون يعني عندها ايضا راحه نفسيه تقدر انها تربي بالطريقه يعني السليمه.
1: صحيح.
0: ايضا خلينا نتكلم عن جانب اخر، وهو مثل ما احنا قلنا ان المراه تواجه مشاكل وضغوطات حياه، فبالتالي تلاقينها ما عندها طوله بال. ها؟ فكثير من الاهالي يلجؤون الى العقاب المباشر. متى يكون العقاب مفيد ومتى يتحول الى اثر سلبي على شخصيه الطفل؟
1: العقاب هو يعني انا مع العقاب دائما ان انا اسحب الامتيازات اللي انا قاعد اعطيها حق الطفل، مو ان انا اصارخ على الطفل، مو ان انا مثلا افشله قدام الناس، مو ان انا اطقه، هذا شيء ممنوع منعا باتا. احنا عندنا عشان السلوك يتعدل وان الطفل يكون واثق من نفسه وانه هو يقدر يعبر عن نفسه، انا ما راح اقدر طول الوقت اقعد اصارخ عليه، افشله، اقارنه مثلا. لا لا، العقاب يكون ان انا اسحب الامتيازات. مثلا انا كل يوم هو متعود ان هو يطلع، دام انت ما سويت المهام اللي عندك اليوم ما راح تطلع. هذا هو العقاب عندنا، مو عقاب صراخ ولا طق ولا هذا الشيء، لان هذا الشيء ممنوع منعا باتا بالتربيه الحديثه.
0: نعم نعم. يعني استاذ علاء، ايضا بعض الامهات اشوفها مثلا تعاقب، على سبيل المثال في طلعه وواحد من العيال سوى مثلا شيطان وقالت له خلاص انت ممنوع من الطلعه، وخذت اخذت اخوانه وطلعوا. تمام
1: تمام.
0: في هذه الحاله هل هذا العقاب صحيح ولا نفس عقاب نحن قبل كلنا نتعاقب مع بعض؟
1: لا، هذا العقاب يعني هو الحين هو راح يحقد الحين، هي ماخذه اخواني وطالعه. لا مو حلو هذا الشيء، لان هم المقارنات وهذه مو حلوه. انا اعاقبه هو يعني حتى مو قدام اخوانه، لما انا اي عاقبه عشان احترم شخصيته.
0: نعم.
1: اي، فالعقاب يكون شيء شخصي ما بين الام والابناء، يعني مو قدام اخوانه.
0: يعني حرمانه من طلع يحبها غلط. ها
1: غلط. اي، اذا هم كلهم بيطلعون مثلا، لا انت اقعد بروحك هني، لا هذا شيء خطا. انا اعاقب على شيء هو مثلا خاص فيه هو، انه مثلا يحب انه هو يلعب مثلا على البي سي، لا انت اليوم ما رح تلعب على البي سي.
0: نعم
1: مثلا، يعني هذا شيء خاص فيه.
0: استاذ على والعقاب الجماعي اللي كان يمارس علينا واحنا اطفال، ان واحد فينا يسوي شيء غلط كلنا نتعاقب؟
1: لا هذا طبعا غلط، كان ياثر على نفسيتنا يعني. للحين انت ذاكرتي او انا ذاكرتي يعني، فهذا شيء خطا.
0: والله يعني انا احس انه يعني يمكن اهون من سالفه ان شخص يتعاقب بروحه، ومثل ما تفضلتي انه يطلع فبالتالي يشعر ب يعني انه كان الام فضلت الاخوان عليه او شيء كذي.
1: اي صح صح، بس انا هم يعني العقاب الجماعي ضد العقاب الجماعي، ما يصير.
0: نعم. الاساليب التربويه الحديثه اللي تنصحين انها يعني تنصحين فيها لتعزيز السلوك الايجابي، هل تشوفين استاذه علا ان التربيه الحديثه اثبتت يعني جودتها في التربيه، ولا التربيه قبل احسن؟
1: هو يعني انا نص ونص صراحه، يعني قبل كان في عندنا تمسك بالعادات والتقاليد اكثر من الحين بتربيتنا احنا، بس الحين التربيه الحديثه تخلق شخص واثق من نفسه، مثلا يكون قادر انه هو ينجز فيما بعد، مو عنده مشاكل نفسيه نفس قبل.
0: نعم.
1: قبل كنا نكتم احنا ما نتكلم وهذا، الحين لا، احنا يعني الطفل لا مطلق الحريه انه هو يعبر عن رايه بكل وقت.
0: نعم نعم. يعني انت شايفه ان مثلا يمكن قبل احنا الطفل عندنا ما يصير يتكلم، خلاص مجرد ما ننهيه عن امر معين لا لا ما يناقش ما يناقش،
1: يعني صح قبل كان بس ينفذ اوامر.
0: نعم.
1: سوي هذا، اقعد، روح، تعال، ما شنو. انزين هو يعبر عن احتياجه، يعني ما كان هذا الشيء قبل، بس الحين لا الحمد لله، يعني صار في وعي من الاباء والامهات، في ان هم الحين عندهم لغه حوار مع الابناء.
0: مع العلم استاذ علي يقولون ان احنا عندنا مشكله ان ما حد يسمع عياله ولا يتواصل مع عياله، والحياه تغيرت، قبل كانت افضل. يعني معناه نشوف الحين بالعكس، يمكن في الوقت الحالي يمكن الاطفال يتكلمون اكثر من الاهالي قبل.
1: صحيح صح. صحيح فعلا، حتى الأهل صار عندهم وعي أكثر أستاذة أكثر من قبل، يعني ما صار عندهم حرية يعطون الأبناء حرية للتعبير أكثر من قبل.
0: إنزين، لماذا عندنا الاضطرابات، يعني اضطرابات السلوكية للأطفال زادت عندنا بهالفترة؟ ليش؟ هل إحنا قبل كنا مو واعين لهذه الاضطرابات، في الوقت الحالي بدينا ننتبه مثلا؟
1: هو لأن فعليا صار في ثقافة الحين ووعي أكثر وإدراك، فإحنا الحين يوم نعرف أن هذا الشيء لا مو طبيعي، هذا الشيء لا، قبل كانوا يقولون لا عادي يكبر وبعدين يصير زين، بس الحين عندنا وعي وثقافة قمنا نعرف أن لا هذا الشيء مو طبيعي وضروري أن إحنا نلجأ للمتخصصين.
0: نعم.
1: أما الاضطرابات اللي قاعدة تتكلمين عنها بسبة الشاشات، هذا أمر يعني صراحة جدا مؤسف، لأن التأخر اللغوي، سلوكيات العنف، سلوكيات العدوانية كلها الحين تي من كثرة تعرض الأطفال للشاشات.
0: نعم، يعني هذا الموضوع، وخصوصا يعني كونك أخصائي تعديل سلوك أستاذة علا، في جانب بأمانة يعني أنا محيرني بشكل يعني غريب، قاعد أشوف الأجيال الحالية ما عندها صلابة نفسية نفس أجيالنا. إحنا ليش؟
1: لأن إحنا عندنا قوة تحمل، قبل كنا نتحمل كل
0: من من من وين من وين جت هذه؟
1: من الآباء.
0: يعني التربية الأباء. يعني التربية قبل كانت أحسن من التربية الحديثة؟
1: مو دائما، يعني في مرات التربية التقليدية كانت شوي قاسية، كان في طق، كان في نقمة، يعني أشياء تؤثر على النفسية أكثر، بس الحين يعني عادي في كل فترة يكون في سلبيات وإيجابيات. الفترة هذه في سلبيات يعني بس يعني بسيطة، مو نفس قبل بعد.
0: نعم، يعني الصلابة النفسية أكيد يحتاجها الإنسان، ويمكن أهلنا قبل كان عندهم يعني ما شاء الله بعد رؤية للحياة، إن فعلا إن الحياة راح تطقك فأخذيها من لا فعلا، يعني أحيانا القسوة تربي يعني، ولا أنت شو رأيك؟
1: أنا ضد القسوة،
0: ضد القسوة،
1: ما
0: حتى لو نتيجتها هشاشة نفسية، و
1: يعني ما أحب القسوة بجميع أنواعها، لا قولا ولا فعلا ولا شيء، لأن هذا شيء يدمر النفسية بكل الحالات. مستحيل، يعني أنا الحين أقولك إذا تذكرين موقف إن الوالد كان يطقك راح تقولي لي بكل تفاصيله.
0: لا الحمد لله
1: تفاصيله. ما كان
0: لا البنات عندنا ما ينطقون إحنا.
1: إذن كان يصرخ عليكي يزفت مثلا
0: لا الحمد لله. شوفي سبحان الله، بعد خلينا نتكلم عن جانب آخر، يعني استاذ على في طفل يكون من وهو صغير في سالفة الهدوء، يحب يلعب، فاهمتني؟
1: اي صح،
0: يعني مو كل الأطفال اللي فيهم شطانة وفيهم، فحتى هذه السلوكيات قد تكون يعني وراثية أو مكتسبة، الله أعلم، يعني أكيد لها جوانب أخرى.
1: أكيد السلوكيات هذه هي مكتسبة من البيئة، عادي يكون اثنين أخوان، واحد هادي واحد هو شيطان، هو شيء يعني عادي مو مشكلة، بس أنا ما أقعد أقارن أقول أخوك هو هادي وأخوك شاطر وذكي وأنت مو ذكي. الحين هذا اللي هو شوي هو يعني شيء هايبر رح يزيد عنده، رح يكون ما يحب أخوه، بعدين رح يكون عدواني، ما رح يحب أنه هو يلعب مع أخوه ولا أنه هو يستمتع معاه، رح ياخذ جانب. فهذه الأمور المقارنات أنا أرفضها بعد.
0: نعم.
1: ما أحبها، لأن الفروقات لازم أن إحنا نحترم الفروقات الفردية عند الأبناء.
0: نعم، حوار جدا ممتع معك أستاذة علا، وحلو التوازن في التربية، لا تفريط ولا إفراط. كل الشكر للأستاذة علا العدواني أخصائي تعديل سلوك، شكرا لك.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: في كل موسم حج تتجسد صور العطاء والعمل الإنساني من خلال الجهود الكبيرة التي تقوم بها البعثات الطبية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تحرص دولة الكويت على توفير رعاية صحية متكاملة لحجاجها في المشاعر المقدسة عبر طواقم طبية مؤهلة وتجهيزات متطورة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وراحتهم أثناء أداء المناسك. في هذا الإطار نستضيف اليوم الدكتور بسام البطحي رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور بسام البطحي، رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهات المعنية على جهودها المتواصلة في خدمة حجاج دولة الكويت. نسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر والتوفيق. بعثة الحج الطبية الكويتية لهذا العام، عام 2026، حرصت منذ وقت مبكر على وضع خطة صحية متكاملة تهدف إلى توفير أفضل رعاية ممكنة لحجاجنا الكرام، وذلك من خلال الاستعداد المبكر والتنسيق المستمر بين مختلف الفرق الطبية والإدارية والفنية. وقد شملت الاستعدادات تجهيز العيادات الطبية في مقار الحجاج سواء في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة، وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية، وكذلك تعزيز جاهزية الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الطوارئ، ووضع خطط للتعامل مع الحالات المزمنة وكبار السن ومرضى السكري والضغط وأمراض القلب والأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض. كذلك تكثيف التوعية الصحية للحجاج قبل السفر وأثناء أداء المناسك، خصوصا ما يتعلق بالإجهاد الحراري والالتهابات التنفسية وتنظيم استخدام الأدوية. وكذلك دور البعثة الطبية هو بالتنسيق المباشر مع السلطات الصحية السعودية لضمان سرعة تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة، كما نؤكد على أهمية دور الحاج نفسه في المحافظة على صحته من خلال الالتزام بالإرشادات الطبية وشرب السوائل والحرص على الراحة وعدم التردد في مراجعة الفرق الطبية عند الحاجة. ونحن في الفريق الطبي نعمل بروح الفريق الواحد، واضعين نصب أعيننا سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يتم عليهم حجهم بالقبول والصحة والعافية، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أحبتنا، ونحن نعيش معكم هذه الأيام الفضيلة، ندعوكم للتسامح، ندعوكم للتقارب، ندعوكم دائما لفتح قلوبكم لكل ما هو جميل وخير. نسأل الله تعالى أن يحفظ كويتنا الحبيبة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأن يحفظ أهلها الطيبين. وأيضا نحن مقبلون على فرحة ننتظرها من سنة لسنة، عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نتمنى أن نلتزم بكل القوانين حتى تكون هذه العطلة عطلة سعيدة جميلة، فيها التقارب، فيها الزوارات الطيبة، فيها الجمعات الحلوة، وفيها النفوس الصافية. حتى وإن كانت هناك خلافات بسيطة، ما أجمل أن نترك هذه الخلافات ونبدأ صفحة جديدة، خصوصا إذا كانت هذه الخلافات ما بين الأقارب وما بين الأصدقاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الكريم حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا للجميع، ويعودون إلى أوطانهم سالمين غانمين، وإن شاء الله ذنوبهم مغفورة. مستمعينا، نحن وصلنا وإياكم إلى ختام مشوارنا لهذا المساء في برنامج مساء الخير يا كويت. نشكركم على طيب المتابعة. سيتجدد لقاؤنا بكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من 7 وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة كل يوم من الأحد إلى الخميس، إلا أن هذا الأسبوع سيكون أسبوعا استثنائيا للأسباب اللي ذكرتها قبل قليل، لأننا نقترب من الوقفة وبعدها عيد الأضحى المبارك، لذلك سوف يكون لنا حديث آخر إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي وسعد البوص، من التنفيذي على الهواء. نتمنى لكم مساء جميلا طيبا راقيا حتى تكونوا دائما بخير. نحن وإياكم إن شاء الله سنكون على الموعد من جديد غدا في برنامج مساء الخير يا كويت، للمخرج محمد مال الله.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
5: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
6: الساعة الآن 8 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس دولة إرتريا الصديقة. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤكد أن الوزارة تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية ولجان التابعة لها. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت وثمانية عشر دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران تسير بشكل بناء ومنظم، ولا الولايات المتحدة لن تتسرع في إبرام أي صفقة مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بقصف منطقة كييف بصاروخ أوشنيك، وروسيا تقول إنها نفذت ضربة واسعة بأسلحة فرط صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفورغي رئيس دولة إرتريا الصديقة. عبر فيها السمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولدولة إرتريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفورغي رئيس دولة إرتريا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله لحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفورغي رئيس دولة إرتريا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد المعشرجي مع سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وذكر مكتب الوزير المعشرجي في بيان خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بقصر السيف بحضور المستشارة بالسفارة البحرينية إيمان البورشيد استعراض عدد من الموضوعات ذات

0: الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي على كافة الأصعدة، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس، إضافة إلى مناقشة آفاق توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشتركة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم أن وزارة الشؤون الإسلامية تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها مع الإشراف على مستوى الخدمات المقدمة داخل مقار الحملات الكويتية. وقال الوزير الوسمي إن الوزارة على اطلاع مباشر بسير عمل البعثة والاستعداد التام لاستقبال حجاج دولة الكويت، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع المسؤولين الميدانيين للاطمئنان على أوضاع الحجاج ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري. ونوه بالخبرات الواسعة التي يمتلكها أعضاء البعثة والتي تكونت لديهم عبر الأعوام السابقة إلى جانب الأعضاء الجدد في البعثة المتفانين في أعمالهم، مؤكدا حرص البعثة على تأدية أعمالها بشكل مميز. ودعا الحجاج للتواصل مع بعثة الحج عبر مكتبهم أو التطبيقات الإلكترونية التي تتيح لهم وليسرهم الاستفسار أو تقديم الملاحظات على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستوى المتابعة والخدمة المقدمة لهم. تسلم وزير الخارجية معالي الشيخ جراح جابر لحمد الصباح اليوم رسالة خطية من معالي السيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح معالي السيد همايون كبير مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية، ومعالي السيد أم راشد الزمان ملت وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر لحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى معالي الشيخ جراح جابر لحمد الصباح وزير الخارجية رسالة خطية من قبل
1: مستمعين الكرام. حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة إلى جولتنا المسائية، حيث تلقى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية رسالة خطية من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تسلم الرسالة سعادة السفير حمد سليمان المشعان نائب وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت. يدين وزراء خارجية دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية ودولة فلسطين وسلطنة عمان وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بنغلاديش الشعبية والمملكة المغربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. ويؤكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوة تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. ويشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة أراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه ما يسمى بإقليم أرض الصومال ومن افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وقال البديوي في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية وخرقا واضحا لقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وجاد لإيقاف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة التي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وجدد البديوي التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأن أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. ونتحول إلى واشنطن.

حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، مشيرا إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، مؤكدا حرصه على إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح من دون أي أخطاء. وأكد أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيبقى ساريا وبكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه.

0: الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا. عباس متولي والتفاصيل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال إحراز تقدم كبير في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون قيود. وفي وقت لاحق أوضح ترامب أنه أبلغ دبلوماسييه بعدم التسرع، وكتب عبر منصته يقول: سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. وقال إن الاتفاق بانتظار الصياغة النهائية بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يلوح في الأفق وتتوسط فيه باكستان سيؤدي إلى فتح المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير الماضي. ولم يذكر ترامب ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك، وكشف أنه أجرى مكالمات هاتفية ناجحة ومثمرة مع عدد من قادة وزعماء دول الخليج وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يبرم أي اتفاق سيء مع إيران، مشيرا إلى أن تطورات بشأن الملف النووي الإيراني ستكون أخبارا جيدة فقط، وأن القرار النهائي بشأن أي صفقة يعود إليه بالكامل. وقال في تصريحات لشبكة ABC إن إيران يجب ألا تمتلك أو تطور أي سلاح نووي تحت أي ظرف، مؤكدا أن سياسة الحصار والعقوبات ستبقى بكامل قوتها إلى حين التوصل إلى اتفاق يتم التصديق عليه. وأضاف أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير سلاح نووي أو قنبلة نووية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: توقع مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران اليوم، مشيرا إلى أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب. وقال المسؤول في تصريحات أن النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط، وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقبل بقيام إيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدئي مع إيران بشأن قضية اليورانيوم عالي التخصيب. وفي إسلام أباد، أشاد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم بجهود الرئيس دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام وإجراء مباحثات في هذا الصدد. وفي بروكسل، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ودعت فون لاين إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الكاملة من دون رسوم. وفي لندن، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم بالتقدم المحرز بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد ستارمر أن العالم يحتاج إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملاحة فيه من دون أي قيد أو شرط، وقال أن حكومته ستواصل بذل كل ما في وسعها لتخفيف تداعيات هذا النزاع على اقتصاد بلاده، مشيرا إلى استمرار المملكة المتحدة في العمل مع شركائها الدوليين لاغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. في لبنان، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما أصدر جيش الاحتلال أوامر بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. سحر بشارة والتفاصيل.
2: وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان 14 بلدة في الجنوب وبلدتين في البقاع الغربي شرقي لبنان ويأتي هذا الإنذار في ظل تصاعد التوتر الميداني مع استمرار الغارات، لا سيما على مدينة النبطية ومحيطها في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي حزاما ناريا على بلدة حروف، ما أسفر عن تدمير محال تجارية وصناعية ومحطة للمحروقات، كما استهدفت الغارات بلدات زوطر الشرقية والغربية ويحمر أشقيف وأنصار ومبنى سكنيا في بلدة الدوير، ما أدى إلى سقوط

0: جريحتين، كما سقط 3 قتلى وجريح ب3 غارات على دراجتين ناريتين في بلدة النميرية، وقتل مسعف باستهداف إسرائيلي لفريق الهيئة الصحية في بلدة عرب صليم، ونفذت مسيرة غارة على دراجة نارية في بلدة عبة، ما أدى إلى سقوط قتيل من الجنسية السورية، وسقط قتيل باستهداف مسيرة لدراجة نارية في بلدة جبشيت، كما تم انتشال جثث 3 قتلى في الغارة التي استهدفت بلدة صريفة في قضاء صور، وقتل شخص وجرح 2 في غارة على بلدة البازوري. واستهدفت الغارات بلدتي تبنين وكفرة في قضاء بنت جبيل ومجد السلم في قضاء مرجعيون. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة مقتل 11 شخصا بينهم طفل و6 سيدات، إضافة إلى 9 جرحى بينهم 4 أطفال وسيدة، في حصيلة نهائية للغارة التي استهدفت مبنى سكني في بلدة صير الغربية بالأمس. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3151 قتيلا و9571 جريحا. بالتوازي، استهدف القصف المدفعي بلدات كفر تبنيت وكفر رمان والمنصوري، فيما أغار الطيران الحربي على المنطقة الواقعة بين بلدتي لباية وصحمر في البقاع الغربي. إلى ذلك استمر تحليق الطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون جراء الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة في غزة أن النقص الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصعيده الميداني في قطاع غزة في ظل استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وتجدد عمليات القصف ونسف المنازل في مناطق متفرقة من القطاع. وقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية طالت جباليا والنصيرات وخان يونس ودير البلح. وفي أبرز الاستهدافات، قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد أب وأم وطفلهما، وفي حين أصيب آخرون في حوادث متفرقة منها استهداف ساحل غزة ومنطقة جباليا. كذلك تواصلت عمليات نسف المنازل وتدمير المربعات السكنية خاصة في شرق خان يونس وغزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة، فيما يعمق أزمة التهجير ويزيد الضغط على المناطق السكنية. وتشير تقارير وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع الحصيلة البشرية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في وقت يتعذر فيه وصول طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى عدد من المواقع. أما إنسانيا، فتتعمق الأزمة الصحية والمعيشية في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي والسكري والأطفال المرضى، إلى جانب تصاعد الضغط على المستشفيات ونقص الإمدادات. وفي ذات السياق، تتواصل عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح لعدد من المرضى والجرحى، في وقت يشهد فيه القطاع تفاقما كبيرا في الأوضاع الإنسانية والخدمية. ويبقى قطاع غزة أمام مشهد مركب من التصعيد الميداني والأزمة الإنسانية المتفاقمة في ظل استمرار القصف وتصاعد معاناة المواطنين والنازحين. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي أن روسيا قصفت مدينة بيلات سيرفيكا في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أورشنيك في إطار هجوم واسع شنته موسكو. وأضاف أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. من جهتها، أكدت روسيا أنها استخدمت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز أورشنيك خلال الهجمات التي استهدفت أوكرانيا خلال الليلة. المزيد في سياق هذا التقرير.
3: في تطور جديد في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تنفيذ ضربة عسكرية انتقامية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية

0: عسكرية ومنشآت قيادة أوكرانية باستخدام صواريخ فرط صوتية ومنظومات صاروخية متطورة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المحددة في وقت تتواصل فيه المعارك على مختلف محاور القتال وسط تصعيد ميداني متبادل بين الجانبين. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الروسية استخدمت خلال العملية منظومات صاروخية من طراز أوريشنيك وإسكندر، إضافة إلى صواريخ كنجال وتسيركون الفرط صوتية لاستهداف منشآت الإدارة العسكرية والبنية التحتية التابعة للقوات الأوكرانية. بالمقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن روسيا قصفت مدينة بيلا تسيركفا في مدينة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوريشنيك في إطار هجوم واسع شنته موسكو خلال الليل، مضيفا أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. وفي سياق متصل اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم أن روسيا تسعى إلى ترهيب أوكرانيا عبر هجومها الأخير الواسع النطاق والذي أكدت أنها استخدمت فيه صاروخ أوريشنيك ذا القدرة النووية. وقالت كالاس في منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس إن روسيا وصلت إلى طريق مسدود في ميدان القتال ولذلك تلجأ إلى شن هجمات تستهدف مراكز المدن وتمثل أعمالا إرهابية مروعة تهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، معربة عن إدانتها لاستهداف المناطق المدنية. وأفادت كالاس بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل سبل زيادة الضغط الدولي على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
1: وفي نيودلهي أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشنكر ونظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين عقب محادثات واسعة النطاق أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلديهما التي تنبع من التقاء المصالح الوطنية في العديد من المجالات. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على البعد الاستراتيجي للشراكة بين البلدين حيث وصف الهند بأنها من أهم الشركاء للولايات المتحدة على مستوى العالم، معربا عن توقعه بأن تشهد العلاقة الهندية الأمريكية مزيدا من القوة والرسوخ خلال السنوات المقبلة. في تايبي أعلن خفر السواحل التايواني اليوم أنه دخل مع خفر السواحل الصيني في مواجهة متوترة لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزر براتس ذات الموقع الاستراتيجي شمال بحر الصين الجنوبي. وفي إسلام أباد أعلنت السلطات الباكستانية اليوم مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة آخرين بجروح إثر انفجار استهدف قطار ماكوكيا في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان شاهد راند في بيان أنه لم تتضح طبيعة الانفجار على الفور إذ كان القطار متجها من منطقة كويت العسكرية إلى محطة السكك الحديدية الرئيسية معربا عن قلقه إزاء تفاقم حصيلة الضحايا. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها اتفاق أمريكي إيراني وشيك. فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، أبلغ ترامب المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، كما ربط ترامب بقاء الحصار على الموانئ الإيرانية وبكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من المملكة المتحدة الدكتور يونس دحويج أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس بعد التحية، هل يمكن القول أن الاتفاق لخفض التصعيد في الشرق الأوسط بات وشيكا بعد توتر التصريحات الإيجابية خلال اليومين الماضيين؟
2: حياكم الله. نعم، هناك يعني كثير من التفاعل وخاصة بعد يعني الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها دولة الباكستان في خلال اليومين الماضيين، وكذلك الوسيط الباكستاني وزير الدفاع الذي اجتمع وقبله وزير الداخلية الباكستاني في إيران، ومن ثم توجه إلى الصين، ويبدو أن هناك حراك دبلوماسي قوي. هناك طبعا الدول الأوروبية وقفت موقف إيجابي كذلك نحو هذا الموضوع، ودول المنطقة يعني الدول العربية المطلة على الخليج كذلك قامت بدور فعال خلال اتصالات مكثفة مع الأطراف. فيبدو أن هناك فعلا قضية التفاعل كبيرة جدا، وهذا أمس وحتى صباح اليوم، ولكن يعني دائما ترامب يغير أحيانا من لهجته السياسية، فاللهجة الأخيرة أن هناك تريث وأن الحصار سيتم. يبدو أن المسألة هي قضية ضغط، يعني ضغط على الإيرانيين من أجل يسرع الجانب الإيراني في الردود على المسودة وعلى الإطار العام، لأن هي الحقيقة إطار عام وليس اتفاقية. يعني حتى الطريقة التي صرح بها ترامب بأنها يعني لا يتم الاتفاق إلا بعد يعني المصادقة والاتفاق النهائي، هو لا نعرف هل يقصد فعلا هو اتفاق نهائي أو مسودة، ولكن يبدو لي أن هي إطار تفاهمي أكثر مما هو اتفاق، لأن الاتفاق يبدو لي بعض القضايا أجلت إلى بعد 30 يوم و 60 يوم، خاصة القضايا الكبيرة والمهمة، خاصة النووي و يعني عملية التخصيب والتفاصيل النووية بصورة خاصة.
1: نعم، برأيكم لماذا ربط الرئيس ترامب بين فك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والتوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه وتوقيعه رسميا؟
2: نعم، هو الآن المرحلة يبدو لي أن هناك مرحلتين، يعني حسب يعني هو طبعا لم يتسرب الكثير من مذكرة التفاهم، ولكن يبدو لي من خلال التصريحات السياسية ويعني يفهم خاصة في التحليل السياسي أن هناك نوع من يعني مرحلتين. المرحلة الأولى يتم فيها فتح المضيق و يعني لفراج عن بعض الوصول المجمدة للإيرانيين في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يصبح هناك فعلا جلسة أخرى وجلسات أخرى يعني في خلال 30 أو 60 يوم يتم فيها الاتفاق أو يعني مناقشة الوضع يعني النووي، الأسلحة النووية، التخصيب، عملية الكمية المخصصة إلينا ستتجه، بالإضافة إلى القدرات العسكرية الأخرى، الصواريخ بعيدة المدى، وكذلك عملية الاعتداء على دول الجوار وما صاحبها. طبيعي أن هناك يعني ربط الحقيقة كبير ما بين ما حصل. يبدو أن الجانب يعني الكيان يمارس ضغوط كذلك على الرئيس ترامب بأن يتريث وأن يقع في يعني تسرع في اتفاقية أو في حتى في اتفاقية الإطار بدون يعني الشروط التي وضعها الكيان في القضية النووية بشكل خاص.
1: رغم أن الإيرانيين خلال المفاوضات بدأوا واضحين أنهم يستخدمون عامل الوقت، الأمر الذي استخدم ترامب اليوم بتأكيده على ضرورة أخذ الوقت الكافي لضمان إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح، كيف يمكن تفسير هذا؟
2: نعم، هي مسألة الوقت طبيعي، والجانب الإيراني منذ البداية يعني حتى في الجولات السابقة في السنة الماضية والسنة الحالية يعني دائما هو يتعامل على يعني يشتغل على مسألة الوقت، يعتبرها مسألة مهمة جدا. طبيعي الوقت مع هناك نوع من القضية الأمنية كذلك، يعني لأن يبدو لي أن في صعوبة في الاتصالات ما بين الأطراف المهمة والمجلس الأمن القومي والمرشد الإيراني وغيره، فلا يريدون أن يجتمعوا في مكان واحد حتى يحصل ما حصل لهم في بداية الحرب. يبدو أن الجانب اللوجستي مهم جدا في هذه المسألة، وقضية المصادقات والاجتماعات المختلفة الغير مباشرة، فهذا طبعا قد يكون جزء، وقد تكون هناك استراتيجية حقيقية من قبل الإيرانيين، هي الاستراتيجية النفس الطويل، اللعب على الوقت. طبيعي لأن يرون بأن إغلاق مضيق هرمز يؤثر على الجانب الأمريكي أكثر ما يؤثر على الجانب الإيراني، هكذا هي قراءتهم للمشهد السياسي وعلى المجتمع الدولي ككل. فبالتالي مسألة الوقت تعتبر مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني.
1: ماذا عن لبنان من هذا الاتفاق؟ هل الاحتلال الإسرائيلي يمكن الوثوق به بعد خروقاته المتكررة لأي اتفاق وقع عليه؟
2: هو طبيعي لا يريد أن تكون لبنان جزء من هذه الصفقة، يعني هو يحاول بكل السبل. قد يكون هناك بعض التنازلات في الجانب يعني الاتفاق الإيراني الأمريكي، ولكن يعني يجب أن تطلق اليد يعني إطلاق يد الكيان في مسألة لبنان، وهكذا يضغط بشكل كبير جدا لا يكون هناك. يعني الإيرانيون الآن يعني يربطون ما بين وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سلمي في النهاية والاتفاق مع كل الجبهات، يعني يريدون كل الجبهات أن تكون موجودة في هذا الاتفاق وفي هذا حتى في الإطار العام. الجانب الكيان لا يريد لبنان، يريد أن يتفرد بلبنان، وهذا وهكذا، وما ساعده في ذلك الحقيقة حتى الحكومة اللبنانية يعني ساعدت في وجود يعني ملف أو وجود مسار آخر وهو مسار دبلوماسي، يعني حصل هناك كثير من الجولات السابقة، جولتين أعتقد.

0: في امريكا يعني مناقشه وقف اطلاق النار والخرقات وغيرها. فبالتالي هذا الجانب اضر الحقيقه بالعمليه الكامله، ولكن في كل الاحوال هذا ما يريده الكيان، يريد ان يستفرد بلبنان، يريد ان يكون هو يعني، لان جبهه لبنان بالنسبه للكيان اهم جبهه في هذا الصراع، لان هي الجبهه التي تتاثر بها المنطقه الداخليه ولها ابعاد داخليه يعني تداعيات داخليه على الوضع الداخلي في الكيان كذلك. فبالتالي نعم يريد هذا الفصل، وقد ينجح في هذا المسار يعني نتيجه التنازلات التي تقوم بها امريكا في بعض الجوانب من اجل يعني فصل المسارات، ولن يكون هناك مسار واحد لكل يعني القضايا العالقه في المنطقه.
1: نعم دكتور، دعنا نتحول الى ملف مضيق هرمز. علم يؤشر تأكيد مسؤول أمريكي أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب، رغم تشديده على أن واشنطن لن تقبل بقيام إيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر هرمز.
0: نعم، هي مسألة يعني الرسوم، بمعنى الرسوم طبعا لا تقبل بها أمريكا ولا يقبل بها يعني الدول المطلة، الدول العربية خاصة المطلة على المضيق، ولا حتى المجتمع الدولي، باعتبار المضيق هو مضيق مياه دولية، بالرغم أن هناك طبعا ويقع في المياه الإقليمية الإيرانية، وقد يكون إيران لها سيطرة، وبالتالي هناك نوع من التوافق ونوع من المباحثات الآن تدور مع سلطة عمان، بأن يكون هناك قد يكون نوع من الإدارة المشتركة بين الطرفين. طبيعي الإيرانيون الآن يعني التفوا حول هذا الموضوع الرسوم، فحاول يعني في المسودة الآن موجود على السنة الدول يعني السفن التي تدخل وتخرج هي تحتاج إلى وقوف أحيانا وتزويد بالوقود، وأحيانا إلى تصليح وإصلاحات وغيرها، يعني سيرفس أو عملية سيرفس أكثر من هي رسوم جمركية. بالتالي لأن هي لم تصدق على القانون الدولي، يعني قانون البحار لم تصادق عليه، لم تكن موقعة على هذا الإطار ولا تعترف به، فبالتالي تريد أن تكون يعني لازالت تعوض يعني الأرصدة المجمدة والخسائر التي حصلت في الحرب، تريد أن تعوضها من ناحية فرض ليس رسوم ولكن يعني إصلاحات أو ممر يعني أو نوع من السيرفيسز يعني أكثر منها يكون هناك. فبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي إلى حد ما متوافق مع هذه النغمة إلى حد الآن. طبيعي سنرى في المفاوضات النهائية كيف سيكون هذا المضيق وكيف يدار، ولكن يبدو لي أن هناك تكون بعض الإدارة المشتركة مع سلطنة عمان.
1: نعم دكتور يونس الحويج، كنت معنا من المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية، أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة ودراسة أوضاعها لا سيما الأساسية. وقالت التجارة إن اللجنة تتولى متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها واقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة وفق التشريعات ذات الصلة. وأضافت أن القرار نص كذلك على أن تختص اللجنة باعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة إليها مع إعداد آلية للتسعير تتضمن أساسا واضحا وثابتا وقابلا للقياس والمتابعة، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلا لتطورات الأسعار ومؤشرات التضخم وأوضاع سلاسل الإمداد مشفوعة بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة. قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبد الوهاب الشطي إن إجمالي الرحلات التي ستشغلها الشركة خلال شهر يونيو المقبل سيبلغ نحو 728 رحلة أسبوعية بين رحلات مغادرة وقادمة عبر 58 وجهة حول العالم بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لبعض الوجهات. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 154 نقطة ليبلغ مستوى 8866 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 46 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 185 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 422 مليون و100 ألف وعشرة آلاف سهم عبر 23,232 صفقة نقدية بقيمة 110 ملايين دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس معتدل إلى مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة. يكون الطقس في نهار الغد طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصورة متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 24، مدينة الجهرة 26، شمالا في العبدلة 25، غرب البلاد منطقتي شقاوة والسالمي 24، جنوبا بالوفرة 25، جزرنا الشمالية فيلة شوارب وبابيان 26، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 23 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم. تيارات المعية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون في تمام الساعة 7 صباحا أدنى جزر الساعة 12:50 دقيقة بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 3:19 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:51 دقيقة. عبد العزيز القراوي.
0: في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس دولة إرتريا الصديقة. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤكد أن الوزارة تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت و18 دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات مع إيران إيران تسير بشكل بناء ومنظم، وأن الولايات المتحدة لن تتسرع في إبرام أي صفقة مع إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بقصف منطقة كييف بصاروخ أوشنيك، وروسيا تقول إنها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرط صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

نشكر الأخوة الزملاء في استديو البرامج السياسية بعد أن نقل لكم نشرة الأخبار. الساعة الآن 8:44 هنا الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نستهل نشرتنا معكم أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. الكويت يلقي النصر ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الممتاز. العربي والقادسية في مواجهة الجهراء والتضامن غدا في دوري زين الممتاز. رسميا نادي الدرعية يصعد إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل. أستون فيلا يحرم الإنجليزي من مقعد سادس في الشامبيونز ليج بفوزه على السيتي. بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا لكرة القدم. رسميا جيرونا ومايوركا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

0: يلتقي الفحيحيل مع منافسي كاظمة حاليا ضمن منافسات الجولة 16 من دوري زين الممتاز لكرة القدم، وذلك على استاد الصدقة والسلام، فيما سيلتقي الكويت مع نظيره النصر على استاد علي صباح السالم عند الساعة 8:25 دقيقة. تستكمل غدا الاثنين منافسات الجولة 16 من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين النادي العربي ومنافسه الجهراء في الساعة 7:15 مساء على استاد مبارك العيار. وفي المباراة الثانية يلتقي القادسية مع نظيره التضامن في تمام الساعة 8:25 مساء على استاد نايف الدبوس. وحول استعدادات التضامن للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد شركة بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: لقاءنا بكرة مع نادي القادسية راح يكون تحت شعار الفوز فقط. موقفنا في الدوري لا نحسد عليه، نحاول أن نحسن من مركزنا. التضامن أكثر من الصفوف ولا يوجد لدينا عذر، إن شاء الله عادي نعد لتحقيق 3 نقاط.
0: ولمعرفة جاهزية القادسية للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: باكر نلعب مباراتنا في الجولة 16 من منافسات دوري زين مع نادي التضامن، أكيد مباراة مهمة، نطمح لتحقيق 3 نقاط من أجل تحسين مركزنا في جدول الدوري. نادي التضامن يمتلك عناصر مميزين سواء محليين أو محترفين، لكن إن شاء الله قادرين على مواجهتهم. طبعا المباراة تشهد عودة كابتن راشد الدوسري وسفيان بوشار الجزائري بعد توقفهم في الجولة اللي فاتت بسبب تراكم البطاقات. وبخصوص الجولة الحمد لله ما عندنا أي إغافات. بخصوص الغيابات، عبد العزيز وادي في المراحل الأخيرة من تأهيل ما بعد الإصابة، كذلك عندنا عبد الله مطاوع وأحمد اليحيى يغيبون بداعي الإصابة. نسأل الله التوفيق ونتمنى من جماهير نادي القادسية التواجد باكر إن شاء الله على استاد نايف الدبوس في منطقة فاحل.
0: توج الفارس علي الاخرافي بلقب دوري زين الفروسي دوري الفروسية الكويتي بنسخته 5 بعد ختام منافسات الجولة 5 والأخيرة من الدوري للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك على مضمار نادي الفروسية والرماية لاتحاد الشرطة الرياضي بمنطقة صبحان. وقال الاخرافي عقب تتويجه باللقب انه فخور بتحقيق اللقب للمرة 5 على التوالي وبانجاز غير مسبوق على الرغم من ارتفاع مستوى المنافسين لهذا العام وقوة الفرسان المتواجدين في الدوري المحلي للفروسية. ومن أخبارنا الخليجية، صعد نادي درعية رسميا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2026-2027 عقب تغلبه على نظيره العلا بنتيجة 2-2 في لقاء الملحق المؤهل للمسابقة. وكان الدرعية دخل في صراع على البطاقة الأخيرة للصعود إلى دوري الأضواء مع العلا في ملحق الصعود بعد أن سبقهما أبها والفيصلي بوصافتهما المتصدر والوصيف. ورغم تأخره بهدف وطرد لاعبي سلطان الفرحان فإنه استطاع التغلب على العلا بهدفين لأبورته.

يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة الرائد من الدرجة الأولى في بريدة، ووفق نتائج قرعة دور 32 التي سحبت يوم أمس في الرياض، وينطلق مشوار باقي الفرق الأربعة الكبرى خارج الأرض، إذ ينزل النصر بطل دوري روشن السعودي ضيفا على الدرعية الصاعد أخيرا من دوري يلو، ويستضيف الأنوار بطل آسيا الأهلي، وينطلق الاتحاد في ضيافة النجمة. وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة ما بين 16 و19 من أغسطس المقبل موعدا لمباريات 32.

وإلى الأخبار العالمية. أسدل الستار قبل قليل عن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ضمن توتنهام البقاء في البريمير ليج للموسم المقبل بفوزه بشق الأنفس على إيفرتون بهدف نظيف، فيما أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الرابع بتغلبه على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف. أما ليفربول فقد ضمن المقعد الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله أمام برينفورد بهدف لمثله، مستفيدا أيضا من تعادل بورموث مع نوتنغهام فورست بهدف لمثله أيضا. أما بطل أرسنال فقد ختم الموسم بفوزه خارج الديار على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في حين حقق صاحب المركز الثالث مانشستر يونايتد فوزا مريحا على برايتون بثلاثية نظيفة. وفي السياق ذاته هبط ويستهام وبيرلي وولفرهامبتون إلى الشامبيونشيب للموسم المقبل. توج بايرن ميونخ بكأس ألمانيا بعد أن تخطى شتوتغارت بثلاثية نظيفة في النهائي، وقاد الإنجليزي هاري كين فريقه البافاري لهذا اللقب بتوقيعه على الهاتريك، وظفر الفريق البافاري باللقب للمرة الأولى منذ عام 2020، وتوج بايرن بلقب 21 القياسي في المسابقة بفارق 14 لقبا عن أقرب ملاحقيه فيردا بريمن. وأكد بايرن هيمنته الكاملة على الكرة الألمانية من خلال تتويجه بالثنائية بعد حسمه لقب الدوري للمرة 13 خلال المواسم الأربع عشر الأخيرة. أنهى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حقبته اللامعة مع برشلونة المتوج باللقب بهدف شرفي في مرمى فالنسيا، الذي قلب تأخره إلى فوز على أرضه بثلاثة أهداف لهدف في المرحلة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبعد أن حصل على تكريم من جماهير النادي الكتالوني في المباراة السابقة في الكامب نو، سيغادر ليفاندوفسكي بصفته أسطورة بعد أن أسهم في تتويجه بلقب الدوري ثلاث مرات من بينها في الموسمين الأخيرين، إضافة إلى ثلاث ألقاب في مسابقة كأس السوبر الإسبانية ولقب كأس إسبانيا منذ وصوله إلى البلوغرانا من بايرن ميونخ الألماني عام 2022. شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه بلباو وداعية مؤثرة لقائد الفريق الملكي داني كارفخال الراحل عن صفوف الملكي مع نهاية الموسم. كارفخال توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية مقابل هدفين خلال الجولة الأخيرة من الموسم، واصطف لاعبو الفريق الملكي وكذلك لاعبو الضيف الباسكي لتحية قائد الميرينغي في خطوات الأخيرة كلاعب في البرنابيو. ويعد كارفخال واحدا من خمسة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم فازوا بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وانضم كارفخال إلى ريال مدريد عام 2002، وارتدى قميص الفريق لمدة 23 موسما وفاز

فاز خلالها ب27 لقبا. ولا نزال في الليغا، حيث تعادل جيرونا مع ضيف ألشي بهدف لمثله ضمن المرحلة 38 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة هبط جيرونا رسميا إلى درجة الثانية، حيث احتل المرتبة 19 برصيد 41 نقطة، بينما ضمن ألشي البقاء بحلوله في المركز 15 برصيد 43 نقطة. كما هبط ريال مايوركا أيضا رغم فوزه على ضيف ريال أوفيدو الهابط قبل هذه الجولة. وحسم كل من سيلتا فيغو وختافي بطاقتي الدوري الأوروبي يوروبا ليج وكونفرنس ليج تواليا بفوزهما على إشبيليا وأوساسونا. وفي عالم السرعة، فاز البريطاني جورج راسل بسباق السرعة ضمن جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1، محققا تتويجه الثاني في سباقات السرعة هذا الموسم. راسل دخل أولا بعد سباق شهد توترا مع زميله في فريق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام كيمي أنتونيلي، الذي اعتبر أن راسل دفعه خارج المسار وأنه يستحق عقوبة قبل تدخل مدير الفريق توتو وولف قبل اللاسلكي، مطالبا أنتونيلي بالتركيز على القيادة بدلا من الاحتجاج. وبهذا الفوز يكون راسل قد قلص الفارق ل 18 نقطة مع متصدر الترتيب العام أنتونيلي، الذي حل ثالثا فيما عاد المركز الثاني لحامل اللقب لاندرو نوريس. وفي خبرنا الأخير من عالم السلة الأمريكية، بات نيويورك نيكس على بعد خطوة من بلوغ نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 99، وبعد فوزه خارج أرضه على كليفلاند ب 121 نقطة مقابل 108 نقاط. وسجل جالين برانسون أعلى رصيد في اللقاء ب 30 نقطة، وأضاف أوجي أونوبي 21 نقطة. وتقدم نيكس بثلاث لقاءات دون رد في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية من 7 مباريات، وبات قادرا على حسمها في المباراة الرابعة المقررة الاثنين في كليفلاند.

إلى هنا انتهت أعزائي المستمعين، إلى هنا انتهت نشرتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز العناوين. الكويت يلاقي النصر ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الممتاز. العربي والقادسية في مواجهة الجهراء والتضامن غدا في دوري زين الممتاز لكرة القدم. رسميا نادي درعية يصعد إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل. أستون فيلا يحرم الإنجليز من مقعد سادس في الشامبيونز ليج بفوزه على السيتي. بايرن ميونخ يتوج بكأس ألبانيا لكرة القدم. رسميا جيرونا ومايوركا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني. أعزائي المستمعين، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.

0: أعزائي المستمعين، كما اعتدنا وإياكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، لدينا الكثير والكثير من المعلومات والتساؤلات في عالم المعرفة. هل يتغير مناخ الأرض كلها؟ كانت الأرض منذ عصور سحيقة في القدم بيئة دافئة في كل مناطق سطحها، كذلك مر عليها وقت لم يكن القطبان الشمالي والجنوبي يكسوهما الجليد، وفي هذه العصور كانت قارة أنتاركتيكا أرضاً مكسوة بالغابات والنباتات التي تشبه نباتات المناطق الاستوائية والمعتدلة، ولا شك في أن الجو كان يميل إلى البرودة وقتاً ما من السنة، لكنه لم يكن برداً قارساً. ماذا حدث بعد ذلك؟ ولماذا غطى الجليد القطبين؟ لا أحد يدري، غير أن البعض يعتقد أن الشمس ربما بدأت تقل بالسخونة أو تبتعد عن الأرض، والبعض يقول إنه ربما طرأ تغيير في الغلاف الجوي المحيط بالأرض مما ساعد على حدوث مثل هذا التغيير. ويعتقد بعض العلماء بأن جبال الجليد في القطبين سوف تذوب جميعها بعد آلاف السنين.
1: عزيزي المستمع، هل تتكلم بعض الطيور حقا؟ بعض الناس يقتنون ببغاوات، وكثيرا ما نسمع الواحد منهم يقول عندي ببغاء يتكلم جيدا ويقول عبارات مسلية، والحقيقة أن الطيور لا تتكلم، ولكن أصحابها الذين يتوافر لهم الوقت ويتميزون بالصبر يدربونها بتكرار عبارات معينة مئات المرات. فإذا تدرب الطائر في سن مبكرة أمكنه التقاط العبارات المكررة وتقليدها، والطائر في ذلك

0: لا يكرر الكلمات وإنما الأصوات. وبنفس الطريقة يستطيع الببغاء الأسترالي المسمى بالطائر الطيب تقليد أصوات الصفير التي يسمعها من الطيور الأخرى أو من صاحبه، وما يحدث هو نوع من الاستجابة أو الصدى. وعلى هذا الأساس فإن الطيور لا تتكلم لأنها لا تفهم ما تقول، والكلام تعبير عن فهم وتفكير وانفعال. وهناك حوالي 6 أنواع من الطيور التي تعتبر من أفضل الطيور الناطقة، لكن أحسنها جميعا الببغاء الأفريقي وطائر ألمانيا الهندي.
1: عزيزي المستمع، هل تساءلت يوما هل تنام النباتات ليلا؟ صحيح أن النبات لا جفون له يغمضها ليذهب في سبات عميق، ولا عضلات ليرخيها ويخلد للراحة، ولكن مع ذلك يحتاج إلى النوم، وهو يحصل عليه فعلا كما يحصل عليه الإنسان والحيوان أعزكم الله. والنبات مشغول خلال النهار تماما كالإنسان وبقية الكائنات الحية في صناعة غذائه ونمائه بمساعدة الشمس، وهو لا يفوت الفرصة ما بين شروقها وغروبها في العمل بنشاط من أجل استمرار الحياة كما تفعل الطيور. وحينما تغرب الشمس وينتشر الظلام تفقد النباتات مصدر النشاط والطاقة لديها التي تعمل بها بكل تفاعلاتها، فلا تجد ما تفعله سوى أن تنام. ونوم النبات ثابت علميا بتوقفه عن العمل وعن النمو والانتظار حتى شروق شمس اليوم التالي.
0: عزيزي المستمع، الثلج هل يصيب بالاحتراق؟ هذا الشعور بالاحتراق الذي يحس به المرء حينما يقبض على شيء معدني ساخن ناجم عن تأثير الحرارة على أطراف أعصاب الأصابع أو اليد. هذه الشعيرات العصبية في نهاية الأصابع ترسل إشارة إلى المخ على هيئة ألم لتخبره بأن شيئا من الخطر تتعرض له الأصابع، ومن هنا يبادر المخ فورا فيرد على الإشارة بإشارة أخرى تأمر الأصابع بإلقاء الجسم المعدني الساخن. بنفس الطريقة يحدث الشعور بالاحتراق عندما يضع الإنسان يده على كتلة من الثلج، ولكن الاحتراق بالثلج ليس في خطر الاحتراق بالسخونة، وإن شابهه في الإحساس وفي طبيعة انتقال الحرارة بين اللامس والملموس. وإن كان في حالة الثلج يحدث انتقال الحرارة بطريقة عكسية من أطراف الأصابع وأعصابها إلى الثلج، أما الشعور بالاحتراق فيحدث لتأثر نهايات الأعصاب بالتغير المفاجئ في درجة الحرارة.
1: عزيزي المستمع، وها نحن نبحر وإياك من ضفة إلى ضفة أخرى في برنامج ضفاف المعرفة. لدينا تساؤل، هل نتذوق باللسان وحده؟ الواقع أن حاسة التذوق لا تتركز على اللسان وحده، ولكنها تبدأ بحبيبات التذوق الموجودة على سطح اللسان، وهي عبارة عن خلايا إحساس قوية تميز بين ما هو حلو أو مر أو حامض أو مالح فيما نأكل من أطعمة وأدوية وغير ذلك من المشروبات. وتشترك حاسة الشم في مساعدة اللسان لنعرف بها مذاق الأشياء بصفة أدق، وذلك لأن حاسة الشم تلتقط المذاقات الدقيقة جدا التي تذهب إلى إحساس اللسان. ولهذا يلجأ بعض الناس إلى سد أنوفهم عندما يقدمون على تناول جرعة ليست محببة الطعم، ولا سيما جرعات الدواء.

0: هل هناك سمك يطير؟ في المناطق الاستوائية أكثر من 40 نوعاً من السمك يطلق عليه اسم السمك الطيار. تتميز هذه الأنواع بأن لها زعانف جانبية نامية طولاً وعرضاً فيما يشبه الأجنحة، وبواسطة هذه الزعانف المجنحة تستطيع أن تقفز فوق سطح الماء في الهواء مسافة طويلة، فتبدو السمكة كالطائر. والحقيقة أن ما تفعله السمكة ليس إلا قفزاً وليس طيراناً، فالسمكة لا تستطيع التحكم في زعانفها لأن زعانفها ليست مجهزة بعضلات مثل عضلات أجنحة الطائرة تستطيع تحريكها أو حتى حمل ثقل جسمها، فهي لا تستطيع أن تكسب ارتفاعاً فوق ارتفاع القفزة ولا تستطيع الاستمرار في التحليق. ومع ذلك فإن تزلجها في الهواء يصل إلى مسافة تبلغ حوالي 50 ياردة.
1: عزيزي المستمع، ها نحن نعيش في عالم المعلومات وضفاف المعرفة. هل تتشابه حبات البرد؟ تتكون حبات أو بلورات البرد عندما يتجمد بخار الماء العالق في الجو فجأة ويتحول من حالته الغازية إلى حالة صلبة دون أن تتاح له الفرصة ليمر بالحالة السائلة، نظرا لأن ذلك يحدث فجأة دون وجود وقت ليصبح سائلا ثم يتحول إلى ثلج صلب، حينئذ يصبح بلورة سداسية الشكل ذات منظر رقيق جميل. ومن ملايين البلورات يحدث ذلك الهطول الخفيف من الجليد المتساقط، ويحدث أثناء سقوطها أن يتجمع عدد من هذه البلورات في كتلة واحدة لتتكون منها حبة جليد تشبه الحصى. ومن الصعب أن تتشابه حبتان في الحجم والشكل لأن كل منها يتكون من مجموعة من بلورات يختلف عددها، وتعتبر حبات الجليد مثل عجيب من أمثلة قدرة الخالق على وضع نموذج معين ثابت لشيء كالذرة أو الخلية مثلا، ثم يترك بعد ذلك للمادة أن تبني نفسها ونوعيتها التي تميزها عن غيرها بالكيف والكم الذي تستخدمه في تركيب تلك الوحدات.
0: عزيزي المستمع، هل اختلف ارتفاع الجبال بمضي السنين؟ لو حدث هذا لوجدنا أن الفرق بين ارتفاع أي جبل آنذاك وارتفاعه الآن حوالي 120 مترا أو هكذا يقول علماء الجيولوجيا، فنحن نقيس ارتفاع الجبال ونتخذ من سطح البحر أساسا للقياس، ومستوى سطح البحر يعلو وينخفض خلال آلاف السنين، ولما كانت أمواج البحار تنحت شطآن اليابسة في كل مكان فإنها قد تركت آثارا واضحة مكنت الجيولوجيين من معرفة مقدار ارتفاع المياه أو انخفاضها على مر الأحقاب. وقد استطاعت الدراسات الجيولوجية أن تنير السبيل أمام العلماء ليعرفوا مقدار التغيرات التي طرأت على مستوى سطح البحر خلال 70,000 سنة الماضية. على وجه التأكيد، فماذا وجدوا؟
1: عزيزي المستمع، هل تكسر الأصوات الزجاج؟ ما الصوت إلا حصيلة ذبذبات تسري في موجات خلال الهواء، وإذا وصلت طبلة أذن الإنسان فإنها تصنع عملية السمع تبعا لخفة أو حدة الموجات وأنواعها ودرجاتها، غير أن موجات الصوت تستطيع عمل أشياء أخرى كأن تهز المعادن والزجاج فيحدث له أزيز أو رنين، وهناك نغمات صوت معينة تستطيع أن تكسر الزجاج بحدتها وشدة موجاتها التي كما قلنا تذبذب الهواء.

0: كمبيوتر كمحرك طائر يستطيع التحليق عموديا. صنعه ليوناردو دافنشي حوالي عام 1500. صحيح أنه لم يحاول صنعها، وذلك لأن وسائل تزويدها بالطاقة لم تكن موجودة آنذاك. في عام 1783 ظهرت في فرنسا لعبة أطفال على شكل هليكوبتر نسبة إلى الصين، لكن لم يعرف أحد من أين أتت. وفي عام 1796 صنع السير جورجي كايليل من هذه اللعبة نماذج تجريبية، وصمم هليكوبتر ومحركا بخاريا. وخلال 100 عام التالية صنعت نماذج من الهليكوبتر، بعضها غير ذات فائدة والبعض الآخر ضعيف من الناحية العلمية، وقلة نادرة أمكنها بالكاد التحليق. وظل الحال كذلك إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى، فأمكن صنع هليكوبتر استطاعت الطيران حامل رجلا على متنها. استطاع إيجور سيكوريسكي بناء طائرتين، إحداهما عام 1909 والأخرى عام 1910. تمكنت الأولى من حمل نفسها، واعتبر هذا إنجازا رائعا. وفي عام 1917 بنى ضابط نمساوي وآخر هنغاري هليكوبتر لتحل محل بالونات المراقبة. استطاعت الطيران عدة مرات، واستمر تطوير الهليكوبتر سنوات، لكن لم يمكن التوصل إلى المحرك الذي يرضي أحلام المخترعين. وأخيرا أعلنت عام 1936 شركة فوك وولف الألمانية عن إنتاج هليكوبتر ناجحة طارت عام 1937 في أجواء ألمانيا طولا وعرضا 70 ميلا، وارتفعت إلى 11,000 قدم. وفي عام 1940 صمم سيكوريسكي طائرة تعتمد على تصميمه الأول وأرسلها إلى أمريكا. أعزائي المستمعين، نقف معكم إلى فاصل قصير وعودة لكم.
1: الكويت محلها حضر وبوادي ما لها اليوم

هذه عودة معكم من جديد مستمعينا الكرام بعد أن توقفنا لفاصل في برنامج ضفاف المعرفة. أعزائي المستمعين، لو تساءلنا من بنى أول منارة؟ بنى الرومان منارات كثيرة مشهورة مثل منارة بولوني في فرنسا التي ظلت تستعمل حتى القرن 17، وكانت منارات الرومان صغيرة ضعيفة البناء إذ قورنت بمنارات اليوم. وفي العصر الحاضر تهتم كل دولة لها سواحل ببناء المنارات وصيانتها، إذ بنيت

0: المنارة على أرض صلبة كان بناؤها سهلاً ولا تتكلف نفقات كثيرة، وبرج المنارة يبنى من الحجر الصلب كاليغرافيت أو من الحجر المسلح أو من الحديد والصلب، والقصد من المنارة هو أن تكون هداية وإشارة وإرشاد للسفن وعلامات تحذير قرب مناطق الملاحة الخطرة. وكانت المنارة الأولى قصيرة على قمتها سلاسل من المعدن تحتوي على خشب أو فحم حجري مشتعل، ولا يعرف أحد متى بدأ استعمالها، لكننا نعرف أن منارة عتيقة كانت في ميناء سيجيم في القرن السابع قبل الميلاد. أما أشهر منارة قديمة فكانت منارة الإسكندرية المبنية من الرخام، وسميت منارة فاروس باسم الجزيرة التي أقيمت عليها. تكلف بناؤها ما يعادل 1,000,000 جنيه استرليني. كانت تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع، وظلت منذ القرن الثالث قبل الميلاد ترسل وميضها إلى مسافات بعيدة في البحر لترشد السفن إلى ميناء الإسكندرية.
1: عزيزي المستمع، من فكر أولا في الحروف الأبجدية؟ الحروف الأبجدية عبارة عن رموز، وقد بنيت الحروف الأبجدية في اللغات الأوروبية على أبجدية اللغة الرومانية التي ترجع إلى حوالي 2500 سنة، فلا يكاد يوجد فرق بين حروفها الكبيرة وحروف اللغة الرومانية التي كانت مستعملة منذ القرن الثالث قبل الميلاد. وقد استعمل الإنسان الصور قبل الحروف الأبجدية لتسجيل الأحداث والأفكار، فكان يعبر عن أماكن الصيد الوفير برسم مجموعة من الغزلان، وكان هذا الرسم نوعا من الكتابة. وقد طور الكتابة البابليون وقدماء المصريين والصينيين، فاستخدموا الرموز للحركة أيضا بالإضافة إلى الأشياء، فكانوا يرسمون القدم مثلا للدلالة على المشي، وسميت هذه مرحلة كتابة الفكرة. وكان عيب هذا النوع من الكتابة أنه يؤدي إلى تفسيرات تختلف باختلاف أفكار الناس، ولذا فإن هذه الطريقة أخذت تتغير تدريجيا، وتحولت الرموز إلى التعبير عن الأصوات، وسميت هذه المرحلة بمرحلة كتابة الأصوات. غير أن البابليين والصينيين وقدماء المصريين لم يمروا بهذه المرحلة، فالمصريون استخدموا حروفا أبجدية تتكون من 24 رمزا من الصور تعبر كل منها عن حرف أو كلمة قائمة بذاتها، ولكنهم لم يتحققوا من القيمة العظيمة لاختراعهم. ويرجع الفضل الأول للتطور الحالي الذي تنعم به اللغات إلى ما صنعه سكان الشرق الأوسط منذ 3,500 سنة، عندما وضعوا أساس الحروف الأبجدية كلا حسب صوت يؤديه في كل الأحوال. واستخدم هذه الطريقة العبرانيون والفينيقيون فيما بعد، ونقلها عنهم الإغريق بعد شيء من التغيير والإضافة. وكانت الحروف اللاتينية نتاج ذلك، وهي اللغة الأم للغات أوروبا.
0: عزيزي المستمع، هنحن وإياك نتزود بالكثير من المعلومات في برنامج ضفاف المعرفة. من اخترع الآلة البخارية؟ الواقع أن الآلة البخارية إنجاز اشترك فيه بأفكارهم وتجاربهم عدد كبير من المخترعين. انتهت جهودهم بإنتاج أول آلة بخارية، لكن أول محرك بخاري ناجح ظهر عام 1698، وكان من صنع رجل إنجليزي اسمه توماس سافري، واستخدم أول ما استخدم في ضخ الماء، مثله كمثل المحرك المتطور الذي صممه عام 1710 توماس نيكمين. وعلى أي حال فقد كانا تبددان طاقة كبيرة، حتى جاء الرجل الذي صمم آلة بخارية أفضل وأكثر تقدما وقوة، وهو جيمس وات.

0: الذي قدم للعالم آلته البخارية عام 1769. ومنذ ذلك الحين خطت مراحل تطوير الآلة البخارية خطوات واسعة سريعة، وأدخلت عليها تحسينات عديدة نقلتها من مجرد قوة تحريك ثابتة إلى قوة دفع متنقلة، ولم تعد تستخدم في أغراض الضخ وإدارة الآلات الثابتة فحسب، وإنما شاع استعمالها فيما بعد في أغراض النقل.
1: عزيزي المستمع، من الذي اخترع الورق؟ أهل الشرق الأوسط هم الذين اخترعوا الورق واستخدموه لأول مرة، ولا يمكن تحديد شعب بذاته، ونخصه بالفضل في اختراع الورق نظرا لتداخل شعوب تلك المنطقة على مر العصور وتناولهم صناعة الورق بالتحسين والتطوير حتى نقلها العرب معهم إلى الأندلس، كما أن الصليبيين نقلوها معهم إلى أوروبا بعد ارتدادهم عن سواحل فلسطين أمام جيوش صلاح الدين. وجدير بالذكر أن قدماء المصريين هم أول من عرفوا الورق على صورة أوراق البردي، وكانوا يغمسون أوراق نبات البردي في الماء بعد نسجه على شكل حصائر بسيطة متقاطعة الأوراق، ثم يعرضونه لضغط شديد ويجففونه أخيراً فيصبح صالحا للكتابة. ويأتي معظم الورق في أيامنا هذه من غابات كندا وروسيا والدول الإسكندنافية، حيث يصنعونه من الخشب، ويصنع الورق أيضا من القش ونفايات القماش. بعدما تجتث الأشجار يتم تقطيع كل شجرة إلى شرائح تمزق إلى شظايا بواسطة آلات خاصة، وتخلط بالماء وبمواد كيماوية، وتعرض لدرجة حرارة عالية فتتحول إلى عجائن يتم فردها وتشكيدها. وبنفس الطريقة تقريبا يتم صنع الورق من القش ونفايات الأقمشة.
0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
1: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

0: من أدب البادية، إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية،
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: مستمعنا الكريم، في هذه الحلقة معي مجموعة من الشعراء حبون يشاركونكم قصائدهم. أتمنى أن ما نقدم ينال إعجابكم ورضاكم. ومعي في هذه الحلقة مبدئيا الشاعر ركان القحطاني. مساك الله بالخير أبو سعد.
2: يا مرحبا الله ومسهلا أبو عذبي، حياك الله طال عمرك.
0: مطول الغيبات جاب الغنايم.
2: أبشر بالغنايم.
0: مطن عنه.
2: أبشر والله بالغنايم.
0: تحريبها. والشاعر ناصر النازل، مساك الله بالخير.
3: يا مرحبا يا هلا.
0: يا مرحبا شاعر يا مبدع ناصر. والشاعر دلان بن مساعد،
3: يا مرحبا. السلام بارك يا بعد.
0: الله يبارك في عمرك، يا مرحبا بكم. حنا في بداية الحلقة، هو دائما الوطن لها البداية، ومع الشاعر ناصر النازل عندك قصيدة وطنية.
3: ما الطيب البداية إلا بالوطن يا أبو عذبي.
0: نعم. صحيح.
3: أقول أدعي الهاجوس لجل الوقفة الشعرية، مثل وقفة كل جندي في لزوم الهية. يا وطننا كلنا نفادي من أجل ترابك، يا وطننا كل وقفة بالوطن حتمية. هالعدو ما له علينا إلا اللهيب الصالي، لحمنا مر فعايلنا ما هي عادية. الشهادة للوطن كل يبي ياخذها، ما ندس الروس دون الوقفة الشرعية. دمر الصاروخ تسلم يا من تدمرها، انتباهها بالجنود وبالقوة الجوية. جيشنا للخصم كابوس يجي لأحلامه، جيش يحط الخطط وفق استراتيجية. جيش ما يعرف يروح بالمعارك غلطة، والله انك من تلاقي بالبسيطة زيه. ما هو بجيش عظامه بالملاقة هشة، قوة جوية وبحرية وبرية. كل جندي مستعد يموت حامي داره، لو يطيح وبسط حضنه قنبلة ذرية. الثلاث الطائرات بضربنا مطروحة، وسجل التاريخ والضجة غدا الدولية. السبب من بعد ربي من يدين جنود كلها طاحت، صارت معجزة كويتية. يا وطننا أبشر بنا لجلك نضد خصامك، لو تبي نمشي على غيوم السماء رجلية. دارنا ونكلح الوقت الغبر لبينا، وإن عطيتها الأمر شوف الوقفة الفعلية. ما بنا رجل ذليل يخاف وقت الوقفة، كلنا نبيع العمر والروح مجانية. الخليج بيد وحدة بالتكاتف دايم، وراية الإسلام وسط ديارنا محمية. كلنا أخوان انتكاتف في وجيه أعدانا، والشجاعة بالخليجي وهبة فطرية. لا إله إلا الله وراياتنا مرفوعة، دون حكام الخليج أقدامنا مثنية. كل صاروخ يجينا نطرحه بالضحكة، كل صاروخ يجينا نحسبه عيدية. جهزوا كل المدافع واضربوا باسم الله في سبيل الله، جهاد أرواحنا الزامية.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك. حنا عيالك يا وطن، حنا الجنود المخلصين البايعين أعمارنا تحتي أمرا تامرة. رفداك يرخص كل غالي يا بلاد الشامخين، وما به كبير بعد كبر الله إلا تكبر. حنا شباب الدار، حنا الموت، حنا الصاملين، حنا جعلنا من حدودك للمعادي مقبرة. صح لسانك يا شاعرنا ناصر، ونبقى مع هذه الأغنية الوطنية.

0: الأدب الباضية.
1: عدنا مستمعنا الكريم وشاعرنا راكان القحطاني. ايش مجهز لنا؟
2: يا مرحبا والله يا ابو عذبي، احنا مجهزين لكم.
1: سمعت ناصر قال وطني.
2: الله الله، احنا اللي بنغير نجيب غزلية.
1: نعم،
2: وهي للشاعر عبد الله بن مرهب.
1: ايش يقول عبد الله بصوت راكان القحطاني؟
2: جعل عمرك طويل.

0: أنا وسلامتكم جميعا.
1: صح لسانك، صح لسانك، صح
0: صاحب
1: لسانك.
0: دينك
1: شاعرنا دلان بن مساعد،
2: يا مرحبا السامبر،
1: سمعت ناصر،
2: والله
1: سمعت راكان،
2: ما قصروا الشباب. اللي جاب غزل وطنية احنا نجيب ان شاء الله نوع ثاني ان شاء الله.
1: شو يقول دلان؟
2: اقول يا حبني، يا حبني للي على الطيب مرباه، يا حبني للي على الطيب مرباه، اللي على فعله تشوف المسرة ويكرهني، للي عيونه المخباه، اللي ما ترجي من وراه المبرة الفعل، ذكر عند الأجواد تلقاه، والمال ما يغني بخيلا يصره، خلك سحاب لانتشى وانتثر، ما يحيي هشي من صالي الحر ضره، وانا خوي لا بغيته من أقصاه، يجي على الهقوة ولله دره، وجه السعد

0: يا حيفا له طرياه ثابت مثل نجم الجدي، بل مجرة وانا خوي مزعلة واتعداه، واذا خطينا لالتقينا انتشرها خاوي الطيب ومثله وشرواه، واتعب على شرواه مليون مرة. ولا الردى بيت على ماش مبناه، ولا الردى بيت على ماش مبناه، وبيت على ماش ضعيف مقرة، والرجل يبحث عن نصيبه بمسعاه، والعمر بيد الله خيره
1: شر
0: وشره. يا كاتب التاريخ وشلون نقرأ الوقت له حزات حلوة ومرة.
1: صح لسانك. دائما الشاعر تكون فيه رسالة مبطنة لقصايده.
0: نعم
1: وانت الشاعر ندلان دائما تحمل رسائل مبطنة.
0: احنا واضحين ما في، والشعر لا يخلو من الأمور هذه، لكن إن شاء الله أن الشعر واضح. يعني
1: تعتقد بأن القصيدة أو البيت اللي يحمل أكثر من وجه
0: طبعا
1: يكون فيها يعني مثلا
0: نعم هذا تمكن. أنا أشوف نعم. الشاعر لما يكون البيت أو القصيدة حمالة أوجه
1: نعم.
0: فقالوها قبل المعنى بصدر الشاعر
1: نعم.
0: فخلى الناس
1: تفسر.
0: نعم. ما عندك أي مشكلة، لكن المرجع الحقيقي أنت. وأنا أتوقع أن الشاعر متى ما فسر قصيدته ضعفت القصيدة، فخلها على فالها.
1: نعم. شاعرنا ناصر، تعتقد بأن القصيدة اللي تحمل أكثر من وجه فيها يعني مثلا تقول تمكن للشاعر أكثر من غيره؟ يعني
2: هي تعتبر تمكن وهي امتياز للشاعر، والجميل فيها تفسيرها عند بعض الناس يختلف، وترى محادثة تصير بناء على القصيدة وأوجه الكتابة عليها وأوجه المعاني اللي فيها. لكن هذه أراها من الأشياء الجميلة اللي موجودة في الشعر، وفعلا هذا يكون شعر، لأن الشعر يختلف عن الكلام الطبيعي المباشر. نعم. فهو الأفضل أنه يكون أصلا يحتمل إلى كذا وجه.
1: نعم. راكاني قحطاني
3: سمي أبو عذبي،
1: أنت شو تقول في البيت اللي يعني يأخذ أكثر من وجه أو معنى؟
3: والله بالعكس، هذه من إبداعات الشاعر أنه يجمع كذا مجال في مجال واحد. يعني العادة إحنا نعرف أغلب الشعراء يكون مثلا قصيدة اجتماعية أو تكون حكمة أو تكون غزلية، لكن الشاعر اللي لم فيها كلها في قصيدة واحدة عز الله أنه يعتبر مبدع.
1: نعم. طيب الحين مثلا إحنا بنرجع للشيلات.
3: أسلم
1: من قال يسلم. الحين الشيلات قل يعني مثلا من توهجها، قل حضورها في الوقت، شو السبب؟
3: والله شوف، السبب هي كانت توجه من أول شيلات.
1: نعم.
3: كانت عند الشيبانة من أول يسمونها الجرة أو الشلة من أول. نعم. بعدها راحت، الحين سموها شيلات وخذت توهجها وخذت مكانتها، ما في شيء يدوم، لكن انحرفت إلى مجال ثاني.
1: نعم.
3: الحين راحت للغناء، فإذا أنا بسمع الشلة نغني خلاص أسمع الفنان واستغني من المنشد.
1: طيب أنتم مثلا بعض الناس يقول ليش المنشدين مثلا ما يجرون الطوارق اللي حنا نعرف، مثلا الهجيني القديمة مثلا الصخري، الجرة المعروفة أو اللحن المعروف له.
3: الحين الجمهور صار يطلب الحديث. نعم. ما عاد يطلب القديم، لأن
1: الجيل الحاضر موجود عند الفنانين والمغنين.
3: الجيل الحاضر ما هو مثل الجيل السابق. الجيل السابق له طراز معين، كانوا يسمعون للمنكوس ويسمعون للهجيني ويسمعون للربابة. الجيل الحالي نادر، كله يبي الألحان الحديثة، ألحان غنائية.
1: بس الحين أنتم رسالتكم أنكم توصلون للجمهور، مو هو باللي يبي الجمهور،
3: الموروث الشعبي،
1: الموروث.
3: أي نعم. وهذا اللي خلى الشيلات تثقل في الوقت الحالي. نعم. لأن الحين صار الجمهور، أغلب الجمهور صار مع الهبة ومع الموجة، أبي ألحان جديدة. لما أنك أنت تغني على الطراز القديم أو تشل على الطراز القديم ما يعجب الجمهور.
1: نعم.
3: يعجب عينة معينة يعني من الشيبان أو كبار السن، فلازلنا حنا متمسكين، عشان كذا حنا قالين شوي في الشيلات.
1: طيب ما دام حنا عندك نبي جرة بس بيتي.
3: أبشر بعطيك بيتين على خشمي.
1: نبي جرة من جراتنا اللي حنا نعرف،
3: الجرات القديمة، بعطيك بيتين من شيلة أحمد الناصر.
1: نعم. شو يقول؟
3: نهار

0: واشتبيه وسلامتك. القصيده اطول
1: تسلم
0: من كذا،
1: تسلم تسلم يا
0: جعل
1: ابو
0: عمرك
1: سعد.
0: طويله بعد.
1: شاعرنا ناصر نبي منك بيتين.
2: ابشر يا ابو عذبي
1: تبشر بالجنه.
2: ماني سوى مرهف تلاعبها لوزان، اللي بدا قافي تهله يديني، حاولت اكون انسان من غير نقصان، لكن ناقصني بس انك تجيني. كمن جت الشعار معزوف تدان، وانا ما غير امشي وجر الهجيني. يعذب معازف ناي مرت بالالحان، لا من تغنى لحنها لاعبيني. جيتي بدعوه صادفت وقت الاذان، اجمل هدايا في محطة سنيني. هلي مطر هلي على انسان عطشان، من بعدها هلي علي وانثريني. سبحان من صورك وابدع بالاتقان، وشلون مخلوقها بصلصال اطيني. وشلون لك نسخة من الانس والجان، وانتي سلالة ما لها حمض جيني. طلت سحر يسحر طلوعه اليابان، لا جيت ادور لي حضن زمليني. ان جيت في بالك ما مرتني احزان، ورحت من بالك ما هنيت عيني.
1: السلام السلام
2: تسلم.
1: صح لسان دلان.
3: هلا بيتين.
1: كيفك؟ اختيار لك.
3: يقول احساسنا احساسنا في هوانا ما يخلينا صاحين معنا، واذا نمنا يصحينا. تعب فكري تعب شعري يواسيني، حتى استفاضت حروفي من محابرها.
1: السلام سلام. صح لسان. نشكرك شاعرنا دلان مساعد، ونشكر الشاعر ناصر الناهض. الف شكر يا ناصر. والشاعر ركان القحطاني، الف شكر وجودكم حضوركم مشاركتكم، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم بالحلقات الجايه
3: باذن الله. تشرفنا يا مرحبا.

0: أدب البادية.
1: مستمعنا الكريم، نجدد الترحيب فيك مرة أخرى، ومعي في هذه الفقرة الشاعر وليد العمود. مساك الله بالخير أبو ذيب.
2: مساك الله بالنور. يا مرحبا، هلا أبو عذبي.
1: يا مرحبا بك. والشاعر ناصر ستار العنزي، مساك الله بالخير.
3: برضه حياك الله يا أبو عذبي.
1: والشاعر علي خالد الطرقي، مساك الله بالخير.
4: مرحبا يا أبو عذبي، مساك الله بالنور. يا مرحبتين
1: أبو خالد. أنت مبطن ما شاركت معنا، سلمان خير؟
4: لا والله، ما ممكن، ما في عندي للحين ما الجديد.
1: نعم.
4: اللي أشوف أنه قدم مستوى هالبرنامج، والحين طلع عمرك عندي مشاركة، وإن شاء الله تعجبكم وتعجب المستمعين.
1: شو مجهزنا؟ مبدع أنت.
4: الله يرحمك، مالك زود.
1: ودائما حنا نحرص على الشعرات المتميزين.
4: تشرف.
1: مثلك وشرواك.
4: شرواك الطيب، قصيدة يعني اجتماعية.
1: نعم. شو يقول؟
4: يقول: في ظلال الولي منش السحاب القنوف، يسقي الأرض ماه اللي ملا خدها، عقب ما هي بجردة من سموم الصيوف، ربعت قاعها من حدها لحدها. في ظلال الولي منش السحاب القنوف، يسقي الأرض ماه اللي ملا خدها، عقب ما هي بجردة من سموم الصيوف، ربعت قاعها من حدها لحدها. انفض غبار همي واحتزم للصدوف، المقادير تقبل ما حد ردها. انفض غبار همي واحتزم للصدوف، المقادير

0: تقبل ما حد ردها، بكنا ملك نفسي ماني ملك الظروف، كم لها والظروف تحد وحدها. أتعايش مع الواقع لو إني عيوف، لين عسر الليالي تلين عن شدها آدمي وتأثر، بس أكابر وطوف البلا نظرة الشمات، لا لدها شي بين السطور وشي بين الحروف، أشياء ما هي بتعجبني ولا ودها.
1: سلام، شلون نظرة الشمات؟
0: آدمي وتأثر بس أكابر وطوف البلا نظرة الشمات لا لدها.
1: سلام. يا بالنسبة للواقع أو يعني نظرة المجتمع، شامت أو متعاطف، أيهما أقسى، نظرة الشامت أو المتعاطف؟
0: والله كلاهما عندي أنا.
1: نعم،
0: ما دام الموضوع دخل فيه عاطفة وشماتها كلهم سيئين، ودك الإنسان ينظر له بما هو يحب أن ينظر إليه.
1: نعم
0: نعم.
1: شاعرنا ناصر، نظرة الشمات ولا المتعاطف؟
2: والله أنا أتفق مع أخوي أبو وليد للأمانة.
1: نعم.
2: يعني كلاهما يطعنون بأمانتك الذاتية وإعدادات روحك للأمانة.
1: نعم.
2: فأنت تبيهم يرونك كإنسان فقط. سلامتك.
1: شاعرنا وليد،
3: والله ما أضيف عليهم أخواني علي وناصر، اثنينهم طبعا سيئين، لكن إذا تبي واحد.
1: نعم.
3: أنا أرحمهم المتعاطف،
1: مساعد.
3: على الأقل كسرت قلبه. زين، على الأقل فيه حنية هو ذاك، بس الشمات مشكلة.
1: نعم.
3: الشمات هذا سيء جدا، أسأل الله ما يكون عنا ومستمعين من الشماتين. شمات إنسان جدا صفة ذميمة وسوء وخلقة تعيس صراحة.
1: طيب،
3: حتى لو كان عدوك شماته فيه جدا سيء.
1: نعم، طبعا نظرة الشماتة يعني سيئة ومنبوذة.
3: نعم.
1: لكن
3: نعم.
1: بعد المتعاطف، بعض المتعاطفين ينظر لك
3: انكسار.
1: إيه. نعم. كأنك مكسور.
3: إيه مكسور، كأنك مكسور.
1: نعم.
3: هذا ينظر لك كأنك مكسور، مع الأيام راح أثبت العكس ذلك، لكن شمات شن تثبت العكس ذلك؟
1: مع أن الشاعر دائما يحب أنه ينظر له بتعاطف و
3: بعضهم. اي والله.
1: نعم.
3: صدقت، خاصه في بعض القصائد يعني يحاول يتعاطف ويستنجد الجمهور حتى يعني يستمع له.
1: نعم. بالنسبه لفكره التعاطف بالشعر،
3: نعم،
1: الشاعر اصدق لما يكون مكسور او يكون بقصائد الفخر اصدق؟
3: اصدق لما يكون واقعي.
1: نعم.
3: لما يكون حقيقي هذا أصدق، لما يكتب مشاعره الحقيقية بعيدا عن التزلف أو التمثيل أو الخيالات. أصدق الشاعر إذا كان صادق في كلامه.
1: نعم.
3: في مشاعره، في كلماته، إن كانت وطنية، إن كانت مشاعر اجتماعية، غزلية، أي إن كان.
1: نعم. وش محضرنا عاد الليلة؟
3: يقول دود الردى منكم علينا درج درج، دود الردى منكم علينا درج درج، ومن طيبنا جتكم سيول تدارج، أبطال في سوح الدسايس من الهرج، دوم لسنتكم بالنواقص تهارج، عقولكم تجتال بالمنطق المرج، ومن منطق الإصلاح تهرب موارج، بالحق تطفون المصابيح والسرج، ونيرانكم حول البواطل تسارج، تاريخكم ما له شداد ولا سرج، ولا لكم مع سرج الخيل سارج، عزومكم وندات وافكاركم عرج، ولا عندكم نحو الفضائل معارج، تبقون منسيين بالموقف الحرج، ما يرتجيكم من وقع بالمحارج، وجودكم ما هو بخارج من الخرج، ولا يوم صرتوا للطواري مخارج، وجودكم ما هو بخارج من الخرج، ولا يوم صرتوا للطواري مخارج، صكيت والمدرج وصكيت والدرج، مطار شيمتكم عديم المدارج، يعني من أبراج الفخر ما لكم برج، وبحر الوفاء منكم خلي البوارج.
1: يا سلام. الارج
3: وارج. اي نعم، نحاول نفرد عضلاتنا.
1: نعم.
3: كذا قاعد نستعطف الجمهور، نشد انتباههم بالقافية.
1: نعم. طيب، القافية اللي مثل فيها
3: صعوبة،
1: هل هذه مثلا تثبت موهبة الشاعر؟
3: لا والله، لا.
1: نعم.
3: في مجرد فرد عضلات، لكن بعض الشعراء يوصل مرحلة من العمر والشعرية يعني ما تشبع وتكفيها.

0: الغوافي العادية فيتفنن في الغوافي الصعبة.
1: وتخدم القصيدة ولا ما تخدم؟
0: يتخدم إذا كان خبرة. نعم. إذا شاعر خبرة فعلا تخدمه.
1: شاعرنا ناصر، تعتقد بأن القافية اللي فيها صعوبة تخدم النص؟
2: والله أنا أعتقد على حسب تمكن الشاعر من أدوات الفنية قد أن تخدم القصيدة. يعني في أحيانا في بعض المواضيع تحتاج بعض المفردات الصعبة يعني، أو تستجلب بعض المفردات اللي تقوي المعنى للأمانة. ولكن بالعادة يعني أنا أعتقد يعني غالبية القوافي الصعبة والغير المدهولة تأثر على القصيدة إذا ما كان خلفها شاعر حقيقي.
1: بعض الشعراء اللي نلتقي فيهم يعني يكتبون على قافيات صعبة يقول لك أنا أبحث عن القافية البكر، فدائما القافية الصعبة تكون أغلب كلماتها بكر، يعني ما حد كتب عليها.
2: ما أعتقد أنا يعني تبقى لنا قوافي لم تستهلك.
1: نعم. طيب نبي نسمع منك قصيدة.
2: تقول لرق لي ليلا ولا حن هوجاس يمدور حز الطلوع على هلة، ما من جديد ولا تجدد بي إحساس، غريب بينا لخيلة ولا دلة مشاي، وعيوني على كل مقباس اطوي شريط العمر هذا، وفله يلي عداك اللوم واخطتك الامواس، حقي عليك تفسر البيت كله غراس تريبة، وزرعت الياس من يجني المضمون، من يستغله الدور الارض وهبة الريح مقياس، والنجم تعرف قيمته من مطله، اسم اللي عدى على العين نبراس، واسم اللي عديت الاسمه تزله ناهيك عن دور الليالي والارماس، من ناحية من ياصل وينوصل له رجل على عز ومعزة، ونوماس رجل على مطلع هوان ومذله دروس، والدنيا تصانيف وجناس، والطرح كشاف القلوب المغله، اخذت من تفسير الايام مدراس، نفس الطريق نضيعك لا تدله، بهناس عبادة سوالف وبهناس تسمع سوالفها وتستغفر الله، يا ساتر من الوقت قطاع الارماس، شي يدور وشي ثابت محله، نعيش ونشوف الحقيقة على اساس، محدن يخونا لا دمي غير ظله، ولا انت يا من تلتفت فيك حراس الموضع اللي ما يناسبك، خله وزبدة الموضوع يا طيب الراس، سيفني عذر بماقفك لا تسله.
1: صح لسانك، صح
2: الله يبارك فيك. الله
1: نشكركم على حضوركم، شاعرنا ناصر ستار وشاعرنا علي الطرقي وشاعرنا وليد العمودي، الف شكر على الحضور وعلى المشاركة، ونتمنى ان نلتقي فيكم في الحلقات القادمة
2: باذن الله ان شاء الله.
1: الف شكر. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى استراحة البرنامج مع الأبيات المختارة، وهي أجمل ما قيل بالقهوة من أقوال الشعراء الكبار، نسمعها بصوت الشاعر محمد أصفري.
3: قم سو ما يصبغ على الصيل الذياب، بدلال يشدل البطاط المحاديب، واحمس إلى من العرق فوقها ذاب، واستدر ما يجذب عليك الشواريب، نجر يصيح لطالب الكيف جذاب، طقه على طول الدهر بالمواجيب، ولينطلق من مبسمه كنه خضاب، ورسن صبغ بكفوف بيض الرعابيب، الشيخ والفارس هايس ابن مجلاد. البن كيفه والمستل اللي جابها من بلدها، يمسوي الفنجال لا تحرقونه، وحذره من الشعلة تعدى صمدها، حتى يجيك محمر كل لونه، محت جرادة طائرة من جسدها، الشيخ والشاعر مدوخ ابن ضمنة أمطيري.
1: من أدب البادية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الأسبوعي من أدب البادية، نتمنى أن ما قدمنا ينال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الشاعر محمود هويج، وهذه أجمل تحية من المخرج أحمد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة.
4: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
5: من أدب البادية.
4: تقبل تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.
6: يا نجمة الصيف.

0: العاشرة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت وثمانية عشر دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرد صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن استخدام روسيا صاروخ أورشنيك في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة الترهيب. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة للغبار. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة 7:03 صباحا، أدنى مستوى للجزر الساعة 12:48 بعد منتصف الليلة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنويصيب 24، الوفرة 23، جال اللياح 25، أم المرادم وجزيرة جارو 27. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 45، أم المرادم 36، جزيرة جارو 34، لنويصيب 41، جال اللياح 44. موعد شروق الشمس الساعة 4:51 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، فقرة أخبار الديرة وفقرة أخبار الفن، أيضا فقرة ضيف الليلة. واليوم طبعا حلقتنا إيجابية وسعيدة ومميزة بامتياز.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة عندنا فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا فقرتنا الثانية هي فقرة أخبار فنية، راح نتكلم عن رابطة الأدباء. أيضا عندنا كذا خبر فني راح نتطرق لهم. أيضا فقرتنا الأخيرة فقرة ضيف الليلة، اليوم معنا كوتش السعادة وراح نتكلم عن السعادة، عن الطاقة الإيجابية، عن محور الجمال الداخلي اللي راح يعكس طبعا على الجمال الخارجي. خلكم معنا ولا تبعدون.

نبدي معكم مستمعينا أخبار الديرة، وأول خبر معنا عن نافورة حديقة مركز جابر الثقافي. إعادة افتتاح نافورة حديقة مركز جابر الثقافي بعروض راقصة وألحان ممتعة. شهد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء الأمس يوم السبت إعادة افتتاح وتشغيل نافورة حديقة المركز بحضور محافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم ووكيل الديوان الأمير الشيخ عبدالعزيز مشعل المبارك، وذلك في خطوة تعكس استمرار الاهتمام بالمرافق الثقافية والترفيهية والحضارية التي تشكل جزءا من الهوية المعمارية والثقافية لدولة الكويت، وترسخ مكانة المركز كأحد أبرز الصروح الثقافية في المنطقة.

رئيس بعثة الحج الكويتية جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. افتتح رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم مقر البعثة والحملات الكويتية بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار استعدادات البعثة لاستقبال حجاج دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأكد أيضا لكون جاهزية فرق البعثة لخدمة الحجاج ورعايتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف اللجان لتسهيل أدائهم المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى متابعة البعثة سير العمل لمختلف الترتيبات المتعلقة بموسم الحج ولخططها التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية، بما يضمن توفير أفضل سبل الخدمات والرعاية للحجاج وتكثيف الجهود الميدانية ومتابعة المستجدات على مدار الساعة، مشددا على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية والصحية بما يسهم في تسهيل أدائهم المناسك والحفاظ على سلامتهم.

الإطفاء تؤمن المرافق الترفيهية خلال عطلة العيد مواكبة للاستعدادات الخاصة بأيام عيد الأضحى المبارك. أكدت قوة الإطفاء العامة جاهزيتها الكاملة لتأمين المواقع الترفيهية ومرافق الاحتفالات خلال عطلة العيد ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة

بالإضافة إلى دور السينما والمسارح للتأكد من توافر اشتراطات السلامة وأنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ، بما يضمن توفير بيئة آمنة لمرتاديها خلال فترة العيد التي تشهد كثافة كبيرة في الحركة والإقبال على المرافق العامة والترفيهية.

وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الثانية وهي فقرة أخبار فنية، وأول خبر عندنا عن رابطة الأدباء كرمت الفائزين بجوائز الدولة في ختام موسمها الثقافية. احتفت رابطة الأدباء الكويتين بنخبة من المثقفين في ختام موسمها الثقافي بحفل أقيم في مقر الرابطة بمنطقة العدالية على مسرح الشيخ الدكتورة سعاد الصباح. وشهد الحفل الختامي حضور باقة من الأدباء والمثقفين من بينهم الأمين العام للرابطة عبدالله البصيص والأعضاء حاصلين على الجوائز الأدبية والثقافية.

في احتفالية عكست تقدير الرابطة لمنجزات المبدعين الكويتيين ودورهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي. كما شملت تكريم الفنانة والكاتبة ثريا البقصموي الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في مجال القصة والرواية لعام 2025، ورئيس الجمعية الكويتية للتراث الأستاذ فهد العبد الجليل الفائزة بجائزة الدولة للإبداع لعام 2025 في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العمل المشترك بعنوان معالم مدينة الكويت القديمة، ضمن جائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت. وكذلك جرى تكريم الدكتور طلال الجسار الفائز بجائزة الدولة للإبداع لعام 2025 في مجال الترجمة إلى اللغة العربية عن الألمانية.

خبرنا الثاني عن المخرج منير الزعبي. يواصل المخرج منير الزعبي تصوير مسلسله الجديد اللي يحمل عنوان الحفل الأخير، والمسلسل من 10 حلقات فقط. كتبها باحترافية عالية، باحترافية عالية الكاتبة منى الشمري، وشارك في بطولة هذا العمل عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة مرام البلوشي ويعقوب عبدالله ومنصور البلوشي وفيصل فريد وحسن عبدال وغيرهم من النجوم.

خبرنا الثالث والأخير عن النجم الغدير عبد الرحمن العقل. يشارك النجم الغدير عبد الرحمن العقل في مسرحية راح تنعرض في مملكة البحرين خلال فترة العيد من تأليف وإخراج الفنان البحريني حسين العويناتي، والمسرحية بعنوان إحنا الحرامية تجمع نخبة من نجوم الخليج. ويشارك النجم عبد الرحمن العقل البطولة من دولة الكويت، كل من الفنان أحمد الفري ونواف نجم، إلى جانب مجموعة من نجوم من مملكة البحرين، أبرزهم الفنانة وفاء مكي وابتسام العطاوي وعدد من الوجوه الشابة.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة راح نتكلم اليوم عن محور الجمال الداخلي، وأيضا راح نتكلم عن الطاقة النفسية والراحة، وراح نتكلم عن السعادة الواقعية، وأيضا راح نتكلم عن السوشيال ميديا، وراح نتكلم عن محاور كثيرة، لكن يعني محاورنا اليوم إيجابية وطاقة إيجابية وسعيدة وجمال داخلي وطاقة نفسية وراحة نفسية مع ضيفتنا الإيجابية الدكتورة وكوتش السعادة إسراء الملا، مدرب معتمد دولي. أهلا أهلا دكتورة.
1: أهلا فيك، مساكم الله بالخير، مساء الخير على مستمعينا الجميلين الحلوين، إن شاء الله الله يسعدهم ويكونوا براحة وسعادة.
0: حياك الله معانا. للأمانة احنا سعيدين ايضا في حضورك في برنامج ليالي الإذاعة دكتورة إسراء، نورتينا للأمانة، يعني فعلا طاقة إيجابية، ودائما لما تحضرين عندنا تلبسين لنا الألوان الإيجابية الفرايحية اللي فعلا تشد الانتباه وتحسين انك انت قاعدة بسعادة.
1: احنا بصيف حلو الألوان، انا من محبين الالوان. وبالصيف لها الوانها والوانها زاهيه.
0: صح صح،
1: اي
0: يعني صدقين تستغربين لما تشوفين مثلا احد لابس اسود ولا بني قامج ولا كحلي قامج، يعني بالصيف يعني تقولين لا، تستنكرين الالوان هذه.
1: انا شتاء واحب الالوان، يعني احب الاخضر الفوشيا، يعني اوكي البس القامج معها يكسرها. بس اللون الفاقع احبه صراحه.
0: صح،
1: يعطيك حياه.
0: صح يعطيك حياه فعلا،
1: وصير فريش
0: فريش، وتحبين تشوفينه. يعني انا مساء كنت قاعده افتر باحد المولات، شفت واحده لابسه لبس كذي، لابسه مثل منقط ابيض واسود، ولابسه معاه عرفتي البنطر، عفوا القميص اللي يصير لونه، اللون اللي يصير البرتقالي النيون شوي، بس مو النيون الصارخ، لا الحلو يعني. فحسيت الألوان حلوة، يعني شدت انتباهي فعلا، الألوان هذه وايد تريح خصوصا بالصيف والجو حار.
1: دائما
0: أدل. طبعا اليوم راح نتكلم أول محور عندنا عن الجمال الداخلي، ودنا نعرف شنو المقصود بالجمال الداخلي.
1: هي فلسفة طبعا، الجمال الداخلي وايد موجود حتى بديننا الإسلامي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص يعني الناس والمسلمين على هذه الصفات يتحلون فيها، من طيبة، صدق، احترام، رحمة، ثقة بالنفس، هدوء الأخلاق، طريقة التعامل، البعد عن الغرور،

0: كل هذه كلها تعتبر من الجمال الداخلي. وهذا الجمال الداخلي ساعات احنا نشوف ناس مو جميلة بس ما شاء الله نقول هذيلا روعة. عقلت مثل ما نقول بالكويتي يحلوها مرية، هي مرايتها مو بجمالها بس داخلها حلو فينعكس على الخارجي. فأنت تكونين تصير مثل عملية الجذب للإنسان في التعامل.
1: صح يعني دكتورة إثراء، صح نلاحظ مثل ما ذكرتي حضرتك أنه فعلا الجمال الداخلي يعكس، يعني في بعض الأحيان تلاحظين أن مثلا الشخص هذا يعني حضوره طاغي، عنده كاريزمة حضور
0: بالضبط
1: بدون سبب، ما تدري شنو السبب ليش، يعني تشوفينه عادي مو مثلا جميل لكن تحسين في كاريزمة معينة
0: حتى بكلامه، حتى وانتي قاعدة مع تعبير الوي العين دائما تخليك انت تحسين اللي قدامك شيء ثاني، يعني في جاذبيه، الابتسامه، طريقه الكلام. طبعا الكلام وذرابه الكلام ياثر جدا ويبين جمال الانسان.
1: شلون؟
0: ما يكون تصنع، لا انت دائما تشوفين الانسان، دائما اقول لك البادي لانجويج من العين تطلع اول ما تشوفينها الانسان قدامك. راح تشوفين العيون تعطيك هدوء، إذا العين هادية أنت بالمقابل تشوفينها هادية تجذبك، الكلام تحسين الكلام طالع مرتب بس كلام على السجية مو كلام في تصنع. في ناس
1: يجاملون مثلا قصدك،
0: مش بعد مجاملة، في ناس مجاملة، في ناس لا مو مجاملة، في ناس عندهم يخلقون روح قدامك حياة ثانية كلام ثاني وهم داخلهم الله يعلم على قولتهم نقول سواد. وأغلب ترى الناس اللي عندهم الجمال الداخلي أصحاب النوايا الطيبة، تحسين قلبه صفاء وروحه صافية. وبعدين أكثر شيء تلقين فيه تلاقي أرواح، يتلاقى أرواح يعني حتى لو داخل توه على مجموعة بجمعة تلقينا بلحظته هذا كاريزمته وحضوره وتلاقي أرواح، حتى يجيلك واحد يقولك والله أنا ما أعرفك بس صراحة حبيتك
1: أو ارتحت لك كني أعرفك من زمان.
0: أوه هذا ينقال طبعا على حسب تكون طاقة، الطاقة هذه فيها طاقة الباور مالك يكون عالي. وبعدين شوفي في شغلة اسمها من نقول إحنا بالاستحقاق، يكون من استحقاقك إن تكونين بهذه الصفات، لأن الجمال الداخلي عبارة عن فلسفة ترى، فهذه الفلسفة تظهر من الاستحقاق مالك. الاستحقاق يصير ان تبين الناس تكون لك قابلية وإيجابية وحضور، فتلقين يصير الجاذبية بتشتغل الجاذبية بالحضور
1: عادل. لكن دكتورة إسراء أنا ودي أعرف، يعني ما أعتقد أن كل الناس عندهم هذا الجمال، الجمال الداخلي
0: طبعا
1: أكيد في مواصفات معينة في الشخص هذا اللي يعني يتسم بالجمال الداخلي.
0: شوفي الجمال الداخلي توصفينه، في ناس إذا قعدتي معاهم أنت متضايقة ييتي قعدتي معاهم سولفة ودردشة تحسين بهدوء، تبين تكلمين زايدة تفضفضين بارتياح، ما تحسبين أن هذا يتصيد لك بالكلام، ما تحسين انه قاعد يتصنع في الحديث، ما تحسين انه قاعد يظهر غير ما يبطن، عرفتي؟ يكون شخصيته حقيقية، يهتم ويحترم حتى بعملية اذا قام يبي ينصح عملية النقد هذه. في ناس مو نقد كثر ما هم تنمر وشوفة نفس، ودائما يظهرون العيوب ما يظهرون جماليات الإنسان. إذا ظهرتي جمال الإنسان أثناء حديثك راح يرتاح، وإذا نصحتي راح يأخذ الإجابة.
1: صح، يعني أنا بالنسبة لي أحس دكتورة إسراء الشخص لما يكون متصالح مع نفسه هو عنده الجمال الداخلي، ولا إيش رأيك؟
0: صح، لابد يكون سلام ومصالح نفسه مع نفسه، يكون عنده يقين بالله إن الله سبحانه يحبه، مثل ما يقولون كثر ما عندك ربع واصدقاء الله يحبك،
1: صح
0: كثر الاحباب الاعداء اكثر، فهذا يخلي الناس اكثر جاذبيه وراح تحسين بالسلام. والانسان لازم الجمال الداخلي يظهر من سلامه الداخلي.
1: صح،
0: يعني في ناس وايد انا اشوفهم يقعدون معانا جمعه سواء من اهل او اصدقاء او حتى في مراكز العمل تلقين داخله تحسين

0: ما في ارتياح، حتى لو يتكلم حتى لو يتجمل وحتى لو يقول على قولتهم يصير المثالي، بس ترى هو مو مثالي. تلقائيا انت داخلك ساعات
1: ما تتقبلين،
0: ما راح تتقبلين. اي
1: عدل يعني دكتورة، طبعا الجمال الداخلي إذا بيعكس على الجمال الخارجي، من طبعا الصفات أنه يكون متصالح مع نفسه، وأيضا أن يحب الخير حق الغير
0: طبعا،
1: وثالثا أيضا الثقة بالنفس، ولا شرايك؟
0: طبعا الثقة بالنفس طبعا ما تكون هي مولودة معاه، ولكن هي تبنى مع الوقت من عن طريق التجارب، تعامل مع الآخرين، هذا عبارة عن خبرات. فهني يبتدي نشوف الثقة في ناس، ترى حتى بالسوشيال ميديا في شخصيات بالسوشيال ميديا تقولين إذا طالعتيهم قمة الثقة والحياة علاقاتهم الوردية، الحياة تقولين الصافي، ترى هم ما في هذا كله. الشاشة تختلف عن الواقع
1: بعد دكتورة. يعني في ناس ما يحبون يبينون مثلا الهم والغم حق
0: الأوائل. لا مو هم وهم وغم، بس هم مو هذا له. يعني من يتكلمون عن من كل نتجه له، مثلا في البعض منهم يتجه بالمثالية في الكلام في الحديث، في طبعا من ناحية الدين الصدق، ولا لا لا لا هم مو كذي. هم فيهم الغرور، فيهم عدم الهدوء، فيهم عدم الاحترام، فيهم اخفاء ما في داخلهم، ما يكونون اهما فعلا صحيحين انهم نيتهم زينة وصافية، بس احنا نشوفهم بالسوشال ميديا تقولين هذه ما شاء الله، ولا هذا ما شاء الله عليه، ولا هو داخله نقول مثل ما نقول احنا، اقول لك مثل اشياء ورقة بيضة او ورقة مليانة سواد. شوفي وبعدين الجمال تشوفينه بهدوء او احترامه، او نقول هي الثقه اللي يكون الواحد فعلا واثق من نفسه، من نفسه يكون في توازن، توازن مع نفسه. حتى شوف الانسان، اي انسان يمر في ظروف، ما في انسان ما يمر، والانسان عباره عن كومه مشاعر وحاسس. وترى اللي تلقينه وايد حساس هذا الإنسان اللي وايد طيب. في ناس حساسيتهم كذب، يعني حساسيتهم من وجهتها للغرور، يغار إنه يكون أحد أحسن منه. بس في ناس لهم حساسية إنهم يقولك إحنا سوينا خير، بس ما قاعد يتقابل مع أن يعطي علاقتهم النتيجة، ما قاعد نشوف اللي قدامنا مقابل إنه هو يكون طيب مثلنا، في خوب تصار في فدايما اقول لهم هذه تجارب، خذوها كسبوها، مو تلغينها، تحطينها بالرف انك هذه تجربه سابقه لك، تاخذين منها الزين وتخلين الشين، بس تحتاطين
1: عدل. لكن دكتور احنا ودنا يعني نعرف، دايما يقول لك مثلا اللي يحب نفسه مغرور او حتى اناني، احنا شلون يعني نحب نفسنا بدون ما يتحول الشيء الى غرور او انانيه؟
0: انت اساسا من تحبين نفسك تحترمين نفسك داخليا، تحترمين، تهتمين ايضا بصحتك، احترامك لمشاعرك، تعرفين قيمتك، بس ما تكونين تبينين للناس انك انت افضل منهم، او نقول القيمه العاليه، او انه هو يشوف الناس في مثل نقول فوق عرش. لا، طالع بمستوى. اذا كنتي قدامك مستوى، شنو المستوى المعيشي ماله عايشة وياه؟ اللي أنا أشوفه الناس في هذا الوقت قاعد يعيشون أكثر من معيشتهم، ومن هذا الناتج نشوف فيهم غرور، يعني ملكوا الدنيا. شنو ملكوا الدنيا فيه؟ أنا أقول لك خاصة الصغار هذيلا، والمشكلة بالأهالي اللي ما أعطينهم، ما يعلمونهم إنه هذا شيء ليس دائم، هذا مؤقت. تلقينا بالبراندات وهذا، وإحنا عندي وأنا بس أنت شنو واصل؟ لو نشوف أتعمق أكثر، شنو وصلت؟ شرى الجنطة الفلانية بالبراند الفلاني، بس بالمقابل شنو أنت وصلت له في حياتك الاجتماعية الأكاديمية؟ هني نوقف عندها. إذا أنا حسيت نفسي أني أنا وصلت في مرحلة أعلى وأحسن، هذه الأشياء كماليات لازم، ولازم الأهل يعلمون عيالهم.

0: واحنا المشكله الاهالي ما قاعد تعطي ما تعلم.
1: صح.
0: شنو تقول؟ انا يعورني راسي تقعد تحن سواء البنت او الولد يبي الشيء الفلان. لا، انت حتى لو حن، حتى لو قال انت تبين حياه ولدك ليه قدام، عشان ما يبين غروره حتى على الناس. يعني في ناس سبحان الله كثر ما اهلهم يشترون قاموا صار فيهم غرور. يعني انا اعرف سين من الناس كثر ما امها كانت تعطيها صارت ما تشوف الناس، حتى اختيارها بصديقاتها تبيهم مستوى معين، وهذا غلط.
1: اكيد
0: احنا نعايش كل الفئات المجتمع عشان انت تعيشين بارتياح.
1: بعدين الشخص هذا مو مقياس، يعني دكتوره أيوة. مثلا اللي يلبس براند مو مقياس، انت تقيسين على اخلاقه على عشرته. أيوة. يعني عمره هالشيء ما صار، يعني ما قيم الانسان.
0: أنا لا انا هذا وجهه نظر، انت وجهه نظر صحيحه، بس انا يجيلك اقول لك وحده انسانه اكاديميه بمقابل ان هي ما عندها المقارنه او الاختيار في الصداقه في الشكل وما هو يملك الإنسان من ولده، لا هذا غلط. أو من بنته، في ناس كذي تتعامل في اختيارهم، وهذا غلط وهذا شائع ترى بهالزمن. ليش؟ إني أنا رافقت فلان أو رافقت فلان، ترى فلان أو فلان خيرهم لهم مو لك، ترى إن كل إنسان خيره لنفسه. يعني أنا عندي اللي يقعد في مثلا مجلس، أنا شريت كذي، أنا حطيت كذي، أنا سويت، بنتي كذي، بنتي قاعدة تسافر المكان الفلاني. لا لا، ترى كل الإنسان يحصل.
1: لا هذا المجلس مخوش،
0: مخوشين. هذا الفيل القرور، يبتدي القرور تشوفينه قدام عينك. صح. بس بطريقة، طبعا ترى القرور أشكال.
1: صح.
0: مو بس إنه في اختيار صديق، مو باختيار بكلام، لا لا لا لا، القرور ترى كل إنسان عارف قيمة نفسه.
1: صح. وهذا عمره هالشيء يعني ما يقيم، لا ما يقيم الشخص. أيه. يعني في وايد ناس بالعكس اللي تقيم ممكن الشهادة، أنا يعني من وجهة نظري
0: طبعًا.
1: الشهادة، المنصب، المركز، يعني في أمور كثيرة، الدين، هذا هو اللي يقيم، الأخلاق.
0: الأخلاق. وبعدين على فكرة حتى الشهادة، في ناس أصحاب شهادات عالية بس من داخل هم فاضين، مو شرط ترى.
1: صح صح.
0: ومو شرط إنه بعد على قولتهم المركز اللي هو وصل له أو ما يم، لا لا لا، الأخلاق.
1: صح.
0: دائما نركز، واليقين وحب سبحان الله الإيمانيات اللي يكون عالية عنده. يعني أنا ساعات أقول أشوف واحدة إنسانة مو إن تكون، مو شرط إن تكون ملتزمة، بس ما شاء الله تكون بحر بالعلم في الدين. هذه هني هذا الإنسان اللي تقولين ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: صح.
0: هذه اللي إذا انغرت اللي عندها شيء، وتلقين هذه النوعية اللي يكون متعمقين يكون جدا متواضعين. بس في ناس تتحكى بالدين بس هي مو متواضعة.
1: صح صح. إيه. لكن احنا نتكلم مثل ما ذكرتي حضرتك دكتورة إسراء على مثلا اللي طبعا مليان دين وعارف علوم الدين وبنفس الوقت هو متواضع. هذا فعلا يعني هذيل انا بالنسبه لي هذيل تقيمينهم،
0: هذيل يكونون انا اسميهم الذهب في الحياه. يعني انا صادفتني انسانه يمكن بالعمر صغير بس ما شاء الله عندها ما شاء الله بالعلم الدين والتواضع، يعني تبارك الرحمن. يعني وتعرفت عليها بفترة بسيطة للأسف، يعني بس يعني نقول الحمد لله الواحد حط قدامه عباد الصالحين، وهذا لمن العباد الصالحين.
1: أكيد أكيد هذه الرفقة الصالحة على قولتهم. إحنا أيضا ودنا نعرف هل السلام النفسي يبين على الوي والطاقة، يعني طاقة الشخص وهو داش؟
0: أكيد أكيد. من السلام، من الهدوء، من الارتخاء الملامح الوي، من الابتسامة الطبيعية مو ابتسامة متصنعة، لاحظوا نبرة الصوت الهادية. في نبرة صوت عالية تيه لا لا لا لا لا لا، هذا طبعا الحريم، هذا المجتمع الحريم، في ناس من تدخل السلام عليكم صباح الخير، هذه الحلوة اللي تريحك الصبح، اللي تقعدين وعاها تقعدين وتحطين الميوزك والسولفين الدردشين معاها تاخذين راح تلقين الهدوء فيها. حتى الكلام يكون كلامها متزن ومرن، مو كلام

0: تحسينه مثل ما نقول متشتت، لا تكون في ترتيب، على ان الكلام ارتجالي او الموضوع بس ان الكلام تحسين بعدين تحسين داخله متصالح مع نفسه دائما، اللي يكون عنده السلام النفسي. بس في ناس يقولوك احنا عندنا سلام نفسي، بس انت تشوفينهم لا والله هم الهايبر، هم اللي متوترين،
1: هم اللي يدققون على حياة الناس.
0: أيوة مراقبين، المراقبين أنا أسميهم المراقبين،
1: مراقب الناس ما تهمل.
0: سبحان الله، يعني في شخصيات إذا قعدت وياه قالت أنا مالي شغل بالناس ولا تحضر لا جمعة لا روحة لا، بس هي في المقابل شو تسوي تحقيق مع اللي حضر؟ ليش يبا روح حضر يا بركلتش. لا واللي كلش تقول انا مالي شغل بالناس، انت تحللين اذا قعدت في المجلس اسكتت خذت كورنر. في ناس سكوت انش تدرس المحيط عشان تعرف شنو الشخصيات، خاصة اللي يكون عنده البادي لانجويج هذا دارسها، فانه هو يشوف اللي قدامه عشان يعرف التعامل، خاصة في مجلس جمعة كبيرة وفي ناس قريبين. بس في ناس لا، بزوارتها اليومية او الاسبوعية طالع مشاهدة للموجودين وبدقة، ليش اشيل ذنوبهم وبعدين عارف عقب الزوارة شوف اللي قريبة من الأخت صديقة بنت عم وياها لك هذا اللي تعطي شو اسمه
1: التقرير
0: لا وتطلع نمونيه، كل شخص نمونيه على الستيج
1: الترند
0: الستيج الترند هذا الأسبوع. لا لا لا يا جماعة عيشوا حياتكم، استمتعوا بحياتكم، ترى انتوا قاعد تراقبون الناس، وقالوا من راقب الناس ما تهمل، وانتي ليش تراقبين الناس؟ أعيش حياتي بابتسامتي،
1: أراقب نفسي
0: شنو عندي؟ بس البعير ما يشوف سلام مظهره.
1: صح،
0: بس مشكلة الناس هذه النوعية تشوفينهم تعبانة ومشكلتها الأزلية، وتقولي أنا مو مرت ليش؟ علنها تملك يمكن أفضل من كثير من الموجودين، معيشتها مرتاحة، حتى العلاقات الأسرية مالتها زينة، بس هي موترتها بأشياء ثانية والواحد ما المفروض يركز فيها، يركز على نفسه،
1: يعني شغلة نفسها بأمور غيرها.
0: اي جدا،
1: هذا فعلا ما يعيش بسلام داخلي. وفي بعضهم دكتورة يعني تلاقينهم يدشون بأكاونتات وهمية، يحطون لك اسم وهمي. كل هذا علشان يراقبون الناس. زين انتم تهتمون بالناس، شو هالفضاوة هذه؟
0: هذا اللي فاضي ما عنده شيء، ما عنده هدف بالحياة. ترى الإنسان اللي عنده هدف بالحياة هذا اللي يكون مركز بهدفه. وفي ناس إذا جت تصيح أنا مريضة وتعبانة، كل ما شافتك أنا مريضة وهي مراقب جيدة، زين أنت ليش مريضة؟ جاب لي نفسك، عيشي حياتك، عيشي ابتسامة. حتى الألوان إذا جت لك تلبس لك الغامج الداكن البني، أوكي قلنا ترند، بس في ألوان تكسرينها بلون البني تعطيك شوي انتعاش. ليش؟ ترى الحلو الراحة النفسية، حلوة السعادة، حلوة الابتسامة بصفاء، حلوة الابتسامة بالنوايا الطيبة، ابتسامة بخبث لا والله ما نبيها، مجلس بخبث ما نبيه.
1: أكيد أكيد، ولا طاقة سلبية طبعا، لأن الطاقة السلبية يعني يقولك هذه عدوى. هل هالكلام صحيح دكتورة أسراء؟
0: إيه، أنت شوفي بقول لك شغلة، قعدت أي مكان، هالمكان أقول لك في يمعة نقول في أربع أنفار، أربع أشخاص قاعدين. إذا جت واحدة من هالأربعة قولي هذول الثلاثة يبتسمون ويضحكون، لاحظي إن واحدة تدخل لا لا لا كلها أشياء سلبية سلبية سلبية سلبية، تشوفين إذا كانوا يبتسمون هالثلاثة راح تحسين الابتسامة تنزل تنزل تنزل تنزل، انحدار، وصلت إن الناس كلها مقلدمة وقاعدة تشرب الشاي، وين من اللي في منهم يقول لك يلا مع السلامة؟ قلت لها لا تو الناس، قال لا لا لا لا مش مشغولين بالروح. ليش مشغولين؟ من الاكتئاب اللي ياهم، الضيم اللي ياهم. بس هنا المشكلة هذه اللي احنا نعاني منها، وهذا لوايد ناس تدري ليش يجون طاقتهم السلبية عشان ياخذون الطاقة الإيجابية،
1: يفرغونها
0: يفرغونها. يعني أنا سين من ناس شفتها مرة مكالمة، أنا قاعدة أستمع دخلت بجمعة شفت هذه تعطيها بطول المكالمة كانت سلبية سلبية سلبية. إنزين سكرت المكالمة. تشيك الشخص الثاني حالته انحدار دروب كذي نفسيا تعبانة تعبانة. الثانية هي ما شاء الله بعد هم عندها نشاط في السوشيال ميديا. دخلت ومقالة طول حياتي قلت ما شاء الله توها بتموت وين التعبانة أنا التعبانة. شفت المقارنات شلون كذي تصير الدنيا.
1: صح للأمانة الحديث جدا ممتع معاك يعني دكتورة إسراء. خلينا ننتقل شوي إلى محور آخر وهو محور السعادة الواقعية. شنو أكثر مفهوم خاطئ الناس فاهمينه عن السعادة؟
0: السعادة رابطينها بالفلوس، إذا زاد جيبه وبيزاته هذا يكون سعيد وهذا غلط، لأن الفلوس هذه أنت اللي بتيبينها لا أنا ولا أنت. الإنسان يبس الفلوس مو جاية من الله إلا بعد اللي وارث من هلا من على قولتهم رزق هلا هذا بعد مرزوق. بس في ناس تقول لك أنا تعبانة نفسيا مو قادرة. ليش مو قادرة؟ أنا ما عندي فلوس ما بشتري بحط أوكي عيشي حياتك مثل ما أنت والله ترتاحين.
1: عيشي على قدك.
0: أيوة
1: على قولتهم
0: أي هذا
1: مد ريولك على قد
0: الحافك. بس ما في أحد يمد ريول على كله بيمدون بزيادة زود. والمشكلة هي السوشيال ميديا المقارنات هذه اللي تسبب عدم وجود السعادة الحقيقية. التوتر الحزن ليش متوترة وحزينة؟ فلان نجح فلان سافر فلان عنده فلان شرى الشيء لفلاني كلها أشياء ماديات. وين الأشياء المعنوية؟ حتى بالسفر ما يعرفون معنى السفر صاروا. يعني بالسفر أنت تلبس على قولتهم الكاجوال
1: مثل العملي
0: العملي درينك سوت جينز وتيشيرت عرفتي كاب. ليش أنا بروح رايحة مسافرة وتعبانة برتاح؟ أنا رايحة ريلاكس يعني برتاح سفرة رايحة مودي جناط البراندات تكرمون الجوات البراندات والمكياج الفول ميك اب. إنزين وبعدين شنو خليته للديرة؟ لا والله. وفي دير يعني بالذات تبيك تكونين كاجوال 100%
1: صح خصوصا دول آسيوية
0: آسيوية أوروبية تبيك أنت رايحة تستانسين أنت رايحة تبي تقلين الطاقة السلبية اللي ماخذتها طول السنة.
1: إنزين غيري كسر الروتين
0: أيوة صح. فالمفاهيم ما عرفوها أو بالأحرى في ناس في الحياة توها فتشت عينها على السفر عرفت. أنا دائما أقول لهم هذيلا محدثين النعمة اللي توهم فاتشين فتلقينهم وقت السفرة حتى جناط. إنزين تودون جناط أنتم بتروحون تشترون ترى بالسافرون اللي يسافر يحمل ويرد هذا محملين قبل يروحون. لا أنا اللي مرة قاعدة ويا واحدة تقول بروح السوق إيش عندك تقول بروح أشتري عشان بسافر. لا وليش انت مسافره روحي انت هناك شايله مو شايلين من الديره تقول لا بسافر بحط. لا مو كذي حبايبي. وبعدين الحياه صايره عندهم بالكاميرا تشاك تشاك تشاك وين استمتعتي؟ ما يخالف صوري. انا ما اقول هذه ذكرى يمكن في ناس يعني يحب. انا واحده من الناس احب يعني اذا سافر في بعض الدول ما اكررها خلاص هي مره اروح اصور اللي احبه ولا بس اخليه للذكرى.
1: ذكرى صح
0: زين مو شرط ان اخلي الناس تتعايش معي. في ناس عشان يحسون انهم مرغوبين ومحبوبين يحسون بي لابد يصورون عشان يزيدون المعجبين والفانزات سواء انستغرام سناب. لا مو كذي. انت سافرتي عشان حق نفسك تستمتعين ترتاحين على قولتهم تاخذين المعلومه اللي تريحك اكثر.
1: عدل للأمانة الحديث جدا ممتع معك دكتورة إسراء وعطيتينا طاقة إيجابية بامتياز. وأيضا حلقتنا كانت يعني حلقة سعادة وراحة نفسية لكن إحنا وصلنا للختام. نبي كلمة أخيرة حابة تقولينها نصيحة يعني كلمة طيبة.
0: كلمة طيبة أقول حق أولياء الأمور والأهالي وللناس برج الرقابة اللي قاعد يعيش عايش حياته كلها مراقب الناس. أول شيء لأولياء الأمور علموا عيالكم يعيشون حياتهم على قدهم عشان للمستقبل ما يتعبون. أنتوا بتعطونهم باكر من بيعطيهم؟ الله يعطيكم طولة العمر بس اهتموا ان تعيشون الحياة الطبيعية. اني حد برج المراقبة.

0: نفسك، لا تراقب الناس، من راقب الناس ما تهمن، وانتم بتموتون ترى قبل حتنكم. والحزن طبعا يقصر العمر مو يوم، يعني انت حزينة بدقيقة ساعة راح يقل من عمرك يوم يومين. فانتوا لا تحزنون ولا عيشوا حياتكم، لا تراقبون الناس. فأتمنى من الناس يعيشون حياة براحة ويكونون في سلام ويقين بالله إن الله بيرزقهم، والأرزاق متوزعة على الكل متساوية، ما في أحد أخذ رزق الثاني. يعني إحنا متوزع علينا الأرزاق 24 قلط على الجميع، فلا تسابقون الناس، الحياة راح تيكم. اهتموا بنفسكم، حسوا بجمالكم الداخلي، مالكم بالجماليات الخارجية والتجميل، بعدوا عنه، لأن صراحة بعض التجميل يودي بداهية. أنا دائما أقول جمال حلو الطبيعي، الله سبحانه كل إنسان خالقه خلق حلو
1: بأحسن صورة،
0: وأحسن صورة، فكونوا في أحسن صورة وبجمال وسعادة دائمة.
1: كل الشكر لك الكوتش وكوتش السعادة الدكتورة إسراء الملا، مدرب معتمد دولي. شكرا جزيلا لك على حضورك في إذاعة دولة الكويت، تحديدا برنامج ليالي الإذاعة.
0: العفو حبيبتي.
1: احنا بكذي وصلنا معاكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.

11 مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة.

0: والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت وثمانية عشر دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن ما تحقق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوفر أسبابا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط قتيلين أحدهما مسعف وإصابة 10 مصابين آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات للاحتلال بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. روسيا تعلن أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة فرد صوتية ضد أهداف عسكرية أوكرانية. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الغوري.
3: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم، برنامج قصة رياضية، البرنامج اللي دائما ما نفتح فيه معاكم صفحات من ذاكرة كرة القدم، نرجع فيه للماضي، نعيش الحاضر ونستشرف المستقبل. كرة القدم ما هي بس أهداف وانتصارات، هي قصص وأفكار وتفاصيل صنعت مجد أندية ومنتخبات، ووراء كل لحظة عظيمة هناك في عقل يفكر وخطة ترسم. خلونا اليوم نغوص أكثر في الجانب الذي لا يرى بسهولة، لكنه دائما ما كان يصنع الفارق الكبير داخل المستطيل الأخضر. التفاصيل هذه كلها راح تكون رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما مع قصصنا الرياضية، ولكن اليوم هي ليست قصة، ولكن هي قصة إلى حد ما من ناحية التطور على مستوى الخطط.
4: صحيح.
5: كيف بدأت وكيف تطورت وكيف تغيرت، وأؤكد لك في حلقة اليوم إن شاء الله زميلي عمر لن نتطرق للمسألة التكتيكية.
4: صحيح.
5: نتطرق للمسألة الخططية، ربما في حلقة أخرى نتكلم عن التكتيك، لأن التكتيك يختلف. التكتيك ليس الرسم الخططي
4: بكل تأكيد،
5: ليس عدد اللاعبين، لكن هناك مثلا البريس، الكاونتر بريس، هناك مثلا التريانجلز، المثلثات. صح. هناك مثلا الوان تو، هذه كلها أنواع من التكتيك.
4: اللو بلوك،
5: اللو بلوك، الهاي ديفنسيف لاين مثلا يعني خط الدفاع المتقدم، التراجع التكتيكي الى الخلف، صعود مثلا الظهيرين لا بقائهم في الحاله الدفاعيه، الانفيرتد فول باكس اللي استخدمها على سبيل المثال غوارديولا مثلا مع السيتي وحتى في بايرن قبل ذلك، دخول الظهيرين الى وسط الملعب، هذه كلها تكتيكات.
4: صحيح.
5: لما احنا اليوم حديثنا سيكون عن الخطه نفسها، الرسم الخططي أي الفورميشن، ما يسمى الفورميشن عندما نقول 4-3-3 3-4-3 4-4-2 4-2-4، وسنبدأ يعني التسلسل ربما التاريخي على حسب كيف تطورت كرة القدم.
4: بكل تأكيد زميل مشاري راح نتحدث عن تطور الخططي، تطور التكتيكي، خصوصا في الوقت الحالي أو في السنوات الأخيرة دائما هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي، على السيميليشن في الخطط التكتيكية.
5: نعم.
4: مستوى
5: وبالمناسبة وسنأتي ربما لاحقا في ربما حلقة أخرى عن حتى التكتيك الدفاعي.
4: صحيح.
5: يعني أنا أعرف أنت مهتم بهذا الأمر كثيرا،
4: والهجومي كذلك.
5: لا الدفاعي طبعا، زون ديفنس، مان تو مان، كل هذه الأمور،
4: سويبر ليبرو.
5: نعم أنا أعرف أنك مهتم خصوصا وأنت ترتدي زي اليوفي.
4: أنا للأمانة مهتم في جميع الأمور التكتيكية، ولكن على مستوى العاطفة أميل للمدرسة الواقعية أو كما تسمى بالعامية الدفاعية، وهي ليست دفاعية ولكن هي واقعية أكثر.
5: واقعية. نعم
4: واقعية.
5: أنا متأكد أنها مثيرة جدا فعلا. نعم.
4: لننطلق سريعا نحو قصتنا الأولى أو محورنا الأول، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية وفي محور الحلقة اليوم، وهذا سيكون المحور الوحيد في هذه الحلقة، من العشوائية إلى العبقرية، كيف تطورت خطط التكتيك في عالم كرة القدم. إذا رجعنا لبدايات كرة القدم، كان اللعب زميل مشاري أقرب للعشوائية.
1: صحيح.
0: أقرب للعشوائية.
1: صحيح. على فكرة، وليس فقط في لعبة كرة القدم، كذلك كان في لعبة الرجبي.
0: الرجبي صحيح.
1: هم على فكرة اللعبتان بدأتان تقريبا في نفس الوقت، ولذلك حتى كان في إنجلترا أغلب الأندية كان دائما هناك النادي يكون فيه شقين، شق للرجبي وشق أيضا لكرة القدم في أكثر من مناسبة، ليس الكل طبعا، ولكن كان هذا الشيء موجود. يعني
0: على سبيل الذكر، من يشاهد لعبة الرجبي تحس أنها مقاربة نوعا ما إلى كرة القدم، أو الأقرب،
1: ولكن
0: إلى
1: كرة تستخدم فيها
0: اليدان. نعم. صحيح. الكل يهاجم والكل يبحث عن الهدف بكل بساطة، بدون تعقيد.
1: صحيح.
0: وبدون تنظيم واضح. لكن مع مرور السنوات
1: تطور الأمر
0: وتغير كل شيء. بدأت الفرق تستوعب أن الفوز لا يعتمد فقط على المهارة الفردية، بل على التنظيم والتمركز وفهم أدوار كل لاعب إلى داخل الملعب.
1: صحيح.
0: زميل مشاري، أنا يعني الموضوع هناك تفاصيل كثيرة وهناك حيثيات كثيرة، لنتحدث عن البدايات، كيف كانت كرة القدم.
1: البداية الفعلية للرسم الخططي المناسب كان موجود على فكرة من يعني القرن التاسع عشر، في نهايات القرن التاسع عشر، ولكن لم تكن بالصورة الواضحة. ولكن يعني مثلا في إنجلترا على سبيل المثال، تقريبا في 1890 تقريبا كان الأغلب الفرق أو أغلبها تعتمد ما يسمى الهرم، The Pyramid، خطة الاثنين ثلاثة خمسة. وعلى فكرة يمكن حتى صار
0: للتوضيح، اثنين ثلاثة خمسة للتوضيح للمستمعين،
1: اثنين المدافعين،
0: المدافعين
1: شوف الخطط كانت خمس مهاجمين، يعني
0: خمس مهاجمين،
1: يعني لذلك تسمى الهرم البناء يعني. وطبعا يمكن عمر في ذلك الوقت، خصوصا حتى عندما وصلنا للعشرينيات من القرن العشرين، يعني بعد عام 1925 بالذات، أصبح هذا الشكل واضح. لماذا هو واضح؟ لأن قانون التسلل تغير في ذلك الوقت. قبل عام 1925 كان هناك قانون الثلاث لاعبين للتسلل، من 25 وحتى يومنا هذا هو قانون اللاعبين، من يكسر التسلل لاعبين.

0: وليس طبعا لاعب واحد ولاعبين على فكرة، أن حارس المرمى لاعب
1: صحيح.
0: فبكل تأكيد تغير في عام 1925، وبالتالي أصبح الاعتماد يكون بشكل أكبر على هذه الخطوة. هي موجودة على فكرة من نهايات القرن التاسع عشر، ولكن ظهرت بشكل واضح على مستوى ترتيب منذ ذلك الوقت. وعلى فكرة هناك يعني أمثلة عديدة لمن استخدم هذا السيستم. على سبيل المثال يعني نتكلم عن منتخب الأوروغواي الذي حقق الميدالية الذهبية الأولمبية عام 24، وكذلك في عام 28، وأول لقب في كأس العالم.
1: كان يستخدم تطبيق الـ2-3-5.
0: بل أن حتى الوندر تيم النمساوي، وتحدثنا في حلقة صحيح. سابقة في الثلاثينيات مع المدرب هوغو مايزل
1: وساندلار
0: اللي هو كان أول مهاجم وهمي، كان يستخدم شيء مقابل أو مشابه، خلنا نقولها بصورة أخرى، من البيرميد تحديدا اللي هو 2-3-5. بعد ذلك حقيقة أتى الدور الإيطالي في التكتيك أو في الرسم الخططي تحديدا مع المدرب فيتوريو بوتسو
1: صحيح.
0: كأس العام 34 استخدم ما يسمى ميتودو. كيف هي الخطة؟ هي 2-3-2-3 أو بالأحرى هي 2-3-5. لو تشوفها هي 2-3-5، ولكن التواجد مثلا الفرق بينه وبين البيراميد كان على شكل قوس المهاجمين وكأنه يعني لاين، بينما هناك ثلاثة وتحتهم لاعبين في الهجوم.
1: في الاثنين ثلاثة خمسة خماسي المقدمة يكون على شكل قوس
0: في البيراميد. لكن مع ميتودو الفارق هنا أن الخماسي ليس على خط واحد، بل هو ثلاثة وتحتهم لاعبين.
1: نعم.
0: وكأن هناك يعني كأن هناك محاصرة لمنطقة الجزاء.
1: نعم.
0: فبالتالي هو استخدم هذه الطريقة، يمكن حتى هناك من يسميها أحيانا WW عندما تراها كأنها WW
1: صحيح.
0: فطبعا هذه كانت ناجحة هذه الخطة، وحقق فيها كأس العالم مرتين 34 و38
1: على التوالي. لكن هناك تساؤل في خطة بوتسو اللي هي 2-3-2-3
0: أو خلنا نقول 2-3-5
1: 2-3-5 بوتسو قسم الهجوم أو قسم الملعب هو على 4-3 أو 3-3 3-3، فهو قسم الثلث الأخير إلى قسمين، يعني القسم الهجومي لم يكن خماسي
0: صحيح.
1: مقدمة قسم ما بين 3 و2 على مستوى خط المقدمة
0: صحيح.
1: هذا الفارق البسيط.
0: شوف يعني هو يعتبر في ذلك الوقت تجديد صحيح لما كان معروف بالبيراميد. وعلى فكرة ستتفاجأ أن تعرف بأن حتى غوارديولا أثناء مشواره مع برشلونة وكذلك بايرن في بعض الأحيان استخدم الميتودو، استخدمها
1: كأسلوب دفاعي
0: 2-3-5، ليس أسلوب دفاعي بل أسلوب، على فكرة هي أسلوب دفاعي حسب كيف تطبق، ولكن هي كانت هجومية مع غوارديولا.
1: نعم.
0: لأن في النهاية هي فيها 5 مهاجمين، كيف تكون دفاعية؟
1: هذا التساؤل.
0: نعم. نعم. ولكن هو طبقها طبعا بصورتها العصرية ليس بشكلها القديم يعني.
1: نعم.
0: فأنت لا تلاحظ، تشاهد المباراة أنت تعلم بأنه سيلعب 4-3-3 مثلا في برشلونة، ولكن في التطبيق وفي الرسم التكتيكي لاحقا تجد أنها تشبه إلى حد ما الـ 2-3-5 أو الـ WW اللي كانت تستخدم في ذلك الوقت وتسمى الميتودو. بعد ذلك زميلي عمر أتت التشكيلة أو خلنا نقول الفورميشن المشهور أو الرسم الخططي اللي يعني استمر لسنوات طويلة وما يسمى بالـ WM. الدبليو ام استمر لفتره طويله في عالم كره القدم.
1: الدبليو ام انا اعلم ان بعض المستمعين ممكن يفهمها الدبليو ام كوينج باك، ولكن هي ليست وينج باك.
0: لا.
1: كشكل خطه رسم خططي.
0: نعم.
1: عندما تشاهد الرسم الخططي 4-3-1 4-2-3-1
0: دبليو ام تكون كانها 2-3-3-2
1: على شكل الدبليو ام
0: بالضبط. اي يعني فهي تصير يعني بهذا الشكل. فبالتالي يعني هي ايضا نقدر نقول كأنها في النهاية تعود أيضا لطريقة البيراميد إلى حد ما، ولكن مع التطوير في ذلك الوقت. وهذه الخطة أيضا أثبتت نجاحها، يمكن بدأت الدبليو ام فعليا مع يعني شابمان في العشرينيات، ولكن تطورت لاحقا وخصوصا بعد قانون التسلل وتعديله إلى اللاعبين، وشاهدنا الكثير من الفرق تستخدمها تحديدا في السنوات اللاحقة. من أكثر طبعا الفرق استخدمتها نادي أرسنال أيضا، ويمكن شاهدنا حتى يمكن المنتخب الألماني في عام 54 استخدم الـ WM على سبيل المثال. فهي كانت أيضا تطور طبيعي في كرة

0: تقدم في ذلك الوقت. وعلى فكرة لو تلاحظ التطور كل ما زاد الوقت، مسألة كيفية المحافظة على التنظيم الدفاعي.
1: نعم.
0: لذلك في البداية كان هناك 5 مهاجمين، أصبحنا نجد مثلا هناك مثلا 2 سنتر هافس، يعني هناك لاعبين في وسط الملعب وكأنهم ارتكاز، ولكن قبل زمن الارتكاز الفعلي
1: صحيح
0: بمفهوم العصري طبعا، وهذا ما كان يحدث يعني. وبالتالي أعتقد

0: الشهير في الخمسينيات مع المدرب جوستاف سيبس، يعتبر كان يستخدم تطور أو نوع من أنواع التطور الطبيعي لخطة الدبليو إم. وعلى فكرة في كأس العالم 54 ممكن تكلمنا في حلقة سابقة، 27 هدف يعني
1: منتخب المجر،
0: هي خطة. شوف التطبيق بإمكانك أن تشاهدها على مستوى اللعب الهجومي وكذلك بداية دخول التكتيكات الدفاعية أيضا. يعني بالمناسبة هناك من يقول مثلا لا، الهنغاريين كانوا قريبين من 4-2-4 في بعض المباريات، ولكن من ربما بلوا 4-2-4 كان منتخب البرازيلي في 58. الهنغاريين ربما وضعوا يمكن أساسيات، ولكن هم فعليا كانوا يطبقون أيضا الدبليو إم وطبعا كل مشتقات الدبليو إم في ذلك الوقت. 4-2-4 يمكن منتخب برازيل كأس عام 58، التطور الطبيعي، وجود اللاعبين والأجنحة الفعالة مع مهاجمين في المقدمة، فافا وبيلي، والجناحين موجودين جارينشا على سبيل المثال، كان موجود ماريو لوبو زاغالو. فكان تخطيط 4-2-4 اللي طبعا ينسب له الكرة الجميلة في ذلك.
1: نعم. فاصل مستمعينا الكرام ولنا عودة معكم.
2: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغيرت

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم على في التطور الخططي رفقة زميلي مشاري. مشاري، تحدثنا قبل الفاصل عن المنتخب البرازيلي في الخمسينيات وتحديدا في 56، الأربعة اثنين أربعة. أنا هناك تساؤل، الأربعة اثنين في منتصف الملعب، الأربع مهاجمين اثنين يكونون على أطراف الملعب ولا داخل الصندوق؟
1: هم الأربعة في الأمام يعني جناحين ومهاجمين اثنين سترايكرز، هكذا هو التطبيق على فكرة. والبرازيل لم تلعب دائما بالأربعة اثنين أربعة، كان فترة الخمسينيات، وأعتقد في الستينيات في كأس عام 62 تغير اللعب قليلا بسبب إصابة بيليه، عندما لم يكمل المشوار غيروا قليلا في
0: كأس العالم 60
1: في 62 في تشيلي، ولكن في 58 وفي بعض المباريات التي لعبت في كأس العالم 70 كنا نشاهد البرازيل وهي تلعب بطريقة الأربعة اثنين أربعة أيضا، ولكن كان مع تطوير زاغالو في ذلك الوقت أيضا كان بصورة مختلفة. نتذكر جيدا بأن البرازيل في عام 70 كانت تلعب بخمس لاعبين رقم 10، خمس لاعبين رقم 10، ومع ذلك نجح المنتخب وقدم كرة جميلة ورائعة. لا أتكلم أن الرقم على الفانيلة هو 10، ولكن في أنديتهم كل لاعب منهم كان رقم 10، ومع صحيح. ذلك كان هناك توليفة رائعة وقدمت كرة خيالية، ولعل النهاية أمام إيطاليا خير دليل على ذلك، 4-1 واللقب الثالث، وأول فريق امتلك يعني كأس العالم في ذلك الوقت، كأس جول ريمي كان هو منتخب البرازيلي. ولكن نعود إلى التطور الطبيعي، 4-2-4 كان في الخمسينيات يمكن عمر. بعد ذلك أتت طبعا الخطة التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وهي 4-4-2. يعني 4-4-2 هي تطور طبيعي لكرة القدم. وعلى فكرة ما هي 4-2-4 إن كان الوينجرز في المقدمة أكثر نزولا إلى وسط الملعب صحيح. تصبح 4-2-4، ولكن دائما يكون فيها يعني عارف 4-2-4 أيضا لا يجب أن نفرق، هل هي فيها اثنين بيفت يعني اثنين ارتكاز، ولا فيها الدايموند مثلا لاعب واحد
0: صحيح،
1: هنا الفوارق التكتيكية، ولكن أساسها هي 4-4-2. طبعا كانت وايد يعني يستخدمونها تحديدا في إنجلترا على سبيل المثال، في إيطاليا استخدمت بكثرة بالمناسبة إذا تتذكر في فترة أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، النجاح في ميلان كان ينسب إلى شكل كبير أو بشكل كبير إلى الفترة التي استخدم فيها الميلان أيضا خطة 4-4-2 على سبيل المثال، كانت خطة ناجحة جدا. التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة 4-4-2 كانت تستخدم بكثرة في كل يعني بطولات الدوري الكبرى في العالم على سبيل المثال.
0: زميلي مشاري، 4-4-2 هناك لها تفريعات، هناك 4-2-4 نفس ما تحدث
1: بين فيها. 88 إلى 95 سواء مع أريغو ساكي أو فابيو كابيلو كان الميلان يستخدم 4-4-2
0: صحيح. هناك

0: الأربعة أربعة اثنين عن طريق الأطراف،
1: صحيح.
0: هناك الأربعة أربعة اثنين اللي تأتي عن العمق اللي هي أربعة واحد اثنين واحد اثنين كما نسميها في الوقت
1: صحيح.
0: الحالي.
1: الآن يعني حتى يوم هذا هناك أربعة واحد أربعة واحد،
0: صحيح.
1: هناك بعض الساعات يكون في مثلا يعني حتى على فكرة الأربعة واحد ثلاثة اثنين أو أربعة اثنين ثلاثة واحد، كلها في النهاية
0: تفريعات الأربعة أربعة اثنين.
1: صحيح.
0: لكن في الثمانينيات القرن الماضي أو في السبعينيات كان تطبيقها عن طريق الأطراف أكثر من كونها كعمق، أو تغيرت الفترة في الثمانينات. كان وجود من يلاحظ اللاعبين في الثمانينيات زميل مشاري، هناك لاعبين كثر من أصحاب الرقم عشرة أو تريك وارتيستا، فكانت تلعب بطريقة مختلفة عن السبعينيات.
1: شوف الأربعة أربعة اثنين نفسها عندما تكون دايموند كيف يبدو شكلها؟ تبدو كأنها أربعة واحد اثنين واحد اثنين،
0: صحيح.
1: هي أربعة أربعة اثنين لكن دايموند،
0: صحيح.
1: شكليا وكأنك جزأت الملعب إلى خمسة خطوط وليس حتى أربعة.
0: نعم،
1: أربعة واحد اثنين واحد اثنين. من يلعب بهذه الخطط؟ طبعا حسب الفرق. يعني على فكرة بالمناسبة كنا نتكلم أربعة أربعة اثنين، سيميوني يستخدم أربعة أربعة اثنين، كارلو أنشيلوتي في بعض المباريات مع ريال مدريد استخدم 4-4-2 العادية وكذلك الدايموند،
0: صحيح.
1: رانييري مع ليستر استخدم 4-4-2 على سبيل المثال، صحيح.
0: رانييري ملك الـ 4-4-2
1: معروف يعني،
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للدايموند على سبيل المثال، ميلان 2003 كان دايموند،
0: صحيح.
1: النهاية كان مع اليوفي تحديدا ركلة الترجيح
0: 4-1-2-1-2 أو كانت 4-3-1-2 بتفريعات،
1: صحيح. يمكن حتى على فكرة بالمناسبة
0: وتغيرت مع كاكا،
1: على فكرة حتى ألف رامزي منتخب إنجلترا عام 66 كان يعتبر نوع من أنواع الأربعة أربعة اثنين، وتحديدا يعني أقرب للدايموند على فكرة في ذلك الوقت مع الاختلاف طبعا في التطبيق. نأتي إلى عصر الأربعة ثلاثة ثلاثة. أربعة ثلاثة ثلاثة على فكرة ليست الألفية الجديدة، من 62 برازيل كان يلعبون أربعة ثلاثة ثلاثة، ولكن شكلها الجديد والتطبيق الجديد اشتهرت كثيرا مثلا في النصف الثاني من التسعينيات وخصوصا مع مطلع الألفية، خصوصا مع بيب غوارديولا على سبيل المثال.
0: نعم،
1: أصبحنا نرى الأربعة ثلاثة ثلاثة كثيرا في برشلونة وفي غيرها من الفرق، ولكن هي موجودة منذ زمن طبعا. ويمكن برازيل 62 حققت لقب كأس العالم الثاني على التوالي بعد 58 وهي تلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، خصوصا بعد خروج بيلي لم تلعب الأربعة اثنين أربعة كما كان الحال في 58. فبالتالي الأمور تتطور مع الوقت دائما.
0: الأربعة ثلاثة ثلاثة زميلي مشاري ممكن هي خطة تعتبر نوعا ما كشكل هي هجومية. أعتقد المنتخب الهولندي
1: 74-78 أربعة ثلاثة ثلاثة
0: أربعة ثلاثة ثلاثة،
1: صحيح.
0: لعب فيها، وكذلك أياكس
1: مستوى
0: دوري الأبطال
1: طبعاً،
0: لعب في نفس التشكيل في الأربعة ثلاثة ثلاثة.
1: نعم،
0: هي مقاربة كتشكيل هجومي. من يشاهد أو يتخيل التشكيلة مع المستمعين، أربعة ثلاثة في وسط الملعب،
1: صحيح.
0: أو تكون الثلاثة في وسط الملعب، ممكن تكون واحد اثنين في وسط الملعب، وفي أوقات أخرى تكون الثلاثة لا يكونون أطراف، ممكن تكون واحد كلاعب رقم عشرة واثنين، صحيح. في الأمام،
1: صحيح. هناك أيضا من الخطط أيضا عمر الشجرة 4-3-2-1 ميلان 2007
0: أنشيلوتي كاكا،
1: أنشيلوتي كاكا The Three، يعني 4-3-2-1 وكانت ناجحة جدا، وشاهدنا حتى كاكا يتألق في هذه الخطة،
0: صحيح.
1: وسجل 10 أهداف، كان هداف الشامبيونز يمكن في عام 2007. وبالتالي هو أيضا تطور آخر، كلها يعني تفريعات خطة الأربعة أربعة اثنين. وطبعا ما أتى لاحقا حتى في التسعينيات نتكلم دائما 4-5-1 لبانوفيسكي،
0: الخمسة ثلاثة اثنين كذلك وجدت في التسعينيات بدرجة
1: قبل
0: قليلة
1: قبل ذلك. على فكرة الخمسة ثلاثة اثنين، بما ذكرت الخمسة ثلاثة اثنين، أيهما أتى أولا؟ هناك الثلاثة خمسة اثنين،
0: صحيح.
1: وربما أشهر صورة للثلاثة خمسة اثنين كارلوس بيلاردو مع الأرجنتين في 86،
0: نعم.
1: وهو يعتبر يعني وكأنه من جعل هذه الخطة تكون هي رائدة،
0: نعم.
1: في عالم كرة القدم، واستمرت خصوصا من تأثر فيها كثيرا الكرة الإيطالية،
0: صحيح.
1: حتى يومنا هذا الثلاثة خمسة اثنين إذا كان الظهيرين أو الجناحين، نقول جناحي الوسط،
0: نعم،
1: إذا كانوا يتميزون بالصبغة الدفاعية هي فعليا تتحول لخمسة ثلاثة اثنين،
0: نعم.
1: فهي بالتالي هي نفس الخطة فعليا، ولكن التركيز فيها على الجانب أو الشق الدفاعي أكثر،
0: نعم،
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: ويمكن أنا ذكرت لك ثلاثة خمسة اثنين كانت يعني
0: هيريرا في الستينيات
1: كاتناتشو
0: نيلو روكو، صحيح. ميلان والإنتر كانوا يطبقون الخمسة ثلاثة اثنين،
1: خمسة ثلاثة اثنين، صحيح.
0: عن طريق الكاتناتشو.

0: شو صحيح. بعد ذلك تحولت 3-5-2 في العشرية الأخيرة رفقة أنتوني كونتي،
1: وأيضا 3-4-3 بصورتها الهجومية للثلاثة خمسة اثنين يكون 3-4-3، والهولنديين طبقوها سواء أياكس في التسعينات مع لوي فان خال الكرة الهولندية، كرويف كان يطبق 3-4-3 حتى مع نادي برشلونة الدريم تيم اللي كان موجود في التسعينيات على سبيل المثال، والأربعة ثلاثة ثلاثة كانت هناك دائما يطبق أحيانا الثلاثة أربعة ثلاثة، كانت خطة يعني يستخدمونها كثيرا في ذلك الوقت. ولا ننسى تحدثنا دائما عن 4-4-2، من أشهر صور 4-4-2 ما يسمى المربع السحري أو المستطيل السحري بالأحرى
0: 4-2-2-2
1: المستطيل السحري.
0: نعم،
1: تيلي سانتانا برازيل 1982 واستمر حتى في 86 كان يطبق الأربعة اثنين اثنين اثنين، وعلى فكرة حتى يومنا هذا هناك فرق كثيرة ما زالت تعتمد على هذه الخطة.
0: نعم.
1: الأربعة اثنين اثنين اثنين طبعا كانت مميزة جدا، استخدمها حتى هنري ميشيل مع منتخب فرنسا إذا تتذكر في الثمانينيات 84 على سبيل المثال، بعد عفوا ليس هنري ميشيل، هنري ميشيل كأكمل هو بدأها فعلا ميشيل هيدالجو مع فرنسا سواء في 82 سواء في كأس أمم أوروبا 84.
0: نعم.
1: وأكمل بعد ذلك في كأس العام 86 هنري ميشيل. البرازيل من 82 طبعا كانت تطبق هذه الخطة اللي هي المستطيل السحري كما يقال The Magical
0: Rectangle. عندما نتحدث عن الأربعة اثنين اثنين اثنين نحن نتحدث عن الاثنين لاعبين ارتكاز بالشكل التقليدي، الاثنين الذين أمام الارتكاز لا يكونون على أطراف الملعب ولكن يكونون كلاعبين نوعا ما رقم عشرة.
1: هو وجود المربع في وسط الملعب، ننسى المهاجمين، وجود المربع في وسط الملعب حتى يومنا هذا تطبيقات غوارديولا حتى في الأربعة ثلاثة هو دائما يعتمد في الكثير من الأحيان أن يجعل هناك مربع دائما في وسط الملعب لإحكام السيطرة، نشاهده حتى يومنا هذا على فكرة.
0: نعم.
1: مع السيتي وكذلك حتى مع البايرن كان يطبق، كنا نرى المربع، مربع غوارديولا الشهير، ويغير غوارديولا دائما يأتي بالجديد، وهذا الشيء اللي يميز هذا المدرب حقيقة.
0: فاصل مستمعينا الكرام ولنا عودة للحديث عن الخطط التكتيكية وتاريخها في كرة القدم. عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وتحدثنا زميلي مشاري عن تفرعات الخطط الأربعة اثنين اثنين اثنين والخمسة ثلاثة اثنين والثلاثة خمسة اثنين في الوقت الحالي، أو لنتحدث عن العشرين سنة الأخيرة أو من 2010 تحديدا، يطبقون الخطة في أكثر من المباراة في أكثر مرة، يعني نجد أن الرسم
1: تغيير.
0: الرسم الخططي تشاهده 3-5-2 لكن على واقع الملعب وعندما تشاهد المباراة هي تكون 5-3-2 وتتحول في الحالة الهجومية إلى 3-4-3.
1: صحيح.
0: وعكس في السابق كنا نشاهد التزام في سواء في الهجوم أو الدفاع نوعا ما في تطبيق خطة تكتيكية واحدة.
1: أكيد زميلي عمر، ولكن ما يحدث هنا دائما هو يعني في النهاية الخطة هي في بداية المباراة، ولكن اللاعبين لا يتحركون وفقا لهذه الخطة طول المباراة، تتغير خلال اللقاء بكل تأكيد، يعني هو الرسم الأساسي حتى يعرف كل لاعب مهامه الأساسية ولكن تتغير مع اللقاء، ويحدث هناك لا مركزية أيضا في الكثير من الخطط حاليا.
0: نعم.
1: يمكن قبل أن نختم يعني هناك أيضا 4-5-1 وبفروعها المختلفة سواء 4-2-3-1 أو العكس، هناك أيضا 3-6-1 على مثال، وهناك 4-6-0 المهاجم الوهمي
0: سباليتي وغوارديولا،
1: سباليتي تحديدا
0: مع توتي
1: وفيسنتي دلبوسكي نهائي في طبعا كأس أمم أوروبا عام 2012. صح. ولا ننسى النهائي الكبير مع المنتخب الإيطالي وكان يلعب بـ4-6-0 في عام 2012.
0: المناسبة خطة 4-6-0.
1: نعم.
0: سواء
1: كان روما سباليتي
0: روما سباليتي أو دلبوسكي على المستوى الشخصي خطة ذكية جدا. يعني عندما المدافع لا يعرف يتعامل مع من لا وجود للاعب رقم 9.
1: صحيح.
0: خطة ذكية جدا
1: ونجحت. هناك الكثير من الخطط حقيقة، ولكن أعتقد وقت الحلقة قد انتهى. صحيح.
0: ولنا حلقات للحديث حول التطورات الخططية لأنها أمور عميقة جدا.
1: صحيح.
0: وأنا أعرف أن المستمع ومن يشاهد كرة القدم في السنوات الأخيرة دائما هناك اهتمام بالرسم الخططي والرسم التكتيكي، ولكن نحن عدنا إلى الجذور في برنامج قصة رياضية وتحدثنا عن تاريخ وتطور الرسم الخططي حتى نكون على

0: علم في هذه الرسم الخططي. في ختام حلقتنا زميلي مشاري تحدثنا عن الخطط من 5 مهاجمين إلى تنظيمات كثيرة جدا.
1: صحيح. كرة القدم تتطور باستمرار.
0: صحيح.
1: وما أزلنا نعتقد بأن هناك الكثير لنشاهده في المستقبل إن شاء الله من التطور الدائم لخطط كرة القدم. وإن كان خطط كرة القدم رغم تغيرها إلا أن المدربين ما زالوا يستخدمون الخطط القديمة في بعض الأحيان ولكن بشكلها العصري.
0: صحيح بكل تأكيد. نعم. لنا العديد من القصص لنرويها ولكن في قادم المواعيد. في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم. إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجه ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة. إعداد عواطف عبد العزيز. تقديم نادية مال الله، عادل المطيري. تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج من أرشيف الإذاعة.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وكما عودناكم في كل حلقة نأخذكم معنا في جولة أرشيفية بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
3: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
2: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
4: نبدأ معكم جولتنا من أرشيف المكتبة الإذاعية مع برنامج أرناق.
3: برنامج منوع تم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني في الألفية، ويعد من البرامج التراثية التي وثقت جماليات التراث الكويتي من خلال المفردة والأمثال الشعبية.
4: هذا البرنامج من إعداد الباحث في التراث الأستاذ صالح نوح المصباح، وشاركته أنيسة أحمد.
3: التقديم للأستاذ صالح نوح المصباح، والإخراج لأنور سميت.
4: نترككم مستمعينا مع مسمع لأحد حلقات هذا البرنامج.
2: أرشيف الإذاعة.
5: تحية للمستمعين الأفاضل، ويا هلا وسهلا فيكم مع برنامجكم الأسبوعي أرناق. بداية البرنامج بنتكلم عن فائدة. هذه الفائدة تقول: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى البعض رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت لابن آدم إنما تشكو الرحيمة إلى الذي لا يرحمه.

0: من الأمثال الشعبية يقول لك المثل أضبط من ساعة الملة، أضبط من ساعة الملة. معروف أن الملة إذا كان إمام مسجد أو المؤذن يحرص شديد الحرص على تضبيط ساعته يوميا، يعني عشيها عشي الساعة يسمونها، لضبط مواعيد الصلاة. واشتهرت ساعة الملة بدقتها في ضبط المواعيد حتى ضرب هذا المثل، ويقولون فلان أضبط من ساعة الملة المواعيد. يعني الحين لا، الحين غرينتش. من الأمثال الكويتية يقول لك الضب شبعان دبه، الضب شبعان دبه. هذا المثل لما يعزمون واحد إلى الأكل ويتعذر، لا والله ما أشتهي، لا والله شبعان، لا والله متعشي، كذا كذا، فيرد على الثاني يقول إيه، هم يعرفونه يعني يدرون أن هذا ما يصير لازم يعني، فيقول إيه الضب شبعان دبه. مو مسألة أنه يعني هو، لكن يقول لك إن لابد أن معدته مملوءة بالأكل، ومعروف أن الضب يتعقب الدبة، والدبة طبعا صغار الجراد، فالضب هو اللي يعني أطلق هذا المثل أو قالوا هذا المثل عن الضب، لأن الضب دائما تلقى متروس بطنه من الدبة. المثل يقول الضب شبعان دبة. ومن الأمثال الكويتية هذه دائما تنقال، يعني الحريم يقولونها، صفيرة وفيها نفاس، صفيرة وفيها نفاس. يعني التعليق على هذا أو يعني لما يقول لك والله النفاس مرض، نفاس مرض يعثر الوالدات بعد الولادة، فيقول لك عن المرأة المريضة يعني نفسها أو نفسها، وتكون غالبا الوجه أصفر مصوفر وأي مصوفر وياها النفاس فزادها اصفرار. يضرب هذا المثل للمريض، يقول لك تعتريه أمراض، هو مريض وتيله بعد أشياء فوقه، فيقول لك صفيرة وفيها نفاس.
1: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
2: من هذه الأرفف اخترنا لكم مستمعينا حلقة من مسلسل عاشق ومعشوقة، مسلسل في حلقات تدور أحداثها بأسلوب كوميدي،
1: وهو من بطولة الفنانة حياة الفهد التي تجسد دور معشوقة، سمير القلاف وهو يجسد دور عاشق، وغانم الصالح في دور والد معشوقة.
2: هذا المسلسل من تأليف سمير القلاف. نترككم مستمعينا مع مسمع من أحد حلقات هذا العمل الدرامي الكوميدي.
3: أرشيف الإذاعة.
4: أبوي سكر خطي عاشق.
5: رحنا وطي.
4: أنا حاضرة، اللي تبينا موش دقوس صبار، بس علشان مسعيد لأنها عزيزة علي، تامر مسعيد.
6: أنت من تحاجين يا معشوقة؟
4: هذه اللي قلت لك عنها، من جماعة مسعيد.
6: جماعة مسعيد؟ خلينا نسلم عليه.
4: أقول أبوي يسلم عليه. مع السلامة. أي سكتها قبلها السكة.
6: أقولش خلينا نسلم عليه سكين الخط.
4: سكتها يا باهي، وبعدين أنا نسيت.
6: زين، المهم ما علينا الحين. أقول معشوقة.
4: نعم يبا.
6: مسعيد.
4: إيش فيها؟
6: يعني بعدها يعني لا حول الله، أقول بعدها يعني بجمالها وعافيتها وصحتها ولا طاحت.
4: يبا أشوفك وايد تسأل عن مسعيد.
6: مسعيد يا رتنا، يعني شلون بالله السؤال عن الجار حرام؟ واجب هذا يا بنيتي.
4: من ناحية الواجب، واجب معروف عنك أنت

0: ابو الواجب
1: هذا الفيني انا يعني. دائما كذا
0: يا شيطان
1: الله يقطع شرك. بس بعدين يا معشوقه المفروض يعني المفروض تعزمينها في البيت علشان يعني اصول الواجب.
0: بس يا يبا ام سعيد تستحي تدش مكان في ريان.
1: يا ماما ما فيها شيء، انت مثل بنتها.
0: وانت مثل شنو؟
1: انا الجار. وحق الجار على الجار.
0: يا حلوك يا جار.
1: بدينا

0: شوف يا عاشق.
1: نعم يا دكتور.
0: انت خلاص.
2: شنو يعني خلاص؟
0: لازم تطلع من المستشفى.
2: لا لا لا يا دكتور ارجوك. انا محتاج راحة، خلني شوي ارتاح.
0: ارتاح في بيتك مو بالمستشفى. وبعدين انا بعرف انت ليش مصمم انك تقعد بالمستشفى، ليش؟
2: ارجوك يا دكتور افهمني.
0: انا فاهمك يا عاشق عدل، فاهمك عدل. وعلشان انا فاهمك لازم تطلع من المستشفى. تفضل، هذه ورقة الترخيص.
2: ارجوك يا دكتور لا تفهمني غلط، انا شرحت لك عن كل شيء عن زوجتي المستقبل. خلني اشوفها اليوم بس، لانها وعدتني بطبخه جديده مموش ودقوس صبار، وهذه الاكل نفسي فيها من زمان. وتدري يا دكتور انا ما اقدر اقاوم الاكل. اعطني مهله لين تجيب الاكله واطلع يا دكتور ارجوك.
0: عاشق.
2: نعم يا دكتور.
0: الاكله ولا زوجتي المستقبل؟
2: اعطني مهله لين يجون الاثنين.
0: اسمعني.
2: نعم.
0: انا راح اعطيك مهله لحد انتهاء موعد زياره اليوم، وبعدين توعدني انك تطلع ولا
2: اوعدك اول ما توصل الاكله اكلها واطلع من المستشفى.
0: ولازم تعرف يا عاشق. نعم. اللي راح اتجاوز التعليمات، ولو ان عمري بحياتي ما تجاوزت التعليمات، لكن علشان الناحيه الانسانيه ما يخالف بتجاوز.
2: دكتور انا ما ادري ايش اقول لك، انا اشكر الناحيه الانسانيه اللي فيك اللي في داخلك.

0: ابنتي معشوقة.
1: خير يا بوي.
0: أقول معشوقة أم سعيد.
1: ردينا على أم سعيد مرة ثانية يا با.
0: استفسار، مجرد استفسار له هداك بس. أم سعيد.
1: استفسار؟ شنو الاستفسار يا با؟
0: يعني أقول أم سعيد.
1: شو يا أم سعيد؟
0: ما تعرف تطبخ؟
1: لا تعرف.
0: لا.
1: إيه بس ما لها خلق. لأن مثل ما تعرف يا با بروحها في البيت. وكل ما دخلت المطبخ.
0: مسكينة.
1: تذكرت زوجها الله يرحمه.
0: مسكينة.
1: وسعيد.
0: الله يرحمه الله يرحمه. زين هي إلى الحين يعني تذكر زوجها؟
1: طبعا بس الله هداك يا با يعني الحين تنسيت أمي؟ تبجي يا بو؟
0: شو ما أبجي؟ شو ما أبجي؟ لا ذكرت أمك ما أبجي بس أصرخ شق هدومي يا بس تذكرين بالمرحوم الله يهداك أنا من جيبين طاريها قعدت مجمج قلبي يحترق عليها غير الموضوع يا معشوق الله هداك
1: خلاص خلاص يا يبا لا تبجي أمك
0: تجيب لي البجي
1: خلاص يا يبا
0: شوفي موضوع ثاني الله هداك غير موضوع أمك المرحوم
1: شوف أنت يا يبا
0: نتكلم موضوع أم سعيد
1: نسيت يا يبا
0: جلال نسيتي
1: أم سعيد
0: إيش فيها
1: طالبة مني أكل أوديها المستشفى حق المرة اللي من جماعتهم صدقي يبا خوش مرة تجنن طالبة مني أسوي مموش دقوس صبار
0: لا بأس لا بأس يلا قومي قومي يا بنيتي بسرعة يلا أم سعيد تستاهل كل خير غالية علينا
1: أم سعيد غالية علينا
0: أي والله
1: ولا المريضة اللي غالية علينا
0: الغالي على أم سعيد غالي علينا احنا بعد يا بنيتي
1: أصيل يا يبا
0: وانا بساعدك بالطبخة انا تراني خبير في المموش
1: ساعدني بالطبخة
0: ايه فيها شيء هذه
1: عجيب
0: شنو العجيب
1: هذه اول مرة تدش وياي المطبخ
0: وانا اعترف انها اول مرة
1: ايش حقك
0: علشان اثبت لك اني انا ماني هين بالطباخ ايه انا بساعدك وبساهم بالطبخة وبيدي بروح اودي الاكل للمستشفى
1: شلون
0: علشان تعرف أم سعيد إن عندها جيران يهتمون بالجار
1: بس هيبا اللي عند المريضة كلهم حريم وعيب الريال يدش بينهم هذيلا وايد يعني متحفظين
0: ما فيها شيء طال عمرك ما فيها شيء أنا أنطرش عند باب المستشفى وانت ودي الأكل
1: إذا صار كذي ما يخالف عند باب المستشفى بس
0: إيه من باب المستشفى
1: هجوم على المرضى
0: هجوم
2: من أرشيف الإذاعة
3: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية
2: لنا وقفة كذلك مع أحد البرامج الأرشيفية التي تمت إذاعتها في الإذاعة الكويتية
3: وتميزت إذاعة دولة الكويت بتنوع البرامج التي تقدمها من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات كوزارة الأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الداخلية وغيرها
2: من بين أرشيفنا اخترنا لكم مستمعين برنامج الثقافة العلمية من إعداد إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
3: برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت يتناول موضوعات وابتكارات علمية حول العالم
2: أرشيف الإذاعة
4: ونستعرض الآن أعزائنا المستمعين من خلال جهاز المعلومات كيفس موضوعات حلقة اليوم من الثقافة العلمية
5: كارثة تلوث الخليج العربي بالنفط إلى أين؟ حبوب اللقاح وأمراض الحساسية لحام المعادن وأنواعه هل يمكن التنبؤ بالجو لأيام طويلة؟ معلومات وأخبار علمية
6: ونبدأ الآن أعزائنا المستمعين بتناول موضوعات حلقة اليوم ونبدأ بالموضوع الأول
4: كارثة تلوث الخليج العربي بالنفط إلى أين؟
6: ما كادت مياه الخليج العربي ونظامه البيئي أن تبدأ باستعادة اتزانها من جراء تسريب ما مقداره 80 مليون جالون من النفط والتي تسربت عام 1983 إبان الحرب العراقية الإيرانية حتى عاجلته يد الغدر بتسريب ما قدر حتى الآن بحوالي 250 مليون جالون من النفط الخام من الآبار الكويتية إذن فجميع حوادث التسرب النفطية السابقة كانت بمثابة أقزام أمام التسرب المتعمد والتي خطط لها ونفذها النظام العراقي قبل أن يندحر في معركة تحرير الكويت.
4: هذه الكارثة البيئية لم تحدث نتيجة إهمال أو سوء طالع كما يحدث عادة في معظم حوادث الانسكاب، وإنما بدافع من الحقد وتعمد الأذى. ففي 19 من يناير من عام 1991، وبعد 3 أيام من قصف العراق بطائرات قوات التحالف الدولي، أطلق جنود نظام بغداد العنان للنفط من مصبات التحمير الكويتية، وتبع ذلك تسربات نفطية أخرى من مصفات الخفجي بالمملكة العربية السعودية وبعض ناقلات النفط المتواجدة في الخليج آنذاك.
6: ولقد قامت الطبيعة بالحد من انتشار التسرب النفطي، فالتيارات البحرية في الخليج العربي والمعاكسة لحركة عقارب الساعة حملت النفط جنوبا باتجاه شواطئ المملكة العربية السعودية. وفي مارس عام 1991 هبت ريح باتجاه الغرب دفعت البقعة نحو شاطئ شبه الجزيرة المسمى أبو علي، وقام اللسان البري الكلابي الشكل بدور حاجز عائم طبيعي فمنع امتداد معظم النفط إلى الجنوب، وعلى الرغم من وصول بعض كرات القار إلى البحرين وقطر وحتى إيران، فإن الكميات التي وصلت لم تكن ذات أهمية.
4: وهكذا أعزائنا المستمعين تلطخ بالنفط الخام نحو 350 ميلا من الشاطئ السعودي. هذا الشاطئ ذو الطبيعة الرملية الصخرية يحتوي على العديد من المسطحات التي تقع بين حدي المد والجزر، وكذلك المخاضات المالحة. ومع أن هذه المنطقة الملوثة بالنفط كانت تبدو مقفرة وغير مسكونة تقريبا، إلا أنها كانت تعج بمجموعات كبيرة من الكائنات البحرية،
6: وكانت الاستجابة لمواجهة الانسكاب النفطي جيدة. وبالرغم من الملابسات التي صاحبت عمليات التنظيف، فقد ثبت أن برنامجا واحدا كان ناجحا تماما، فقد نشرت بسرعة أثناء الحرب حواجز عائمة وشباك لحماية مداخل أنابيب المياه التابعة لمحطات تحلية المياه السعودية ومصافي النفط التي كانت هامة بالنسبة للمجهود الحربي.
4: وبعد الحرب بدأ الحلفاء باستعادة النفط الذي ما زال طافيا على مياه الخليج.

0: لكن ببطء نسبي. وقد أعلنت مؤخرا شركة النفط العربية السعودية ودائرة الأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية، أعلنتا بأنهما قد غرفتا حتى الآن ما مقداره 80 مليون جالون من النفط الخام المتسرب لمياه الخليج. ومن الجدير بالذكر أن هذا المقدار يمثل أكثر ما تم استعادته من النفط على الإطلاق في أي عملية انسكاب نفطي سابقة.
1: والمشكلة الآن ما مصير النفط الذي تم استرجاعه؟ هل يدفن في الصحراء؟
0: البعض اقترح أن يتم نثره على رمال الصحراء وتغطيته بالرمال.
1: هل يمكن تصفيته؟
0: العملية غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
1: هل يمكن ترك النفط في الحفر التي خزن بها حتى الآن؟
0: هناك تخوف من أن يتسرب النفط إلى المياه الجوفية.
1: إذن أعزائنا المستمعين، عندما أطلق العالم مسمى كارثة على ما حدث من تسرب النفطي، لم يكن ذلك نوعا من المبالغة، فالإجابة على التساؤلات السابقة تعتبر بحق معضلة. وبالرغم من الجهود العلمية الجبارة التي تبذل في هذا المجال، إلا أن الحل لن يكون قريبا أو سهلا.
0: ومن الجدير بالذكر أعزائنا المستمعين أن النشاطات التي تتم حتى الآن كثيرة ومتنوعة.
2: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر، وهو برنامج سهرة مع،
3: وهو من إعداد وتقديم عاشر شيد وإخراج محمد غانم. برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت، يستضيف كوكب من نجوم الفن في الوطن العربي في حوار شيق حول مشواره الفني.
2: تم بثه في تسعينيات القرن الماضي بعد تحرير دولة الكويت.
3: ومن حلقات هذا البرنامج نترككم مع مسمع من حي المصرية فاطمة عيد.
2: أرشيف الإذاعة.
4: طيب نرجع إلى الأغنية التي كانت بداية الشهرة لفاطمة عيد في بداية حياتها الفنية، لا شك إن لها ذكرى عزيزة عليها.
5: الأغنية اللي اشتهرت بيها يمكن أقول لحضرتك علي لوس، اللي هي بتاعت حلاوتها زي ده حتة يأكلوها الساعة 6. واشتهرت بعد كده بأغنية حسنين ومحمدين، يمكن دي الحقيقة الواحد من كرش ده ادتني دفعة فعلا، يعني من خلالها انتشار على مستوى العالم كله. وبعد كده المسلسلات يمكن كان ليا من خلال الصدى اللي ليا مع الجمهور ده، يمكن اللي ده دفع للحسنين ومحمدين من خلال الانطلاق الأوسع بالنسبة لي أنا. وبعد كده طبعا أغاني الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، أغنية القاضي، أغاني هنعلق البنور، ليلة ليلة فرح وسلمولي عليه، الأغاني بقى لأبو الزوق. يمكن عدد الأغاني اللي عندي رصيد كبير، عدد الأغاني أنا اللي غنيتها 800 أغنية، عدد شرايط اللي موجودين في سوق 40 شريط كاسيت. وده يمكن الحمد لله مش من فراغ الأغاني دي أو الرصيد الكبير ده لي.
4: لا شك أني اشتعاملتي مع الشاعر الكبير، شاعر الأغنية الشعبية الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. هل تعتقدين أن عبد الرحمن الأبنودي هو أفضل من كتب الأغنية الشعبية؟
5: الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي والأستاذ عبد السلام أمين، يمكن الاثنين دول بعتبرهم يعني قمة في أغنية في الأغاني الشعبية. ليه؟ هما أصل الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي أصلا صعيدي، والأستاذ عبد السلام أمين فلاح، فالفلاح ابن عم الصعيدي، إحنا ولاد عم إحنا الاثنين. ففي نفس الوقت كمان الأستاذ عبد الوهاب محمد، يعني ده برضو الواحد يعني سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات، ما هدي من نبع من الشعب نفسه، ما هدي شعبي برضو، ما هيش عاطفي، خدت بال حضرتك؟ ففي نفس الوقت حقيقة الحمد لله احنا عندنا يعني بنتميز بمؤلفنا اللي هم يعني قمة من الشعر ومن الأغاني التأليف.
4: ماذا تعلمتي من الشاعر عبد الرحمن الأبنودي؟
5: تعلمت البساطة والطيبة واني بقدر وبعفي. يا الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي مش عشرة النهاردة أو امبارح، لا ده عشرة عمر. يمكن هو الوحيد اللي كان حقيقة من أشد المعجبين بي من ساعة ما سمعني، ومن مدى إعجابه بي ألف لي 20 أغنية، التوتني والقاضي وحميدة علي والساعة كام وعلى

0: ورق الفل دلعني، والدكتور جمال لحلي 10 أغنيات، والأستاذ منير الوسيمي لحلي أكتر من 15 أغنية من التأليف الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي.
1: طيب، أيضا تعاملتي مع ملحنين، هل استطاع الملحن أن يبرز صوت فاطمة عيد كما يجب؟
0: والله شوف اللي برز صوتي حقيقة وعرف مدى حلاوة صوتي. يمكن أقول لحضرتك الأستاذ منير الوسيمي والأستاذ محمود الشريف، ده عرف في إمكانيات فاطمة عيد صوتها الحلو، والله يرحمه الأستاذ أحمد صدقي. يمكن أنا ملأ الأستاذ جمال سلامة، أنا ما لحليش مؤلف واحد، أنا لحلي أكتر من مؤلف، بس يمكن اللي تعاملت مع أكتر بالنسبة للأغاني الكم يمكن الأستاذ منير الوسيم، ده يمكن عمل لي من ضمن الشرايط 7 شرايط كاسيت لوحده من بابه، الشريط كان من بابه لوحده يلحلي. وفي نفس الوقت يمكن نجمنا احنا الاثنين يمكن لامع مع بعضينا، يمكن احلى الاغاني الناجحه يمكن الاستاذ منير عملها. وفي نفس الوقت كل الملحنين لحنوا لي باقتناع يعني باعجاب يعني.
1: طيب، احنا ايضا مقتنعين بصوتك ونبي استراحه قصيره، شو تقدمي لنا فيها؟
0: اقدم لك كل انت اللي حضرتك تأمري بيه، يعني حاجه لي انا ولا حاجه لاي حد؟
1: لا، احنا نبي الاغنيه اللي اشتهرت فيها فاطمه عيد في بدايه حياتها الفنيه.
0: هغنيها علي لوز. حلي وانا حلي يا لابسة الطرحة التلي، حلي وانا حلي يا لابسة الطرحة التلي.

0: الساعة ستة حلاوتها زايدة.
1: من أرشيف الإذاعة. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
2: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
4: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
3: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤكد أن الوزارة تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت و18 دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض

الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط قتيلين أحدهما مسعف وإصابة 10 مصابين آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات للاحتلال بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. أيها السادة، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد المعشرجي مع سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي سبل تعزيز العلاقة الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. ذكر مكتب الوزير المعشرجي في بيان أنه تم خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بقصر السيف بحضور المستشارة بالسفارة البحرينية إيمان البرشيد استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي على كافة الأصعدة بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس، إضافة إلى مناقشة آفاق توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي يوم أمس الأحد أن وزارة الشؤون الإسلامية تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها مع الإشراف على مستوى الخدمات المقدمة داخل مقار الحملات الكويتية. وقال الوزير الوسمي أن الوزارة على اطلاع مباشر بسير عمل البعثة والاستعداد التام لاستقبال حجاج دولة الكويت، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع المسؤولين الميدانيين للاطمئنان على أوضاع الحجاج ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري. ونوه بالخبرات الواسعة التي يمتلكها أعضاء البعثة والتي تكونت لديهم عبر الأعوام السابقة إلى جانب الأعضاء الجدد في البعثة المتفانين في أعمالهم، مؤكدا حرص البعثة على تأدية أعمالها بشكل متميز. ودعا الحجاج للتواصل مع بعثة الحج عبر مكتبهم أو التطبيقات الإلكترونية التي تتيح لهم ولأسرهم الاستفسار أو تقديم الملاحظات على مدار الساعة بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستوى المتابعة والخدمة المقدمة لهم. تسلم وزير الخارجية معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد رسالة خطية من معالي السيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح معالي السيد هاميون كبير مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية، ومعالي السيد أم راشد الزمان ملت وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أجرى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تلقى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية رسالة خطية من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تسلم الرسالة سعادة السفير حمد سليمان المشعان نائب وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت. يدين وزراء خارجية دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أندونيسيا وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية ودولة فلسطين وسلطنة عمان وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بنغلاديش الشعبية والمملكة المغربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. ويؤكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. ويشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. في الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أمس عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه ما يسمى بإقليم أرض الصومال من افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وقال البداوي في بيان صحفي إن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية وخرقا واضحا للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة. وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وجاد لإيقاف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة التي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وجدد البداوي التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. نتحول إلى واشنطن حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، مشيرا إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، مؤكدا حرصه على إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح دون أي أخطاء.
وأكد أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيبقى ساريا وبكامل قوته وفعاليته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التصديق عليه وتوقيعه رسميا، مؤكدا ضرورة أخذ الوقت الكافي لضمان إنجاز الاتفاق على النحو التالي أو على النحو الصحيح. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاصيل

تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا. نبقى في واشنطن، حيث توقع مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران يوم أمس الأحد، مشيرا إلى أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه قبل الحرب، وأن هناك اتفاق مبدئي مع إيران بشأن قضية اليورانيوم على التخصيب. وقال المسؤول في تصريحات إن النظام الإيراني بطيء ومربك بشكل محبط، مشددا على رفض واشنطن قيام إيران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز. وفي إسلام أباد، أشاد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بجهود الرئيس دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام وإجرائه مباحثات في هذا الصدد. وفي بروكسل، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ودعت فون لاين إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الكاملة دون رسوم. وفي لندن، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتقدم المحرز بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد ستارمر أن العالم يحتاج إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملاحة فيه دون قيد أو شرط. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة عن سقوط قتيلين أحدهما مسعف وإصابة 10 مصابين آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على عبر ساليم جنوب لبنان. وقد شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما أصدر أوامر بالإخلاء لسكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون جراء الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن النقص الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى في القطاع. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت مدينة بيلا تسيركافا في منطقة كييف الأوكرانية بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أورشينك في إطار هجوم واسع شنته موسكو. وأضاف أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا وأسفرة، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. من جهتها، أكدت روسيا أنها استخدمت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز أورشينك خلال الهجمات التي استهدفت أوكرانيا خلال الليل. في نيو دلهي، أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاشينكار ونظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين عقب محادثات واسعة النطاق، أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلديهما التي تنبع من التقاء المصالح الوطنية في العديد من المجالات. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على البعد الاستراتيجي للشراكة بين البلدين، حيث وصف الهند بأنها من أهم الشركاء للولايات المتحدة على مستوى العالم، معربا عن توقعه بأن تشهد العلاقات الهندية الأمريكية مزيدا من القوة والرسوخ خلال السنوات المقبلة. في تايبي، أعلن خفر السواحل التايواني أمس أنه دخل مع خفر السواحل الصيني
في مواجهة متوترة لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزر براتاس ذات الموقع الاستراتيجي شمال بحر الصين الجنوبي. في إسلام أباد أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة آخرين بجروح إثر انفجار استهدف قطارا مكوكيا في مدينة كويتا.

حيث قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر حاليا برياح نشطة مثيرة للغبار ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتستمر حتى عصر غد الاثنين مع فرصة لهطول أمطار. وأضاف العلي الليلة أن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة من ناحية الشمال الغربي، ما يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها على 50 كيلومتر في الساعة، وأنها نشطة ومثيرة للغبار ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مع تكون للسحب وفرصة لهطول أمطار شمال غرب البلاد وارتفاع الأمواج البحرية. وتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي في حالة الطقس وتحسن الرؤية الأفقية مساء الغد مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤكد أن الوزارة تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. دولة الكويت و18 دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط قتيلين أحدهما مسعف وإصابة 10 مصابين آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات للاحتلال بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم. إلى اللقاء.

0: منتصف الليل والدقيقة 20 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج محطات إخبارية، ونذهب بكم إلى العناوين. مجلس التعاون الخليجي 45 عاما من التلاميذ.

0: تلاحم ومواجهة التحديات آفاق خليجية. الرئيس الأمريكي يصف محادثات إيران بالبناءة ويرفض التسرع تحليلات استراتيجية. آفاق خليجية. في 25 من مايو من كل عام تحيي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذكرى تأسيس هذا الكيان الخليجي الذي أعلن قيامه عام 1981 ليجسد مسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك ويؤكد عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير التي تجمع شعوب دول الخليج العربية. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: تحل اليوم الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن قيامه في 25 من مايو عام 1981 ليشكل واحدة من أبرز منظومات العمل الخليجي والعربي المشترك. ومنذ تأسيسه استطاع مجلس التعاون أن يحافظ على تماسكه واستمراريته رغم ما شهدته المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ومتغيرات متسارعة، مؤكدا مكانته كمنظومة خليجية قائمة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. وجاء تأسيس المجلس انطلاقا من عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تجمع شعوب دول الخليج، وإيمانا من قادة الدول الست بأهمية توحيد الجهود بما يعزز التكامل ويخدم التنمية ومصالح شعوب المنطقة ويدعم استقرارها. ففي 25 من مايو عام 1981 اتفقت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وخلال مسيرته الممتدة على مدى 45 عاما شهد مجلس التعاون العديد من المحطات المهمة التي عززت العمل الخليجي المشترك، سواء في المجالات الاقتصادية أو التنموية أو الأمنية أو الاجتماعية والثقافية. كما أسهم المجلس في إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الخليجية المشتركة التي هدفت إلى تعزيز التكامل بين دوله وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري ودعم مسيرة التنمية في دول المجلس بما يعكس روح التعاون ووحدة المصير بين شعوب الخليج العربية. وعلى مدى السنوات الماضية أثبت مجلس التعاون قدرته على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، الأمر الذي عزز من مكانته كأحدى أنجح صيغ العمل الإقليمي المشترك في المنطقة. وعلى صعيد العمل الدفاعي المشترك شهدت منظومة التعاون العسكري الخليجي تطورا ملحوظا من خلال تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس والانتقال من مرحلة التعاون العسكري إلى مرحلة الدفاع المشترك بما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوب دول الخليج العربية. ويواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مسيرته نحو مزيد من التكامل مستند إلى تاريخ من التعاون والعمل المشترك وتطلعات تنموية تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشعوب دول الخليج العربية.
0: أيها السادة، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. حياك الله دكتور ناصر.
2: يا مرحبا أستاذ محمد، حياك الله.
0: حياك الله. إذن دكتور ناصر موضوعنا حول هذا الكيان الخليجي الذي تأسس منذ عام 1981، وهناك روابط اجتماعية وثقافية تربط هذا الكيان، ودائما تسعى دول الخليج لتوحيد الجهود. في البداية دكتور ناصر، كيف نجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ترسيخ نفسه كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم خلال 45 عاما؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني طبيعة الحال أخي محمد، مجلس التعاون الخليجي يعد يعني حقيقة هو أحد يعني ربما أنجح نماذج العمل الإقليمي التعاوني في العالم العربي اليوم، بل هو من أكثر التكتلات الإقليمية تماسكا واستمرارية رغم ما شهدته المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية من حروب وأزمات وتحولات كبرى. يعني منذ تأسيس هذا المجلس، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 25 مايو 1981، استطاع هذا المجلس أن يتحول من فكرة تنسيقية إلى منظومة سياسية وأمنية واقتصادية متكاملة. رسخت هذه المنظومة مفهوم المصير الخليجي المشترك. يعني نجاح مجلس التعاون الخليجي باعتقادي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة من مجموعة من العوامل المتراكمة اللي صنعت نموذج خليجي متماسك مختلف عن كثير من التجارب الإقليمية الأخرى. أول هذه العوامل برأيي هو وجود قاعدة اجتماعية وثقافية ودينية متجانسة بين الشعوب دول الخليج، وهذا ما منح حقيقة المجلس عمق شعبي حقيقي وليس مجرد يعني إطار سياسي رسمي. العامل الثاني ربما يتمثل في الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي امتلكها القادة المؤسسون الذين أدركوا مبكرا أنه هذه المنطقة مقبلة على تحديات أمنية وجيوسياسية معقدة، وأنه العمل الجماعي هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن والتنمية. كما أنه المجلس لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، هو توسع ليشمل الاقتصاد والأمن والدفاع والتعليم والصحة والطاقة والربط الكهربائي، يعني والعديد من المشاريع الكثيرة اللي تتجاوز يعني الكثير من المجالات. يعني الأهم من ذلك أن المجلس أثبت قدرة على الصمود أمام كل الأزمات الكبرى، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية، ثم الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وصولا إلى التحديات الإقليمية المعاصرة دون أن يفقد هويته أو يتفكك، وهو ما يعكس متانة هذه البنية الخليجية المشتركة.
0: نعم دكتور ناصر، كما ذكرت هناك تحديات واجهت دول مجلس التعاون، لكن بفضل الله يعني تعدت هذه الأزمات، وأيضا هناك تعاون وبرامج خليجية مشتركة وأيضا تعاون عسكري. نعم دكتور ناصر، ما الذي ميز التجربة الخليجية وجعلها نموذجا ناجحا في التماسك والاستقرار رغم التحديات التي مرت بها المنطقة؟
2: يعني تصوري ما اللي يميز التجربة الخليجية هو أنها قامت على مفهوم ما يسمى يمكن التدرج الواقعي، هو ليس القفزات السياسية المتسرعة، بمعنى بأنه دول مجلس التعاون بنت تعاونها خطوة بخطوة وفق المصالح المشتركة والخصوصية الخليجية. كذلك التجربة الخليجية تميزت بوجود قدر كبير من الحكمة السياسية في إدارة الخلافات، حيث لم تتحول التباينات السياسية إلى قطيعة دائمة تهدد الكيان الخليجي، بل بقيت هناك قناعة راسخة بأنه أمن الخليج كله لا يتجزأ. ومن أبرز عناصر نجاح التجربة أيضا أنه دول المجلس نجحت في الربط بين الأمن والتنمية. التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي شكل بالفعل معادلة القوة الخليجية. هذا انعكس بالتالي على مستويات المعيشة والبنية التحتية والاستقرار الاجتماعي. إضافة لذلك، مجلس التعاون الخليجي أخي محمد استطاع أن يواكب المتغيرات الدولية عبر تطوير أدواته ومؤسساته والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وكذلك أيضا بناء شراكات استراتيجية مع القوى الدولية الغربية والشرقية، مع الصين والولايات المتحدة، روسيا، المجموعة الأوروبية، دون التفريط بثوابته الخليجية والعربية. نعم
0: نعم دكتور ناصر، دائما نتحدث عن وحدة الصف والانتظام، وهذا ليس بغريب على دول منطقة الخليج أو كيان الخليج ككل. إلى أي مدى أسهمت حكمة قادة دول الخليج في الحفاظ على وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسيرة العمل المشترك؟
2: بالتأكيد هذا سؤال مهم لا شك. يعني أعتقد لا يمكن اليوم أننا الحديث عن نجاح مجلس التعاون دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته بالفعل يعني القيادات الخليجية عبر العقود الماضية. حكمة قادة دول التعاون الخليجي كانت دائما بحقيقة الأمر هي صمام الأمان للحفاظ على وحدة هذا الكيان الخليجي التعاوني، خصوصا في اللحظات الحساسة اللي شهدت بالفعل أزمات سياسية وأمنية معقدة. أستاذ محمد، يعني القيادات الخليجية يعني أدركت أنه أي خلاف داخلي لا ينبغي أن يتحول إلى تهديد للمصير المشترك. هناك قناعة كاملة وإدراك لدى القادة بأنه مجلس التعاون كمنظومة هو مصلحة استراتيجية للجميع ومشتركة. لذلك كانت لغة الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العليا للخليج حاضرة باستمرار، وهذا بالفعل ما لاحظناه في محطات عديدة. كما أن القادة الخليجيين يعني حافظوا على مبدأ التشاور والتنسيق المستمر سواء عبر القمم الخليجية أو الاجتماعات الوزارية والمؤسسات المشتركة أيضا ومجالس التعاون الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي أيضا. يعني هذا كله عزز القدرة على توحيد المواقف تجاه القبائل الإقليمية والدولية. ولعل أبرز ما يميز يعني القيادة الخليجية هو إدراكها أن التحديات المحيطة بالمنطقة أكبر من أي خلافات عابرة أو تباينات في وجهات النظر، وأن وحدة الخليج لا شك تمثل ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار سياسي. نعم
0: دكتور ناصر، لو تحدثنا عن التقارب بين الشعوب الخليجية والتواصل، كيف انعكس الترابط الأخوي والتاريخي بين شعوب الخليج على نجاح واستمرارية مجلس التعاون؟
2: يعني بطبيعة الحال أستاذ محمد، العلاقة بين شعوب دول الخليج ليست علاقة مصالح طارئة، هي امتداد لوحدة تاريخية واجتماعية وثقافية وجغرافية متجذرة عبر يعني قرون طويلة يعني بلا مبالغة. العائلات الخليجية ممتدة بين دول المجلس، هناك تشابه كبير في العادات والتقاليد والهوية الثقافية، هذا جعل فكرة الوحدة الخليجية أقرب إلى الوجدان الشعبي يعني صح التعبير من كونها مشروع سياسي فقط. هذا الترابط الشعبي انعكس بشكل واضح في دعم المواطن الخليجي لمسيرة المجلس وفي تقبل كثير من خطوات التكامل مثل حرية التنقل والعمل والتملك والتعليم وغيرها. كما أن الشعور الشعبي الخليجي بالمصير المشترك بالفعل لعب دور مهم في تعزيز استمرارية المجلس، لأنه أي تهديد لأمن دول الخليج ينظر إليه باعتبار تهديد لأمن الخليج بأكمله. هذا هو الشعور الجماعي الشعبي اليوم اللي بالفعل يعزز ويعضد الوحدة الخليجية.
0: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية.

0: على مدى نحو 4.5 عقود استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يرسخ مكانته كواحد من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم من خلال بناء نموذج اقتصادي متكامل قائم على التعاون والتنسيق المشترك، بما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة إلى مسيرة ممتدة من العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي الذي تجاوز حدود التنسيق التقليدي ليصبح شراكة تنموية راسخة عززت مناعة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة الأزمات. فعلى مدى أكثر من 4 عقود نجحت المنظومة الخليجية في تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من رؤى تنموية طموحة ومشاريع تكاملية كبرى أسهمت في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة وركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشهدت مسيرة المجلس إنجازات اقتصادية بارزة، كان من أبرزها تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي

0: الخليجي الذي أسهم في تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء وتعزيز السوق الخليجية المشتركة التي منحت المواطن الخليجي مزايا اقتصادية متقاربة في مجالات العمل والاستثمار والتنقل، إلى جانب خطوات متقدمة نحو الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، بما يعكس الطموح نحو وحدة اقتصادية أكثر شمولا. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واصل المجلس تطوير منظومته الاقتصادية عبر تحديث التشريعات التجارية وتعزيز التجارة الرقمية وتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع التكتلات والدول الكبرى حول العالم. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الخليجي، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بما وضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا، فيما تجاوز حجم التجارة البينية الخليجية 146 مليار دولار خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تنامي التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. كما برزت دول المجلس عالميا في مجالات البنية التحتية والكفاءة الحكومية والتحول الرقمي والاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها المتنوعة ورؤاها التنموية الطموحة، ما عزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي. ورغم تداعيات العدوان الإيراني الغاشم والسافر الذي استهدف البنية التحتية للطاقة والمطارات والمنشآت المدنية والمواقع الحيوية في المنطقة، أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي صلابة اقتصادية وقدرة عالية على احتواء التداعيات بفضل متانة بنيتها المالية وكفاءة مؤسساتها ومرونة سياساتها الاقتصادية. وقد عكس ذلك حفاظ الاقتصادات الخليجية على استقرارها وثقة الأسواق العالمية بها، حيث أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على تصنيفاتها السيادية المرتفعة لدول الخليج. في تأكيد واضح على قوة الأصول السيادية والاحتياطات المالية والقدرة على مواجهة الأزمات، واليوم تقف المنظومة الخليجية على قاعدة اقتصادية صلبة مدعومة بإرادة سياسية موحدة ورؤية مستقبلية واضحة تجعل من التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. ومع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يواصل مجلس التعاون تعزيز التكامل الاقتصادي بوصفه خيارا استراتيجيا لحماية المكتسبات ودعم الاستقرار وبناء اقتصاد خليجي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة. إن هذا الزخم الاقتصادي المتصاعد والجهود الحثيثة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة لم يكن لينفصل عن بقية المكتسبات التاريخية للمجلس في كافة المجالات، لتستمر مسيرة العمل الخليجي المشترك من قمة أبوظبي الأولى عام 1981 وحتى الآن كنموذج إقليمي ودولي يحتذى به، يثبت يوما بعد يوم أن عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير هما الدافع الأكبر لبناء اقتصاد خليجي مستدام مرن وقادر على التكيف مع كافة المتغيرات الدولية وصناعة مستقبل أكثر رخاء ونماء.
1: أيها السادة، من الكويت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. حياك الله الدكتور غانم.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أهلا بك دكتور غانم. إذن تغيرات اقتصادية عالمية، إلا أن هناك ترتيب وتنسيق لتجاوز مثل هذه الأزمات الطارئة. دكتور غانم، كيف نجحت دول مجلس التعاون في بناء قوة اقتصادية خليجية أصبحت ضمن أكبر الاقتصادات العالمية؟
2: شكرا لكم، وبداية نبارك لقادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى 45 لتأسيس هذا المجلس المبارك. وكما تفضلت نحن نمر عقود طويلة ويواصل هذا المجلس العمل المشترك بروح من التضامن والمسؤولية الجماعية نحو مستقبل أكثر تكامل، أكثر تأثير على الساحتين الأقليمية والدولية. وهناك تحديات بلا شك، تحديات أمنية واقتصادية، ولكن الرؤية الواضحة والاستراتيجية بعيدة المدى سعى هذا المجلس إلى تعزيز هذه الأواصر، أقصد هنا أواصر التعاون والتكامل وتكريس الأمن والاستقرار، وانعكس هذا بلا شك على الأزمة التي حصلت في المنطقة، ووجدنا هذا التضامن الخليجي رغم هذه التحديات الاقتصادية. وأيضا بعض العراقيين نشهد بلا شك أن هناك تأخير في تطبيق المشاريع والقرارات التي تصدر عن الاجتماعات السنوية، ولكن هذا المجلس لا زال يواصل العمل، يواصل الاستقرار في الاجتماعات السنوية. هناك تحديات كبرى تواجهه من ناحية الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهذه مرحلة مهمة لم تتحقق بعد، لأن هذا الوصول تحتاج إلى قرارات لابد أن يتم تطبيقها. لازلنا الآن في هذه المرحلة، مرحلة التعاون، نأمل أن يتم الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الكامل، وأن تكون هناك وحدة اقتصادية كاملة ومواطنة خليجية متحدة من خلال تطبيق فعلي للسوق المشترك والوحدة النقدية، العملة المشتركة، وتعزيز كل البرامج الخليجية. لأن في حقيقة الأمر هذه المنظومة الخليجية لديها أوجه متشابهة واقتصاد قوي وكل الأمور التي تساهم في تعزيز هذا التواصل. وهناك أيضا رغبة كبيرة أن يكون هذا التأسيس مستمر ومتواصل. لذلك هذا المجلس يمر في ظروف صعبة بلا شك، هناك ضغوط اقتصادية وتحديات في جميع المستويات، ولكن الوحدة والإصرار الخليجي قوي، لأنه قائم على أسس متينة قائمة على مصلحة الشعوب في هذه المنطقة واستقرارها.
1: نعم دكتور غانم، وأيضا دول الخليج العربي أثبتت أهميتها خلال هذه الأزمة وخلال هذا الاعتداء الإيراني الآثم. أيضا أثبت دول الخليج صلابة اقتصاده
2: بلا شك، أن الاقتصاد كان أحد الأمور المهمة في هذه الأزمة، من خلال تهديد الممرات البحرية من قبل طهران وإغلاق مضيق هرمز، وجدنا التكامل الخليجي الواحد من خلال تعزيز الخطوط الممرات البديلة من خلال المملكة العربية السعودية، وتحقيق المنجزات اللوجستية والتنموية لحماية هذا الاقتصاد واستقرار المنطقة، وأيضا حتى اللغة الدبلوماسية الهادية التي مارستها دول مجلس التعاون خلال هذه الحرب الإيرانية الأمريكية، والصواريخ التي وجهت إلى دول التعاون الخليجي الست. لذلك هذه المنظومة، وأيضا إعلاء شأن الدبلوماسية، ورأينا حتى في مسألة الوصول إلى هدنة مؤقتة وتوافق دبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك دور خليجي كبير، وانعكس هذا من خلال الاتصالات الكبيرة. لذلك هذه هي القوة الاقتصادية والتنموية مؤثرة على المستوى الإقليمي والعالمي، يعني لديها يعني وزراء خارجية ويعني كلمة واحدة، اقتصاد واحد، تعاون واحد، أيضا تلقى احترام دولي كبير من دول العالم، وأيضا حتى في مساهماتها النفطية. والاقتصاد الخليجي الآن يحظى باهتمام من خلال ارتفاع الناتج المحلي، من خلال تنوع الاقتصاديات الخليجية.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني، شكرا جزيلا لك.

0: حمل المجلس مظلة خليجية جامعة مرت بمحطات مفصلية بين الأمن والتكامل والأزمات. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: منذ 25 من مايو عام 1981 لم يكن إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجرد ولادة منظمة إقليمية جديدة، بل كان تعبيرا عن وعي خليجي مبكر بأن هذه المنطقة بما تحمله من موقع استراتيجي وثروة حيوية وممرات بحرية مؤثرة لا تستطيع أن تواجه تحدياتها متفرقة. في أبوظبي اجتمع قادة دول الخليج الست، دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر. وهناك وقع النظام الأساسي للمجلس لتبدأ مسيرة خليجية هدفها التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات. جاء هذا الصرح الخليجي في لحظة إقليمية دقيقة، كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعلة والمنطقة تعيش على وقع التوتر وأسواق الطاقة والممرات البحرية تحت نظر العالم. لذلك ولد مجلس التعاون وفي صلب اهتمام سؤال الأمن، كيف تحمي دول الخليج استقرارها وتصون سيادتها وتبني موقفا مشتركا في محيط كثير العواصف. ومنذ القمم الأولى اتجهت مسيرة المجلس نحو بناء مؤسسات مشتركة وتنسيق اقتصادي وأمني ودفاعي وترسيخ مفهوم المصير الواحد بين شعوب تجمعها الجغرافيا والتاريخ والمصالح المتداخلة. وفي مطلع الثمانينات برز البعد الدفاعي من خلال إنشاء قوة درع الجزيرة باعتبارها عنوانا للتعاون العسكري الخليجي ورسالة بأن أمن الدول الأعضاء لا ينفصل بعضه عن بعض. لكن الاختبار الأكبر جاء في 2 أغسطس عام 1990 حين تعرضت دولة الكويت للغزو العراقي، فانتقل التضامن الخليجي من لغة البيانات إلى ميدان الموقف والمصير. في تلك اللحظة لم يكن مجلس التعاون أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار وجودي يمس سيادة دولة مؤسسة ويهدد أمن الخليج كله. وقد شكل الموقف الخليجي الموحد إلى جانب الموقف العربي والدولي ركيزة أساسية في تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها. ومن تلك المحنة خرج البيت الخليجي أكثر إدراكا لحقيقة ثابتة إن التضامن الخليجي ضرورة تمليها الجغرافيا وتؤكدها التجربة وتحميها الإرادة السياسية. وقد أكدت قمة الدوحة عام 1990 وقوف دول المجلس في وجه العدوان، واعتبرت أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وبعد التحرير تعزز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع وحماية الإرهاب وتبادل المعلومات وترسيخ العمل المشترك في مواجهة الأخطار العابرة للحدود. وفي المجال السياسي ظل مجلس التعاون حاضرا في القضايا العربية والإقليمية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية، وداعما للمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومع تحولات العالم العربي بعد عام 2011 دخلت المنطقة مرحلة أكثر اضطرابا وتصاعدت الأزمات في المنطقة وبرزت تحديات الإرهاب والتداخلات الإقليمية وتزايدت المخاوف من اتساع الفوضى. وفي هذه المرحلة وجد مجلس التعاون نفسه أمام مسؤولية مزدوجة، حماية الداخل الخليجي من تداعيات الاضطراب والمساهمة في دعم الاستقرار في محيطه العربي. وفي عام 2017 واجه المجلس واحدة من أكثر أزماته الداخلية حساسية، غير أن قمة العلا في المملكة العربية السعودية عام 2021 شكلت محطة مهمة في إعادة ترميم الصف الخليجي، وعادة التأكيد على أن مجلس التعاون يظل الإطار الجامع لدولة وأن المصالح العليا لشعوبه أكبر من أي خلاف عابر. وفي السنوات الأخيرة اتجهت المنظومة الخليجية إلى تعزيز حضورها الدولي، فلم يعد حضورها مقتصرا على الملفات الإقليمية، بل باتت شريكا مطلوبا في قضايا الطاقة والاستثمار والأمن البحري وسلاسل الإمداد والتحول الاقتصادي. وبرزت شراكات خليجية مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة آسيان ودول آسيا الوسطى بما يعكس وزن الخليج في النظام الدولي الجديد. كما دخلت على أجندة المجلس ملفات حديثة مثل الأمن السيبراني والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب وتطوير التعليم وسوق العمل. واليوم وبعد أكثر من 4 عقود على قيامه يقف مجلس

0: التعاون أمام مرحلة جديدة لا تقل حساسية عن مرحلة التأسيس، فالتوترات الإقليمية مستمرة وملفات الطاقة والأمن البحري والتوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والحروب الدائرة في محيط المنطقة تلقي بظلالها على الخليج. لكن مجلس التعاون رغم ما واجهه من أزمات أثبت أنه ليس مجرد مؤسسة تعقد القمم وتصدر البيانات، إنه ذاكرة سياسية للخليج ومنصة لتنسيق المواقف وسقف جامع لطموح شعوبه وإطار يمكن البناء عليه كلما اشتدت الحاجة إلى العمل المشترك.
1: تحليلات استراتيجية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، مشيرا إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، مؤكدا حرصه على إنجاز الاتفاق على النحو الصحيح دون أي أخطاء. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا أهلا، صباح الخير.
1: حياك الله أستاذ علي. إذن تعقيدات في هذه المحاورات والمشاورة، هل هناك اتفاق أم لا؟ هناك اتفاق نهائي أم عودة للمربع الأول؟ بداية، صرح الرئيس ترامب بأن الاتفاق بات شبه نهائي، كيف تقرأ هذا التفاؤل المفاجئ في ظل التعقيدات الميدانية؟
2: صحيح، يعني طوال يوم أمس كانت كل التصريحات متفائلة، يعني من الولايات المتحدة ومن إيران ومن باكستان الوسيط في هذه المسألة، ولكن في ساعات الليل يعني بدأت التصريحات تختلف، وهذا يعني بروز ربما بعض التعقيدات وخلافات على بعض البنود التي لم يتم الاتفاق على صياغتها. معلوم أن ما يجري بحثه اليوم ليس اتفاقا نهائيا، وإنما هو مذكرة تفاهم، أهم بنودها هو يعني وقف إطلاق النار 60 يوما، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري عن إيران، هذه النقاط الأساسية. ومن ثم من فترة 30 إلى 60 يوما تجري المفاوضات حول الأمور الأخرى. يبدو من الجانب الأمريكي العقدة الأساسية يريدون انتزاع من الجانب الإيراني تعهدا لا لبس فيه بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، ومن الجانب الإيراني هناك عقدة هي مسألة رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المتجمدة، لأن إيران تعاني من وضع اقتصادي ومالي معيشي صعب، لذلك الأولويات بالنسبة للطرفين مختلفة. ولكن حتى يعني تصريحات الأخيرة للرئيس ترامب لا يقطع يعني
1: استاذ علي، عفوا استاذ علي، هل تعتقد أن هناك لين من الجانب الإيراني في هذه الوقت تحديدا؟
2: بطبيعة الحال، الموافقة على فتح مضيق هرمز للسفن العالقة هناك وتحرير حركة التجارة من دون فرض رسوم وترك الأمر يعني لمرحلة لاحقة بالتفاهم مع سلطنة عمان كونها أيضا دولة مشاطئة، وهناك محادثات تجري الآن بين الجانب الإيراني والعماني، التنازل عن هذا الشرط الأساسي بالنسبة لإيران كان هو تعبير عن ضعف الموقف الإيراني.
1: يعني هناك مرونة من قبل الجانب الإيراني. نعم. تعتقد؟
2: نعم، هذه هي المسألة، ولكنهم ربطوها بمسألة الإفراج عن أرصدة مجمدة لأنهم يحتاجون إلى الأموال. هذا التنازل عن موضوع مضيق هرمز والذي يعتبرونه هو السلاح الأبرز بأيديهم، الموافقة في هذه المذكرة على فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم على السفن، هذا تنازل كبير من قبل إيران نتيجة الأزمة التي يعيشون فيها، ولكن أصروا على موضوع تحرير الأرصدة والبدء برفع العقوبات، ولكن هذه المسألة هي موضع خلاف، أعتقد هذه النقطة الأساس التي يتوقف عندها الإيرانيون.
1: يعني هناك أستاذ علي، يعني هناك مراوغة من الجانب الإيراني تنقل ما بين النقاط مثلا؟
2: نعم صحيح، هذا أسلوب التفاوض الإيراني، يعني يقدمون تعهد بمسألة معينة ولكنهم يعيدون التفاوض عليها مرة
1: إلى مسألة أخرى
2: وثالثة. نعم المسألة يعني ربطها بالأمور الأخرى. يعني المذكرة التي يتم إعدادها هي خطوة يعني خطوة باتجاه صحيح، يعني بعد أن كان الموقفين متباعدين جدا، الموقف الإيراني يريد تجزئة الملفات في حين أن الولايات المتحدة تريد معالجة كل الملفات مع بعض، من النووي إلى هرمز إلى الأزرع الإيرانية إلى كل هذه الأمور، ولكن وضع مذكرة تفاهم هي خارطة طريق للتفاوض، هذه خطوة متقدمة. ولكن المشكلة أيضا أن مذكرة التفاهم هذه نشأت فيها خلافات تتعلق بأولويات كل طرف، وأكرر يعني المسألة الاقتصادية والمالية مهمة جدا لإيران لأنها محشورة جدا بهذا المجال، لذلك هي تتشدد. وشاهدنا وسائل الإعلام الإيرانية طوال النهار أمس تسرب معلومات وتقول أنه لا يوجد اتفاق بعد لأن المسألة في العقوبات ومسألة الأرصدة المجمدة، وفي المقابل الجانب الأمريكي تريث بعد أن كان يحكى في باكستان عن إعلان سيتم أمس، يعني جرى خرجت التصريحات الأمريكية وخصوصا من الرئيس ترامب يقول لدي الوقت في مصلحتي وليس في مصلحة الإيرانيين، لذلك أعطى التوجيهات للمفاوضين الأمريكيين بضرورة التشدد ووضع أسس واضحة في مذكرة التفاهم للمرحلة اللاحقة، أي لمرحلة المفاوضات الفعلية، ولكنه أكد أنه سيبقي على الحصار، هذه نقطة مهمة جدا، سيبقي على الحصار حتى توقيع الاتفاق، يعني حتى في هذه المرحلة الانتقالية من 30 إلى 60 يوما لن يرفع الحصار عن إيران، وهذه ورقة ضغط أساسية لدى الولايات المتحدة.
1: نعم أستاذ علي حمود، إحنا بودنا أن نكمل معك هذا الحديث لكن داهمنا الوقت. من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك.

أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: يظن الكثيرون أن القصص تنتهي بوضع النقاط على الحروف، لكننا في روايات الحياة نعلم أن بعض القصص تبدأ حقيقتها حين تسكن الأجساد القبور. نحن هنا لنروي ما لم يجرؤ التاريخ على تدوينه، ولنستخرج من عتمة الأساطير نور الحقيقة الذي لا يشيخ.
1: في غسق هذه الليلة نتجاوز حدود المنطق لندخل مملكة الظلال. رواية الحياة هي موعدكم مع المواجهة الكبرى بين الحب والواجب، بين الفناء والخلود الملعون. أرهف السمع، فالحكاية التي ستبدأ الآن ستغير مفهومكم عن الموت إلى الأبد.
0: أهلاً بكم مجدداً في رحاب رواية الحياة. الليلة نفتح الفصل الأكثر إيلاماً في ملحمة دراكولا. في الحلقة الماضية وقفنا مع المحقق إدوارد ومينا أمام النعش الخاوي، وشهدنا الصدمة التي هزت أركان يقينهم حين رأوا لوسي الصديقة الرقيقة وقد تحولت إلى مفترسة تسكن المقابر. الليلة ننتقل من مرحلة الذهول إلى مرحلة الفعل، حيث يتحول إدوارد من محقق يطارد الأدلة إلى كاهن ينفذ طقوس الخلاص. سنشهد كيف يواجه الصياد ضحيته التي أحبها، وكيف يسخر الشيطان من محاولات البشر الضعيفة لمحاصرته. استعدوا، فالفجر القادم سيكتب بمداد الدم والرماد.

0: كانت المقبرة تحت ضوء القمر تبدو كبحر من الشواهد البيضاء الميتة. لوسي أو ما تبقى منها كانت تقف فوق تلة صغيرة تحمل في عينيها وهجاً لم تعرفه البشرية قط. لم تعد تشعر بالبرد ولا بالخوف ولا بالندم. كانت حواسها مرتبطة بخيط خفي يمتد عبر الضباب ليصل إلى دير كارفاكس. وفي تلك اللحظة وسط صمت الموتى تجسد الكونت دراكولا بجانبها. لم يأتي من طريق بل انبثق من العتمة كأنه جزء منها.
1: انظري إليهم يا لوسي، انظري إلى أولئك الصغار الذين يبحثون عنك بدموعهم الزائفة.
2: سيدي سيدي
1: المحقق ومينا يظنون أنهم يملكون روحك لأنهم امتلكوا ذكرياتك.
2: سيدي، دمي يغلي في عروقي كلما اقتربوا. أشعر برغبة في تمزيق ذلك اليقين الذي يسكن عيني يا إدوارد. هل أذهب إليهم؟ هل أقضي عليهم؟
1: ليس بعد. الجوع هو الذي يقودك الآن، لكن الطاعة هي التي ستجعلك خالدة.
2: أمرك يا سيدي.
1: أنت الآن جيشي في هذه المدينة. أنت الرعب الذي سيسكن بيوتهم ويجعلهم يركعون أمام

0: ماذا عن إدوارد؟
1: إدوارد إدوارد إدوارد يظن أنه صياد، لكنه لا يعلم أنه مجرد طريدة أمنحها الوقت لكي تزداد رعباً. فكلما زاد الرعب صار الدم أكثر عذوبة. اذهب الآن إلى نعشك، الفجر يقترب، واتركي لهم الطفل ليكون تذكارا لوليمتنا الأولى.
0: أمرك سيدي.
2: لوسي تترك الطفل وتختفي بين شواهد القبور وهي تضحك ضحكة هستيرية مرعبة، تاركة مينا في حالة من الذهول التام والانهيار العصبي بعد رؤية صديقتها بهذا الشكل المرعب.
3: إدوارد ينقذ الطفل ويكتشف أنه لم يمت بعد، لكنه يحمل ذات الثقوب التي كانت في عنق لوسي.
2: في اليوم التالي لم تكن المقبرة هي المكان الوحيد الذي تدور فيه المعركة. في صالونات ويتبي الراقية كان الكونت دراكولا يحضر مأدبة عشاء أقامتها إحدى النبيلات المعجبات بغموض

يسير بين الناس بوقار الملوك، يوزع الابتسامات الباردة التي تسلب الألباب، بينما كان المحقق إدوارد يحاول بيأس تحذير المجتمع من هذا الخطر الأنيق.

0: أيها الكونت العزيز، هل سمعت عن الإشاعات الغريبة التي ينشرها ذلك المحقق المعتوه إدوارد؟ يقول للناس إنك لا تخرج في النهار وإنك تملك قوى مظلمة، حتى إنه تجرأ وقال إنك لست بشرا.
1: المحقق إدوارد رجل ذو خيال واسع يا لديان.
0: يبدو أن العمل في مطاردة اللصوص قد أتعب عقله.
1: هذا صحيح، فقد صار يرى في كل نبيل غريب بطلا من أبطال قصص الرعب.
0: هذا ما قلته تماما. إنه يدعي أنك مسؤول عن اختفاء الأطفال وعن مرض الآنسة لوسي الراحلة. هل تصدق وقاحته؟
1: المسكين.
0: إنه يبحث عن عدو يبرر به فشله في حماية من يحب.
1: أيتها الليديان، البشر دائما يحتاجون لوحش يعلقون عليه خطاياهم وعجزهم.
0: وماذا ستفعل معه يا عزيزي؟
1: دعيه يتحدث يا ليدي، فصراخ الضعفاء لا يصل إلى أذان من يسكنون القصور العالية. قريبا سيجد إدوارد نفسه يطارد ظله، وسيكتشف أن الحقيقة أكثر مرارة من أن يتحملها عقله الصغير.

0: بينما كان الكونت يسخر من المحقق في القصور، كان إدوارد في سرداب المقبرة يجهز أدوات الخلاص. لم يعد هناك مكان للشك.
1: لقد رأى لوسي وهي تحمل الطفل، ورأى الوهج الأحمر في عينيها. كان يمسك بوتد من خشب البلوط ومطرقة ثقيلة وخنجرا فضيا.
0: كانت مينا تقف خلفه، وجهها شاحب كالموت، ويداها ترتجفان وهي تمسك بالمصباح الزيتي.
2: إدوارد، أتوسل إليك، انظر إليها، إنها تبدو نائمة، تبدو جميلة كما كانت. ربما هناك طريقة أخرى، ربما إذا صلينا من أجلها.
1: الصلاة لا تنفع من باع روحه للظلام يا مينا، أو من سرقت روحه منه. انظري إلى شفتيها، هذا ليس أحمر شفاه، هذا دم طفل بريء. لوسي التي أحببناها لم تعد هنا. هذا الشيء الذي يسكن جسدها هو مسخ يخدم دراكولا.
2: لكنه جسدها، ستقوم بطعن قلبها يا إدوارد. كيف ستعيش مع هذا الذنب؟
1: أنا لا أقتلها يا مينا، أنا أقتلك أنت في قلبي لكي أستطيع منحها الراحة. هذا الوتد ليس حقداً، بل هو آخر لمسة حب يمكننا تقديمها لصديقتنا. إذا تركتها هكذا ستظل تجوب القبور للأبد، جائعة وملعونة. أنا أحررها، أحرر روحها التي سجنت داخل هذا الجسد. ستطير نحو السماء بعيدا عن مخالب ذلك الكود. ساعدي، أمسك المصلب ولا تلتفتي مهما حدث.
0: اقترب إدوارد من النعش. كانت لوسي تبدو في غاية الجمال، بشرتها متوردة، وأنفاسها التي لا ينبغي أن تكون موجودة هادئة.
1: وضع رأس الوتد المدبب فوق قلبها مباشرة، أغمض عينيه واستجمع كل ذكرياته مع لوسي الطيبة، ثم رفع المطرقة.
0: في تلك اللحظة انتفض الجسد في النعش بقوة هائلة. فتحت لوسي عينيها وصرخت صرخة شقت جدران السرداب، صرخة لم تكن بشرية، بل كانت مزيجاً من غضب الشيطان وألم الروح الأسيرة. ضرب إدوارد ضربة ثانية وثالثة، والدم الأسود يتدفق من صدرها، وفجأة سكن كل شيء. تلاشت الملامح الوحشية وعادت لوسي القديمة، لوسي الرقيقة. ارتسمت على وجهها تنهيدة راحة عميقة، وأغمضت عينيها للأبد، بينما بدأ جسدها يتحول إلى رماد أبيض أمام أعينهما.

0: هكذا نختم الحلقة لهذا اليوم، حيث أغلق كتاب لوسي بالدم والرماد وبدأت رحلة الانتقام الحقيقي.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من روايات الحياة. لقد حرر إدوارد الضحية الأولى، لكن الثمن كان قطعة من روحه.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة بعيدة عن صرخات الليل وندم القلوب. تذكروا أن الخلاص أحياناً يتطلب قسوة تفوق الاحتمال، وأن الحرب ضد الظلام قد بدأت لتوها. طابت ليلتكم وابقوا يقظين، فالكونت يراقبكم من شرفة ديره المهجور. وداعا من روايات الحياة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا

على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهيا السعيد، وهيا السعيد. أنفال.

روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج محمد جمال الشطي.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: الواحدة والعشرين دقيقة. أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها 540. تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء أكيد من خلال موجات الأيام.
0: وين ما كنتوا مستمرين معاكم في برنامج إذاعة على الهواء، نبتدي هذا البرنامج وين ما كنتوا داخل الكويت أو خارج الكويت. نذكر أنكم ممكن تستمعون لنا عن طريق تطبيق 5151 كويت، التطبيق الرسمي لوزارة الإعلام إذاعة وتلفزيون. وننطلق معكم مستمعينا في لكم تحية أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
3: وهذه تحيات أسرة التقديم عثمان سليمان ومساعد السوارج.
0: من التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.

0: من التنفيذ على الهواء علي غلوم.
1: وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة صباحا من المخرج جاسم الفرس، حياكم الله.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا، والحديث عن موضوع حلقتنا لليوم: السيارات الكلاسيكية ما تعتبر مجرد هواية أو اقتناء مركبة قديمة، بل هو شغف وثقافة وارتباط بمرحلة لها ذكرياتها وتفاصيلها الخاصة. ومع تطور عالم السيارات الحديثة، لا تزال السيارات الكلاسيكية تحافظ على مكانتها وقيمتها بين محبيها لما تحمله من تاريخ وفن وهندسة مختلفة عن سيارات اليوم. اليوم أصبح الاهتمام بالهوايات دور مهم في احتواء الشباب وتنمية مهاراتهم، خصوصا مع وجود فرق ومجموعات تهتم بتوجيه الطاقات نحو الاهتمامات مفيدة تجمع بين الشغف والمعرفة والعمل الجماعي. والحديث أكثر عن عالم السيارات الكلاسيكية ودور الهوايات في جذب الشباب وتنمية اهتماماتهم، يسعدنا أن يكون معنا رئيس فريق مبار الدولي للسيارات الكلاسيكية الأستاذ عادل الأنصاري. حياك الله معنا أستاذ عادل.
1: الله حييك، يا اهلا وسهلا فيكم.
2: حياك الله، واحنا سعداء بقبولك هذه الدعوه في برنامج اذاعه الهواء.
1: بالعكس، احنا نتشرف فيكم، وبالعكس شيء حلو، ويعطيكم الف عافيه على مجهودكم الطيب.
2: السيارات الكلاسيكيه هي شغف وثقافه وايضا ارتباط بمرحله لها ذكريات وتفاصيل خاصه، خاصه عندما نتكلم مع الاستاذ عادل الانصاري. هذا الكلام شنو يعني لك؟
1: يعني من المحبين لهذه الهواية، وفي ناس وايدة ما شاء الله عندنا عدد كبير يعني بالكويت والخليج ما شاء الله هاوين يحبون هذه الهواية، ويحبون يجمعون يعني بين الشغلات الكلاسيكية يعني السيارات الانتيك القديمة، ويحبون يعني يقتنونها ويحافظون عليها، ومن لها أثر كبير وايد على يعني نفسهم وعلى يعني هوايتهم. فكل واحد أقولهم له هواية، خصوصا هواية السيارات ما شاء الله هواية كبيرة، خصوصا عندنا بالكويت بالآونة الأخيرة ما شاء الله يعني عدد كبير قاعد أشوفهم، كل يعني الكل يحب يقتني هذه مثل من أنواع السيارات القديمة والكلاسيكية. بالعكس شيء حلو، شيء طيب، وبالعكس احنا نشجع الشباب يعني حياهم الله، بالعكس نتشرف فيهم.
2: لكن عادل الأنصاري متى بلش حبه وشغفه في السيارات الكلاسيكية وشلون طور نفسه؟
1: أنا بلشت من سنة يمكن 86 من أيام طبعا قبل أنا قبل، بس بلشنا برابطة هوات السيارات. أنا عضو برابطة هوات السيارات للدرجات للسيارات والدرجات النارية اللي كانت من اللي بنادي العلمي من سنة 86 لطبعا ل 99، وسكر يعني النادي خلاص. إيه، فتوجهنا شنو لجمع الشباب، يعني سوينا مثل جروب يعني يحتضن أهل الكلاسيك كلهم والمحبين لهذه الهواية، وضفنا طبعا أخواننا حبايبنا من الخليج من أهل السيارات محبين لهذه الهواية، تبادل خبرات، تبادل يعني مثل قطع غيار، تبادل يعني آراء، يعني اللي عنده كذي يعني شيء حلو، اللي عنده سيارة بينزلها يبي يبيعها، يبي شيء محتاج شيء، يعني إحنا عاقتهم نشيل بعض. وكان يعني عدد بسيط يعني مو هذا، بس متى بلش الفريق يعني مثل يعني جمعته ومشاركته من 2009 وفوق، هني بلشنا.
0: نقدر نقول ان فريق مبار دولي يعني

0: انطلقت 2009
1: تقريبا، بدا الانطلاقه بال 2009 وفوق. هني بلشنا ك يعني مشاركات، ويعني مثل حق مثل يعني عروض، ويعني وحق اي تلبيه اي يعني دعوه من اي جهه طبعا. وبالعكس شيء حلو، احنا نستانس هسه لما نحضر ونعرف الناس على التاريخ والفرق بين يعني بين الحاضر والماضي، وفرق بين يعني اللي يمتلكونه اهل السيارات من المحبين لهذه الهوايه. هذا شيء جميل يعني، خلي يشجع الشباب، واللي هم اللي ما له شغل بالكلاسيك لما يشوف ما شاء الله هوايه من هالهوايه كذي يستانس على اشكال السيارات والموديلات. وبالعكس وايد ناس ما لهم شغل حبوا هذا الهوايه من مشاركاتنا وطلعاتنا ويا بعض ويا معاتنا، شيء جميل يعني الصراحه.
0: ممتاز. ايضا احنا اليوم نتكلم عن موبار، هي تمثل شركه معينه، هل انتم متخصصين في شركه معينه ولا هي تضم كل السيارات الكلاسيكيه؟
1: هي الشركه احنا بلشنا موبار يعني بكل انواع الدوج.
0: صحيح.
1: يعني بأنواع. صحيح. احنا تخصصنا من محبين الدوج، فقلنا يا شباب احنا طبعا بلشنا من بداية الفريق من 2009 بداية الدوج، قعدنا مع الدوجات اهل السيارات الدوجات القديم والجديد، دخلنا ويا بعض فتحنا مجال، لان في يعني معارض يبون ميكس، يعني يقول يسألون يا ابو فهد ليش ما تدخل وياك، يسألون شباب عندنا وايد عدد كبير من اهل يعني انواع الثانيه غير الدوج.
0: صحيح.
1: الموبار يبون يعني يدخلون ويانا وحياهم الله، واكثرهم كلهم يعني ربعنا وكذي، فقلنا ليش ما نسوي في ميكس من كل انواع السيارات. فبلشنا من 2016 دخلنا يعني من كل انواع السيارات،
0: يعني
1: من
0: جي ام فورد. صحيح. ممتاز.
1: كله كله كله دخلنا، حتى الانجليزي الاوروبي.
0: ممتاز.
1: السويدي كله كله دخلناهم، بحيث انه شنو هم يعطون شيء حلو حق هذا، واللي يبي يعني كل واحد فيه، ناس محبين للبلايموث، في ناس يحبون للشفر، للفورد، للكرايزلر، يعني الياباني، محبين الياباني، في ناس تحب الياباني، في ناس تحب الاوروبي، في ناس تحب المرسيدس، يعني مثل ماركات ميكس افضل هم، يعني يظل شيء حلو،
0: تنوع. صحيح.
1: تنوع كل عقولهم، كل واحد وهاوي اللي يحبه يعني.
2: نعم.
1: يقتنون. بالعكس شيء حلو، شيء جميل حق المعارض بعد، لما يصير ميكس وشيء مرتب يعني من كل انواع السيارات شيء اقوى واحلى يعني هذا.
2: نعم. ايضا استاذ. نعم. عادل، يعني لما نتكلم عن السيارات الكلاسيكيه كأنك تقولنا ان الكويت ما شاء الله غنيه في هذه المقتنيات الثمينه للامانه. نعم. واللي تعتبر حضاره خاصه. نعم. للمجتمعات الغربيه، لكنها. نعم. موجوده ولها اثر طيب. نعم. في دولتنا الحبيبه الكويت.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم. بالنسبه للسيارات ثقافة تاريخية وثقافة حلوة حق السيارات، خصوصا يعني اللي يهتم بالسيارات الكلاسيكية القديمة، بالعكس تعرفه على الشغلات الكهربائية، يتعلم شغلات الميكانيكية الكهربائية، لأنها بسيطة، الشغلات فيها بسيطة. يعني أول ما طلعت السيارات شنو ما في، يعني كل شيء سهل، كل شيء واضح، يعني تعلمك الميكانيك، تعلمك
0: الميكانيكا الكهرباء. صحيح. من غير الكمبيوترات. صحيح.
1: اي ما فيها كهرباء، كلها نظام مانيول، كل شيء مانيول، يعني الجير واضح قدامك، الماكينه كل شيء فيها واضح، ما في شيء كهرباء يعني اللي تتحكم فيك نفس السيارات الحديثه حاليا، لا كل شيء سهل وكل شيء، وبعدين شيء عملي، يعني شيء يدوم العمر، يعني يخدم وياك العمر كله. والبادي، شوف البادي يعني ما شاء الله، شو اقول لك، شيء قوي يعني يدوم وياك على طول، مو مثل السيارات الحديثة الفرق يعني النظام
2: كن مؤقت.
1: نعم. اي فهذه غير وهذه غير، فبالعكس لما تشوف فرق تقعد بالسيارة القديمة، خصوصا انها تنزل بالخمسينات ولا بالاربعينات، تاخذها كقيادة تسوقها، تحس انك مو قاعد بسيارة، قاعد بطيارة، مو قاعد بسيارة مثل ما هي يعني قاعدة الكرسي او الكشن، تقول شنو قاعد بقنفة، ما تقول
0: قبل كانت كذي. صح.
1: والوزن. اي ما تحس انك قاعد في السيارات الحديثة، تحس تسمع صوت التاير او الشارع، لا غير كلش.
2: ما شاء الله.
1: هذا الشيء يعني كقديم، وفيه صدق يعني انا قاعد اشوف موديلات الجديده، السيارات الجديده قاعد ياخذون من القصات القديمه.
0: صح. اعاده انتاج
1: السيارات الميزونه. اي أيوه. وللحين في سيارات موجوده على القصات القديمه. ليش يحبون يعني اللي صنعوا
0: اثبتت القديمة. نفسه. صحيح.
1: بالضبط. اي للحين ليش كل مالهم الاسعار، اسعار متفاوته. يعني انت تشوف برا تبي تطلب سياره، او تبي تشوف اسعار بامريكا ولا بكندا ولا اسعار خياليه، يعني قديم، يعني تخيل سياره قيمتها بالوكاله انا لاحق عليها هسه سعرها 3000، يعني 3000 الحين صارت 30000.
2: ما شاء الله.
1: يعني شوف الفرق. اي فرق يعني
2: حتى ذكرتنا موقف، يعني خلال السوشيال ميديا كنا نقلب. نعم. الصفحات نلاقي

0: تلاقي واحد لقى عند جدة للأمانة أنه عنده سيارة قديمة في لبنان بالذات. هو شخص عنده اهتمام وحب للسيارات الكلاسيكية. ايش سوى هو هذا الولد؟ سبحان الله جدد السيارة اللي كانت تعتبر خردة من قدام البيت، يعني طلعها من المستودع مال الخاص فيهم في بيتهم وجددها، وسبحان الله زادت قيمتها بسبب ان في سوق ناس من تهتم بالسيارات الكلاسيكية والقيمة زادت ايضا كذلك.
1: اللي يجدد وعنده اسعار، يعني خصوصا السيارات القديمه تكون حق شخصيه معينه، هذه الشخصيه يعني تظل في مثل حب الانسان على طول، حتى لو كانت شنو ما تكون موديلها، حتى لو شكلها مو يعني مو مرغوب منها وايد، بس هذه تكون حق مثل حق ابوه او حق جده او حق اخوه او شيء، ذكرى تصير ذكرى عنده، يعني يحتفظ فيها لمن يعني يعني انا عندي ناس اعرفهم اللي سيارته ابوه متوفي ولا هذا، يقول والله صدق فؤاد انا مخليها بس ذكرى عندي، اجددها وقفها ما اطلع فيها ولا شيء، بس مكان ذكرى
0: لها يعني طابع بنفسه ولها ذكريات حلوه،
1: ذكريات لها يقول ذكريات حلوه مع الوالد ذكرياتنا، فيقول انا بالعكس انا استانس لما اشوف سيارته ابوي او شيء او جدي شيء واقفه وكذي، بالعكس لا هوايه وايد عندي
0: صحيح. حتى يعني كذلك يعني شفنا بعض السيارات بالكويت مثلا يعني تم تجديدها موجودة كأنها حديثة للأمانة. لكن أستاذ عادل اليوم لو تكلمنا عن أبرز الفعاليات أو الأنشطة اللي قدمها الفريق خصوصا بالفترة الأخيرة.
1: طبعا احنا مشاركاتنا طول الموسم، احنا طبعا نبلش من 1/11 يعني بيكون الجو متعدل، نبلش افتتاح الموسم 1/11، طبعا كل سنه نسوي في البوليفارد السالميه افتتاح الموسم بدايه 11 نكمل، طبعا بنشون بنسوي الافتتاح، طبعا ما شاء الله شيء قوي يعني حضور عالم، حتى من الخليج مشاركين ويانا، يعني من دول الخليج مشاركوا ويانا وحضروا ناس يوم، حتى يعني فرق كبيره وغير الموجودين بالكويت. انا انبهرت شفت سيارات اول مره اشوفها، يعني الشباب دروا ان طبعا نزلنا الاعلان قبلها بشهر ان في يعني افتتاح الموسم حياكم الله الكلاسيك، أول مرة صدمت، أول مرة أشوف ناس دخلوا ويانا ويو استانسوا ناس كبار بالعمر، يعني ما أشوف يستانسون لما يشوفوا السيارات، مجموعة سيارات حلوة مشاركة حق افتتاح الموسم يشاركون ويانا، لو يمكن يشارك مرة مرتين بس يستانس، يقول أنا بالعكس استانس ما حاضر وياكم يعني مثل توجيب وهذا، بالعكس مو شرط حاضر وياكم الموسم كله بس كافتتاح حق الموسم كتشجيع، يعني بادرة تشجيع حق الشباب خصوصا هالسيارات، وايد عدد كبير وحتى من الشباب صغير، يعني الشباب صغار يا ما شاء الله محبين حق الكلاسيك بشكل مو طبيعي، مع انه هو ما لحق عليها بس يقول كان استانس على الشكل هذا،
2: هو التجمع التجمع هذا. حلو
1: نعم اي هو افتتاح الموسم، احنا يعني لما افتتحنا بشهر 11 في البوليفارد سالمية بلشنا فيه يمكن العدد كان فوق 160-170 سيارة
2: ما شاء الله،
1: اي عدد يعني ما شاء الله غير من الخليج ما شاء الله، والموجودين المكان فول ما في مكان، طبعا حضور سفارات وطبعا تحت رعاية النادي الكويتي الرياضي السيارات والدرجات الآلية، وكان شيء حلو يعني تلفزيون تغطيات، يعني الكل مستانس الكل يمدح وشوف سفارات ممتاز. ما شاء الله ما قصروا، يعني طبعا نبلش من 1/11 لمشاركات تينا مشاركات دعوات دوائر حكومية دوائر خاصة معارض افتتاحات شيء تينا دعوات كل أسبوع، كل تلاقي ويكند أو مرات مو بالويكند بنص أسبوع نحضر لهم عادي نوجب لهم، ما إحنا مجرد تطوع يعني مو ما نأخذ على أي شيء، مجرد تطوع حق الكويت حق درجة الحبيب الكويت، بالعكس نستانس نعرف الناس ونطلع صورة حلوة بالثقافة الكلاسيكية السيارات الحلوة جيل طيبين، ونعطي شيء حلو حق المكان، بالعكس الناس تستانس لما تشوف هالتاريخ من السيارات اللي أول مرة يشوفونها
2: اللي محافظين يعني عليها صح؟
1: وبالأربعينات، هذا شيء حلو حقنا وحق ديرتنا الحبيب الكويت، بالعكس احنا نستانس، وهم ما شاء الله الناس لما يشوفون تلاقي في واحد هو يشوف يعني بالمعرض يقول والله أنا عندي سيارة قديمة حسافة ما أدري ولا قلت له تبي حياك الله تعالي بيبها ودخلها ويانا واستانس ويانا، وفعلا هي ثاني يوم واخذ رقم تلفوناتي وندخله معنا بالجروب ويستانس ونكسب الناس، بالعكس احنا حاطين الفريق حق شنو؟ حق المشاركات حق الجمعات مع الشباب اهل الكلاسيك، تبادل خبرات تبادل قطع، عندك شيء تبي عندك مشكله بسيارتك الشباب كلهم عقولتهم يشيلون بعض
2: ممتاز.
1: يعني يبي يخدم الثاني، هذا الشيء الحلو حقه
2: يعني حتى احنا نتكلم عن اهتمام

0: نظام الشباب اليوم بالسيارات
1: نعم
0: الكلاسيكية مقارنة
1: نعم
0: بالسابق، كونك يعني أنت
1: نعم
0: رئيس فريق مبارك الدولي للسيارات الكلاسيكية، شلون تشوف هذا الإقبال؟
1: والله اقبال كان كبير صراحة، اقبال اللي شفته من عدد كبير من الشباب. انا والله قاعد يعني كل مرة الفريق يزيد، كل ما لا يزيد اشوف يعني في ناس تبيع وفي ناس يعني تلاقي هذا يبيع سيارته ممكن يعني يفل، يعني هم من يظل ويانا بالفريق استانس يقول انا لا ابيع، لا لازم راح اشتري مو راح اقعد. في ناس
0: ايه صح
1: خلت من الكلاسيك قاعد سنتين ورجع مرة ثانية، اقول ليش؟ يقول لي ما اقدر، يقول تعودت لازم اسوق سيارة
0: صح
1: قديمة،
0: صح
1: ما عندي قديم ما ارتاح يا معود. ليش؟ يقول والله انا بروحي شيء متعود
0: قطعة،
1: يعني
0: والله هي قطعة من الزمن
1: خلت
0: يعني.
1: صارت ظروف، يمكن على قولت في بعض متزوجون يعني يمكن ينسى الهوايه يرجع سبحان الله يرجع. ليش؟ لا يقول انا تعودت على السيارات، احب السيارات القديمه ما اقدر بدمي على قولتهم ما اقدر. فبالعكس احنا نتشرف ونبي الكل يستانس، وحياه الله الفريق يعني فاتح للجميع، اللي عنده من موديل تحت الثمانين وتحت احنا اساس طبعا لازم ناخذ سيارات مميزه.
0: صحيح
1: انا ما اقدر اودي سياره عاديه يعني بالثمانينات، يعني سياره دارجه مثل ما تشوفها في الشارع، لا نبي سيارات يعني تحت الثمانين افضل. ليش؟ المعارض واصحاب يعني خصوصا يعني
0: يبحثون
1: الهيئات
0: عن
1: وهذا
0: الندرة أيضا.
1: يبون شيء نادر وتاريخي. يعني انا افضل انا كسيارات الحين انا قاعد اقتنيها، انا عندي موديل 1924 وعندي 1947 وعندي 1953، هذه سيارات الخاصه. طبعا غير سيارات الشباب اللي معاي بالفريق، الخمسينات موجود، الاربعينات، الثلاثينات، الموديلات يعني النادره التاريخيه، هذا لما توقف يعني تخلي مو لاخر الشارع يشوفه يركض بس يبي يطالعها،
0: نعم
1: بس يبي يطالعها، يعني تجذب الناس، تخلي الناس بالعكس يستانسون على شوفتها وعلى قصه البدي وعلى شكل السياره. وهذا بالعكس يعني هذا شيء حلو يعني حق المكان وحق الفريق بنفس الوقت.
0: نعم ايضا استاذ
1: نعم.
0: عادل، يعني اذا تكلمنا عن ندره السياره بالنسبه الى قطع الغيار، بالنسبه لها تحصلونها بسهولة أو أنكم أنتم أساسا محافظين عليها وهي تم صنعها مو شيء مؤقت؟ يعني احنا عارفين أن السيارات القديمة دائما تكون للحاجة، فتلاقي اللي يشتري ما شاء الله تعمر وياه.
1: لا في احنا شوف هني في شركات خاصه بدت يعني تجيب من هالقطع، يعني حق السيارات القديمه لا صار عليها طلب كانت تجيب من القطع، بس ما تجيب كلها، يعني بعض الاستهلاكي شغل السفايف البريك شغل الاستهلاكيات يعني هذه. اما قطع البدي قطع في شغلات ما تحصلها طبعا كلها طلبيات، احنا نطلب على طول واقولتهم والله عيننا على الشحن.
0: صحيح. خصوصا بهذه الفتره للامانه. لكن
1: نعم.
0: بالنسبه الى الهواة
1: نعم.
0: اليوم شنو أكثر أنواع السيارات الكلاسيكية اللي عليها إقبال واهتمام من قبلهم؟
1: والله وايد، يعني في ناس يحبوا
0: أكثر
1: السبورت.
0: شيء
1: والله شوف احنا الشباب اللي عندنا الأكثر يعني يحبوا السبورت، يعني لنا الحصن على السبورت وايد عندنا عدد إقبال كبير، وفي ناس عدد هم يعني تقريبا مقارب على بعض هالوانيتات، الوانيتات بعد هم يقتنون ويحبون السيارات هذه. وفي هم عندنا إقبال عدد بس عدد قليل من يحبون النوادر اللي التاريخ يسمونه من العشرينات للثلاثينات للأربعينات، يعني هذا في ناس خاصة لهم يعني العدد اللي يحبونه. وفي ناس يقولك لا مثلا أبي الموديلات الأربعينات الخمسينات، في عدد لهم خاص. بس الإقبال لأن أكثر شيء قاعد أشوفه على السبورت وعلى الوانيتات كندرة القديمة، أي فهذه بالعكس يعني في ناس تبي كذي في ناس تبي، بس أنا شنو أنا أنظر للجميع، يعني اهل وانيتات او اهل سبورت معنا، اللي يحب السبورت موجود، الوانيتات موجوده، الياباني موجود، الامريكي الاوروبي الكلاسيك التاريخي من 24 وفوق موجود، في عندنا بعد قبله هم موجود، يعني اللي يبي موجود، يعني مكس اوروبي يعني ياباني امريكي كل ما يخطر بالبال موجود. ليش؟ شيء حلو حق يعني حق الفريق وحق المكان اللي احنا نشارك فيه، نطلع صورة حلوة ونعرف الناس على هالموديلات. في سيارات يعني في سيارات صراحة يعني يمكن من نوادر منها حق شخصيات، ها شخصيات معروفة ومن نوادر منها بالعالم، يعني احنا نشوفها سيارة موديل ألف روميو موديلها 31، يعني أذكر يعني حضروا ويانا سفراء يقولون هذه احنا ما شفناها هناك عندنا، شلون هذه موجودة عندكم؟ بعد سبحان الله
0: أكيد، يعني دائما الندرة هي تفرض
1: غير
0: نفسها
1: غير
0: وأيضا الرغبة
1: نعم.
0: في الشراء اليوم.

0: بس أنا عندي سؤال شوي يعني متداول أو أنه موجود في حياتنا اليوم. لما شخص منا يحب يشتري سيارة يشيك على بديهة وأيضا يشيك إذا كان فيها دعمة مسبوقة من هالكلام، هل هذا الشيء ينطبق على هذه السيارات الكلاسيكية؟ بالغالب تكون مسبوقة أو مجددة.
1: نعم نعم، هي طبعا السيارات القديمة الكلاسيكية أكثر كل شواصيهم شنو يكون مصدية ماكنة صدى مع القديم، وأكثرهم كلهم مسوي لهم شواصي. ليش؟ يقولك أمريكا إحنا ما نسوي الشاصي ما نخلي على عدالة يعني على نفس السيارات الجديدة، خليها لا نرش المادة هذه التعزل عشان لا يصدي يعني مستقبلا، ما يعني يسوونه ويرشون عشان هذا. في الموديلات الحديد هم يرشون المادة، بس شنو شواصي تختلف الحديد عن قبل يعني لفتها وكذي، يقولك أنا برش عشان هم نحافظ عليها لأن هذه سيارة نادرة، مو مثل أنا مو مثل سيارة جديدة تونا يعني عادي أقدر أحصل لها شيء مثل شاصي أو يجيب لها، لا يرشونها بنفس الوقت يكون يبين يعني حتى
0: أبيعها وسعرها العالي.
1: لا لا لا لا، أكثر شيء كله مرشوشة تحت المادة هذه، وفي بعضهم يخلونها ما يرشونها فيخلونها كذي، بس تأكلها مع المدة يأكلها لازم على المادة العازلة هذه على أساس شنو هم بنفس الوقت يعني يحافظ على سيارته. يعني حتى جاية من برا أكثرهم كلها رشينهم المادة العازلة يعني تبين عليها، لكن في موديلات الحديثة يرشونها بس نسبة بسيطة فشنو هذا يعني مو مشكلة، فبالفحص ما يبين. السيارات القديمة يرشونها يقول هذه سيارة قديمة لا طالع كلها مرشوشة، وينزل أشيل الزفت اللي عليها شيله شيله ينزل يبين يبين حتى شو راح يبين هيكل الحديد كل شيء مبين عليه، وبعدين ما يلها أرقام تحت يعني عندك من تحت 70 وتحت ما في أرقام على الشواص، كل على الطبقة اللي البليت اللي يحطونها على الطبلون أو على الباب أو على شيء، هذا طبقة التاكس يسمونها اللي هو رقم الشاصي ورقم الهيكل اللي فيها يعني كامل مواصفات المصنع وشذي على النظام. بعد الثماني بعد تقريبا نزل عندنا يمكن تقريبا بعد 76 وفوق صارت اللي على البليتة والسير على الهيكل على الهيكل من تحت، فحتى الأرقام على الهيكل مرات ما تبين، لا يكون حاشته يعني صبغ أو حاشة مثل قار أو رش كذي مو مبين، فأكثر شيء ينظرون على. أما السيارات اللي بعدها خصوصا بالياباني كان يحطون عليه، أمريكا أكثر ما كان يحطون عليه يعني بس القديم سبعينات ما كان يحطون على الأرقام على الشواص، أكثر شيء كان على بليته هذه اللي على نفسه على الطبلون أو السير تحت أو على الباب أو شيء، هذا اللي يعني. وبالفحص هذا كلاسيك يبين، تنزل تحت تشوفه يبين هيكله كله بالكامل وهذا وكله عقوته مجدد ما يصير نازل من المصنع. في سيارات صراحة في سيارات لا والله ما تجددت
2: ما تجددت،
1: هذه السيارات من النوادر اللي
2: مخشوشة
1: يعني مخشوشة بالشركات بأمريكا، يعني في ناس هنا بالكويت بعدها من في
2: يخشون صحيح
1: هذه السيارة اللي ما طلعت هذه غير هذه يعني تبين سيارة نظافتها ووقفتها من تحت
2: وسعر وسعرها ما رخيص
1: لا أكيد وسعر فوق فوق لأن هذه أصلية سيارة يعني مو ملعوب فيها سيارة ستاندر ما تجددت ولا شيء، هذا بعد سعرها دبل سعر سيارة العادية.
2: والله هذه وصلنا حق سؤال قادم أستاذ عادل الأنصاري. اقتناء السيارات الكلاسيكية بس هواية ولا ممكن يتحول لمجال الاستثمار أو عمل
1: فيه.
2: مثل ما نقول
1: في استثمار في عمل، ويا من الناس شرت سيارات وعدلت ويت لها رزقة حلوة وباحة وسعر حلو، ويا من ناس لا والله في ناس يقولك أنا مو قصدي إنه يعني استثمار، أنا قصدي أستانس يعني، وإذا بعدها يت لها بيعة أو يا لها نصيب خلاص، إذا ما في بعض من الأول خسروا وايد يعني، أنا في ناس وايد والله أنا أعرفه يعني بالعكس حال أنا مني أنا يا من كانت عندي سيارات وخلاص مثل يعني اكتفيت ويت لها قلت خلاص ليش أكود أنا بي مثل ما أبي هالموديل أبي الموديل الثاني فاضطرت أبيع بخسارة مو مشكلة، بس المهم شنو يعني خلاص ولا أنا أوقفها
0: طيبت خاطرك على قولتها.
1: إيه بالضبط، قعدت سيارة 10 سنوات عندي طيبت خاطر وخلاص، المهم يت لها بيع حتى لو بخسارة مو مشكلة أعوضها باللي أحسن منها.
0: الله يجزاكم يعني شيء جميل أن الإنسان دائما يحافظ على ذكرياته، وخاصة في هذا المجال الجميل للأمانة اللي يعتبر حضارة وأيضا تراث إنساني قيم في هذه الحياة. اليوم برأيك شلون ممكن نجذب الشباب الصغار لهواية مفيدة مثل السيارات الكلاسيكية؟
1: بالعكس هو والله عندنا اللي قاعد اشوفه انا في عدد كبير من الشباب الصغار، يعني احنا كل ما نحضر ما شاء الله يجوني عندنا شباب يسالون شنو هذا واللي يشاركون معاي، يعني للعلم اللي يشاركون معاي يعني الربع

0: أو يمكن أكثر من ربع شباب صغار بالعشرينات بالثلاثينات هاوين. أقول له أنت شون شون يكتب؟ قال والله أشوفهم بالأفلام. يقول بس بالهم بالأفلام أستانس عليهم ودي أقتني. شلون؟ يقول أكلم ناس هناك أبوي عمي بأمريكا أو شيء يشوفون لي مواقع أدش عليهم وكذا وأكلمهم. يقول وفعلا يكلم شركة أو شغلة يشحنون أي يبونه وشباب صغير حتى يسألون شلون وين نحصل هذه وين إيش رأيك في هذه يسألون عنها في معلومات يعني ما يعرفونها ما لحقوا عليها وكذي نسوي هذا شلون شغل هذه نعطيهم إحنا طبعا خبرة السيارات نبلغ نقول هذه حق كذي وهذه كذي وهذه تسوي كذي إذا اختربت كذي تسوي يعني بالعكس شيء حلو هم أنهم يستفيدون بالعكس يفيدون الشباب يعني احنا فريق حق الكل يعني فاس يعني مسوين حق مشاركات وبنفس الوقت متخصص حق اهل الهوايه الكلاسيك اللي يحبون سيارات الكلاسيك والله بالعكس راح يستفيدون من الفريق ومشاركاته وراح يكسبون خبره وشباب يعني ما شاء الله مختلط من اعمارهم يعني عندنا ناس بالسبعينات وناس من تحت بالعشرينات بالثلاثينات مع الكل يعني ما عندنا اي مشكله.
1: ممتاز. تذكر موقف او ذكرى مميزه مرت عليك من خلال مشاركات الفريق يعني ما شاء الله من هذه السنوات شنو المواقف الحلوه اللي تتذكرها حاليا؟
0: والله للحين اتذكر لما كنا بالافتتاح الموسم والله اذكرني يا يعني شخص كبير يا العود وقف وكان بالويلشير يعني يمشي بالويلشير مع ولده وقف عند سيارة شفر قديمة كان يقول هذه سيارتي وين مطلعينها وين جايبينها ويوقف يمها ويدمع عينه يقول أنا هذه فيها ذكريات ذكريات حلوة قلت له عمي ما تغلى عليك هذا ما تذكر واحد من الشباب كان مشارك ويانا هذا افتح له الباب وقعد فيها يقول ما بس يقول ذكريات السيارات هذه وين ذكرتوني فهذه ذكريات يعني ذكريات حلوة ما تنس خصوصا يعني تذكر خصوصا الجيل يعني جيل الطيبين جيل الحقوا على السيارات وعلى المحبين لهذه الهواية ويا من في مواقف حلوة خصوصا يعني ما شاء الله مع يعني حتى ما شاء الله العنصر النسائي الحريم وايد يحبون من يعني من السيارات هذه الموديلات هذه القصات يعني القديمة وكذي أشوف حريم ما شاء الله يقتنون بعد
2: ما شاء الله لهم مشاركات يعني جميلة
0: لهم هي لا يحضرون ويانا حريم يحبون وايد هالسيارات
2: حلو
0: وايد يعني كانوا يتكلموا على كذا سيارة وعندي كذا واحدة يعني تحب من هالسيارة وعندها من هواية من هذه السيارات بالعكس شيء حلو وشيء جميل يعني الواحد يكون عنده شيء على الأقل يستانس فيه يروح يتمشى فيه يروح فيه يعني شغله كل مكان على السيارة.
2: نعم أيضا شنو النصيحة اللي توجهها للشباب من الفئتين الشباب الرجال أو النساء اللي حابين يدخلون عالم السيارات الكلاسيكية؟
0: أول شيء بالعكس أنا أقول لهم بالعكس حياكم الله نتشرف فيكم وبعدين هذه الهواية صح أنا ما أقول يعني فيها شوي يعني فيها تكاليف لكن إذا أنت هاوي السيارة وحبك لحق هذه السيارة تجددها إذا كانت هي حالتها تعبانة أو حالتها نظيفة تأخذها بسعر يكون حالتها زينة خلاص تنساها ما شاء الله تعيش وياك العمر كله وإذا همن تبي على قولتهم جدد يعني بتقط لك المبلغ المعين وخلاص تنساها يعني أنا جددت سيارات قطيت عليها بدايته مبلغ وقعدت والله يمكن 4 سنوات أشارك فيها الحمد لله ولا مشاكل ولا شيء يعني الشغلات استهلاكية بس أكثر وأقل إيه ولا تعيش وياكم يعني ما شاء الله مو مثل يعني السيارات الإلكترونية اللي يعني تخاف توقفها مثل موسم تبلش فيها بداية الموسم تطلع لك مشاكل لا لا لا شغلها على طول سهلة شغل وشغلتها كلها بسيطة يعني الكل يشتغل فيها عادية بالعكس حياهم الله نتشرف نحن نتشرف فيهم وما بس يعني هل الكلاسيك يعني يمكن يمتازون همن عقوتهم يعني يكون مثل عنده هواية التجديد يعني في بعضهم يقول لا الشباب الصغار يمكن ما عندهم هواية تجديد أو مو فاضي فبعضهم يسلم حق واحد من الشباب مثل مختص مثل بالتجديد يعني في درجات خاصة بس يعني متخصصة بالتجديد ويقول له أنا بيشيدي شيدي شرح له وخلاص يجددها له ويعطيها السيارة من أحسن ما يمكن وشوف تكاليفها وإن شاء الله ما راح يقصر وياه احنا بعد نصحن بكذا يعني جراج وبعكس الله يوفقه
1: الله يعطيكم العافية وعلى عجالة أستاذ عادل الأنصاري شنو جديدكم إن شاء الله في فريق موبار الدولي خططكم القادمة
0: الله يطول عمرك احنا طبعا كانت آخر مشاركتنا

0: بالعيادة الوطنية اللي طبعا الاشياء كانت شهادة فبراير، كان آخر فبراير وراها يعني أساس الظروف اللي صارت. فمن عقبها طبعا عندنا إن شاء الله مشاركات، عندنا حين حالة طبعا عقلتهم يعني تجديد تجهيز السيارات، تجهيز حق الموسم إن شاء الله.
1: ممتاز.
0: وفي طبعا طبعا أنا ما أقدر أسوي أي شيء إلا لازم أجتمع مع إدارة الفريق. وطبعا إحنا طبعا نبلش عندنا الديوانية من نقول نص شهر 6 نبلش ديوانية، طبعا الشباب عندي كل 3 حياكم الله طبعا تشرفونا. وهذه الديوانية فيها تبادل خبرات ومشاورات مع الشباب وشنو تجهيزاتهم حق الموسم، يعني في بعضهم مجهزين مثل سيارات، في بعضهم مجهزين سيارات، في بعضهم سيارات واصلة، في بعضهم بايع سيارة وشاري واحدة، يعني شنو الأفكار نطرحها.
1: ممتاز.
0: هذه ما تبين إن شاء الله بعدين على الموسم الجاي إن شاء الله، وبالعكس ونتشرف فيكم ويا اهلا وسهلا بالجميع.
1: شكرا.
0: ونتشرف حتى اي واحد يبي ينضم ويانا بالفريق، بالعكس تلفون اقدر انزل التلفون مثل يمكن اخف يعني يبون الشباب يعني ياخذون التلفون تواصلون ويانا.
1: بالعكس
0: اي بعد اذنكم 9272284 الانصار وياكم، اي شيء تبون تحت امركم وحياكم الله وتشرفونا.
1: شكرا لك الاستاذ عادل الانصاري على وجودك معنا اليوم في سهره من خلال برنامج اذاعه على الهواء، رئيس فريق مبارد دولي للسيارات الكلاسيكيه، والله يوفقكم باذن الله ان شاء الله لنا زياره
0: ان شاء الله. مشكورين، يعطيكم الف عافيه على المجهود الطيب، قواكم الله والله يوفقكم.
2: إذاعة على الهواء،
3: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت،
2: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
3: والمنوعة محليا وعالميا.
2: إذاعة
3: على الهواء.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، ننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء.

أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن إحراز بعض التقدم خلال 48 ساعة الماضية بشأن الخطوط العريضة مع إيران، والتي ربما تحل أزمة مضيق هرمز. إيران توافق مبدئيا على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم في مفاوضات إيران ويدعو لفتح مضيق هرمز بشكل كامل. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط قتيلين، أحدهما مسعف، وإصابة 10 مصابين آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات للاحتلال بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف واعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة. نهاية الموجز في أمان الله.

إذاعة على الهواء، نستمر معكم بالتنقل بين المعلومة والفائدة العلمية والأدب، وننقلها لكم بالصوت لتكتمل لديكم الصورة، ونقدم لكم بقلوبنا قبل أصواتنا. في هذا البرنامج سنكون معكم من السبت وحتى الأربعاء. أهلا بكم في إذاعة على الهواء.

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن وزارة الشؤون الإسلامية تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها مع الإشراف على مستوى الخدمات المقدمة داخل مقار الحملات الكويتية. وقال الوزير الوسمي إن الوزارة على اطلاع مباشر بسير عمل البعثة والاستعداد التام لاستقبال حجاج دولة الكويت، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع المسؤولين الميدانيين للإطمئنان على أوضاع الحجاج ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري. أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس توزيع كسوة عيد الأضحى على 200 أسرة محتاجة داخل البلاد والمسجلة ضمن كشوفات الجمعية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقال المغامس خلال التوزيع إن الجمعية تحرص سنوياً على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال المناسبات الدينية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإدخال السرور على الأطفال والأسر المستفيدة. أعلنت الخطوط الجوية الكويتية رفع عدد رحلاتها المجدولة خلال موسم صيف 2026 إلى 728 رحلة أسبوعياً، وذلك لمواكبة الإقبال المتزايد على السفر خلال فترة الصيف وتلبية احتياجات المسافرين على مختلف الوجهات. وأكدت الشركة أن خطتها التشغيلية الجديدة تتضمن زيادة الرحلات إلى عدد من الوجهات الخليجية والعربية والأوروبية، إلى جانب تعزيز جاهزية الأسطول وتقديم خدمات أفضل للمسافرين ضمن جهودها لتطوير شبكة التشغيل ورفع كفاءة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي. وفي أخبارنا الرياضية، فاز فريق الفحيحيل على نظيره كاظمة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري زين الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت على استاد الصداقة والسلام بنتيجة 3-2 في لقاء شهد إثارة كبيرة وتبادلا في تسجيل الأهداف حتى الدقائق الأخيرة. وجاء هذا الفوز في مواجهة قوية بين الفريقين ضمن الجولة 16 من المسابقة ليحصد الفحيحيل 3 نقاط مهمة في مشواره بالدوري. وإلى أخبارنا الجوية، حيث قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر حالياً برياح مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تستمر حتى عصر اليوم. وأوضح العلي أن نشاط الرياح قد يتسبب بارتفاع الأمواج البحرية وتدني مدى الرؤية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية وأخذ الحيطة أثناء القيادة والتنقل. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى إذاعة على الهواء. وصلنا وياكم إلى أخبارنا المنوعة. الصين تطلق اليوم مهمة لاختبار تجربة الإقامة في الفضاء لمدة عام كامل.
1: أعلنت الصين إطلاق مهمة فضائية لاختبار تجربة البقاء في الفضاء لمدة سنة كاملة في خطوة جديدة تقرب بكين من تحقيق هدفها بإرسال رواد الفضاء إلى القمر. محطة تيانغ تونغ الفضائية اللي يشغلها طاقم من 3 رواد فضاء يتناوبون عادة كل 6 أشهر جوهرة التاج في البرنامج الفضائي الصيني في مسعى لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا في مجال الفضاء. قالت وكالة الأنباء الصينية شينخو أنه من المقرر أن تنطلق مهمة شينشو شين شين

0: شنتشو 23 يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله من مركز جيكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، وراح ينتقلون ثلاث رواد فضاء بينهم سيدة إلى المحطة الفضائية. أفاد المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة تشانغ جينغبو بأن الأهداف الرئيسية للمهمة تتمثل في مواصلة البحوث العلمية والتطبيقات الفضائية وإجراء أنشطة خارج المركبة لرواد الفضاء ونقل
1: ما شاء الله أصدقائنا الصينيين ما خلوا شيء،
0: بس هو يعني وهم قاعدين ينقلون الخبر يعني حاطين لك كل الأسماء الصينية في مرة واحدة
1: في مقالة واحدة، وأيضا شينغ شونغ شانغ هذه أسماءهم
0: صحيح.
1: أي فأنت صحيح. عاد خلاص أنت علقت عليهم. وأيضا يعني عندنا وكالة الأنباء الصينية شوان خوا اللي هي قررت أنها تنطلق داخل هذه المهمة.
0: لو سمحت تفضل. اسمها شينخو
1: شينخوا
0: كيفك يعني انت يمكن من شمال الصين انا من جنوب الصين يعني يفرق
1: اكيد اللهجه والاكسنت يختلف من منطقه الى منطقه.
0: الصين كبيره
1: صدق عاد عندهم ثقافات مختلفه
0: فعلا ترى طريقه النطق تختلف بس ما ادري اذا انا وانت من الصح فينا ما ادري في واحد صح
1: لكن الحلو ان الصين قاعده تواكب يعني تخيل دشت في جميع المجالات ما بين الصناعة
0: صحيح.
1: إلى العلم والأعمال الطبية كذلك ترى ما خلى شيء ما شاء الله.
0: من الدول العظمى تعتبر الصين اليوم. إحنا إذا قلنا أمريكا وروسيا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هم الرواد في الفضاء ترى الصين يعني من من من أكثر الدول اللي قاعد تواكبهم من ناحية مع التكنولوجيا موجودة مو محتاجين تكنولوجيا صحيح. ففكرة أن إطلاق صاروخ للفضاء يعني موضوع سهل، ومثل ما قالوا يعني المحطة اللي موجودة في الفضاء اللي مسؤولة عن يعني هذا اللي وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة تشانغ جينغبو موجودة، فهي الهدف منها إن يعني هي هذه المحطة هي المحطة اللي المفروض إن تكون موجودة هناك. وأتوقع ترى في تعاون فضائي كبير يعني
1: أكيد.
0: هم الحين قاعد يحاولون إن هم يجمعون كل محطات الفضاء اللي موجودة مع بعض يعني سبحان الله تتوصل.
1: وانت ذكرت ان مثلا روسيا وامريكا هم اللي لاعبين الدور الكبير، لكن اعطوا مجال للصين حتى تخفف عليهم شوي اللعب. وما شاء الله يعني الصينيين يعني ما شاء الله عليهم بروزهم في عده مجالات، وايضا عندهم معلومات قيمه في هذا المجال. خلي يكتشفون، ممكن يكتشفون اشياء هم ما اكتشفوها كذلك. وايضا الصين لعبت دور كبير يعني خاصه كنا نتكلم عن الصناعه مثلا اليابانيه اجود من الصين، لكن اليوم اليابان تستخدم الصناعة الصينية حتى تستثمر هذه الصناعة في بلادها.
0: صحيح يعني ترى اليوم مو بس اليابان اللي تستخدم الصناعات الصينية، كل الدول اليوم تستخدم الصناعات الصينية. حتى السيارات اليوم الصينية موجودة في كل دول العالم، يمكن اختلاف عددها أو يعني كمية إنتاجها أو تصديرها هذا اللي يفرق، لكن في المقابل طبعا ذكروا أن هذه الإقامة راح تستمر مدة سنة كاملة، فاللي يروح هناك توهق
1: بالنسبة لهم تجربة جديدة بعد.
0: توهق يعني اللي يروح هناك بيرجع لا يفكر يعني سنة كاملة. ترى بالسابق كانوا ست أشهر الحين زادوها لمدة
1: مثل ما قال الخبر يعني شيء قاعد يحاولون انهم يتحدون الأمور اللي قاعد تواجههم. مثلا أول كانت ست أشهر خلاص محسوبة ومعروفة أن ممكن الحلول موجودة والتحديات موجودة، لكن قاعد يعطون نفسهم مساحة أكبر للعلم أنه يتوسعون أيام أكثر وأكثر حتى أنهم يكتشفون، خصوصا أن مدة عام كامل شوي تحسها ثقيلة، لكن الصينيين قدها.
0: لا قدها وترى ما حطوا الفترة الزمنية هذه إلا لدراسة يعني مدروسة وفاهمين الموضوع. بدأوا بستة أشهر الحين سنة، فرحلة فضاء لمدة سنة كاملة يعيشون يأكلون ينامون يبيتون. ترى في رياضة بعد بالفضاء أنا شايف.
1: لكن الإنسان تحسه مرات يعني يحتاج إلى عوامل خارجية تأثر على جسمه، بس أنت فكر بالموضوع شوي، ست شهور هم أكيد لقوا حل لهذا الموضوع.
0: أكيد.
1: يحتاج الجسم إلى أكيد. الهواء صح. يحتاج إلى الشمس إلى أنه يرتاح.
0: لا بس ترى يعني وكالة فضاء الصينية ترى عندها احنا قلنا هذه المحطة الفضاء تيانغ نونغ الفضائية يشغلونها ثلاث رواد فضاء يعني هم موجودين. فالحين هم راح يردون الثلاثة يدزون مكانهم ثلاثة لكن راح يطولون لمدة سنة. فهي الفكرة ترى حتى الـ الـ الـ يعني التقرير اللي مرسل لنا يعني من من من الوكالة نفسها يعني عشان نقول على في البرنامج ان الفكرة يعني حسلناهم ليش انت يعني رايحين لمدة سنة. فقالوا لنا ان يعني الابحاث على جسم الانسان بالفضاء لمدة

0: إيه عشان يبون يهاجرون كبار، يعني إيش كثر عددهم بالعالم؟ يعتبرون أكثر من 1 مليار صيني موجود داخل
1: صح
0: الصين،
1: صح
0: فما بالك غير المهاجرين بالعالم.
1: لا هم مهاجرين في العالم،
0: قاعد يفكرون مهاجرين
1: في يعني مهاجرين بس بالكوكب، لا هم يروحون مهاجرين في الكوكب واقفين في كواكب أخرى.
0: نعم
1: هذا هنيزي. فبإذن الله إن شاء الله.
0: إذاعة على الهواء.
1: المملكة العربية السعودية تتابع مستجدات تفشي إيبولا وهانتا وترفع مستوى الجاهزية.

0: أعلنت هيئة الصحة العالمية في أول عام في المملكة العربية السعودية وقاية أنها تتابع باستمرار التنسيق مع المنظمات الصحية الدولية مستجدات تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك في أوغندا إلى جانب تطورات فيروس هانتا على الصعيد الدولي، مؤكدة أن منظومة الترصد الوبائي في المملكة تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة بما يحفظ صحة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن. هني النقطة أن هم ما شاء الله بالسعودية قاعد يحطون يعني أشياء لحماية ضيوف الرحمن، لأن ما شاء الله عدة دول راح تدخل المملكة وكل المسلمين في بقاع الأرض راح يزورون مكة المكرمة خلال الأيام القادمة، وبهذه اللحظات أيضا وإحنا نتكلم في طيارات قاعد ترسل حجاج إلى بيت الله الحرام حتى يؤدون هذه الشعيرة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بتاريخ 17 مايو الماضي اعتبار تفشي الإيبولا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلق دولي، ولكن وفقا للوائح الصحية الدولية أشارت الهيئة بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية واس إلى أن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو مستمرة منذ يوليو من عام 2019. هذا دليل أن ما راح إن شاء الله تتحول إلى جائحة، لكن الحذر واجب، وأيضا أن هم ما قصروا لدرجة أن وضع جميع الرجال في أنهم يتصدون، وأيضا تكون هناك وقاية للحجاج الكرام إلى بيت الله الحرام حين أوقف منح التأشيرات الخاصة بالدخول للقادمين من المناطق المتأثرة بالتفشي خلال الموجة السابقة للفيروس. وقد أفضت المراجعات الدورية لتقييم المخاطر منذ ذلك الحين وحتى الآن إلى الإبقاء على تلك الإجراءات الاحترازية انسجاما مع التقييم العلمي المستمر، وهذا شيء جيد أن في متابعة دورية عثمان حتى أن يتابعون هذه الحالة العلمية المستمرة الخاصة بالفيروس. وجرى تشديد للإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وتشمل أوغندا، جنوب السودان، رواندا وبروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو. التنزانيا كانت حلم من أحلام أني أنا أسافر لها للأمانة،
1: جميلة جدا فعلا.
0: أيضا ما سجلت يعني فيها أي حالات حتى أمس، يوم أمس الحمد لله. هذه الدول اللي تم ذكرها اللي هي أوغندا، جنوب السودان، رواندا، بروندي، تنزانيا، جمهورية الكونغو اللي متفشي فيها إيبولا، ما تم تسجيل أي حالة، وهذا شيء يطمئن حتى مساء أمس. وفي إطار أيضا تعزيز الجاهزية الكاملة ورفعت المملكة مستوى الاستجابة في منافذ الدخول من خلال تفعيل فرق الاستجابة الصحية في جميع المنافذ ورفع مستوى التوعية والإرشادات الصحية الخاصة للمسافرين القادمين من المناطق المتأثرة. هذا إذا دلدل على الجاهزية وأيضا صحيح. جاهزية المنشآت الصحية الخاصة عندهم في المملكة العربية السعودية حتى أنهم يتعاملون مع أي حالات مشتبهة فيها وفق البروتوكولات المعتمدة، إلى جانب أيضا تفعيل المراقبة الوبائية اليومية حتى أن يكون الحجاج دائما في أمان، خاصة للحجاج القادمين من هذه الدول اللي فيها مناطق تفشي، ما مو حابين يوصلون إلى مرحلة لا سمح الله إلى جائحة أو أنه ينتشر المرض. لكن ما شاء الله الحكومة هناك ماخذ احترازاتها وأيضا الوقاية من هذا الفيروس، ونسأل الله أن يحفظ ضيوف الرحمن.
1: اللهم آمين. طبعا احنا نتكلم عن إيبولا وهانتا، وإذن الله إن شاء الله يعني قادرين للسيطرة عليها. يعني

0: بالنهاية احنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية وكون قريبين من المملكة العربية السعودية وخصوصا في هذا الموسم بالتحديد يعني وصول الحجاج, فجميل جدا الاهتمام في هذا الجانب لأنه ممكن شخص واحد يعني ينشر لك هذا المرض أو الوباء, ولكن يعني حتى من خلال تغطيتنا لأخبار فيروس هانتا أو حتى إيبولا من يعني منظمة الصحة العالمية أقرت أنه مستحيل يكون وباء, فبإذن الله إن شاء الله قادرين للسيطرة عليه. يعني إحنا نرجع ونقول الله يعين الدول اللي منتشر فيها هذا الوباء, وبإذن الله إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل, وبإذن الله إن شاء الله ترجع الأمور لطبيعتها, خصوصا أن بعض هذه الدول دول جميلة جدا من ناحية السياحة وممكن تتأثر سياحيا, وممكن يعني بعض الدول رزقها على السياحة. فيا رب يا رب بالعكس ترجع مثل ما ذكرت يعني في في في في دول جميلة في أفريقيا جدا.
1: بالفعل للأمانة تستحق الزيارة, وأيضا تستحق أن احنا نسلط الضوء عليها. لكن بالنسبة إلى هذا الفيروس يصنف ضمن المخاطر المنخفضة خاصة على المملكة وعلى موسم الحج, هذا يعني شوف خبر يبشر بالخير, يقول لك إن إن شاء الله, وهذه من رحمة رب العالمين على الحجاج وضيوف الرحمن, صحيح. أن هذا الفيروس راح تكون بإذن الواحد أحد مخاطرة منخفضة على الحجاج.

0: أخبار الديرة. إعادة افتتاح نافورة حديقة مركز جابر الثقافي بعروض راقصة وألحان ممتعة.
1: شهد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إعادة افتتاح وتشغيل نافورة حديقة المركز بحضور محافظ العاصمة الشيخ عبد الله السالم ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل المبارك، وذلك في خطوة تعكس استمرار الاهتمام بالمرافق الثقافية والترفيهية والحضارية التي تشكل جزءا من الهوية المعمارية والثقافية لدولة الكويت وترسخ مكانة المركز كأحد أبرز الصروح الثقافية في المنطقة. وتعد نافورة الحديقة لتصدح مجددا بأعذب الألحان الوطنية والعربية والعالمية، مصحوبة بعروض المياه الراقصة المتناغمة مع الموسيقى، إلى جانب عروض الليزر والإضاءات البصرية المبهرة والمتجددة في مشهد فني متكامل يجمع ما بين الإبداع الهندسي والفني والترفيهي، بما يوفر تجربة استثنائية لزوار المركز من المواطنين والمقيمين الكرام والسياح من جميع الدول. وأن تستمر العروض بشكل يومي وفق جدول تشغيلي منتظم، حيث تعمل النافورة من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 مساء حتى 11 مساء، فيما تمتد العروض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت على فترتين، الأولى من 1 ظهرا حتى 4 عصرا، والثانية من 6 مساء حتى 11 مساء.

0: رئيس بعثة الحج الكويتية جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
1: افتتح رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم مقر البعثة والحملات الكويتية بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار استعدادات البعثة لاستقبال حجاج دولة الكويت وكذلك تقديم أفضل الخدمات لهم. كما أكد السويلم لكونا جاهزية فرق البعثة لخدمة الحجاج ورعايتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف اللجان لتسهيل أدائهم المناسك بكل يسر وطمأنينة. كما أشار إلى متابعة البعثة سير العمل لمختلف الترتيبات المتعلقة بموسم الحج ولخططها التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية، بما يضمن توفير أفضل سبل الخدمات والرعاية للحجاج وتكثيف الجهود الميدانية ومتابعة المستجدات على مدار الساعة. كما أشاد على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية والصحية، بما يسهم في تسهيل أدائهم المناسك والحفاظ على سلامتهم وانسيابية تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

0: الغوص ملتزمون بحماية السلاحف البحرية وإنقاذها.
1: جدد فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية التزامه بحماية السلاحف البحرية في المياه الإقليمية الكويتية عبر تكثيف جهوده الميدانية والتوعوية، مؤكدا دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي البحري. وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لكونة بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف، وأن هذه المناسبة تأتي لتسليط الضوء على الإنجازات المستمرة للفريق في إنقاذ السلاحف المحتجزة والشاردة عبر البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع للحد من المخاطر التي تهدد هذه الكائنات بحظر الانقراض. وأضاف الفاضل أن الفريق قام على مدار السنوات الماضية بعشرات العمليات الناجحة لإنقاذ السلاحف البحرية التي تعاني من مخاطر شتى في البيئة البحرية الكويتية لضمان بقائها وعدم انقراضها. وأوضح أن تلك العمليات شملت تحرير السلاحف المحتجزة والعالقة في شباك الصيد المهملة شباك الأشباح والتي تتسبب في غرقها وإصابتها، إلى جانب إخراج السلاحف التي تضل طريقها وتدخل إلى قنوات مأخذة المياه التابعة للمصانع ومحطات توليد الطاقة وتقطير المياه وإعادتها بأمان إلى بيئتها الطبيعية. وذكر أنه من ضمن العمليات أيضا رعاية السلاحف المصابة عبر التنسيق مع الجهات العلمية والطبية المعنية لإعادة تأهيلها نتيجة اصطدامها بالقوارب أو ابتلاعها للمخلفات البلاستيكية قبل إطلاقها مجددا في البحر، مبينا أن البلاستيك أكثر المخلفات خطورة ويؤدي إلى موتها وانقراضها. وأكد إيمان الفريق بأهمية التوعية، حيث تمثل خط الدفاع الأول لحماية الحياة الفطرية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية توعوية شاملة تتضمن حملات تنظيف الشواطئ والجزر وإزالة المخلفات البلاستيكية والنفايات الضارة مثل جزيرتي غاروه وأم المرادم اللتان تعتبران ملاذا طبيعيا وموقعا لتعشيش السلاحف. الأشغال ثلاث شركات لتحسين مداخل جابر الأحمد.
0: بدأت وزارة الأشغال العامة إجراءات تنفيذ مشروع جديد لإنشاء واستكمال مداخل ومخارج مدينة جابر الأحمد السكنية في اتجاهي الجهراء والدوحة، ضمن تحرك يستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى المدينة عبر الطرق الرئيسية، وأن المشروع دخل مرحلة التفاوض مع ثلاث شركات متقدمة بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات عامة على استكمال الإجراءات، تمهيدا للترسية والانطلاق في التنفيذ وسط توجه لإنجاز الأعمال خلال 18 شهرا. وبحسب المعلومات يشمل المشروع تنفيذ مدخل ومخرج جنوب المدينة للربط مع

طريق الجهراء إلى جانب مدخل ومخرج شرقي يربط المدينة بطريق الدوحة في إطار لمعالجة الضغط المروري المتزايد وتحسين سهولة الدخول والخروج من المنطقة السكنية.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: الجولة 15، الكويت لا يعرف التوقف وكاظمة ينفرد بالوصفة.
2: لم يتغير حال الدوري كثيرا بعد استئناف المنافسات، فكل الأمور تشير حتى الآن إلى أن الدوري زين الممتاز سيكون من نصيب الكويت الذي تغلب بنتيجة كبيرة على فحيحيل برباعية دون رد في الجولة 15، فيما احتفظ كاظمة بالوصافة لكن هذه المرة وحده دون شراكة بعدما تغلب على الشباب 2-0 مستفيدا من تعثر العربي بالتعادل الإيجابي مع التضامن 1-1، بينما حقق القادسية فوزا مهما وثمينا على حساب السالمية بنتيجة 2-1، وواصل النصر تقدمه بشكل مميز وحقق الفوز على الجهراء بهدفين دون رد لتصبح المشاركة للخاسر في الدوري تفادي الهبوط مؤكدة رسميا. وخطوة بخطوة يتضح لنا أن الكويت يسير بخطة ثابتة نحو والاقتراب من تحقيق اللقب للمرة الخامسة تواليا، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ دورينا في الأبيض. وبعد الخسارة من العربي في نهائي كأس سمو ولي العهد ظن الجميع أنه سيعاني في مواجهة الفحيحيل، لكنه ظهر على العكس من ذلك وحقق فوز مع أداء مقنع طوال شوطي المباراة. ستين ميدالية حصاد أبطالنا بختام الألعاب الخليجية.
1: اختتمت الكويت مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي أقيمت في قطر الدوحة لعام 2026 بتحقيق 60 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و17 فضية و29 برونزية، بعدما نجح أبطالنا في حصد 7 إلى 5 ميداليات في اليوم الأخير، حيث حصد منتخب الكاراتيه 5 ميداليات بواقع ذهبيتين عبر علي العجمي وعمر القناعي، و3 برونزيات عبر محمد العتيبي ومحمد حسن ومحمد الماجدي. كما حقق المنتخب القوس والسهم ميداليتين بواقع فضية فردي الرجال لعبد الله مال الله، وبرونزية فرق المختلط بين حنان المياس وعبد الله مال الله. وشهدت الدورة التي أقيمت من 11 حتى 22 الجاري حضورا مميزا لأبطالنا في المنافسات التي شاركوا بها من خلال وفد رياضي يضم 120 لاعبا ولاعبة تنافسوا في 13 لعبة رياضية مختلفة مثل كرة اليد، ألعاب القوة، البولينج، السباحة، البادل، التايكواندو، القوس والسهم، البلياردو والسنوكر، المبارزة، الكاراتيه والرماية.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.
0: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
1: جديد

0: أموزين حياتي.
1: طرح الفنان سامو زين أحدث أعماله الغنائية بعنوان حياتي عبر موقع اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، لتكون الأغنية الأخيرة ضمن الميني ألبوم الرومانسي روحي وقلبي وحياتي اللي أطلقها الفترة الماضية وحقق تفاعل واسع بين جمهوره ومحبيه. جاءت الأغنية في إطار رومانسي هادئ، حيث تم تصوير الفيديو كليب بحسب موقع فوجيا في دبي مع أجواء بصرية تعكس حالة الحب اللي تحملها كلمات الأغنية، وهي من كلمات إسماعيل الأبرص ألحان سامو زين بنفسه، بينما تولى فهد مهمة التوزيع الموسيقي والميكس، وقام عمار خاطر بعملية الماستر، وأخرج الكليب إسماعيل الأبرص. سبقا طرح زين أغنية روحي من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع محمود صبري، وأخرجها بنفسه. بعد قدم أغنية قلبي من كلمات محمد فتحي وألحان محمد شحاتة وتوزيع إسلام زكي، وتولى أيضا إخراجها بنفسه. فمو غريب عليه إخراج هذه الأغاني، ولكن إبداعاته لكل محبينه موجودة. منير الزعبي، الحفل الأخير عمل مختلف.
0: دخل المخرج منير الزعبي اللوكيشن الرئيسي الخاص بتصوير أحدث أعماله الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي الحفل الأخير، الذي يصور حاليا في الكويت بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، تمهيدا لعرضه في الأيام المقبلة. من جانبه أعرب المخرج منير الزعبي عن بالغ سعادته بالعودة لتصوير الأعمال الفنية على مستوى الدراما التلفزيونية، والتي تأتي بعد فترة توقف على مستوى الكويت والخليج بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة منطقة الخليج، واستوجب القيام ببعض الإجراءات الاحترازية، ومنها وإيقاف تصوير الأعمال التلفزيونية وكذلك عرض المسرحيات قبل أن يتم استئنافها واستئناف التصوير. كما أوضح أن العمل الجديد سيحمل عنوان الحفل الأخير، وهو عبارة عن عمل درامي اجتماعي يناقش العديد من القضايا التي تخص المجتمع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: تستفيد كثيرا من فشل ارتكبته في أوائل عمرك.
0: نصمت أحيانا لأن الكلام لن يفعل شيء.

0: كن كالمطر، إذا أقبل استبشر الناس به، وإذا حط نفعهم، وإذا رحل ظل أثره، وإذا غاب اشتاقوا إليه.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محلياً وعالمياً.
1: إذاعة
2: على الهواء.
3: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟
4: هل تعلم أن كلمة ساندويتش تعود إلى الإنجليزية، وهو الشخص جون مونتاغو ساندويتش؟ فقد كان مولعا في العمل، فكان يأكل طعامه بشكل عملي، فهو أول من وضع قطع اللحم بين شريحتي الخبز وانهمك في تناولهما دون مفارقة عمله.
0: وهل تعلم أن برج إيفل في فرنسا يمكن أن يرتفع بنحو 15 سنتيمتر في أيام الصيف الحارة بسبب تمدد الحديد؟

0: هل تعلم أن للقمر عند العرب قديما 17 اسما، ومن بينها الهلال، القمر، البدر، الجلم، والوباص، والسمار؟
1: في جسم الإنسان، هل تعلم أن الدماغ يستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم بالكامل؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا لليوم. لكم تحية أسرة هذا البرنامج من الإعداد طلال بن حسين ماجد الحميدان، من التقديم مساعد السوارج عثمان سليمان، من التنسيق والمتابعة فراج الإسهلي، ومن الهندسة الإذاعية أحمد آرتي، ومن التنفيذ على الهواء علي غلوم. لكم تحية مخرج هذا العمل برنامج إذاعة على الهواء المخرج جاسم الفرس.

جولة إخبارية مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحا.

0: آفاق خليجية. في 25 من مايو من كل عام تحيي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذكرى تأسيس هذا الكيان الخليجي الذي أعلن قيامه عام 1981 ليجسد مسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، ويؤكد عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير التي تجمع شعوب دول الخليج العربية. معا إلى هذا التقرير.
1: تحل اليوم الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن قيامه في 25 من مايو عام 1981 ليشكل واحدة من أبرز منظومات العمل الخليجي والعربي المشترك. ومنذ تأسيسه استطاع مجلس التعاون أن يحافظ على تماسكه واستمراريته رغم ما شهدته المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ومتغيرات متسارعة، مؤكدا مكانته كمنظومة خليجية قائمة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. وجاء تأسيس المجلس انطلاقا من عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تجمع شعوب دول الخليج، وإيمانا من قادة الدول الست بأهمية توحيد الجهود بما يعزز التكامل ويخدم التنمية ومصالح شعوب المنطقة ويدعم استقرارها. ففي 25 من مايو عام 1981 اتفقت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب